أثر أثر ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يكتفيه لكم سميرة عتيقي.

0: مساء الخير، مساء الأسئلة التي لا تنتهي والأجوبة التي نشتهي، مساء السؤال، مساء الحال عند المقال، مساء الحال الذي يلوننا كل يوم، جلال وجمال، جمال مع النصف الممتلئ وجلال مع النصف الفارغ. كؤوسنا كل يوم امتلاء وإفراغ، حياتنا كل يوم عطاء وانكفاء. الحياة التي نشتهي هي في الخيال الذي به نعتلي. قد نتوقف عن التفكير، ولكننا لن نتوقف أبدا عن التعبير. ليس لنا سوى الكلمة، وليس في الآتي سوى السكون. حديثنا الليلة حياة وسكون. طبعا اللقاء محفز للكلام ومحفز للكتابة، لأن الليلة سنسهر مع كاتب متميز يجرب ويتوج. معنا مباشرة على يميني الأستاذ فتحي الرحماني. مساء النور.
1: مساء الخير، تحية ليك وتحية لكل من اختار متابعة إذاعة تطاوين هذا المساء.
0: سعيد أكيد بوشنب، أستاذ عربية ناقد يكتب في مجلات وفي صحف تونسية آخرها جريدة المغرب الثقافي. مساء النور.
2: مساء الخير، شكرا لك على الاستضافة الكريمة، وتحية إلى السادة المتابعين والأصدقاء الذين يتابعوننا في كل مكان.
0: ربما التتويج الأخير والرواية القصيرة الأخيرة الأستاذ فتحي الرحماني هي اللي كانت المحفز لهذه الاستضافة. لحظة التتويج كيف كانت سي فتحي؟
1: يعني رواية الجثة شاركت كمخطوط قبل أن ترى النور، يعني طباعة شاركت كمخطوط في مسابقة عربية دولية تقام في لبنان، تقيمها سنويا مؤسسة نجي نعمان للثقافة بالمجان. يعني شاركت بها كمخطوط، وتوج هذا المخطوط ضمن جوائز الاستحقاق. للتذكير فقط أخ سمير يعني ولكل المستمعين، تقريبا المشاركات كانت بكل لغات العالم، هذا من غير مبالغة يعني، وكتاب من أنحاء العالم، من كل من كثير من الدول، وعدد المشاركين بلا تجاوز 4000 مشارك يعني في الإبداعات المختلفة. توج من بينهم 88 بالجوائز المختلفة لهذه المؤسسة، وكان المخطوط الجثة من بين المتوجين بجائزة الاستحقاق الثقافي لجوائز ناجي نعمان للثقافة بالمجان في لبنان.
0: في العادة المقدم البرامج هو اللي يقدم الضيف الرئيسي. الليلة باعتبار ضيفنا سي سعيد بوشنب كما قلت يكتب عن المبدعين، ربما هي حالة إبداعية أن تكتب حول المبدعين وعن المبدعين، هي حالة إبداعية لا يدركها إلا من خاض هذه التجربة. أولا حبيت نحييك برشا لأنك تهتم بهذه الأقلام وتهتم بالتغطيات والحديث عن الناس، لأنه أشرف الناس من يكرم الناس ينسى نفسه أحيانا، ولكن أكيد سيذكر خيرا بعد هذه التكريمات.
2: شكرا.
0: كيف تقرأ مسيرة فتحي الرحماني ضيفنا الليلة؟
2: شكرا. منذ سنة تقريبا كتبت شهادة عن الفتح الرحماني، معنا لقيت بعض الصدى بعنوان الفتح الرحماني، معناها السياسة والنقابة وما شابه ذلك. خصيصا لهذه الحصة كتبت بورتري عنوانه الفتح الرحماني المرايا المحدبة، وهذا البورتري تقريبا لم يطلع عليه أحد حتى الآن. سنة 1970 ولد الفتح الرحماني في قرية جنوبية عزلاء منسية، شوارعها بلا أسماء، يمتهن أهلها البساطاء الفلاحة في ظل إله بعل وشيئا من التهريب، خاصة السجائر والشاي والرديوات. تعلم في مدرستها الوحيدة التي كانت تقدم دروس الأبجدية الأولى وبعض الوجبات التي جاد بها مشروع الغذاء العالمي الذي تموله إلى حد كبير ست الحسن الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا التي غذتنا شئنا أم أبينا، لكن نما منا العظم وكسى اللحم فتمردنا وصرنا لها أعداء وصارت لنا خصما. في هذه المدرسة لم تكن هناك أسوار ولا أسرار، بل كانت مفتوحة على الحقول الشاسعة والمراعي الفسيحة، ولكن عندما تكرمت الدولة الوطنية وجدت خزائنها بسور عالي البناء يمنع الكلاب السائبة وما أكثرها، أضاع الفتح كجته في أحد الشقوق، وقد ضمن هذا الفقد في سيرة وجع مدرسي. انتقل الفتح إلى المدينة مثقوب الجيب ثاقب الفكر، يجوع يوما ويصبر يوما، فدرس بالمدرسة الإعدادية المجسلين ثم بالمعهد الثاني واثنين ماي،
0: يجوع يوما
2: ويصبر يوما
0: ويقرأ يوما
2: فدرس بالمدرسة الإعدادية المجسلين ثم بالمعهد الثاني واثنين ماي، وسرعان ما تعلم هنا وهناك أولى دروس الحب والأدب والشغب والغضب، فكان يشارك في التظاهرات الثقافية في المكتبة والقاعات وفي المظاهرات في الشوارع والساحات دفاعا عن فلسطين وعن الحق العربي وعن الحريات، وتنديدا بجارة كندا على حد تعبير الشهيد الحبيب ناجي العلي. سنة 93 و900 والف أصبح الفتحي أستاذا للأدب والحضارة واللغة العربية، فاشتغل في غمرسن ثم في معاهد مدنين، حيث جمع بين النشاط الثقافي والنقابي والسياسي والاجتماعي والحقوقي. وكانت له مداخلة شهيرة في ديسمبر 2010 في أحدى المحطات العربية، دعم فيها تحركات سيدي بوزيد ولمح فيها إلى سيرورة الثورة وإلى أن النظام آنذاك قد يعيش فصله الأخير. لكن منذ 5 سنوات هجر الفتحي مكامن السياسة ومنابر النقابة التي يقوم فيها الخطاب غالبا على التبرير، وطاب سكنه في حدائق الأدب حيث الجمال والبهجة والخلق والفكر. شارك الفتحي في عشرات الملتقيات الأدبية في مدنين وتطاوين وجربة وربما في أماكن أخرى، ونشر كثيرا من نصوص الإبداع والنقد في صفحات التواصل وفي المواقع الإلكترونية، وأصدر 5 كتب، كتابان هما مجموعتان من النصوص امتزجت فيها الأجناس من قصة ومذكرات وسيرة وتأملات وخواطر، أقصد ظمأ شديد وجنون وخربشات متفحمة على جدران سدوم، و3 روايات قصيرة هي لكنه حدث يا صفية وحبل غسيل وآخرها رواية الجثة الفائزة بجائزة ناجي النعمان. يكتب الفتحي بلغة رفيعة تتقاطع مع كثير من النصوص، أبرزها النص الفاتح القرآن الكريم ونصوص محمود درويش، ورغم ذلك لم يكتب الفتح الشعر، أو على الأقل لم ينشر هذا الشعر استثناء مرة في فترة أثناء فترة وفاة صديق توفيق الغزال رحمه الله، نشر 4 أبيات شعرية. كتابات الفتح كلما تقدم في السن تصبح أقل مجاملة لهذا العالم، وتزداد جرأة في فتح كثير من الجراحات التي تصيب الإنسان والكون. شكرا سي فتح على هذا الإبداع، ودام قلمك وفكرك.
0: شكرا سي سعيد، أكيد أنه هذا ملخص قراءة ذاتية
1: فيها، لأن هو سي سمير والحديث لكل المستمعين المشترك بيني وبين سعيد وبين الكثير من هذه الوجوه هو أن ننتمي إلى نفس الجيل ونفس الهموم. يعني ربما ما أكتبه ليس فيه من الذاتي، ولكن أيضا فيه ما يعبر عن هذا الجيل، وما يكتبه سعيد نفس الشيء، هو يحمل على كتفيه أثقال جيل بطموحاته وأحلامه وانكساراته.
0: ليس بالضرورة أن يكون المهتم بالأدب حتى المدرس أن يكون كاتبا أو حتى مهتما بالأدب، ولكن بالضرورة أن يمتلك تقنية الكتابة وأن يتمرس أن يكون قارئا جيدا قبل أن يكتب، ثم تقع هذا الخروج وهذا الهروب من الدرس إلى الكتاب.
1: والله بالفعل يعني هو هكذا يفترض على الأقل نظريا أن من يشتغل بالتدريس وخاصة تدريس
0: العربية،
1: اللغة العربية، يعني يفترض أن يكون عند الحد الأدنى من الاطلاع وعند الحد الأدنى من الشغف وعند الحد يمتلك الحد الأدنى من تقنيات الكتابة وقراءة النصوص ونقدها، ولكن هذا لا يهيئه لأن يكون كاتبا. وهذه المعضلة هذه مطروحة قديما وحديثا، تعرف أنا ممكن بستهر بمستعمل حتى كلمة عامية شوي، يعني قبل كانوا ينبروا على ما يسمى بشعر العلماء، يعني شعر العلماء يقول لك شعر ركيك، شعر ركيك، لا شعر ركيك لأن ليس فيه صور، لأنه عند طابع تعليمي يستعمل المصطلحات، يغرق العالم في المصطلحات، المصطلحات علمه إذا كان فقيه يستعمل مصطلحات فقهية، إذا كان نحوي يستعمل مصطلحات، فيعتبرون هذا الشعر شعر ركيك. عندنا تجارب زادة حديثة معاصرة مع احترامنا لأسادتنا الجامعيين، لكن تم تجارب هم قامات في مجال النقد وفي مجال الدرس الجامعي، ولكن تجاربهم الإبداعية كانت فاشلة إلى حد كبير. يعني ماهيش مسألة ميكانيكية أو آلية أن تكون مدرسا ناجحا كي تكون كاتبا ناجحا. معناها الشرط الأول أعتقد هو امتلاك الموهبة، والموهبة هذه لابد منها معناها. وثاني حاجة أنك تكون قارئ جيد وقارئ نهم، لأن هاك هو الرصيد اللي باش تنطلق منه، يعني وماش نص ينشأ من الصفر يعني ولا من العدم، أما مراكمة لابد أن تحدث. وثالثا أن تمتلك هذه التقنيات الفنية التي بها ستصوغ هذه الفكرة وهذا الموضوع.
0: الآن سنتحدث عن الجثة، كما قلت هي مولود هام انطلاقا من الغلاف، تقريبا الغلاف فيه نوع من الظلمة، نوع من الجثة في حذاء وحيد، وطبعا كتب في الظلام أيضا، والعنوان هو مثير للجدل. الجثة عادة ما تكون صاحبها مجهول، الأغلب في الجثة أنها قيد التحري أو أنها مقتولة ولم يكن موتا طبيعيا. الجثة ليست الميت أو الجنازة أو الجثمان، ما دلالة هذا العنوان؟
1: نعم، يعطيك الصحة سمير على هذه الملاحظات اللي في العمق، يعني حول العنوان وحول الغلاف. وبالمناسبة يعني عرض علي هذا التصميم اللي هو من دار من مصممي دار النشر، دار خريف للنشر.
0: دار خريف، أنت نوعت حتى بالناشرين.
1: بالضبط،
0: ثم التنويع.
1: اللي ثم التنويع، يعني تنويع وتنويع مقصود، يعني مقصود ما فيه جزء من الاضطرار وفيه جزء من القصدية، طيب يمكن نوضحها. أما عندما عرض علي تصميم الغلاف يعني ثمنت هذا الجهد لكل الإيحاءات التي يوحي بها واللي تفضلت بذكر بعضها، لإحداث نوع من خيبة التوقع لدى القارئ. يعني عندما يتصفح أو ينظر أي قارئ لهذا الغلاف من العنوان والتصميم، ربما يمشي في ذهنه، لأن ديما القارئ يستقبل النص، أي نص جديد، برصيده وبثقافته. أنا عنده فوق انتظار، يعني ماذا ينتظر من مثل هذا العنوان ومن مثل هذا الغلاف؟ يعني سينتظر أن ربما رواية بوليسية، رواية الجريمة، هذه الأجواء يعني. ولكن في الثنايا سيصيبه خيبة أمل، لأن سيجد
0: خيبة أمل إيجابية
1: من. إيجابية لأنه هو سيجد جثة، ولكن جثة بصيغة أخرى.
0: أنا حاولت في الأعداد الأسئلة الليلة، حاولت أني أركز أكثر، وحاولت أني الهدف من طرح الأسئلة أن يكون السامع كأنه اطلع على الرواية من خلال إجابتك. السؤال فيني مش يكون في التصدير، يعني منذ الصفحة الأولى، تصدير الإمام علي بن أبي طالب، إيميل سيوران، محمد المغوط، وكل الاضطرادات هذه عنوانها تقريبا تعدد الأسباب والموت واحد، وأيضا الموت ليس نهاية بل هي محطة جديدة. فالسؤال هو فلسفة الموت عن فتح الرحمن.
1: بالضبط، يعني هي بكل بساطة الفكرة الرواية انطلقت من هذا القول المأثور المنسوب إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا. يعني الموت ليس كما نعتقد في الشائع من تصوراتنا هو نهاية، وإنما هو حالة، ربما حالة وربما مرحلة جديدة. وطرحت هذا السؤال في ذهني: ماذا لو كان هذا الموت يعني مقدمة لشيء ما؟ ماذا يمكن أن تكون هذه المقدمة؟ ماذا لو استيقظنا انتبهنا وافقنا واستعدنا وعينا بعد ان نموت وانطلقت الرحله. طبعا
0: خاصه انك حرصت انه في كامل الروايه الجثه كانت تستمع لكل الاحداث وكل الاراء حولها
1: تماما، يعني
0: نوع من الإيقاظ، إيقاظ هذه الشخصية وهذه الجثة.
1: بالضبط، يعني رحلة الرواية تبدأ من لحظة الموت وتتفاعل هذه الجثة مع محيطها الخارجي ومع ذاكرتها وحياتها الماضية.
0: وانت اخترت يكون معناها فلسفة الشرق والغرب تلتقي حول هذه الفكرة. محمد مغوط في التصدير يقول: أيها النساجون، أريد كفنا واسعا لأحلامي. وإيميل سيران: لماذا يكون لي مبرر للموت وأنا لا أملك مبررا للحياة؟
1: يعني لأن السؤال الذي سيواجهه القارئ لهذه الرواية القصيرة، هل فعلا فكرنا في الموت وهل فهمنا الموت، ثم قبل أن نفهم الموت هل فهمنا الحياة؟ يعني وهل فكرنا في الحياة؟ نحن نمضي في هذه الحياة ربما دون أن تستوقفنا، وهذه معناها مهمة الأدب أن يوقفنا لنتأمل بعض الأشياء التي ربما وبعض التفاصيل في هذا الوجود التي نمر بالقرب منها دون أن تسترعى انتباهنا. فمعناها وهذه ربما واحدة من خاصيات رواية الجثة والرواية القصيرة عامة أنها تعطيك مساحة للتأمل، فيها مساحات للتأمل وفيها أسئلة أكثر من الأجوبة.
0: مش نبقى في التقديم، يعني قبل الخوض في الرواية، في الصفحة السابعة مثلا يقول الكاتب: الأجناس الأدبية هي من أقدم المباحث في مجال الشعريات، فمنذ أرسطو في كتابه فن الشعر وحتى أيامنا هذه لم ينقطع الجدال حول تعريف الأجناس الأدبية وعددها وعلاقتها فيما بينها. هنا سؤالي: لماذا اضطر الكاتب فتح الرحماني إلى شرح هذا الجنس الأدبي وربما تبريره للقارئ منذ البداية؟ علاش حرصت أن تكون المقدمة هي تعريف الأجناس الأدبية باش ما يطرحش عليك السؤال من بعد؟ هي وطرح.
1: لا يطرح، بالعكس يجب أن يطرح، لأن ثم الكثير من المسلمات تحتاج، المسلمات النقدية تحتاج إلى مراجعة. والاضطرار منا ربما يطلع على الرواية الثلاثة القصيرة سيجد حتى الرواية الأولى فيها مقدمة من وضع الأستاذ حكمة الحاج فيها حديث عن خصائص الرواية القصيرة.
0: على فكرة حاولت الاتصال بحكمة الحاج ما تمكنناش، حبيت يكون ضيف الليلة، التوقيت ربما الزمن مختلف، استقالم على تونس
1: للأسف، يعني اللي هو معناها عراب هذا المشروع، يعني هذا المشروع الأمانة، يعني لأنه هو أطرى في البداية. الاضطرار إلى وضع مقدمة أجناسية وفيها حديث عن خصائص الرواية القصيرة هو جزء من هذا المشروع. يعني الرواية القصيرة هضم جانبها ليس في العالم العربي فقط، وإنما حتى في موطنها الأصلي اللي هو العالم الغربي والعالم الأوروبي. لماذا؟ لأن الرواية بالمعنى الرواية الطويلة، يعني كانت لها من المرونة أنها استوعبت كل الأجناس واستوعبت كل الأشكال التعبيرية والإبداعية، يعني انفتحت حتى على السينما وانفتحت حتى على الشعر، فما بالك بالأجناس السردية. يعني الرواية ابتلعت كل شيء. الوحيد الذي ربما شق لنفسه، الجنس السردي الوحيد الذي شق لنفسه خطا واضحا هو القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا تميزت عن الرواية. بقيت هذه الرواية القصيرة في معناها منطقة انعدام الوزن، يعني في هذه المنطقة الوسطى
0: ما بين الجنة هناك.
1: بالضبط، يعني في المنزلة بين المنزلتين، لا تعرف لها هوية واضحة، وحتى النصوص النقدية التي كتبت حول القصة القصيرة سواء في الغرب ولا عند العرب يعني هي نصوص نادرة، وعادة ما فيها الكثير من الالتباس، لأن القارئ سيقول لك في النهاية هذه ما هي قصة، وهذه حكاية قصة أخرى، هذه زادة مصطلحها قصة، هذا فيه مشكلة كبيرة،
0: سوق آخر.
1: سوق آخر.
0: ندخل الآن في الرواية، أول سطر تقريبا.
2: لا تعقيب سنة. تعقيبا على ملاحظاتك الوجيهة وعلى إجابة الفتحي، أنا معناها كتبت مقالا، طبعا مازال لم ينشر، عنوانه الفتح الرحماني ناقدا وروائيا. بالإضافة إلى الكتابة والإبداع معناها دخل الفتح مرحلة التنظير تقريبا. فالمقال الذي افتتح به لماذا الرواية القصيرة، لماذا نكتب الرواية القصيرة، اعتبرته بمثابة مانيفستو ثاني. المانيفستو الأول هو لصديقه حكمة الحاج، المانيفستو الثاني هو للفتح الرحماني، لماذا نكتب الرواية القصيرة.
1: هو سمير أنا نقطة صغيرة في ربما احنا تحدثنا عن تتويج مخطوط الجثة بأحد جوائز مؤسسة ناجي نعمان، والتتويج الثاني هو نشره في دار نشر في تونس، دار خريف للنشر، تحت هذه اليافطة، هذا العنوان الصغير رواية قصيرة. يعني أن تنخرط دار نشر، ودار نشر منها عندها مكانتها وعندها اسمها، أن تنخرط معك في هذا المشروع بحد ذاته إنجاز. لذلك اعتبرت أن تتويج، وهذا صرحت به في أكثر من مناسبة، أن تتويج رواية الجثة هو تتويج لهذا المشروع. يعني أنا بدنا وضعنا اللبنة الأولى
2: اعتراف
1: لهذا المشروع، وهو ولا يشق طريقه ونحو الجمهور ويفك هالحصار المضروب عليه من قبل الرواية الطويلة من جهة والقصة القصيرة من جهة ثانية.
0: نأتي إلى القصة الآن، بديتها في الصفحة 15 أول سطر في الرواية. كشف الكاتب عن بلاغ أمني عن جثة ملقاة في طريق المطار مجهولة الهوية، وتاريخ البلاغ هو 17 ديسمبر 2010. فخشيت على الكاتب من ورطة يصعب الخروج منها، المباشراتية، السياسة التي ملها الناس، الموقف من القاتل والمقتول. ولكن ذلك لم يحدث، حول الكاتب وجهتنا إلى فلسفة الموت، إلى موت الأحياء وحياة الموتى، إلى التاريخ يكتبه المنتصرون ثم يعود المنتصر مهزوما، ثم يبعث فينا الأمل فينطلق اللسان بعد برود براد الموتى، وغيرها من الأسئلة التي تجاوزت التاريخ المنصوص عليها من ذلك بكثير. كيف نجوت؟
1: نعم، نجوت بفضل التخطيط. يعني أنت عندما تكتب رواية طويلة ربما تدع المجال لخواطرك، وربما معنى يسير بك، تسير بك الأحداث ومسارات السرد إلى وجهات ربما حتى أنت ما كنتش مبرمج. بينما في الرواية القصيرة لأن المساحة مش كبيرة، معنى كل كلمة
2: بحساب
1: مثلا مش حاجة اعتباطية، مثلا مش شخصية اعتباطية، مثلا مش الزمن ولا التاريخ ولا اعتباطي. طبعا التاريخ هذا مقصود لمزيد إيهام القارئ. يعني القارئ عندما يقرأ التاريخ
0: هي لحظة مكفة، لحظة متكررة في زماننا وفي تاريخنا وفي ذكرياتنا
1: بالضبط. يعني ستثير شيئا ما في هذا المتقبل، وهذا هو لحاجتي به. يعني هذا الانطباع الذي سيحصل، هذا الإيام الذي سيحدث، هذه الإثارة التي سيحركها، هذه السواكن التي سيحركها، هذا
2: خصائص الرواية القصيرة.
1: أي من خصائص الرواية القصيرة، يعني كيف تشد، لأن مهمة، أصعب مهمة ربما للرواية القصيرة، كيف تشد القارئ من أول كلمة إلى آخر كلمة. هذا المهم أنا فيه.
0: معناها تقريبا التتويج ربما لحديثك أنك التخلص من الفكرة، ثم بعد هذا البلاغ كأنه الكاتب يقدم نفسه في الصفحة 30 قريبا، ثم علاقة وطيدة بين هذه الجثة وبين من يكتب، فتقول وكأنك تعرف نفسك للقارئ. تقول في الصفحة 30 منذ سن مبكرة كانوا يطلقون علي في العائلة الموسعة ثم في الحي وفي المدرسة لقب الدرويش، وأحيانا المصروع أو الممسوس أو المخبول، ليس بسبب أعراض عضوية ولكن بسبب انتهاك تقاليدهم العائلية والتطاول على ما يعتبرونه طقوسهم الراسخة. بأساتي أني عرفت أكثر مما يتحمله عقلي. وفي الصفحة 36 تقول لا شبهة لتعرض الضحية لأي نوع من أسباب من أنواع الضرب أو الاعتداء. وصفت الكاتب، ثم كل هذه النتائج وكل هذه التهم التي وجهها لك المجتمع والمحيط ختمت بتقرير يقول أنه لم يتعرض هذه الجثة أو هذا الكاتب إلى أي نوع من الأذى أو الضرب أو الاعتداء؟
1: طبعا لأن هذا التقرير الطبي هو جزء من هذه المنظرين، هذه المؤامرة التي حيكت حول ضد هذه الجثة. فالتقرير الطبي سينتصر للآخرين، لن ينتصر لهذه الجثة لأنه لم يسمعها. أنا تقرأ التفاصيل أن في لحظة التشريح يعني كان تشريحا باردا شكليا ميكانيكيا بيروقراطيا، الهدف منه هو تعمير تلك الاستمارة ومعناها تبرئة الآخرين من أي تهمة. وكما يقولوا في هذا النوع من التقارير معناها انقيدها ضد مجهول،
0: حفظت
1: ضد مجهول يعني. وهذا سيمنح الجثة يعني حرية أكبر لمحاكمة هؤلاء الآخرين في ما بعد الموت.
0: علش وأنا أقرأ الرواية أكثر من مرة لم أستطع التخلص من فكرة الكاتب الذي أعرفه يتحدث، وصور أخرى حتى صور الشعرية تحضرني، حتى الكاتب يقدم نفسه. من بين هذه الصور صورة اللي مش نسمعها الآن مع شكري.
3: خائف من مروري على عالم لم يعد عالمي، أيها اليأس كن رحمة، أيها الموت كن نعمة للغريب الذي يبصر الغيب أوضح من واقع لم يعد واقعا.
0: هذا محمود درويش صديق.
1: تماما يعني وحكي سعيد وتفضلت أنت بالملاحظة هذه حتى في مناسبات سابقة، يعني ثم بالنسبة لي ثم واحدة من المرجعيات التي معناها سيطر لي وتوجهني ونرجع لها باستمرار يعني هو محمود درويش. محمود درويش يعني من تقرى الجدارية اللي هي معناها معلقة الشعر، يعني نعتبرها معلقة الشعر العربي المعاصر يعني.
2: قالت هذا هو اسمك ومضت في الممر اللولبي،
1: يعني أن يمكن في الوجودية يعني مع سارتر يقول لك يمكن أن نتأمل موت الآخرين، لكن أن تتأمل موتك الذاتي فهذه منا لا يستطيعها أي شخص إلا واحد مثل محمود درويش في الجداري. يعني واحدة من المرجعيات التي لا مهرب منها بالنسبة لي العودة إلى شعر محمود درويش، وطبعا الكثير من الصور والكثير حتى من المعاني وحتى الكثير من الأسئلة هي مستوحاة من شعر محمود درويش عامة ومن الجدارية خاصة.
0: ثم سؤال للجثة في طريق المطار، ما المقصود بطريق المطار؟ مطار مكاني فقط؟
1: لا،
0: وجهة
1: غير معلومة يعني. المطار طبعا لأن المطار يفتحك على العالم يعني باش يعطيك البعد الإنساني، يعني راهي جثة يعني الموضوع ولا الهاجس ولا السؤال راهو سؤال كوني وسؤال إنساني، سؤال الموت وسؤال المصير، سؤال الحياة والتفكير في الموت وتفكير في المصير هي أسئلة كونية وأسئلة إنسانية. والمطار برمزيته، هي المطار برمزيته لأنه يفتحك على وجهات مختلفة.
2: عقبا على سي فتحي، قال التقرير الطبي كان شكليا، كان التقرير الطبي هو خطاب سلطة، هو خطاب سلطة بالمعنى ميشيل فوكو، وانتصر لهذه السلطة. الطبيب هنا سيصبح بديل للسجان، الطبيب سيصبح بديل للسجان. وقد أعود إلى تفصيل هذه الفكرة.
0: سافرت فكريا وربما وجدانيا إلى مكان وإلى ثقافة وإلى شخص. تقول في الصفحة 45: عندما ظهرت باولا احتميت بها، ولكنهم انتزعوني من حضنها وأوهموها بجنوني، وربما أقنعوها بأني غريب الأطوار وقد أشكل خطرا عليها. هل تكون باولا الضفة الأخرى التي يهاجر إليها الحالمون؟ هل تكون الفكرة والسكن والحرية والحظن الذي أسميته والذي يخوفهم منك، خاصة الذي جمع الكاتب باولا هو اشتراكهم في السؤال. تقول: كانت مثلي تسأل عن كل شيء ومثلي تماما لا تقنع على شيء.
1: طبعا يعني القائل أن يقول لماذا جاء بباولا هذه من الضفة
0: الأخرى
1: الضفة الأخرى وإيطالية يعني
2: طليانية
1: طليانية وبنت الطليان علاش يعني طبعا هذه حاضرة بقوة في في حياتنا وفي تجربتنا الاجتماعية يعني ملف الحرقة والضفة الأخرى التي نختزلها في
0: شمال المتوسط تقصد وإلا
1: شمال المتوسط ولكن ثم بعد آخر أعمق أو على الأقل زوز بعد البعد الأول ربما في علاقة ب النوفيلا اللي هي الرواية القصيرة والكثير من المصادر التي تؤرخ لنشأة هذا الجنس الأدبي القصير تعود به إلى إيطاليا هذا ربما معنا من الحاجات اللي تبرر اختيار هذا الاسم أو هذه الشخصية والحاجة الأخرى بطبيعة الحال نحكي على إذا كان نحكي على ثورة صناعية نشأت في بريطانيا فنحكي على الثورة الفنية بين ظفرين ما قرها إيطاليا ثم فكرة المقاومة بالفن والمقاومة
2: رائحة جرامشي
1: أي يعني موجودة يعني الثقافة الضديدة لكل ما هو سائد

0: هذه من الأغاني القديمة والمعروفة في إيطاليا، وتحكي على العلاقات كيفاش تتأسس بيانو بيانو بشوي بشوي تدريجيا
1: واحدة واحدة
0: حتى واحدة واحدة حتى تصبح معناها قصة عاطفية.
2: الحوار بين الضفتين لم ينقطع يوما يعني، والتأثير والتأثر من حكم هاتين الضفتين رغم كل شيء، رغم محاولات يعني المنع والصد والحروب والاستعمار، ولكن هذا لم يمنع يوما أننا تأثرنا وأثرنا كما تأثروا وأثروا فينا. وهذا اللقاء بين هذا المجنون وهذه الفتاة من الضفة الأخرى وهذه الفتاة،
0: هل تكون مجنونة هي أيضا باعتبار أنه
2: بطبيعة الحال يعني أنا مش ممكن تختار نموذج إلا من شعب مجنون معناه يشبهك، والطلاين معناه فيهم الكثير من
1: يشبهوننا كثيرا
2: هم الأسبان
1: حتى في حركات الأيدي. مشترك بين المجنون وباولا نقطتان، أولا السؤال وقراءة الكتب، لكن سؤالها وهي القادمة من عالم متحذر قادها إلى المعرفة، وسؤاله وهو القادم من عالم
0: هو لم يقل القادمة من بقراءة
1: إيطالي أكثر منا تقدم
0: ما في الرواية نجم يكون فما سداف الرواية فما سداف الرواية ثم
1: بينما هو سؤاله قاد إلى الجنون
2: يقود. طبعا السؤال في النهاية يعني سؤالها سؤال أكاديمي، هي لأنها هي باحثة جت في إطار بعثة يعني هكذا تقول الرواية، بعثة لدراسة ثقافات بعض الثقافات المحلية جنوب المتوسط، بينما سؤاله سؤال بين ظفرين سؤال وجودي يعني الهدف منها هو زعزعة هذه الثوابت، وثم شكون حراس المعبد يعني الذين
1: السدنة
2: هؤلاء السدنة الذين يقفون على أبواب المدينة ويحرسون هذه التقاليد ويحرسون ويؤبدون هذه الأعراف ويعتبرونها يعني بمثابة العقائد الراسخة التي لا يجب أن زعزعتها. هو بسؤاله يزعزع كل شيء.
0: أنت التواصل ما كتب عن علاقة الشرق بالغرب منذ تقريبا أكثر من 3 عقود، من الطيب صالح في موسم الهجرة الشمال الذي ذهب إلى الحي اللاتيني وكتب عن الآخر عن من الشرق إلى الغرب، وأيضا توفيق الحكيم عصور من الشرق أيضا نفس ما كتب فتح الله الرحماني. دائما الجنوب المتوسط يذهب بانبهار إلى شمال المتوسط بحثا عن حياة أخرى وعن وجدانيات غير موجودة في غرب المتوسط.
2: أي نعم هذا هو
0: أو جنوب المتوسط.
1: الآن جاءوا إلينا في هذه الرواية.
0: يعني خلينا في نحن ماشيين.
2: يعني إحنا استدعيناهم في نهاية جونا ولا مشينا لهم يعني نحن استحضرناهم ونحن استدعيناهم يعني حتى باولا يعني خلقها هذا المجنون يعني تحولت جزء من عالمه.
0: في التجارب الأولى كان الذهاب الشرقي للغرب من خلال ما كتب في الكارتيه لاتان في الحي اللاتيني في فرنسا، تقريبا الجنوب المتوسط يسافر إلى شمال المتوسط.
2: باولا طبعا برموزها الكثيفة وطبعا رمزها الحضاري ورمز الآخر والآخر الذي تصالح مع الجنون الذي لم نتصالح معه نحن بعد. هذا هي ربما واحد من الأفكار الجوهرية. استدعاء
0: سنأتي عن الجنون في آخر الرواية.
2: باولا يعني هي رمز لهذا الثقافة الغربية التي كتبت عن تاريخ الجنون وتصالحت معه بشكل من الأشكال. باولا هي الحب اللي معنى المضاد للموت يعني ديما ثم الثنائية هذه حاضرة بقوة
1: ترياق
2: يعني لابد معناها الموت أن يستدعي الحب ولابد الحب أن معناها يكون ضديدا لهذه
0: فما حتى معاني ودلالات الغربة، غربة المكان، غربة الزمان، وغربة الأهل، معنى الغربة كان مكثف الرواية.
2: نعم طبعا هو تكثيف ربما للقول المأثور عن التوحيد الغريب ومن كان في غربته غريب. وهذا عاش غربة كما تفضلت, يعني غربة المكان وغربة الزمان والغربة الاجتماعية والغربة حتى عن نفسه وذاته. يعني عاش أنا بالمنطقة الطبي, عاش حالة انفصام, يعني حتى التقرير الطبي يتحدث عن حالة انفصام شديدة يعني يعاني منها هذا هذا البطل. عاش حتى غريبا عن ذاته, وبعد ستتعمق هذه غربته عندما يدخل في معناها محاسبة أعضائه, يعني سيجد نفسه غريبا حتى عن لسانه وغريبا حتى عن يديه وعن كذا.
0: في الحديث تقريبا الكتاب عن الغربة تتكثف, لماذا؟ لأنه ثم نوع من الهجرة إلى الشمال مرة أخرى لأسباب أخرى, كانت الأسباب الأولى ربما بحث عن أجواء غير موجودة في الغرب, الآن أصبحت الهجرة البحث عن لقمة عيش, عن شغل, عن شغل الأيادي, عن عمل في الاختصاص, عن تغيير الحال. الحديث عن الغربة وغربة المتميزين وغربة المبدعين وغربة المفكرين يهاجرون من أجل تحقيق حلم, ليس حلما ماديا كما كان في السابق, بحث عن معنى, هجرة من أجل المعنى.
2: تماما, يعني هي والبشرية كلها ارتحلت وسافرت من أجل المعنى بشكل من الأشكال. وربما احنا ثم تسليط ضوء التبئير كما يقولوا على اللحظه الراهنه اللي فيها معناها الجنوب يدفع بالاف المؤلفه نحو الضفه الشماليه, لكن في تاريخ البشريه وتاريخ الهجرات يعني كانت هجرات عكسيه.
0: احكينا على الغربه حتى ان يكتب في حالتك تقرير بهذا المعنى كما في الصفحه 49, تقرير على الدوحد يقول: يعاني المريض فاء من اضطرابات نفسية وعقلية حادة أثرت على سلوكه وتفكيره ونفسيته, يرجح أنها ناجمة عن اضطراب في وظائفها في وظائف المخ, نتج عنها هوس خفيف, وسواس قهري, حالة من الذهان, وهو ما جعل المريض يظهر ردود فعل متهورة ويعيش تقلبات مزاجية حادة وشكوكا مفرطة في الآخرين, فله قرار بضرورة إيداعه بإحدى المستشفيات والمصحات المختصة.
2: نعم,
0: هذه الخلاصة معناها في النهاية. هذه الجثة يعني تعيش اضطرابات نفسية حادة ولابد من إيواءها إلى مكان استشفائي.
2: يعني هذا هو يحيلنا مباشرة على تاريخ الجنون كما كتبه وفكر فيه ميشيل فوكو. يعني ما هو الجنون؟ معناها هو ضد نقيض العقل, هو نقيض التقاليد, هو نقيض الأعراف, يعني هو المختلف. يعني الجنون هو شكل من أشكال الاختلاف, يعني هو معناها نموذج من خارج الأنساق ومن خارج النمط ومن خارج المعهود والمتعارف عليه. هكذا نظر إلى المجنون دائما في كل ثقافات. قلت له ربما الفرق بيننا وبين هذا الآخر, بيننا وبين هذا الغرب, أن الغرب فكر في هذا الجنون وفكر معناها في تاريخ هذا الجنون وكيف كانت المجتمعات الغربية تتعامل مع هذه الظاهرة ومع هذا الجنون, وانتهى إلى شكل من أشكال المصالحة مع هذه الظاهرة, بينما نحن ما زلنا نغرق في نبذ هذه الأشكال, أشكال الاختلاف كلها. يعني نحن ثقافة ندعي أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف, ولكن حقيقتنا غير ذلك تماما.
0: في الحين أنه في الثقافة الأخرى اللي يهرب إليها البعض هي تقبل الاختلاف وقادرة على احتواء الآخرين, في حين ثقافتنا لا تتحمل الاختلاف ولا تتحمل التنوع ولا تتحمل الهروب إليها.
2: نعم, هذا هو, يعني المختلف يجب أن يخضع للنواميس وللقوانين السائدة, وإلا مصيره النبذ, والنبذ بطبيعة الحال بأشكاله المختلفة, النبذ الاجتماعي والوصم.
0: في الرواية ماذا يعني أن تستمع للجثة إلى كل هذه التفاصيل؟ يعني جثة تستمع إلى التقارير ما يتحدث عنها ولكنها لا تتكلم هذه الجثة.
2: طبعا
0: الصورة هي فنيا وإبداعيا رائعة جدا الصورة، ولكن مؤلمة جدا.
2: هي بالفعل مؤلمة جدا، يعني لأن الرواية فسحت المجال لما تنفذ كل هذه التقييمات وكل هذه المواقف وكل هذه الآراء إلى مكان الجثة، يعني سواء كانت في البراد أو بعد ذلك في براد المستشفى، يعني في ثلاجة الموت أو في المشرحة أو في
0: هي مصطلح شرقي. وقت اللي أنا قريت كلمة البراد في الأول كأنه
2: مصطلح شرقي،
0: شرقي ثلاجة حتى لو كتبت بالفرنسية المورغ ربما تكون أقرب للقارئ التونسي.
2: هذه واحدة من ربما من الحاجات اللي واجهتني وانتقال عبارة المناسبة، يعني ثلاجة الموت، البراد، المورغ، بقي ثم شوي تردد، رجحت ترجيح نجم يكون
0: بيدهم حتى
2: في النهاية. لا ما هو بعد جتني في علاش ترجيح حتو زي ما قلت لك ما ثمش مكان للاعتباطية في الرواية القصيرة، لأن بعد ربطها فكرة البرودة هذه، البرودة هل هي برودة الموت، البرودة الثلاجة، هل هي برودة كذا. أنا وصرحت في هذا المصطلح اللي قلت له، يعني تخريجة فنية ومعجمية.
1: تعقيب قصير، في الثقافة العربية الإسلامية الجنون مرادف الاختلاف، لذلك أتهم الأنبياء الكرام بالجنون. وفي سياقات أخرى مرادف للإبداع وللحكمة، وأستحضر هنا قول سلفادور دالي: الفرق بيني وبين المجنون أني لست مجنونا، لأنني أشارك المجنون تخيلاته وتهويماته، لكن أعرف الخيط الرقيق الذي يفصل بين العقل والجنون بأي شكل من أي مبدع لديه درجة من الجنون. ولعل الرواية هنا تتبنى أكثر تصورات ميشيل فوكو عن الجنون، خاصة في كتابه المراقبة والمعاقبة. فالجنون ليس مرضا بقدر ما كان قمعا، حتى صار الطبيب الوجه الثاني للسجان. والجنون ليس خللا في الجسد بل نظام اجتماعي يقصي غير القادرين على الخضوع لنواميس المجتمع وقوانين العمل والإنتاج. وبذلك فإن النظر للمجنون ليست سوى خطاب سلطة قمعية قائم على الإقصاء. وهكذا تكون صورة المجنون في رواية الفتح الرحماني أقرب إلى قراءات ميشيل فوكو منها إلى دروس التحليل النفسي لفرويد.
0: اخترت أنه أعطينا الصفحة
2: نختار مقطع ولا زوز مقاطع مقاطع
0: الصفحة تعطينا الصفحة. هي الآن الجثة موجودة في المكتبات الآن،
2: هي بصدد يعني ترتيبات هذه ترتيبات تهم دار النشر، أما في معناها في الأيام القليلة القادمة سيتم توزيعها على المكتبات، المكتبات ستكون متوفرة يعني في كل نقاط البيع المعهودة بالنسبة لدار النشر خريف. ناخذ الصفحة 42 في مشهد وصف المقبرة. يقول إذن أو تقول الرواية: القبور متناثرة هنا ومتراصة متلاصقة هناك، توحي بعشوائية الموت وعبث الأحياء وعزلة الموتى، وطقوس الموت في المقبرة سريعة، كأن الناس لا يريدون مواجهة حقيقتهم، يهربون منها، كأنهم يتوهمون أن المقبرة هي المكان الذي يسكنه الموت. لم يتخلصوا من فكرة العالم السفلي، ولم يصدقوا يوما أن الحقيقة الوحيدة الثابتة في حياتهم إنما هي الموت، وما عالمهم العلوي إلا خديعة كبرى. في ذلك المكان أبصارهم شاخصة تنظر في الفراغ، وليس هناك إلا خيالات أجساد ووجوه مكفهرة داكنة وغمغمات خلف الإمام تردد كل ما ينطق به وتؤمن على قوله وتحتمي بكلماته. حثوا التراب على الرمس كأنما يكتمون سرا أو يطمسون معالمي، فعلى غبار يخنق الأنفاس ويزيد الجو صفرارا. بعد أن يغادروا ستنسى في ذلك المكان كأنك لم تكن جثة هامدة يلفها الظلام ويطبق عليها تراب الندي. أنهوا مراسم الدفن والعزاء على عجل، وعلى عجل انفضوا من حولي بلا ضجيج ولا رثاء ولا مديح وما من أعذار. لم أكن حزينا لأنهم تركوني وحيدا، قد تعودت الوحدة في حياتي الغابرة. شكرتهم لأنهم تمنوا لي حظا موفقا، ورجوت ألا تظهر معطيات جديدة تتعلق بوفاتي قد تدفعهم إلى نبش قبري واستعادة الجثة وفحصها من جديد. فشلت سابقا في حراسة عزلتي، أما هنا فسأمنعهم من اقتحام وحدتي، فأنا الآن أستعد لأواجه حقيقتي وأهيئ نفسي لمرافعات شاقة واستل حججي من كتاب أيام المنشور وأتكئ على طائري الذي لن يخذلني أبدا.
0: تتغير الأبصار وحتى المعاني تتغير، فينظر للأشياء بمنظور جديد وبحقيقة أخرى، حقيقة ما بعد الموت.
2: ما بعد الموت، لأن كما يقولوا منا في الفيزياء وفي الفلك ديمونسيون آخر، يعني بعد آخر لا ندركه ببصرنا بالضبط. يعني هذا كلاش، يعني منها فهمنا للموت ربما خاطئ كفهمنا الحياة تماما. يعني اخترت هذا الحديث بين الجثة واللسان. يعني يقول إذن قل له ولكنك تتكلم ألغازا، ماذا يعني ذلك؟ لا شيء، لعل صرت مجنونا مثلك، وهذا الذي تسميه عقلك لا يفقه شيئا، فانصت إلى قلبك. وأذكر أنه أي لساني عندما يصيبني التعب وأنا أجوب الحواري أو يأخذ مني الأرق ما أخذه أو أغرق في البكاء يهبس لي، أما أنا لهذا الطين أن يستريح، إني أراك تعصر قلبك، أما أنا لهذا البركان أن يخمد، فألوذ بالصمت وأستلقي عند أول منعطفي. ولا أنسى أنه كان طوالته وعزلتي يقنعني بزيف الحياة، فكثيرا ما نعتها بالسراب، وهو الذي جعلني أتعايش مع الجنون وأتصالح مع الموت وأطمئن إليه. كان يقول لي دائما إن الحجة الوحيدة على هذه الحياة هو الموت، أرأيت كم هو عظيم هذا الموت، وفي اللحظة التي نموت فيها ندرك أن حياتنا هي مجرد ماض لذاك الموت. وكثيرا ما يكرر على مسامعي قوله أنا مجرد قناع، وأنت لا تعرف لغتي، أنت لا تتقن غير الحقيقة، أتعرف أن ما تعيش فيه الآن هو محض خيال، اسم ولا مسمى، والحقيقة هي أمامك، الحقيقة غدا عندما تتطابق الأسماء والأشياء، غدا لن تحتاج لغتي، أما الآن فأنت في حاجة إلى مجازاتي لأنها تزين دنياك التي لن يكون في مقدورك أن تتحمل بشاعتها لولا كلماتي. خيالي هو الذي يكمل نقصك ويغطي عيوبك وشوائبك. عالمنا يا صاحبي ليس مثاليا، إنه مسودة كتابك المنشور غدا. يمكنك الآن أن تخربش كما تشاء، وأن تشطب وأن تمحو وأن تبدل بوسعك، حتى أن تترك صفحاتك بيضاء، فما من كمال هنا. أما غدا كانت الدنيا مجالة، لذلك كان يتقدمني، وأفهم الآن أنه كان يحررني منهم بمجازاته ويغرقني في الخيال ويهرب بي إلى الأوهام حتى لا تقتلني حقائقه.
0: فماشي سؤال لم يطرح أو فكرة حبيت توصلها؟
2: بطبيعة الحال يعني يهمني برشا أن تتواصل الأسئلة، لأن هذا هذه معناها التداعيات الإيجابية للقراءة، وربما هي من خصائص الرواية القصيرة كما تحدثنا في بداية الحلقة أن تثير الأسئلة أكثر من أن تقدم الإجابات. هذا الفرق، واحد من الفروق الجوهرية بين الرواية القصيرة والرواية الطويلة. الرواية الطويلة فيها مساحة لكي تجيب، وربما تقترح حلول، وربما يعني تتوسع في الأفكار. أما الرواية القصيرة فإنها تسائلك وتخليك تتراجع حتى مسلماتك، وحتى كاتبها تدفعه إلى مراجعة الكثير من تقنيات الكتاب. يعني نصل في لحظات، يعني في هذه الرواية ربما مش واضحة بكثرة ما في بقية الروايات القصيرة، يعني نسائل حتى تقنيات الكتاب. يعني علاش؟ لأن ثم مراكمة صارت إلى درجة أن معناها كان السرد يجب أن يكون بهذه الطريقة، والشخصية يجب أن تبنى بهذه الطريقة، والإطار الزماني يجب أن تكون له هذه الخصائص، والإطار يعني هذا كله معناها في حاجة إلى مراجعة، في حاجة إلى مسألة. وكما قلت يعني طبعا ديما عندي قناعة أن النقد لاحق للإبداع مش سابق ليه، لأن إذا كان سبق، إذا كنا نكتب نصا انطلاقا من

0: الصيني يتحدث عن كيف هذه الانتظارات تلاحقه لأنه صنف باعتباره شاعر الثورة وشاعر المقاومة وكذا، ويريد قال أننا نحب نتحدث عن الوردة ونتحدث عن الحب ونتحدث يعني، فيحاصرني تحاصرني هذه الصورة المنمطة ولا أستطيع أن أخرج منها، وعانه ونعرف محنة محمود درويش يعني بيخرج من هذا القالب.
1: وهي اللحظة أن النشر والولادة وشهودها للناس لحظة أخرى، فيتحول الكاتب السائل إلى الكاتب المسؤول وليس المسؤول على السائل. عندك شيء انطباع؟
2: رواية الجثة هي إدانة العائلة والمدينة والمجتمع الذين استطوعوا على الأحلام هذا المختلف الذي سموه مجنونا. الرواية إدانة للجميع لا تستثني أحدا، والفتحي هو الشاهد الوحيد الذي تكلم وكتب وبلغة التحقيقات، والشاهد الملك.
1: الملك. هل لديك أقوال أخرى؟
0: يعني الأقوال
1: اعتبارك متهم.
0: لا الأقوال مفتوحة يعني، ونحن ما نفتحنا.
1: شوفوا شكري عنده أقوال أخرى نسمعوها أكيد. عنده أقوال أخرى قبل ما نختم.

0: مشاوير مشاوير مرسوما خطى وينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسوما خطى وينا نمشيها في غرمة.
1: هذا محمد عبد الوهاب، رائعة محمد عبد الوهاب التي أسالت كثير من الحبر. أكيد أنه مش بمعنى الدهريين أرض تدفع
2: لا ليس بهذا المعنى،
1: أرحام تدفع
3: وأرض أسئلة وجودية.
1: سؤال وجودي أكثر لأنه اتهم بأشياء كثيرة في هذا النغم، ولكن أكيد أنه يعرف الإنسان لما خلق ومن أجل ماذا خلق. أكيد أنه هذه طبعا أسئلة مبدعين ومفكرين وحائرين، حتى أنك تعرف الإجابة علش عايش لابد أنك تستحضرها في كل مرة، لابد أن تطرح السؤال اليومي أنا علش عايش وش نعملها
2: بالضبط. يعني هو ربما الفن عامة واحدة من مهام أن
1: يطرح
2: الأسئلة ويزعزع هيك القناعات ويدفعنا إلى التفكير. يعني نحن نرون نمر بجانب الحياة مش حتى نعيش فيها، نمر بجانبها ولا تستوقفنا ولا نفكر فيها.
1: يعتمد المربي والبيداغوجي في زوبعة الفكرية في لبس
2: بالضبط. يعني هذا هو طرحت لي سؤال، هل لديك أقوال أخرى؟ عندي أقوال أخرى، وبطبيعة الحال التجربة مستمرة في عناوين أخرى
1: قصيرة.
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك سي فتحي، كنت سعيد جدا بحضورك معنا سي فتحي الرحماني صاحب الجثة. شكرا سعيد بشنب كناقد وكأستاذ عربية. شكرا للجميع، شكرا لكل مستمعين. عطا طويل، صباح الخير، أحلام لذيذة.

أثر أثر. ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يكتفيه لكم سميرة تيجي.

0: الشاب الأصيل. سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
1: أصدقاء وأصدقات الإذاعة التونسية من تطاوين، أحب الموسيقى، تحية طيبة لكم جميعا ومرحبا بحضرتكم في هذه السهرة الأسبوعية التي نخصصها دائما لأجواء الحفلات الحية والغناء المباشر مع الجمهور واسترجاع ذكريات جميلة مع زمن الفن الجميل. في هذه السهرة اخترنا لكم صوت الفنانة المصرية الكبيرة عفاف راضي واسمها بالكامل عفاف عبد الحليم راضي. هذه الفنانة المصرية بدأت مسيرتها بإنتاج مجموعة من أغاني الأطفال، وبعد تخرجها من أكاديمية الفنون اتجهت نحو المسرح الغنائي، وفي أواخر ستينيات القرن الماضي تقريبا بدأت في نضجها الفني صحة العبارة من خلال تعاملها مع مجموعة من الملحنين من أمثال بليغ حمدي وموسي جميل العزيز وغيرهم، وبدأت في مشاركتها في إحياء حفلات أضواء المهرجان أضواء المدينة و حفلات دار الأوبرا المصرية. في هذه السهرة اخترنا لحضراتكم مجموعة من الأغاني، مجموعة من هذه الأغاني من أغاني حفلات اللي أنتجتها وقدمتها عفاف راضي، مع خلص أرجاء لكم جميعا بقضاء سهرة موسيقية ممتعة معنا، مع أجمل تحياتي أنا شكري العدودي في إعداد وتقديم هذه المنوعة وزميل الأزهر النميسي من الجانب التقني. سهرة موسيقية ممتعة لكم جميعا.
2: زمانك راح ما عدتش في صحبتك أفراح، بقول

الله.

إن وصلك صدق الكلمة عبر الأثير فأنت على موجات إذاعتنا إذاعة تطاوين.

بهذه الأجواء الموسيقية نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا الموعد معكم. شكرا لحضراتكم مرة أخرى على تفضلكم بالسهر والسمر على موجتنا موجات إذاعة تطوين. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس هذا التوقيت وعلى نفس هذه الموجات موجات إذاعة تطوين مع اسم جديد من أسماء الطرب الأصيل. تصبحون على محبة.

0: الطرب الأصيل سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
1: حكايات موسيقية. يقدمها لكم خالد مستور، يعدها ويخرجها لكم عادل الزهراني.

ومع تساقط أولى حبات المطر تبدأ أولى حروف قصص الحب بالتجمع، فمع المطر تكتب أجمل قصص الحب، فكأن صوت حبات المطر هو صوت إيقاع نبضات القلوب المرهفة الذي تعزف عليه أجمل المقطوعات الموسيقية وقصص العشاق والمحبين.

عندما بدأت قصة الحب، عندما التقيت بعينيها وبدأ قلبي ينبض بشدة، كان الجو غائما وكأن الغيوم ترسل ما انعكس عليها من أشعة الشمس فتنشر برقة كرقة أهدابها عندما التفتت إلي. وأتذكر وقتها أن صوت طلال المداح كان ينبعث خافتا من المذياع.

0: الآخرة.
1: فتسمرت للحظة تنظر إلي وأنظر إليها، لحظة خلتها دهرا وبدأت عندها حبات المطر بالتساقط، وبدأت عندها أولى حروف قصة حبي في التشكل.

0: الحناء
1: والتقينا وتناثرت الألوان المشاعر السعادة في كل الاتجاهات. كانت الأحاسيس تغمرنا كنور الصباح تدفئ أيامنا بالحب.
2: بحبك أنت،
1: بحبك

0: الحب كان يملأ المكان.
1: أحبك أحبك أحبك،
0: والحنان يدفينا الحنان، ولكن وبقدر فرحي وسعادتي كان حزني وألمي، فالزمان أظهر لنا ألوانا أخرى قادمة وسرق منا الفرح والأمان. حبيبي كنت عندي هنا، ولكن جاءنا الزمان بما لا نتوقعه وسرق من بين أيدينا الفرح، سرق الراحة والأمان.

ومنذ ذلك اليوم في كل موسم للمطر أصبحت أسأل عنك الغيوم. حبات المطر أين أنت؟ ولماذا اختفيت؟ وأقف بعيدا خلف الغيوم أبحث عن عينيك خلف الجبل الذي يفصل بيني وبينك في غربتي وفي وحدتي، وأقول يا جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا اشتهنا على المواعيد، بكينا تحسرنا.

عندما تعتم الغيوم سماء حينا أفرح لأني أتذكر يوم التقينا لأول مرة وكيف تلحفنا الغيوم. كنا أطفالا يومها وكانت السماء حدودنا وملعبنا، وكنت أشتاق إليك وأنت هنا بيني وبينك خطوتين، والآن صرت أبكي عندما أرى الغيوم والمطر. فأنا اليوم فين وانت فين؟

أقف وحدي حزينا هنا في نفس المكان الذي كان فيه لنا لقاء وذكرى. أقف مع آخر قطرات المطر، ولكن هذه المرة مطر حزين. وأنت، أين أنت؟ أين اختفيت في ظلام الليل؟ فاليوم أقف هنا واذكر ليلة قد مضت، ليلة تعدت وانتهت من عمرها، وفضلت أنا وحدي هنا أسمع سوالي في الشجر وامسح عن عيوني سنة دمعت عنا دمعة هلاك مع قطرة من باقي مطر.

ولو تكلمت الأيام التي جمعتنا كانت قالت عملنا إيه، كان الحب قد إيه وراح إزاي، ودلوقتي بقينا إيه.

ورغم كل العذاب والألم والغياب، أعرف أنك وفي صميم أعماقك تتلهف وتريد الرجوع. أعرف ذلك لأني أشعر بنفس الرغبة في أن تعود وأن ترجع الأيام. وكم وددت أن أبوح لك بهذه المشاعر والرغبة، ولكن سكوتك مؤلم وعزة نفسي تمنعني. بدي اشكي لك من نار حبي، بدي احكي لك علي في قلبي، وقول لك علي سهرني، وقول لك علي بكاني وعزة نفسي منعاني.

وكما قلت لك وأظل أقول لك ومن داخل جزيئات قلبي التي لم تعرف غيرك ولم تسمع غير صوتك ولم تشعر إلا بمحبتك، أقول لك في النهاية أنا أثق بك وأعرف أنك تحمل الأمل، أمل يروي بساتين الظما، أمل يضوي نجوم في السماء. أنت حبيبي وما أبي غيرك حبيب، أنت رفيقي وما أبي غيرك رفيق، محتاج أمل منك يكون ضامي الخطى وفي العيون، عندك أمل محتاج أمل عندك، التوقيع حبيبتك.

يقدمها لكم خالد مستور، يخرجها ويعدها لكم عادل الزهراني. إلى اللقاء.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مجددا مستمعنا الكرام، ونواصل معكم اليوم تقليب صفحات كتاب الشخصية المحبوبة للمؤلف يوسف ميخائيل أسعد، ومع نقطة البداية هي مظهرك الخارجي.

تحصر مظهرك الخارجي فيما تبدو عليه من ملامح وقسمات، بل يمتد إلى أبعد من هذا، إلى ما يصدر عنك من حركات ولفتات وإيماءات. والواقع أن ما يجذب انتباهك من أشياء ومثيرات يكمل الصورة المتعلقة بمظهرك الخارجي. فالحركات والإيماءات واللفتات التي تبدر منك إنما تعبر أو تترجم عن اهتماماتك وما يستحوذ على قلبك من عواطف وما يستولي على مشاعرك من أشياء. إننا إذا ما تحدثنا عن الكلام فإننا نتحدث في نفس الوقت عن الاستماع، بيد أن هذا لا يعني أن مهارة الكلام هي ذاتها مهارة الاستماع. ذلك أننا قد نقابل في الحياة اليومية أناسا يجيدون الكلام أكثر من إجادتهم للاستماع وفهم ما يقال لهم، وعلى العكس أيضا فإننا قد نقابل أشخاصا يجيدون الاستماع وفهم ما يقال أكثر من إجادتهم للكلام. فإذا كنت ممن يتكلمون بثرثرة فإن ثرثرتك تكون على حساب قدرتك على تفهم ما يقوله لك غيرك أو ما كان يمكن أن يصل إلى أذنيك وبالتالي إلى مخك من كلام يحمل معاني. لا شك أن الثرثرة مضيعة للكثير مما كان يمكن أن يصل إلى الذهن ويختزن على هيئة خبرات معرفية ووجدانية جديدة. ولكن علينا أن نذكر أيضا أن أولئك الذين يلتزمون الصمت ويلتزمون جانب الاستماع في المجالس والمواقف المتباينة يحرمون أنفسهم من التدرب على الكلام. ذلك أن التعبير عما يدور بالخلد من أفكار ومشاعر بحاجة إلى تدرب مستمر وإلى ممارسة يومية، والخليق بالمرء أن يحقق نوعا من التوازن فيما بين تشغيل جهازه الإرسالي بأن يتكلم وبين تشغيل جهازه الاستقبالي بأن يستمع إلى ما يقال له.

هناك كثير من الناس يسوءهم ما تحرزه من تقدم أو تفوق، وقد كانوا يتمنون أن تفل عزيمتك وأن تخور قوتك وينفرط عقد حماسك وتنصرف عما سرت في أثره من تقدم وما أخذت تبلو فيه من تفوق وتبرز فيه وتضرب في آفاقه بسهم وافر. ولكن وقد خاب ظنهم واستمررت في بذل الجهد المنتظم وجني الثمار الكثيرة والثمينة، فإنهم يأخذون في تدبير المكائد لك ووضع العراقيل في طريقك عليهم بذلك يثنونك عما بدأت فيه من خطط تجعلك عالي الهامة، متألق النجم، دائع الصيت وموضع ثقة. من يتعاملون معك أو يرتكنون إليك أو من يوكلون إليك أعمالهم أو من يأخذون مشورتك فيما يعترض طريق حياتهم من مشاكل. لعل من أهم وسائل التشتيت التي يتخذها أعداؤك إضاعة وقتك الذي كنت لتستثمره فيما يجدي ويفيد. ونستطيع أن نقرر أن أكثر من 90% من الضياع إنما يعزى إلى هذه الوسيلة الخبيثة التي يتذرع بها من ارتدوا ثوب الصداقة وقد اندسوا خلسة في حياة أشخاص كانوا إذن ليتقدموا في ركب الحياة وقد أنفقوا وقتهم في أشياء لذيذة مع أولئك الأصدقاء المزيفين ولم يفيقوا إلا بعد فوات الأوان وقد ضاعت من أيديهم فرصة التفوق والتبذير.

الأضحية معناها أن تقدم أكثر مما تأخذ، أو أن تقدم بغير أن ترجو مقابلا عما تقدمه إلى من تضحي من أجله، فما تقدمه يكون بغير مقابل لا كنتيجة لتصرف ونوايا من تعطيه، بل نتيجة نيتك أنت وموقفك بإزاء من تضحي من أجله. فأنت تضحي من أجل شخص تعرف مسبقا أنه عاجز عن أن يقدم إليك عوضا عما تقدمه إليه، أو تضحي بكل شيء من أجل عقيدة أو مبدأ أو شخصية معنوية، كأن تضحي من أجل الشركة التي تعمل بها، أو من أجل الوطن الذي تحس بالولاء تجاهه. والتضحية في الواقع تضحيتان، تضحية إلزامية وتضحية طوعية اختيارية. فالأمة التي تضحي من أجل رضيعها تسهر إلى جانبه شطرا كبيرا من الليل، وتظل دائبة على تقديم التضحيات إليه طوال فترة هذه الطفولة، تعتبر ملزمة بتلك التضحيات التي تقدمها إلى طفلها. أما الشخص الذي يشاهد إنسانا لا يعرفه وقد أشرف على الغرق بالنهر الذي يسير على شاطئه، وقد لمحه يستنجد بالمارة فسارع لنجدته معرضا نفسه للهلاك معه، إنما يقدم في هذه الحالة تضحية طوعية اختيارية، حيث لا يلزم ذلك المنقذ بأن يدفع بنفسه لإنقاذ ذلك المجهول المهدد بالموت، معرضا نفسه للغرق والضياع والهلك. أخيرا نقول إن الشخصية التي تنشر السعادة من حولها تكون شخصية محبوبة، ولعلنا نقول إن الناس لا يحبون الشخص البشوش لأنه بشوش، بل لأنه يوحي إليهم ببشاشته بأنه طيب القلب ومحب ومتسامح وغافر للأخطاء التي يمكن أن تصدر عنه. لكن إذا ظهر لهم أن تلك البشاشة التي ترتسم على شفتيه لا تحمل في طياتها ما كانوا يتوقعونه منه، فإنهم يتحولون عن حبه إلى كراهية. ومعنى هذا في الواقع أن الناس يبحثون في الشخص عما يخفيه في طياته من عواطف واتجاهات وأخلاق.

مستمعينا الكرام، كنا معكم ومع المؤلف يوسف ميخائيل أسعد وكتاب الشخصية المحبوبة.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
2: إذا زل العالم زل بزلته عالم.
1: زلة العالم
2: وزلة الجاهل يخفيها الجهل.
1: احذروا الأسلحة فقد تودي بحياتكم،
2: وانتبهوا من الأطفال والمسدسات.
1: كثيرا ما نسمع عن حوادث قتل عن طريق الخطأ،
2: غير أن مقتل إحدى الأمهات كان غريبا ومحزنا.
1: هذه الأم قتلت عن طريق الخطأ على يد ابنها، ابنها الذي لم يتجاوز العامين من عمره.
2: خلال تسوقها مع طفلها الأسبوع الماضي في أحد المحلات في ولاية أمريكية،
1: أخرج الطفل مسدسا من حقيبة والدته وأطلق رصاصة واحدة أصابت الأم في الرأس، ما أدى إلى مقتلها على الفور.
2: وأسرع مدير المتجر إلى سحب المسدس من يد الطفل مباشرة بعد الحادث.
1: لقد أحسن عمله حتى لا يتسبب في مقتل أي شخص آخر، وهو يظن أنه يلعب.
2: وقالت الشرطة إن الأم تحمل المسدس في حقيبتها من سنوات للدفاع عن نفسها وأطفالها.
1: وقد تلقت الأم تدريبات مكثفة لاستخدامه، وتحمل تصريحا باستعماله أيضا.
2: لم تكن تعلم المسكينة أن من سيرديها قتيلة هو ابنها ذو العامين.
1: وكم من قصص مؤثرة سمعناها وقرأنا عنها من أطفال يقتلون أحد الوالدين عن طريق الخطأ.
2: وقد انتشر فيديو مؤثر عن حفل زفاف، وكان أحد الحاضرين وعمره 32 عاما يطلق النار من مسدسه الحربي تعبيرا عن الفرح.
1: وبعد أن انتهى من إطلاق الرصاص أعاد تلقيم المسدس ووضعه على الطاولة أمامه.
2: وتقدم ابنه البالغ من العمر عامين وأخذ المسدس ووضعه في خاصرة أبيه وأطلق النار،
1: فسقط الطفل من قوة ارتداد المسدس، وسقط الأب صريعا مدرجا بدمائه.
2: هناك عدد من القصص التي كان فيها الأطفال قتلة،
1: وهؤلاء الأطفال سيظلون مدى العمر حاملين وصمة القتل لأنهم قتلوا أحد الوالدين.
2: الحذر إذن من المسدسات والأسلحة التي تكون قريبة من متناول أيدي الأطفال.
1: عربية.
2: كانت العرب لا تحب التنطع في الكلام،
1: أي أن يذهب بعيدا في التفصح والتعمق والتحذلق واستخدام غريب الكلام.
2: يقول الجاحظ: ما رأيت قوما أنفذ من هؤلاء الكتاب، وذكر في ذلك عددا من الكتاب.
1: يقول عنهم إنهم التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا ولا سقيا.
2: روي أن كاتبا زار أحد الخلفاء فوجده يئن من علة به،
1: فخرج الكاتب من عنده وتوجه إلى سوق ببغداد
2: واشترى طيرا من نوع الحمام.

0: يدعى الشفانين،
1: وبعثه إلى الخليفة بعدما أرفقه بكتاب كتب فيه:
0: تذكر أنه يقال له الشفانين، أرجو أن يكون شفاء من أنين.
1: فلما قرأه الخليفة وقع في أسفل الكتاب ما يلي:
0: اقصر عن تنطعك وسهل كلامك.

0: أمس الوجدان.
1: سألتك هزي بأجمل كف على الأرض غصن الزمان، سألتك هزي بأجمل كف على الأرض غصن الزمان، لتسقط أوراق ماض وحاضر ويولد في لمحة توأمان جمال وشاعر. ونعرف كيف يعود الرماد لهيبة إذا اعترف العاشقان. التفاحة يا أحب كلام يباح، إذا فهمت مقلتاك شرودي وصمتي. أنا عجبا كيف تشكو الرياح بقائي لديك، وأنت خلود النسيم بصوتي وطعم الأساطير والأرض أنت.
0: لماذا أحبك؟ كيف تخر بروقي لديك وتتعب ريحي على وجنتيك، فأعرف في لحظة بأن الليل مودة وأن القمر جميل كطلعة وردة، يهدهدني كي أنام ويجعل لسمي نبض العبير ويجعل بيتي برج حمام. أريدك عندي خيالا يسير على قدمين وصخر حقيقة يطير بلفتة عين. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

نفس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأمان.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح.

أعزائنا، مع إشراقة الصباح الجديد نحمل معنا الأمل والأمان، ونأخذكم في رحلة صباحية متجددة، فأهلا بكم وأهلا بالصباح الجديد.

هذا الصباح ما أجمل أن نتعلم كل دقيقة شيئا، ونقول استمتع بالقهوة. كيف؟ لنستمع معا إلى هذا الموضوع. من التقاليد الجميلة في الجامعات والمدارس الثانوية الأمريكية أن خريجيها يعودون إليها بين الحين والآخر في لقاءات لم يشن، ويتعرفون على أحوال بعضهم البعض، من نجح وظيفيا ومن تزوج ومن أنجب إلى آخره. وفي إحدى تلك الجامعات التقى بعض خريجيها في منزل أستاذهم العجوز بعد سنوات طويلة من مغادرة مقاعد الدراسة، وبعد أن حققوا نجاحات كبيرة في حياتهم العملية ونالوا أرفع المناصب وحققوا الاستقرار المادي والاجتماعي، وبعد عبارات التحية والمجاملة طفق كل منهم يتأفف من ضغوط العمل والحياة التي تسبب لهم الكثير من التوتر، وغاب الأستاذ عنهم قليلا ثم عاد يحمل إبريقا كبيرا من القهوة ومعه أكواب من كل شكل ولون، أكواب صينية فاخرة، أكواب ميلامين، أكواب زجاج عادي، وأكواب بلاستيك، وأكواب كريستال. فبعض الأكواب كانت في منتهى الجمال تصميما ولونا، وبالتالي كانت باهظة الثمن، بينما كان هناك أكواب من النوع الذي نجده في أفقر البيوت. قال الأستاذ لطلابه: تفضلوا وليصبوا كل واحد منكم لنفسه القهوة. وعندما قام كل واحد من الخريجين ممسكا بكوب، تكلم الأستاذ مجددا: هل لاحظتم أن الأكواب الجميلة فقط هي التي وقع عليها اختياركم، وأنكم تجنبتم الأكواب العادية؟ من الطبيعي أن يتطلع الواحد منكم إلى ما هو أفضل، وهذا بالضبط ما يسبب لكم القلق والتوتر. ما كنتم بحاجة إليه فعلا هو القهوة وليس الكوب، ولكنكم تهافتتم على الأكواب الجميلة الثمينة. وبعد ذلك لاحظت أن كل واحد منكم كان مراقبا للأكواب التي في أيدي الآخرين، فلو كانت الحياة هي القهوة فإن الوظيفة والمال والمكانة الاجتماعية هي الأكواب، وهي بالتالي مجرد أدوات ومواعين تحوي الحياة، ونوعية الحياة القهوة تبقى نفسها لا تتغير. وعندما نركز فقط على الكوب فإننا نضيع فرصة الاستمتاع بالقهوة، وبالتالي أنصحكم بعدم الاهتمام بالأكواب، بل أنصحكم

عزيزنا المستمع، نحن مع الأسف تركنا الغاية وصرنا نجري خلف الوسائل والشواهد أكثر من أن تحصى في حياتنا، من طرق جمع المال صعودا إلى علاقة الإنسان بربه، حتى العبادة صارت غاية للحصول على المنافع الدنيوية.

ونقول أيضا أعزائنا، كن حذرا عزيزي المستمع مما تزرع، فإذا زرعت الأمانة فستحصد الثقة، وإذا زرعت الطيبة فستحصد الأصدقاء، وإذا زرعت التواضع فستحصد الاحترام، وإذا زرعت المثابرة فستحصد الرضا، وإذا زرعت التقدير فستحصد الاعتبار، وإذا زرعت الاجتهاد فستحصد النجاح، وإذا زرعت الإيمان فستحصد الطمأنينة. فكن حذرا مما تزرع اليوم لتحصد في الغد.

0: نختتم صباحنا بألوان مشرقة رائحتها فواحة ومليئة بالحب والتفاؤل. وإلى أن نلتقي غدا مستمعينا مع صباح جديد، لكم منا أجمل الأمنيات، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

أزرعك وردة في كياني وحشة ذهب من حناني واحضنك واحمي هوانا والهوى أجمل أمانة واحضنك واحمي هوانا والهوى أجمل أمانة وعشقك

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في الكلمات الطيبات.
1: أسعد الأوقات نتمناها لكم ونحن نحلق وإياكم على أجنحة كلمة طيبة جديدة.
0: أما كلمة اليوم من الكلمات الطيبات فهي كلمة القلب، وقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 168 مرة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الخلق استعداده لمعرفة الله بقلبه، فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل لله، وهو الساعي إليه وعنده.
0: فالقلب هو المطالب، وهو المخاطب، وهو المعاقب، وهو الذي يسعد بالقرب من الله سبحانه وتعالى فيفلح إذا زكاه، وهو الذي يخيب ويشقى إذا دساه.
1: ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل، إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم، وقد حيل بينهم وبين أنفسهم.
0: فمن لم يعرف قلبه فليراقبه ويراعيه، فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل في الدين وأساس طريق المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم.
3: في معنى القلب.
1: القلب من أهم أعضاء الحركة الدموية، وسمي القلب قلبا لتقلبه، ويقال له الفؤاد، وقلب الشيء لبه، ويقال رجل قلب أي خالص النسب.
0: ويعتبر القلب لطيفة ربانية روحانية، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، ولها علاقة مع القلب الجسماني. وقد تحيرت عقول أكثر الناس في إدراك وجه علاقتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه. صدق رسول الله.
1: من كان له قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ.
0: وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكر الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
3: صراح الحق والباطل.
1: القلب مثاله مثال قبة لها أبواب، وتنصب عليه الأحوال من كل باب.
0: مثاله مثال هدف تنصب إليه السهام من كل جانب،
1: أو مثال مرآة تنعكس عليها أصناف من الصور المختلفة،
0: أو مثال حوض تنصب فيه مياه مختلفة من أنهار مختلفة.
1: والمقصود بهذه الأمثلة أن القلب دائم التغير والتأثر، وما يتهيأ به القلب بقبول إلهام الخير يسمى توفيقا، وما يتهيأ به بقبول وسواس الشر يسمى إغواء.
0: يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم.
3: القلب بين الثبات والتغيير.
0: يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم.
1: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل القلب في تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا. وقال في حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن. فهذه التقلبات التي أخبر عنها سبحانه وتعالى ورسوله الكريم لا يعرفها إلا المراعون لأحوالهم مع الله.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العظيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبي الله إلى الناس أجمعين.
1: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد.
0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم.
1: ربنا إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري، ومن شر لساني وقلبي، وإني أعوذ بك من شر ما لم أعلم يا رب العالمين.

مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي. اجتهد أدباء الأسطورة لنسج حكايات الخوارق التي يكتنفها الجان والسحر والكهانة. ومن نماذج هذه الحكايات من الإنتاج الأدبي المرتبط بالأساطير الخارقة للعادة الحكاية الأولى من ألف ليلة وليلة، وهي حكاية التاجر والعفريت. ففي هذه الحكاية تروي شهرزاد قصة تاجر اشتد عليه الحر وهو في جولة لطلب الرزق، فلجأ إلى شجرة يستظل بظلها ويتناول شيئا من الزاد، وبعد أن فرغ من أكله تناول تمرة ثم ألقى بنواتها إلى الأرض، وما هي إلا لحظات حتى فوجئ بعفريت هائل يشهر سيفه ويريد قتله جزاء قتله لولده ولد العفريت. ذلك أن النواة التي ألقى بها التاجر جاءت في صدر ولد العفريت فأردته قتيلا، ولكن التاجر استعطف العفريت ورجاه أن يمهله عاما ينهي فيه أعماله ويرتب شؤون بيته وماله وديونه، فيستجيب العفريت لرجاء التاجر. وبعد عام عاد التاجر فعلا إلى الموعد ويجلس تحت ظل شجرة ينتظر مصيره المحتوم. وبينما هو ينتظر إذا بشيخ يقبل عليه ومعه غزالة مسلسلة، ويعرف الشيخ حكاية التاجر ثم يجلس معه حتى ينظر ما يجري له مع العفريت. وبينما هما كذلك إذ يقبل عليهما شيخ ثان ومعه كلبان سلوقيان، فيعرف هو الآخر قصة التاجر، ويتكرر الأمر مع شيخ ثالث يصطحب معه بغلة. جلس الثلاثة مع التاجر بعض الوقت حتى أقبل العفريت في زوبعة عظيمة وسيفه في يده، ثم جذب التاجر يريد قتله بين عويل الجميع. وهنا يبرز الشيخ الأول للعفريت يعرض عليه أن يقص عليه حكايته مع الغزالة مقابل أن يهب له ثلث دم التاجر، ويقبل العفريت هذا الطلب. فيروي الشيخ أن هذه الغزالة هي زوجته وابنة عمه، قد سحرت غزالة من طرف ذرتها وابنه من هذه الذرة، حيث سحرت الأولى بقرة والابن عجلا حين كان الشيخ في إحدى جولاته، وادعت أنهما ماتا ووري التراب. غير أن الشيخ يكتشف الأمر إلى أن أقبل عيد الأضحى فيطلب من الجزار أن يحضر له بقرة سمينة يتخذها أضحية، ويحضر الجزار بقرة، فما أن تهيأ الشيخ لذبحها حتى أصبحت تصيح وتبكي بشدة، فيعهد بها إلى الجزار ليقوم بالمهمة، وحين تذبح يتبين أنها تخلو من الشحم واللحم رغم مظهرها السمين، فيندم الشيخ على ذبحها ويأمر الجزار بإحضار عجل سمين يضحي به بدلا من البقرة. وحين يأتي الجزار بالعجل المطلوب إلى الشيخ يفك العجل وثاقه ويهرع إلى الشيخ باكيا مولولا، فتأخذه به الرأفة ويأمر الجزار بأن يبحث له عن بقرة يذبحها بدلا من هذا العجل رغم توسلات الزوجة على إلحاحها على ذبح العجل. ويعود الجزار بالعجل إلى بيته، وما أن تراه ابنته حتى تكتشف أن هذا العجل هو ابن التاجر، وتخبر أباها بأن امرأة أبيه قد سحرته عجلا كما سحرت أمه بقرة وهي التي ذبحت من قبل، و يسمع الشيخ هذه الحكاية فيهرع إلى ابنة الجزار ويرجوها أن تعيد ابنه إلى حالته الآدمية على أن يمنحها ما تريد من المال، ولكنها لم تشترط غير شرط واحد، وهو أن يزوجها ابنه بعد أن تفك سحره، وأن تنتقم من زوجته فتسحرها غزالة حتى تأمن شرها. ويوافق الشيخ، وتقوم بنت الجزار بفك سحر الشاب لتعيده إلى صورته البشرية، ثم تسحر زوجة الشيخ غزالة. يسمع العفريت هذه القصة فيعجب بها أشد الإعجاب، ويهب الشيخ ثلث دم التاجر. وهنا يتقدم الشيخ الثاني صاحب الكلبين السلوقين ويعرض على العفريت أن يحكي له قصته العجيبة مقابل أن يهب له ثلث دم التاجر، فيقبل العفريت. ويأخذ الشيخ في رواية حكايته التي تتلخص في أن أباه مات تاركا له ولإخوته 3000 دينار قسمت بينهم بالتساوي. وقام الشيخ وهو الأخ الأكبر بفتح دكان يبيع فيه ويشتري، فكبرت ثروته، بينما أخوه الأوسط قد ضاع ماله وهو يتنقل مع القوافل، فحن عليه وعرض عليه أن يبقى معه في الدكان يساعده ويكون الربح بينهما مناصفة. ثم يأتي الأخوان يوما ويعرضان على أخيهما الشيخ أن يسافروا جميعا للتجارة، فرفض الشيخ، ولكنهما يلحان ويصران، فيخضع أخيرا لرغبتهما. ثم يحسبون ما معهم من مال فيجدونه 6000 دينار، فيقترح الشيخ أن يدفن نصفها تحت الأرض ويقسم الباقي عليهم بالتساوي للمتاجرة بها، فيقبل الجميع الاقتراح ويعزمون على السفر، فيبيعون ويشترون. وفي الطريق يلتقي الشيخ بجارية في ملابس رثة تقبل عليه وترجوه أن يصنع معها معروفا بأن يتزوجها، ويقبل الشيخ ويتزوجها فعلا، وينشغل بها عن أخويه فيغاران، ويأكل الحسد قلبيهما فيتآمران عليه ويدبران خطة لاغتياله وسلب أمواله. وفي الليل بينما هو نائم بجوار زوجته يحملانه ويلقيان به في البحر، وحين تصحو الزوجة ولا تجد زوجها تنتفض فزعا، ثم تنطلق إلى أغوار الماء فتنقذ زوجها حيث تحمله إلى جزيرة. ويعلم الشيخ أن هذه المرأة لم تكن إلا جنية تشكلت في صورة آدمية، وقد أعلنت غضبها على أخويه وصممت على الانتقام منهما، وأخبرته أنها ستطير إليهما وتغرق مراكبهما وتهلكهما، ولكن الشيخ يرجوها ألا تقتلهما ويستعطفها فتحمله إلى داره ويعود إلى فتح دكانه بعد أن أخرج المال المدفون في الأرض. أما هي فتغيب عنه طوال النهار، وحين تعود ليلا إلى دارها يجدها ومعها كلبان سلوقيان، وحين يقبل عليهما يبكيان ويتعلقان به، وتخبره زوجته أن هذين الكلبين ليس إلا أخويه، وقد أمرت أختها أن تلحق بهما وتسحرهما، ولن يتخلص من صورتهما هذه إلا بعد 10 سنوات. ثم يحكي الشيخ للعفريت أن السنوات العشر قد انقضت، وأنه سائر بهما إلى أخت زوجته الجنية لتعيدهما إلى صورتهما البشرية. ويعجب العفريت بالقصة فيهب ثلث دم التاجر إلى ذلك الشيخ، وحين لم يبقى غير ثلث واحد من دم التاجر، يعرض الشيخ الثالث صاحب البغلة قصته، ولكن لنستمع إليها في الحلقة القادمة لنكمل بها حكاية التاجر والعفريت.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أقرت اللجنة الجهوية لإعداد لموسم جني الزيتون وتحويلها المنعقدة مساء الخميس بمقر ولاية مدين، أقرت افتتاح موسم الجني يوم 15 من أكتوبر الحالي وسط تقديرات بإنتاج 30,000 طن من الزيتون. ينظم اليوم مركز أليف جربة تظاهرة خاصة بالشباب أصحاب مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع من خلال تمكينهم من آليات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل المشاريع إلى مبادرة ملموسة ومنظمة وقابلة للتنفيذ. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. في العالم، أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون مواصلة الكيان الصهيوني أعماله العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم ينسحب منها بعد مخالفة بذلك مضمون اتفاق الإطار الموقع معها برعاية أمريكية. فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات تستهدف ما تبقى من أسطول الظل الإيراني من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

وين في عدد جديد من ورود الصباح لليوم للجمعة 9 أكتوبر 27 ربيع الثاني 1448. إن شاء الله يكون يوم جمعة مبارك ونهار مليان بالخير والفرحة. مرحبا بكم ورود الصباح كما العادة من تو إن شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح رفقة هادي الغريب اليوم في الجانب التقني. وأول ما نبدو كما العادة نتوكل على ربي.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس
1: اليوم التوقعات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي يكون الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، والحمد لله أمطار بتكون مؤقتا رعدية وحين غزيرة خاصة بمناطق الشمال الوسط محليا الجنوب، وبعد الظهر خاصة بالنسبة للجنوب الشرقي الليلة متوقعة أمطار. أكثر الولايات اللي فيها توقعات بكميات مهمة من الأمطار هي زغوان، سليانة، سيدي بوزيد، القروان وبعض المناطق بالساحل، كما ينتظر أنه تشهد درجة الحرارة انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال وين تتراوح القصوى ما بين 20 إلى 24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات، وبقية جهات ما بين 26 إلى 30 درجة. بالنسبة للجنوب الشرقي اليوم متوقعة في حدود 32 درجة في تطاوين، 33 في مدنين، 29 درجة في جابس، مع توقعات بأمطار أمطار متوقعة خلايا رعدية محليا مع أمطار قوية في الولايات الثلاثة متاع الجنوب الشرقي، تطاوين، مدنين وجابس إن شاء الله. بالنسبة لغدوة السبت فإنه درجة الحرارة متوقعة في حدود 28 درجة في تطاوين، سحب عابرة، فما توقعات بأمطار كيف كيف نهار السبت في مدنين، و25 درجة متوقعة و26 درجة في جبس. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم الجمعة حسب مدينة تطاوين ومجاورها، فإنه بعد صلاة الجمعة العصر باش يكون مع 3:23 دقيقة، المغرب مع 5:56 دقيقة، والعشاء مع 7:16 دقيقة.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

يومكم سعيد، مرحبا بكم، ان شاء الله جمعه مباركه لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. اليوم بعد ورود الصباح نعطيكم فكره على البرمجه الخاصه باذاعه تطاوين اليوم الجمعه، برنامج يسالونك التسعه مع عرفات اللذيب عبد الحكيم عشعش، العاشره باش تكونوا مع شكري العدودي في الكلمه ليك، ونص نهار ونص برنامج قصه ايل ما لساعة الجمعة وصلاة الجمعة، وساعتين مش تكونوا على موعد مع سواعة سبور، اليوم مع ربيب لطرش سعد الفيلالي في صدى الأحداث انطلاقا من الثلاثة، واليوم أصايل مع نادية سلموك انطلاقا من الخمسة متاع العشية. إعادة ليسألونك ثمانية، وأرضك يا بلادي مع خميس ببطان اليوم في السهر انطلاقا من التسعة متاع الليل، والأحداش أغاني في البال من عداد حبيب هدية وصلاح الرفاعي. متابعة طيبة لكم مستمعين الكرام.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. تولى 6 و7 وقيت فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم. كيما اليوم.

في نهار كما اليوم خلينا نبدو بعام 67. في نهار كما اليوم 9 أكتوبر 1967 تم إعدام الثائر تشي غيفارا في قرية في بوليفيا عمرها 39 عام بعد واحدة من العمليات اللي تبعها فيه ووصلوا للمكان الموجود فيه، عملية محاسبة سريعة ميدانية وبعدها تم إعدامه في نهار كما اليوم تشي غيفارا. خلينا نبدو بالممكن بأبرز المحطات وكيفاش وصل بالشهرة هذه والاسم هذا. العملية كانت بدت مع طالب متاع الطب عمل رحلة بالموتور من عام 51-53 يدور في أمريكا اللاتينية، كما قلنا هو طالب متاع الطب، تصدم بالفقر الظلم الموجود في الدول اللي تخللها الاستعمار، ومنها انطلق في رحلة ثورية ممكن لإيجاد حلول الشيء اللي شافه. محطة الأولى كانت مع غواتيمالا، المحطة الثانية كان التقى فيها مع فيدال كاسترو في المكسيك وانطلقوا في إسقاط النظام الموجود وقتها. تم تعيينه في منصب رفيع في كوبا رئيس البنك الوطني ووزير الصناعة، لكن تخلى عليها وفضل العودة إلى ميدان ونشر الثورة على الاستعمار والاستغلال وكل ما شافه في أمريكا اللاتينية. كانت عندها تجربة في الكونغو ولكن تجربة فشلت الانقسامات قبلية. المحطة الأخيرة هي بوليفيا. وهنا نجي القصة متاع اللي تشي غيفارا من الأسباب اللي خلاها يوصلوا له كونه السكان المحليين الفلاح الموجودين غادي هم اللي بلغوا عليه، نظرا لكونه يقولوا في رواية أو قصة كونه الراعي اللي أبلغ عليه يقول كونه وقت يسألوه عليش قال لهم خطر حس الكرتوش والسواريخ تقلق الخرف متاعه ولا النعاج متاعه. في قصة ولكن العملية مش تبعتش برش على هذا، لخطر بالأساس كانوا السكان المحليين هم اللي أبلغوا على مكان وجوده. في عام 73 في نهار كما اليوم 9 أكتوبر بعد 3 أيام من اندلاع حرب أكتوبر أعلن كيان صهيوني رسميا فقدان السيطرة على خط بارلي في الدفاعي والقوات المصرية تستولي عليه بالكامل في ثالث أيام الهجوم اللي بدأ نهار 6 أكتوبر. خط بارليف هو سلسلة من التحصينات العسكرية ساتر ترابي أقامه الكيان الصهيوني على امتداد الضفة الشرقية لقناة السويس، واستخدم وقتها الجيش المصري في عملية اسمها عملية بدر عام 73. استخدم مذخات متاع مياه لأحداث ثغرات في الساتر الترابي واللي أدى إلى شل حركة المحتل الصهيوني ووصول عدد كبير من أفراد الجيش المصري إلى المناطق هذه. نذكروا اللي الأحداث انطلقت في 6 أكتوبر. في نهار كيف اليوم كيف تحدثوا على المجلس الأمن اللي يوافق على بدء الهجوم على أفغانستان إثر هجمات 11 سبتمبر بعد رفض حكومة طالبان تسليم زعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن. مواصلين معاكم 6:39 دقيقة. نهاركم طيب، إن شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والفرحة. خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لفقرة رقم اليوم، واليوم تحدثوا على تقديرات ثبت زيت الزيتون.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: خلينا نبدو ساعة بالمصدر متاع المعلومة هذه، باش كل شيء يكون في بلاستة. على مستوى وطني نتحدثوا على الغرفة الوطنية لمنتجي الزيتون من خلال رئيسة الغرفة نجاة السعيدي. تقول كون التوقعات العامة بالنسبة للموسم الحالي على المستوى الوطني فإنه في تراجع، وتقدر كميات السنة ما بين 250 ألف إلى 300 ألف طن زيتون، مش كعب، تحدث على الزيتون، في مقارنة بالعام اللي تعدى في حدود 500 ألف طن زيت زيتون. نتحدث على تراجع في الموسم الحالي، وهذا ملاحظ بعد كميات معناتها السخان اللي تعدت، الظروف، نقص المياه، عمليا بالنسبة للسنة توقعات في انخفاض في المقارنة مع العام اللي تعدى. خلينا نعطيكم أكثر تفاصيل للأرقام. على مستوى وطني تحدثوا على زيتون أو كعبة وزن، تحدثوا على 1,700,000 طن، هذا مقدر كونه بش يخرج في حدود 340,000 طن زيت زيتون. أكثر الولايات اللي فيها توقعات وكميات مهمة، نتحدثوا على سيدي بوزيد من 340 ألف طن زيت زيتون على مستوى وطني، فإنه سيدي بوزيد في حدود 70 ألف طن وحدها، بعدها جيسوسة فقفصة حسب كل ولاية. سوسة نتحدثوا على 18 ألف، قفصة نتحدثوا على 17 ألف، ومدني نتحدثوا على 6 ألاف طن زيت زيتون متوقعة للموسم الحالي 2026-2027. وبدأ بكري شوي كان لاحظته، أو الناس بدأت تجمع في زيتون نظرا للموسم الصيف اللي تعدى سخون برشا برشا، حاجات غير الطابط حتى قبل الوقت متاعها. إن شاء الله خريف بدري، إن شاء الله العام الجاي يكون خير، إن شاء الله ربي يرزق كل الفلاحة والناس اللي عندها شوية زيتون هيك، إن شاء الله بالخير والوفرة إن شاء الله يا ربي. تول 6:54 سلهدي وصلوا معاهم بالغنية، وبعد نكونوا في نشرة الأخبار السبعة. خليكم معنا.

خطفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نموت نعشق ترابها موت وترابها يلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني ومهما كبرت وصرت ومهما علاني

0: وحبة في سناب الغابة وأصغر من أن توصفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت
1: إذاعة تطاوين
2: نشرة الأخبار
3: السابعة صباحا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم إلى النشرة الصباحية والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يبحث في لقاء مع رئيسي مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عدد من المشاريع والمقترحات المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية. تونس وليبيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة العبور. وقريبا افتتاح موسم جني الزيتون بولاية مدين وانخفاض في الانتاج مقارنة بالعام الماضي. في العالم سقوط شظايا اعتراضية بالرياض وانفجارات تهز صنعاء. وفي الملف الإيراني ترامب يستبعد استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات النصفية. إلى تفاصيل النشرة. انطلقت في معتمدية بن مهيرة بداية الأسبوع للمرة الأولى تجربة اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية في المستويين الإعدادي والثانوي في تجربة تفاعل معها الإطار الإداري والتربوي والتلاميذ، وتحدث عدد منهم للزميل خميس ببطان.
4: فرصة لإضافة مزيد من الوقت للتلاميذ، إذ أصبح التلاميذ يتمتع بوقت إضافي لممارسة أنشطة ثقافية وترفيهية، وكذلك بالنسبة للتلاميذ الذين يسكنون خارج بعيد عن المعهد بحيث يتحصلوا على الوقت الإضافي للرجوع إلى المنزل ومراجعة.
5: الغاية الأولى هي المصلحة الفضلة للتلميذ اللي باش يلقى وقت للمراجعة ولإعداد الدروس في الدار، وكذلك للأنشطة الثقافية اللي باش نحاولوا نركزوا ونخدموا عليها أكثر السنة. كذلك بالطبع بالنقل، كانت عندنا مشكلة نقل الآن بحول الله باش تذلل الصعوبات باش نولي النقل متوفر، باعتبار ان فما السفر الصباح والسفر العشيه باش كإطار تدريس وكل الناس كل تروح في وقت واحد.
6: ابتداء من الثلاثي هذا ان شاء الله مع توقيت الزمن الدراسي الجديد ان شاء الله يكون عندنا وقت للتنشيط الحياه المدرسيه افضل. فما اشكاليه زاد في المطعم ان شاء الله، لانه المشروع نتاع المطعم التو متاخر جدا صراحه، لحد الان الاشغال تكاد تكون متوقفه، بوجود المطعم ان شاء الله تكون عندنا ينجح العمليه ان شاء الله.
7: بصراحه مشت الامور بسلاسه، يا ريت نكملوا في التجربه هذه، وإحنا كنا واقفين إن شاء الله باش ننجحوها بقدرة ربي التجربة هذه، وإن شاء الله بثمك الخير.
8: ساعدنا بالباهي، واحد يعني يروح على راحته يتغدى وينظم وقته وقرايته وكل شيء، مش زي قبل روحه يعني مخر الخمسة يعني يبدأ مضبوط ما بين قرايته وما يقدش حتى يرتاح، وصباح ينوض بكري زادة ما يلقاش راحة الحق.
9: ساعدنا احنا مش نراجعوا في الدار، نعملوا أنشطة مثل في الدار، خاصة مع أنشطة النوادي ساعات يعملونا أنشطة هنا. ساعدنا مش نراجعوا في الدار مع وقت الدوفارات خاصة، وزيد فهم عباد يعني يروحوا في الكار بعد ساعات يوصلوا كان المغرب، عندي أصحاب معناها هناك نبدأ نحكي معهم يقول لهم وصلناش ساعات معنا هم يساعدهم معنا مرتاح بالباهي.
3: أقرت اللجنة الجهوية للإعداد لموسم جني الزيتون وتحويله المنعقدة أمس بمقر ولاية مدنين افتتاح موسم الجني يوم 15 من أكتوبر الحالي، وسط تقديرات بإنتاج 30,000 طن من الزيتون، ما يعادل 6,000 طن من الزيت مقابل إنتاج فاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمار أجمعي.
10: الموسم هذا 2026 موسم ضعيف بالنسبة للإنتاج إلا في حدود 30,000 طن.

0: ما يقارب 6000 طن من الزيت. ما ناش باش نلقي صعوبات كبيره الموسم ان شاء الله باش يفتتح من 15 اكتوبر هذا بحول الله، نظرا للصعوبات المناخيه اللي شاهدناها في الصيف الماضيه، ماده فرش المرجين واليد العامله ما نتصورش كان باش نلقوا فيها صعوبات، كذلك نظرا لضعف الموسم. كذلك تم اقتراح ان باش نقوموا بيوم افتتاح الموسم بجهه سيدي مخلوف تحت اشراف السلطه الجهويه، وربما حتى مسؤول على مستوى وطني على مستوى وزارة الفلاحة باش يكون معنا في افتتاح موسم الزيتون إن شاء الله.
1: ينظم اليوم مركز أليف جربة تظاهرة خاصة بالشباب أصحاب مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع من خلال تمكينهم من آليات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل المشاريع إلى مبادرة ملموسة ومنظمة وقابلة للتنفيذ.
2: باك جينيوس ستوديو هو مبادرة يقدمها لو ريزو دي بيونيير بشراكة مع مؤسسة تونس للتنمية ومركز أليف جربة، وهو عبارة عن برنامج عمل مكثف الهدف منه مساعدة أصحاب أفكار المشاريع والأصحاب المشاريع أنهم يتسيوا مشاريعهم وأفكار مشاريعهم من خلال أنوتي إياي ومن خلال منهجية تجمع بين التفكير الإبداعي، دراسة السوق، بناء نموذج الأعمال والتخطيط العملي. باش يكون برنامج يمتد على يومين من العمل المكثف، يعطي فرصة للمشاركين أنهم يطوروا أفكارهم ويتستيوا أفكارهم والفزابيليتي والإمباكت متاع أفكارهم بيانسور بمرافقة وتأطير متخصصين. هذه الدفعة الأولى أو النسخة الأولى منه باش تكون في جربة، باش يكون فما نسخ أخرين في فرنسا، ولكن الدفعة الأولى في مركز إلي في جربة من الساعة 9 صباحا للساعة 5 مساء.
1: وطنيا، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه ظهر يوم أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهاد والأقاليم عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. وذكر رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية بأن العقبات كثيرة طبيعية منها والمفتعلة، ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشد، موضحا أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي ليس من خلال التشريعات فحسب، بل أيضا عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية وإعادة تأهيل المستشفى الجوي ببير علي بن خليفة بصفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولية إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفضة. وفي ختام الاجتماع شددت رئيسة الحكومة على أهمية دفع نسق إنجاز المشاريع في مختلف الجهات ومتابعتها ميدانيا بصفة متواصلة، داعية المسؤولين في الوزارات والهياكل العمومية والولايات إلى تكثيف الجهود لضمان استكمالها في الآجال المحددة وبأعلى معايير الجودة. أدى وزير الداخلية خالد النوري أمس زيارة رسمية للعاصمة الليبية طرابلس، حيث كان في استقبال نظيره الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي. وقد مثلت هذه الزيارة مناسبة تم خلالها التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر، كما تم بذات المناسبة تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. دوليا، نافدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بوقوع غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وأعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدفا مرافقهما. كما أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض ونتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء أمس. من جهتها أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية حوثية في مختلف الجبهات ضمن عملية فجر اليمن. هذا وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر بالقرب من الحدود اليمنية، كما حثت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها على تجنب السفر إلى عسير والرياض ونجران وجازان إلى جانب مدينة الطائف ومطار الطائف الدولي. في الملف الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مؤكدا أنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران، وأكد ترامب أن بلاده لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الانفجار الكوني الكبير يعتبر النظرية العلمية الأكثر قبولا لتفسير نشأة الكون، وتشير هذه النظرية إلى أن الكون بدأ من نقطة صغيرة جدا ذات كثافة وحرارة لا نهائية، ثم انفجرت هذه النقطة قبل حوالي 13 مليار سنة، محدثة توسعا هائلا لا يزال مستمرا حتى اليوم. قبل هذا الانفجار لم يكن هناك شيء على الإطلاق، لا زمان ولا مكان، ومع حدوث الانفجار ولد الزمان والمكان، وبدأ الكون في التمدد بسرعة هائلة حسب ما تقول هذه النظرية البشرية. في اللحظات الأولى كان الكون عبارة عن بلازما كثيفة من الجسيمات الأولية، وبعد مرور مئات الآلاف من السنين بدأت الذرات تتشكل، ومع مرور الوقت تشكلت النجوم والمجرات. تدعم العديد من الأدلة العلمية هذه النظرية، من أبرزها إشعاع الخلفية الكونية، وهو ضوء خافت يمكن رصده في جميع أنحاء الكون، ويعتبر بقايا حرارية من اللحظات الأولى للانفجار، كما أن اكتشاف تمدد الكون عبر مراقبة ابتعاد المجرات عن بعضها البعض يؤكد أن الكون نشأ من نقطة واحدة وبدأ بالتوسع. أهمية نظرية الانفجار الكبير لا تقتصر فقط على تفسير أصل الكون، بل تفتح أيضا المجال لفهم تطوره وبنية المجرات وتوزيع المادة والطاقة، كما أنها تثير العديد من الأسئلة حول المستقبل. هل سيستمر الكون في التوسع إلى ما لا نهاية؟ أم سيتباطأ وينهار من جديد؟ وتبقى نظرية الانفجار الكوني الكبير حجر الأساس في علم الكونيات الحديثة، وتستمر في إثارة فضول العلماء والباحثين لفهم أسرار بداية كل شيء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: يا خشبيك شفم ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
6: اما زيد كان تحكي راك تنجم تعاون.
5: شكون باش نحكي؟
6: نعرفش، نحكي لامك البوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
7: لا للمخدرات، نعم للحياه.
8: اذاعه تطاوين منكم واليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشرق.

يومكم سعيد، مرحبا بكم، تحية لكم مستمعينا الكرام. 7:27 نعطيكم فكرة صغيرة على توقع الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم متوقع طقس مش يكون ملائم لنزول أمطار وكمية مهمة من الأمطار، خاصة في الولايات زغوان، سليانة، سيدي بوزيد، القروين، حسب الإعلام تاع المعهد الوطني للرصد الجوي. كيف متوقعة درجة الحرارة كونها باش تكون في انخفاض، اليوم متوقع في حدود 20-24 درجة، تكون في حدود 18 درجة في المرتفعات، وبقية الجهات في حدود 26-30 درجة. بالنسبة للجنوب الشرقي اليوم متوقع 32 في تطاوين، 33 في مدنين، 29 في جابس، مع توقعات أمطار محلية أكثر كثافة الأمطار في الوسط والشمال. وبالنسبة للجنوب الشرقي ليلة توقع أمطار في حدود الليلة 21 درجة في تطاوين، 22 في مدنين، وكيكي 22 درجة في جابس. غدوة توقعات السبت باش تكون متوقع أمطار كيف في الجنوب الشرقي، إن شاء الله غيث نافع، متوقع 28 في تطاوين درجة الحرارة، 25 في مدنين، و26 درجة في جابس. أوقات صلاة اليوم بعد صلاة الجمعة العصر 3:23، المغرب مع 5:56، والعشاء مع 7:16. تحية لكم، بعد شوية بتكونوا مع الفقرة الرياضية وآخر الأخبار الرياضية مع نجاة خليص، خليكم معنا.

ميكس سبورت. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين كالعادة في أولى مواعيدنا الرياضية، أكيد حاصلة لآخر أحداث الرياضية على الصعيد الوطني والعالمي والإفريقي بطبيعة الحال البارح، وأيضا بداية أخبار جديدة. وأكيد كي قلت أخبار جديدة ستكون الويكند، مش كون حافلة بالماتشوات بالمقابلات الرياضية. بعد شوي نعطيكم تفاصيلها، سواء كانت الرابطة المحترفة الأولى أو الرابطة المحترفة الثانية. نعطيكم شنو اخر احداث البارح واخر الاخبار الرياضيه نتاع البارح. اكيد الحدث الكبير اللي تبعناه المباراه في الحقيقه، وللاسف المنتخب الوطني التونسي لكره القدم سيدات ينقاد الى هزيمه بهدف مقابل صفر امام المنتخب السنغالي. ذاك المباراه هذه تندرج ضمن ذهاب الدور الثاني من تصفيات اولمبياد 2028. المباراه الاياب باش تلعب نهار الثلاثاء القادم في السنغال. ان شاء الله زينه، ان شاء الله حظ وتوفيق ونجاح لي عناصرنا التونسية لسيدات تونس في هذه المهمة الإفريقية اللي بين قوسين تعتبر صعبة باعتبار النتيجة السلبية اللي كانت في مباراة الذهاب. على كل شيء وارد في كرة القدم. البارح تعملت قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم موسم 27-26. ونذكركم بالنتائج في رابطة الهواة المستوى الثاني: الملعب الرياضي بسيدي مخلوف، الوداد الرياضي بالحامة، الاتحاد الرياضي بالمطوي، استقبل المستقبل الرياضي بحيس عمر، الشبيب الرياضي بوذرف، البدر الرياضي بالعين، الأمل الرياضي بالركبة، والاتحاد الرياضي الجرجيسي معفيين في هذه المقابلات. باش تلعب كل اللقاءات يومي 24 و25 أكتوبر 2026. وعلى ذكر الاتحاد الرياضي الجرجيسي، نذكر أنه كان لعب أيضا مباراة ودية البارح تحذيرا للموسم الرياضي الجديد، وانهزم فيها بهدف مقابل صفر أمام جمعية جربة. كما ذكرت غدوة السبت والأحد 10 و11 أكتوبر، الموعد سيكون مع لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب بالنسبة للرابطة الأولى. هاو نعطيكم حكام هذه الجولة واللقاءات في نهار السبت 10 أكتوبر في الملعب حمد العقربي برادس، مباراة دون حضور جمهور. الترجي التونسي مع الأولمبي البيجي، حسام بالعراس في التحكيم. ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، نادي البنزرت الاتحاد المنستيري وسيم عمار يزفر هذه المباراة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تقدم سقية الدير مع السي اس اس، وليد مصري زفر المباراة. باسم بالعيد في لقاء اتحاد بن قردان والنادي الافريقي في ملعب 7 مارس ببن قردان. ونهار الاحد 11 اكتوبر بقية اللقاءات ملعب شيرلي زويتن، الشبيب تل عمران مستقبل مارسا، محرز الملكي في التحكيم، فرج عبدلاوي باش يزفر لقاء نجم المتلوي الملعب التونسي، وفي ملعب جرجيس ترجي الجرجيسي امل حمام سوسة، امير العيادي في التحكيم، واخيرا نجم الساحلي مع نادي حمام الانف، مباراة يزفرها احمد الذوادي. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى. أو نعطيكم أيضا تحكيم وبرنامج لقائية الجولة الثالثة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعطيكم البرنامج كما ذكرت نهار السبت 10 أكتوبر، المجموعة الأولى مستقبل جابس مع الهلال الرياضي الشاب ساعتين ونص مباراة، مالك ماشا في التحكيم، وسيم اليوسفي زفر مباراة، مكارم المهدية الهلال الرياضي بمساكن، رضوان بالوعر في لقاء الملعب السوسي، الباعث الرياضي ببوحاجلة في لقاء النجم الرياضي الخلادي، سكاك الحديد صفاقس يزفرها مباراة خليل الهزمي، وحمزة الوسلاتي في لقاء المستقبل الرياضي بسليمان مع جمعية رياضية بميجرين. كما ذكرت كل اللقاء الساعتين ونص. بالنسبة لهذه المجموعة فما زوج لقاءات باش تلعب من هالحد 11 أكتوبر اللي هما لقاءات سبورتيك من عروس مع اتحاد الرياضي بتطاوين، ومباراة يصافدها رائد جويرو، والمباراة الثانية نادي المحيط القرقني مع الكوكب الرياضي بعقارب، مباراة يزفرها وليد الهذلي. لقاءات الجولة الثالثة المجموعة الثانية نهار السبت أيضا ولا حد 10 أكتوبر، مباراة واحدة في الحقيقة نهار السبت 10 أكتوبر باش تجمع بين الهلال الرياضي بالرديف مع النادي القربي، مباراة يزفرها أحمد الكنياني. بقية كل اللقاءات تلعب نهار لحد 11 أكتوبر. جمعية ريانا القلعة الرياضية، إسلام الزوادي في التحكيم، ياسين هماني في لقاء أولمبيك الكيف القوافر الرياضية بقفصة، يوسف التوتي زفر لقاء السبورتيك المقنين جندوب الرياضية، الشبيب الرياضي بالقيروان تستضيف الاتحاد الرياضي بقصور السيف، مباراة باش تكون بإدارة الحكم فرج بالرابح،
وعبد الحميد بدر الدين في لقاء الأمير الرياضي ببوشمة مع الملعب الجيبسي ديربي جيبس، والمصباحي يزفر لقاء نادي أولمبيك مدنين المستقبل الرياضي بالقصرين. أكيد كل المباراة تقريبا النتائج لحظة بلحظة من خلال ملاعب وهداف سواء كان نهار سبت ولا نهار الأحد، ومتابعة خاصة لفرق الجنوب الشرقي في مختلف الرابطات. كيف نغير الاختصاص وبطبيعة الحال ديما مع الرياضات الجماعية كما ذكرت السبت والأحد، أكيد ديما فرصة للرياضات الجماعية سواء كرة القدم كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة. ونعطيكم برنامج الجولة السادسة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد في الماضي الساعة نجم السياح لمكارم المهدية نادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال في الثلاثة في نفس التوقيت بعد ابن خيار جمعية الحمامات في الأربعة، المكنين مع اتحاد التميمي في الأربعة، نادي ساقية زيد نصر طبلبو في الخامسة، الترجي التونسي المنزل الرياضي. بالنسبة للجولة الخامسة من البطولة الوطنية للكرة السلة البرنامج نهار السبت كل اللقاءات في الخامسة مع عدا زوز لقاءات ونعطيكم برنامجها بالكامل. في الخامسة النجم الراتسي الدالي الرياضي بجرومبالي اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي نادي حمام الأنف. في الخامسة ونص جي اس كام مع نجم حلقة الود والكرم مباراة كبيرة، والقمة أكيد النجم السياح الاتحاد المنستيري. كيف في الخامسة ونص ونهار الأحد مباراة في الثلاثة بين السي اس اس وشبيبة المناز، نذكر وأنه جميع المباراة منقولة أكيد على الصفحة الرسمية أكيد لي إذاعة تطوين، وكل النتائج تطوين أفهم نعطوها لحظة بلحظة لأنه نعرفه أيضا. فما أحباء أيضا للرياضات الجماعية في الجنوب الشرقي. نكمل جولتنا في الملاعب بالملاعب الأوروبية الليغا الإسبانية الجولة الثامنة، ملقى مع إسبانيول في الثمانية، في الدوري الفرنسي الجولة السادسة لونس مع ليون في الثمانية غربوع، وفي الدوري الألماني الجولة الخامسة في السبعة ونص بروسيا دورتموند تستضيف فيردر بريمن. هذه شنو عنا في الملاعب الأوروبية أكيد إن شاء الله نرجعكم في العشرة في أخبار الرياضة مجددا نلتقي إن شاء الله. أجمل تحياتي نجاة تخليصة في الإعداد والتقديم، تحية كبيرة لصديقنا الهادي الغريبي في الهندسة التقنية، وأكيد صديقنا عبد الله بقيري يكمل معكم المشوار في التسعة بكل نشاط وحيوية في ورود الصباح. إلى اللقاء.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، نهاركم طيب ومرحبا بكم. 7:43 توقيت هذا كما العادة في فقرة عين على الحدث مع سي الحبيب السماوي. يومك سعيد سي الحبيب، مرحبا بك
1: أخ عبد الله، وتحية لكل مستمعات مستمعي إذاعة تطاوين، و الله يومهم سعيد
0: إن شاء الله يا ربي. معك كما العادة جولة في أحداث اللي نختارها معك بالتحليل، والبداية باش تكون في شأن أكاديمي علمي والباحثين اللي في قائمة الألف توب ألف باحث. معك ناخذ أكثر تفاصيل سي الحبيب.
1: أكيد البارح كان خبر سير معناه أفلج صدور كل التونسيين، حصل 3 باحثين تونسيين ضمن 40 أوائل عالميين في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، يسميوها توب 1000 سكولر، معناها في الألف الأولين سنة 26. الفترة المرجعية هي 2021-2025، والثلاثة نذكر بأسمائهم: الأستاذ يونس حامد اللي تحصل على المرتبة الأولى من كلية العلوم بالقبطة، الأستاذ حكيم القبطني من مركز بحوث تكنولوجيا المياه تحصل المرتبة 38، والأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس تحصل المرتبة 39. هذا يؤكد معناها الكفاءات التونسية. كيفاش التصنيف باش معناها المستمع يفهم أنه هذا التصنيف نتاع هذه التوب 1000 سكولر، معناها الألف اللي نشدتوا سكولر لأندس، هذا مؤشر علمي تصنيف دولي ما يقيمش كان المنشورات، يقيم التأثير العلمي للبحث العلمي. معناها في النسخة متاع 2026 تقريبا تقدموا 2,310 ملف، وثم 20 تخصص، وثم تخصصات فرعية، وثم وظيفة بحثية. الأهم التأثير العلمي للبحوث هذه باش نفسروا أكثر. مثلا الأستاذ اللي تحصل على المرتبة الأولى عنده 253 منشور علمي، عدد القراءات فاقت 96,000، والاستشهادات 5,000. نفس الشيء بالنسبة للحكيم القبطي، 224,000 منشور، أكثر من 92,000 قراءة، واستشهادات 1,500. الأستاذ محمد سوسي 182 منشور، أكثر من 90,000 قراءة، وأكثر من 3,500 استشهاد. الرسائل عديدة جدا، هي أنه البحث الجيولوجي والبحث العلمي في تونس بارك الله معناها يعني قاعد معناها يتألق. معناها المرتبة الأولى ليست مرتبة بيسيرة، والمؤسسات الجامعية وخاصة مركز بحوث وتكنولوجيات المياه. والجانب الأهم هو بالنسبة لنا احنا البحث العلمي، تونس قاعدة تصرف على البحث العلمي، وهذا الثمرة متاعه، وخاصة هو الموضوع يهم المياه الجوفية، ويهم قضية استراتيجية في تونس اللي هي موضوع الشح المائي اللي
0: فقط سيد الكريم لحظات، نستسمحك لحظات إشهار صغير ونرجع مع السادة المستمعين.
2: إشهار
3: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب، اوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تي دي.
0: تحية لكم مستمعينا الكرام من جديد، نعود نرحبوا بسي حبيب السماوي والحديث على إحراز 3 باحثين توانسة مرات متقدمة ومهمة في التصنيف توب 1000 سكولر لسنة 2026. كما قال 3 سيد الحبيب السوامي، نتحدثوا على يونس حامد، حكيم قبنطيني، ومحمد السويسي. هذا من 3 المراكز الأولى للباحثين التوانسة، وكما كان يتحدث على أهمية المجال والتخصص، وخاصة في علاقة بمواضيع اللي تهم المواطن العادي وبحوث في علاقة بالمياه الجوفية. تفضل سي الحبيب.
1: أكيد هذا من شأنه أن يثمن التحمين البحث العلمي. البحث العلمي يزمه ما يقعدش على الرفوف، يساهم في التنمية، يساهم في إطار حلول عملية لمشاكلنا التنموية، قضية استراتيجية، قضية عالمية، موضوع علمية. ومش حتى كان تونس معناها يوجد حلول معناها في إطار رؤية دولية وعالمية للموضوع. كيف نفس الشيء المؤسسات الجامعية متاعنا، تبارك الله الجامعة التونسية العمومية جامعة رائدة وقاعدة تفتح في المجال للذكاء التونسي باش يبرز ويفجر طاقاته. هذا ماهوش عمل اليوم، يعني ناس معناها حياتهم كاملة هم يعملوا في البحث العلمي ووصلوا إلى المراتب عليا، وهذا من شأنه يزيد يعلي مكانة تونس في المجال هذا ويشجع معناها سواء الشباب التونسي اللي قاعد فانا يشتغل ولا حتى الباحثين الاخرين باش يزيدوا يتقدموا اكثر هي البلاد من جميع المواقع.
0: سي الحبيب، كيف تشوف كونه فما هذه التقييمات هذه على مستوى عالمي، أساتذة مختصين باحثين على مستوى كبير والدراسات متاعهم يستشهد بها كما قلت بالألاف عدد الاستشهادات متاعهم، وهذا اللي يعطيهم أرقام مهمة، وكونه الاستنتاجات متاعهم ونتائج الدراسات متاعهم قاعد يعملوا لها ناس البرة وقاعدين يستثمروا فيها ويبنوا عليها. في المقابل كيف تشوف تطبيقها في تونس؟ كيف تشوف هل وصلت المرحلة مثلا كونوا يتبنوها البحوث هذه الشركات ويبنوا ويطوروا؟ هل فما جو مستثمرين تونس ياخذوا نتائج العمل متاع البحثين هذا ويصنعوا حلول محلية نجم تتروج في الخارج؟ كيف تشوف الحلقة هذه ما بين ما هو يتم تصنيفه على مستوى عالمي متقدم من أساتذة وباحثين تونس وما يتم تطبيقه فعليا واللي نجم يكون كحل لمشاكل يومية للتونسي أو كمنتوجات واختراعات جديدة أو كحلول ذكية نجم تعاون التونسي قبل ما تخرج حتى البر؟
1: وضعت أصبعك على الحلقة الأصعب، لأنه تنفيذ البحوث العلمية على مستوى الواقع منها هي العملية المزالت منها ضعيفة ويلزمها يوقع إيلائها الأهمية لازمة، لا من ناحية أولا استغلالها منها واستخدامها على مستوى التنفيذ، لكن ما تتطلبه من تمويلات وخاصة تبنيها، سواء خاصة يلزم أولا هي السياسات العمومية في تونس، يعني على مستوى الدولة، على مستوى المخططات، على مستوى الوزارات، يعني هي يلزمها تتبنى أولا، لأنه إذا كان ثم حلول هم تونس كاملة يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار، لأني هذا مش كان حتى المجال هذا مهم الكل، لكن نوصل بالك بالمجال المياه والمياه الجوفية. والجانب الثاني أنه إذا كان ثم منها مبادرات خاصة اللي تزيد تتبنى يحب ذا يعني البحوث هذه، وثم حتى يعني على مستوى تبني عالمي، يعني ما منها تبني عالمي مستوى إذا كان شركة عالمية يتوقع الاتفاق، يعني الصعب هو إيجاد الحلول للإشكاليات التنموية كما الماء وقع البحث، يعني أصعب شيء اللي هي يعني عمل ذهني عمل علمي معناها واللي يزمه معناها تفكير وعميق، لكن التطبيق وهذا الأهم اللي يزمه يخرج من الرفوف. نتصور أنه يلزم على مستوى الدولة خلية كاملة ولا مؤسسة اللي تعتني بتحويل البحوث العلمية و تنزيلها على أرض الواقع، وهذا معناها ما ليس بعزيز على التوانسة، يعني إذا كان نصرفه أحنا على البحث العلمي
0: صحيح، معناتها الجانب الأصعب تم تأديته بنجاح وبشهادة الحاجات هذه متاع الكلاسمون والحاجات العالمية. فالمرحلة هذه ممكن نحسه شوي هيك ساعات بنحس متاع استياء، ممكن شيء الموجود في الرفوف مهم جدا ولكن للأسف لليوم ما زلنا من نجموش نتحكموا فيها ونستثمروه كما يلزم. يعطيك صحة، تفضل سيد الحبيب.
1: وهذا هو يعني هذه الحلقة اللي يزلنا الناس الكل نشتغلوا عليها، يسميوها على مستوى عالي البحث العلمي والتنمية، معناها هيك كيفاش دور الجامعة والبحث العلمي في تحقيق التنمية، هذا هو تحويل البحث العلمي على أرض الواقع.
0: صح. في موضوع ثاني، تونس قاعدة تنفذ في مجموعة من الحملات التحسيسية التوعوية المتواصلة للتعريف بمخاطر المخدرات والوقاية من الإدمان والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر واللي تشرف عليها الجهات ممكن حكومية ساعات تشوفوا جمعيات والناس الكل، خاصة في الفترة الأخيرة مع تواتر هذه الأخبار للأسف اللي تخوف مخوف برشا مع التهديدات اللي توصل ممكن تمس برشا عائلات وخاصة في علاقة بالمؤسسات التربوية من الابتدائي للجامعي. ظهر لي حملات مهمة جدا وجي في توقيت مهمة جدا سي الحبيب.
1: والله التغولات قضية وطنية, معناها قضية مكافحة المخدرات كيفاش قضية وطنية, معناها رئيس الدولة تعرض للموضوع في يوم العلم, ورئيس الدولة نفسه عمل عفو على كل ما المحكومين أو الموقوفين في قضايا الاستهلاك في بداية السنة باش يرجع ويقرأ, معناها ولات قضية وطنية. ثم زوز تظاهرات, وتظاهر وقعت البارح في إطار معناها عملتها وزارة الأسرة في 24 ولاية تقريبا, 24 ولاية معناها في مختلف المؤسسات التربوية ولا تكوينية وغيرها, يسموها ساعة وقاية. يعني تقريبا أنا طلعت حتى على الصور مختلف المندوبيات, كانت صور معناها جميلة يعني تلامذة, هما اللي يعني هما الهدف معناها في العملية هذه. قاموا معناها وقعت خيمات, قاموا بمنها بتصوير, قاموا بمنها وقعت بمنها حتى يعني حصص مباشرة, حصص تحديثية حول المخاطر التدخين والمخدرات, وفي إطار مقاربة تشاركية شاركوا فيها العديد سواء المربين سواء المختصين وغيرها من أجل منها يعني يوصحوا للتلامذة روها ليه منها خطر كبير ياسر على صحتكم على حياتكم على مستقبلكم, وهذا قاعد يدمر في الكبار والصغار, وانتم راهو انتم تمشوا للمدرسه من اجل باش تنجحوا, معناها اذا كان مش تبغوا الطريق هذا راهو طريق يعني محفوف بالمخاطر. ونفس الشيء غدوه وزاره التربيه في نفس السياق مش تعمل يوم تحسيسي مشترك في مختلف المؤسسات التربويه. المبادره هذه كيف كيف معناها فيها شعار حياتك اغلى من المخاطره, تقريبا فيها الابعاد الكل, معناها فيها البعد الصحي, ثم الناس تدخلات في المجال هذايا اللي مش يعرفوا بالمخاطر الصحية, ثم البعد القانوني واستهلاك المخدرات, وثم البعد الاجتماعي والأسري كيفاش يجب نعتني بوليداتنا, ثم البعد النفسي, ثم البعد التربي في التظاهرة هذية كيف كيف, البعد الرياضي والترفيهي إذا كان معناها تلامذة متاعنا يلزمنا نعرف كيفاش نستقطبوهم في المجالات الرياضية والترفيهية, وكيف كيف المخاطر الرقمية وما أدراك المخاطر الرقمية. لذا أنه الهدف هو المؤسسة التربوية يجب أن تكون بمنأى عن هذه السلوكيات, ويجب التكامل بين المدرسة والأسرة والمربين, مش المدرسة هي مدرسة ليس لتحصيل المعرفة فقط, من عندها دور تربوي كبير ياسر, يا إذا ضعف الدور هذا يمتحها فأنه يجب أن
0: سيد حبيب سؤال صغير هنا مازالوا تقريبا عن ثلاثة دقائق. هل زوز أسأل, هل ما تشوفش كانوا العملية ممكن فقنا مخر شوي وبدينا نركزوا بزيد على خطر العملية استشرت بحجم كبير, هل ما تشوفش كانوا مخر شوي, وهل تشوف كانوا المدرسة هي النقطة اللي زمنا نبدو بها ولا هي آخر نقطة خطر ظهر العملية تراكمات متاع برشا عوامل باش كانوا طفل صغير انه ما يكون يدخل فرحان لليسي ولا المدرسة يكون يفضل كون يقعد برا في الشارع؟
1: هي والله المقاربة الناس الكل يزمنا مسؤولين, معناها معناها يعني معناها كلنا مسؤولين من الأسرة للمربي للجانب الأمني. تعرف انه تو اكثر من 10 سنوات راهو الحدود اتفتحت, ويعني انتشر معناها التهريك مخدر بشكل كبير ياسر, وتونس تراه ولا موضوع امن قوي ولا حتى ممر للبلدان المجاوره يعني ولا يعني, وهذا احنا تو جبنا الجانب الوقائي اليوم في البرنامج نتاعي انه يلزمنا كيف كيف احنا كوسائل اعلام نساهموا في الحمله هذه. راهو دعوه للاولياء, خاطر الصليه الاولى هي الاسره, راهو وليداتكم يلزمكم تراقبوهم مش تراقبوهم بالمراقبه, انه معناها ثم يلزمكم الحوار معناها الدائم مع الوليدات, راهو السلوك العنيف وهيك الرداد الحريف مع الابناء راهو ما يوصلش, يلزم تاخذوا بيدهم اذا كان عنده صعوبه في الدراسه في النتائج, راهو هذه هي المقاربه يلزم كيف كيف كما تو موجود الديوانه والامن قاعدين على مستوى الحدود على مستوى غيره قاعدين يعني يحسوا في الاقراص في المخدرات اللي كيف كيف معناها الابعاد الصحيه والقانونيه. و نتصور انه القرار نتاع ابقاء التلامذه في المدارس نفس الاطار راهو باش يبعدوا على سلوكيات المنحرفة ويبدأوا يعني أنا نعرف معنا في محيط المدارس راه كان نشوف المظاهر وكالزرارة وطبعت شيء مهول راه معنا يعني فقنا مخر لكن كما يقول مثلا فرنسا ميوز وطاركو جميع يعني توا ولات مسألة تهم الأمن القومي وتهدد في مستقبل أولادنا راه هذه سياسات أنا ما سيادة استعمارية يعني قاعدين إحنا كنا نحكي على الذكاء التونسي وين وصل أنا الذكاء التونسي أنا أخذ زي عالمية المرتبة الأولى عالمية أنا إذا أنا المدرسة التونسية يزفى تمشي في نفس السياق وتسترجع دورها هو أنه نحن يزمنا ونعتني بتحسين المعرفة والعلم لوليداتنا وينشحوا ونقصوا من أجل المدرسي ونتلهوا بالإصلاح التربوي وهذا معناها ما كانش قبل سي عبد الله أنت درست وتعرف أنه ليش مشاكل نتهم كان بقريتنا دونك هذا من المجال لأنه هذه السلوكيات محفوفة على غالب الدنيا تطورت والمجرمين رأوا تبذل بالفلوس رأوا ناس عصابات ومافيا عالمية تعرف أنك في البلدان أمريكا اللاتينية وغيرها اللي ما في عالمية اللي تقعد تحب وين تلقى أنه بؤر اللي تجم تدخل منها فيما هي ما لا لا
0: عند المبادئ ولا قيم ولا حتى حاجة نجم تعرضها غير الفلوس. شكرا لك سي الحبيب بالاسمي على كل هذه التفاصيل، فرحتنا برشا بالحديث معك في صبحية الجمعة، إن شاء الله جمعة مباركة ومليانة بالخير والفرحة لكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله بالسلامة ونحفظوا ونحاولوا كونه ونوقفوا مع أولادنا في الأيامات هذه، خاصة الفترة هذه صعبة على الناس الكل، ونردوا بين مسؤولية الوليد ما تقعد هي الأهم. 7:59 دقيقة بعد شو

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أقرت اللجنة الجهوية للأعداد لموسم جني الزيتون وتحويلها المنعقدة مساء أمسية بمقر ولاية مدين افتتاح موسم الجني يوم 15 من أكتوبر الحالي، وسط تقديرات بإنتاج 30 ألف طن من الزيتون. ينظم اليوم مركز ليفا جربة تظاهرة خاصة بالشباب أصحاب مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع من خلال تمكينهم من آليات استخدام الذكاء الصناعي وتحويل المشاريع إلى مبادرة ملموسة ومنظمة وقابلة للتنفيذ. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة أمسية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية. أدان الرئيس اللبناني عماد جوزف عون مواصلة الكيان الصهيوني أعماله العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم ينسحب منها بعد مخالفة بذلك مضمون اتفاق الإطار الموقع معها برعاية أمريكية. فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات تستهدف ما تبقى من أسطول الظل الإيرانية من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب.

0: نهاية الموجز مع تحياتي فاطمة طليحة. بعد قليل المشوار يتواصل مع عبدالله الجير في ورود الصباح. إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الثمانية وعشر دقائق، تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لفقرة أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم معنا المهندس سليم بن ميلاد. بعد الجنجل كل تفاصيل. مهندس سليم بن ميلاد، تحياتي ويومك سعيد ان شاء الله.
1: صباح الخير عبد الله، وصباح الخير كيف مسمعين داتا طويل.
0: ننتظروا في كميات امطار، توقعات تقول كونه مع الولايات الاخرى الجنوب الشرقي اللي متوقع باش ياخذ كميه مهمه من الامطار هذه ان شاء الله.
1: هو اليوم راح تحت تاثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوة، باش يكون مصحوب بالامطار، باش يكون وقتا عاديه ومحليه غزيره، باش يكون مع سقط البرد وهبوب رياح قويه. تأثيره بدأ فجر اليوم على مناطق أقصى شمال، باش يشمل خاصة مناطق تدريجين بقية مناطق الشمال والوسط ومحلين الجنوب. والجنوب هو نذكر ولايات قفصة وقبس، باش تاخذوا بعض الأمطار، ماهوش باش تكون كميات كبيرة، باش تكون كميات ضعيفة. بقية مناطق الجنوب باش تكون فيها سحب عابرة. الغزالة خاصة باش تكون مناطق الشمال ومحلين الوسط. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قويه نسبيه تدريجيا قويه قرب السواحل الشماليه وبالجنوب، وين تثير محليا الرمال والاتربه وضعيفه معتدله بقيه المناطق. البحر يكون عامه مضطر في جيل الاضطراب، بينما الحراره في انخفاض وتكون تتراوح بين 19 و 24 درجه بالشمال والمرتفعات، بين 25 و 30 درجه بقيه الجهات، وتصل الى 35 درجه باقصى الجنوب الشرقي. اليوم شهر جيد تطوين سجلوا 32 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معادلات عادية لهذه الفترة بقليل. مدنين 34، رمادة 32 درجة، البرمة 31 درجة، بينما جربة 32 درجة. نهار السبت كيف تقعد بعض الأمطار على المناطق الساحلية الشمالية، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما نهار لحد العشية آخر نهار الجنوب يكون معني منخفض الضغط الجوي، باش يشملوا نهار لحد في الليل. ونهار الاثنين يكون يشمل أكثر مناطق الجنوب ومحليا الوسط، وإن شاء الله تشوفوا وين تصب تنفع وتكون أمطار الخير على البلاد.
0: إن شاء الله يا رب يعطيك الصحة. المهندس سليم بن ميلاد على كل هذه التفاصيل. إذا نهاية أسبوع إن شاء الله متوقعة أمطار وغيث إن شاء الله نافع بولاية الجنوب الشرقي. نذكركم بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها. بعد صلاة الجمعة اليوم العصر مع 3:23 دقيقة، المغرب مع 5:56 دقيقة، والعشاء 7:16 دقيقة.

0: الإشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
0: ورود الصباح مع عبد الله بكير.

0: تحية لكم مستمعين الكرام، وصلين معكم في ورود الصباح. بعد شوي إن شاء الله بش نكون على موعد مع مواكبة المؤتمر الدولي الفهم للتغذية واللي ينطلق اليوم ويتواصل حتى الغدوة 10 أكتوبر. التظاهرة هذه اللي صايرة في تونس العاصمة واللي منظمتها الجمعية التونسية لعلوم التغذية، تحثوا على أبرز المحاور في علاقة بالمؤتمر الدولي هذا، وشنو الحاجات الجديدة، النقاط اللي والمحاور متاع الملتقى هذا. بشكون معانا إن شاء الله في هذا الإطار رئيسة الجمعية الأستاذة هند الجاموسي كمون، واللي باش ناخذ معاها كل التفاصيل في فقرة الضيف الصباح. نحن مازلنا مواصلين معاكم في ورود الصباح كيف كيف في فقراتنا ومتابعاتنا بعدها الثقافية. أحوال السوق هذه نمشي مع هدى العلوي في فقرة أحوال السوق.
1: أحوال السوق،
0: هدى العلوي يومك سعيد وتحية ليك.
2: عبدالله أهلا وسهلا. هالطيب مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين، كذلك لكل الزملاء العاملين معك هذا الصباح.
0: الله يخليك هدى، مرحبا بك.
2: يعطيك صحة. إذا اليوم في المصافحة هذه حبيت نقدم تقريبا فكرة على الأسعار خاصة للخضر والظلال واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك اللي متداولة خلال هذا الأسبوع بمدينة مارس. باش نبداو تقريبا بالخضر. الخضر ما تبعدش برشا على نفس الاسبوع الفارط، دونك في حدود الـ بالنسبه للورقيات من 500 حتى 700 مليم، بالنسبه للسفناريا من 2000 حتى 2500 بالنسبه للربطة. طماطم الكعك من دينار حتى 2000 2500، بالنسبه للفلفل من 3000 حتى 4500، البصل من 15% حتى للفين، فما القرع الأحمر والقرع الأخضر زادة من 15% حتى للفين. هذا بالنسبة تقريبا للخضر. بالنسبة للغلال عبد الله، متواجدة دونك التفاح من 3500 حتى 9000 و 6000 حسب نوعية التفاح. أيضا الجاز كيف كيف لو محلة غالي شوية سومه حتى 9000، كيف كيف العنب من 7000 ل 9000، دونك المواد هذية فما شوية غلاء على مستوى الأسعار هذية. الدقلة دونك والبلح موجودا من 2000 حتى 6000 حسب نوعية التمرة. كذلك بالنسبة للغلال عبدال، نجيو بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء. نبدأ بالدجاج، الدجاج في حدود 8600 بالنسبة للكيلو، والبيض في حدود 7500، هذي بالنسبة للبيض. بالنسبة للحوم الحمراء موجود الجدي والعلوش 47 دينار، فما حتى اللي وصل 30 دينار في بعض الأماكن من مارس. أيضا قعود 30 دينار، النعجة والبركوس في حدود 38 دينار. هذا بالنسبة بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للأسماك، باش نعطيكم عبد الله الأسوام اللي موجودة في مدينة الزارات هذا الصباح، بحكم اللي مدينة ساحلية متواجدة فيها الأسماك. نبدأ بالحمام في حدود 15 دينار، الرزي على 22 دينار، المرجان والمناني في حدود 38 دينار، بونك عباد خشينا شوي، المرجان الجويد على 35 دينار، شروح جار 25، المرجان الجويد كما قلت 25، المغزل 10000، سردينة 5000، المخلط 8000. هذية بالنسبة للأسماك الموجودة، ثم زادة الكريفات على 25 دينار. هذية تقريبا خلاصة وحوصلة لأهم الأسعار المتواجدة في مدينة مارس هذا الصباح عبدال.
0: تكسح نهارك طيب إن شاء الله. شكرا لك هدى العلوي، تحياتنا لأهلنا في الزارات وفي مارس عموما. 8:24 دقيقة مصلين معكم في ورود صباح، نهاركم طيب إن شاء الله.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. 8:34 دقيقة وصلنا لفقرة الشأن البلدي، واليوم مع سيد بلال التريكي المكلف بتسيير شؤون بلدية قمرس.
1: في الشأن البلدي،
2: في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي.
0: سيبيلي التريكي، تحياتي، شكرا لك لقبولك دعوتنا، مرحبا بك.
3: مرحبا، مرحبا بك سعبدالله، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطاوين.
0: الله يخليك. جولتنا الأسبوعية في أبرز الخدمات الموجهة لأهلنا في غمراسن، في العمل البلدي في بلدية غمراسن. معك نعمل جولة صغيرة، منين نبدوها سيبيلي؟
3: نبدوها إن شاء الله من خلال الفترة الفارطة بالطبع، وبالتزامن مع الرفع العادي معناها واليومي للفضلات المنزلية. قامت المصالح البلدية بحملات نظافة شملت معناها تقريبا وادي غمراس، حي الرمانة والسوق الأسبوعية. قمنا كذلك بمداوات الحشرات الطائرة وحملات نظافة بمحيط وداخل المسلخ البلدي، ومداوات المسلخ البلدي كذلك. قامت مصالح النظافة كذلك بالتدخل في عدة نقاط بالطريق الحزاني، طريق الملعب البلدي ومفترق سنبارك، وبرفع معناها عدة نقاط سوداء ونفايات صلبة وبلاستيكية. قمنا كذلك بحملة نظافة بحي الغنينية والمسلك الصحي، وقام عوان المساحات الخضراء بالانطلاق في تقليم وتشذيب الأشجار داخل المنطقة البلدية. في نفس السياق في نفس الوقت معناها قام فريق صيانة الشبكة التنوير بعمل معناها بصفة متواصلة على إعادة الفوانيس المطفأة وصيانة الفوانيس المعطبة بكامل المنطقة البلدية وبالعمادات. وفي نفس الوقت معناها عندنا فريق متاع عمل داخل الملعب البلدي يقوم معناها بأشغال حثيثة متواصلة من نظافة وصيانة للملعب، باش يكون إن شاء الله على أهبة الاستعداد للموسم الرياضي معناه.
0: شكرا لك، يعطيك صحة سي بلال التريك، إن شاء الله موافقين. نحب من خلالك نحيي كل مهندسي النظافة في بلدية غمراسن، يعطيهم صحة على المجهودات اللي قاعدين يعملوا فيها. تحية لك. توا 8:36 دقيقة مواصلين معاكم في ورود الصباح، خليكم معنا.

0: l'offre أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم
1: أريدو.

0: نهاركم طيب، مرحبا بكم في عدد جديد من ناي تيك. تستعد تونس لتظاهرة البيج تيك أفريكا نهار 13 و14 أكتوبر في مدينة الثقافة تحت شرف وزارة التكنولوجيا والاتصال. من المتوقع أن تستقطب التظاهرة أكثر من 4000 مشارك، حوالي 80 عارض، بالإضافة إلى أكثر من 40 مستثمر دولي و100 متحدث عن دول مختلفة. تنقسم التظاهرة إلى 3 محاور: المعارض، المؤتمرات واللقاءات الثنائية، موزعة على 7 فضاءات بمدينة الثقافة، كما باش تشهد ورشات عمل متقدمة ماستر كلاس متخصصة في الأمن السبراني في عصر الذكاء الاصطناعي ونقل نماذج الليا إلى مرحلة الإنتاج الفعلي. باش يتم تنظيم أكثر من 1000 لقاء عملي ثنائي بي تو بي عبر منصة إيفنتو مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين المناسبين حسب القطاع وحجم التمويل المطلوب. فتحت التظاهرات باب الترشح لاختيار 10 شركات ناشئة تونسية لتمثيل الابتكار الوطني بدعم من المؤسسات الكبرى وصندوق الودائع والأمانات.
1: L'offre أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.

0: حلاوة. تحية لكم مستمعينا الكرام، 8:46 دقيقة في هذا الصباح. ضيفتنا في موضوع مهم، تعرفوا التسارع متاع كل شيء، تقريبا كل شيء قاعد يتطور بسرعة، وإحنا في تونس عندنا محطة مهمة في علوم التغذية اسمها المؤتمر الدولي، هذا في نسخته الثامنة، وكل التفاصيل باش ناخذها مع عند رئيسة الجمعية الأستاذة هند الجاموسي كمون في فقرة ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح.
0: مدام هند، يومك سعيد ومرحبا بك، شكرا لك لقبولك دعوتنا.
2: صباح الخير وتحية لمستمعي إذاعة تطاوين.
0: الله يخليك، مرحبا بك. اليوم ينطلق المؤتمر الدولي للتغذية في دورته الثامنة، نتحدث على مؤتمر دولي مهم مع تسارع كل شيء تقريب بحذانا، كعليش اليوم سعادة جدا كانوا نستضيفوا مدام هند الجاموسي كمون، وهي رئيسة الجمعية اللي معها ناخذ أكثر تفاصيل على المؤتمر الدولي هذا، الأهداف نتاعها، ممكن المشاركين وأبرز الفقرات في النهارين هذا. معك مدام هند، منين نجم نقدم الفكرة بالنسبة للسادة المستمعين؟
2: شكرا. تنطلق اليوم فعالية المؤتمر الدولي الثامن للتغذية اللي تنظمه الجمعية التونسية لعلوم التغذية، ويتواصل على مدى يومين. الملتقى هذا يجمع ثلة من الخبراء والباحثين في مجال التغذية من تونس، من فرنسا عن الجمعية الفرنسية للتغذية، من المغرب عن الجمعية المغربية للتغذية والصحة والبيئة، أنا مشاركين من الجزائر ومن موريتانيا. الملتقى هذا يجمع كل المهتمين بقطاع التغذية في مجالات متعددة، بين المشاركين عنا من وزارة الصحة أطباء الخط الأول، أطباء الاختصاص، اختصاص التغذية ومرض التغذية، اختصاص القلب، اختصاص الكلى، يعني العديد من الاختصاصات اللي هما عندهم علاقة بالتغذية أكيد. وعنا ممثلين من وزارة الفلاحة، عنا مهندسين فلاحيين، وعنا أطباء بياطرة، وكيف كيف ما ننساوش أخصائي التغذية اللي عندهم دور كبير بارشا أنا في التثقيف الغذائي والوقاية من الأمراض اللي تشكل التحديات ومشاكل صحية كبيرة في بلادنا. ثم العديد من الاختصاصات الأخرى، يمكن ما يسمحناش في البيوتكنولوجيا، في علم الوراثة، في علم البيولوجيا، دونك أنا أكيد يجمع اختصاصات يعني متكاملة، والمؤتمر هذا هو منصة يعني علمية، هو يمكننا من تبادل التجارب الناجحة ما بين فرق الباحثين ونقل الخبرات والتعاون مع بعضنا، والهدف نتاعنا بينسير هو نشر ثقافة التغذية الصحية المتوازنة والوقاية المبكرة من أمراض سوء التغذية.
0: وهي المؤتمر الدولي هذا، حتى يقول لك الناس تسمع فينا تو، احنا باش نستفادوا، هذا الاستفادة الكبيرة وكلها هي بالأساس موجهة للمواطن، خاطر الخدمة اللي يخدموا فيها هذه هي عكس الخدمة اللي قاعدة تتروج من منتوجات سريعة التحضير في مواد مصبرة في كل الشهرات اللي تشوفوا فيها. هذا من الطرف اللي يقاوم في الحاجات هيك، هذا من الناس اللي يحاولوا يوفروا لكم ما يلزم من حماية، من وقاية من المنتجات هذه، والتكون المنتجات المتوفرة في السوق التونسية بالمقارنة وبالتجارب مع الأسواق الأخرى في خدمة المواطن. ممكن معاك مدام ناخذوا أكثر تفاصيل على الفقرات
2: هذا هو البرنامج ثري جدا. أكيد احنا مش نتطرقوا للقيمة، قلنا للتحديات معناها الكبيرة في بلادنا، وأول موضوع مش نبدأ به هو موضوع الصحة الواحدة. الصحة الواحدة ومفهوم الصحة الواحدة، نقولوا احنا صحة الإنسان مرتبطة ارتباط وثيق بصحة الحيوان والمواد الغذائية، المصدر الحيواني اللي نستهلكوها والمواد الغذائية الأخرى، وبسلامة البيئة اللي عايشين فيها، معناها البيئة، الماء والتربة، هذا الكل معناها مرتبط. وإذا كان معناها كان الإنسان معناها الحيوان في صحة جيدة والبيئة متاعنا سليمة، الإنسان أكيد مش نساهم بقصد كبير باش نحميوه من أمراض، معناها أول حاجة ثم الأمراض الجرثومية وثم الأمراض الغيسارية. الأمراض الغيسارية هو مرض السكري من نوع 2 ومنتشر بصفة كبيرة، أمراض القلب والشرايين، الكبد الدهني وغيرها، ونعرفوا اللي السمنة هي سبب معناها مهم في هذه الأمراض، والسمنة تعرفوا الكل اللي هي منتشرة وقاعدة في انتشار متواصل في بلادنا معناها، وتمثل في فئة عمرية الكل، هنا معناها باش نركزوا على الوقاية. الوقاية معناها وهذا في المؤتمر هذا به قلنا الصحة الواحدة، وبعديك فما العديد كما قلنا مش نتطرقوا للسمنة وللسكري وللكبد الدهني، ومش يكون ثم زادة كيف كيف ورثات تطبيقية دي زاتليه. وفي اللي زاتليه هذا زادة عنا دي زاتليه مهمين برشا عن الذكاء الاصطناعي. توا الذكاء الاصطناعي في كل مجالات مجالات، بس نشوفوا الذكاء الاصطناعي في مجال التغذية. عنا كيف كيف التكنولوجيات الحديثة في مرض السكري، ثم التكنولوجيات الحديثة هذيك الجهاز اللي ركبوه اللي يقيس السكري على مدى 24 ساعة وعلى مدى 7 أيام و14 يوم، معناها باش ينقص على مريض السكري، معناها اللي يدق صبعه باش يقيس السكر برشا مرات في النهار، وهذيك اللونجيسكومون كونتيني معناها تسجيل متاع نسبة السكر في الدم على معناها 24 ساعة، يعاوننا برشا احنا ويعاون مريض السكري باش يتعدل السكر متاعه. هذي مهم برشا. عنا حاجة أخرى زادة، عنا ورشة تهتم بالديكريبتاج ديليتيكتاج اليمونتير، ما وشفتوا المواد الغذائية إيكالومبلاج نو مكتوب عليهم. احنا هنا باش نلفتوا انتباه الناس كل نقولوا يزمك تقرأ ليتيكتاج، تقرأ شنو مكتوب، معناها للي يعرف يقرأ يعرف يختار، وقت يكون قدامه عديد من الأجبان يقرأ إذا جبن صحيح وإذا جبن مش صحيح، إذا من عسل صحيح وإذا عسل ما هو صحيح، إذا شكلها معناها ثم برشا حاجات يلزمنا احنا نثقفوا المواطن باش يعرف يختار المواد الغذائيه نتاعو. وكيف كيف نرجعوا للمواد الغذائيه اللي هي محوله لزاليمون اتخا ترانسفورمي المصنعه الكل، هذاك الكل نحاول كيفاش نبعدوا عليها ونرجعوا للاستهلاك المواد الغذائيه الطبيعيه والسهله، ونرجعوا للحميه البحر الابيض المتوسط اللي معترف بها على على المستوى العالمي هي احسن حميه معناتها اللي تحمينا من الامراض من السمنه من السكري وغيرها من الامراض. دونك لهنا اكيد هو الهدف والاهداف نتاعنا هما نفس ثقافه التغذيه الصحيه، الوقايه المبكره من الامراض وتطوير الاستراتيجيات الوقائيه الميدانيه، ونقصوا في العبء معناها نتاع الامراض هذه على المريض وعلى المنظومه الصحيه.
0: يعطيك صح. شكرا لك مدام هند الجاموسي كمون على كل هذه التفاصيل. نحب من خلالك نوجه لك تحية والفريق اللي معاك اللي قاعدين تواجهوا في هذا العصر متاع كل شيء مصبر، كل شيء حاضر، كل شيء جاهز، واللي كما قلتي عبء على البدن وعبء على المنظومة الصحية. يعطيك صحة، إن شاء الله بالتوفيق، وأكيد الفائدة ترجع لكم أنتم مستمعين الكرام، إن شاء الله تكون بصحة جيدة. شكرا لك مدام هند على كل هذه التفاصيل، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. يعطيكم الصحة. تقريبا وصلنا لنهاية عددنا، الجمعة الجاية ترجع معكم ليلى سحنون إن شاء الله. شكرا لك هادي الغريبي، يعطيك صحة حبيب الخراز، كل الفريق اللي كان معكم في الصبحية، إن شاء الله نهاركم زين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه ظهر يوم أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. تتواصل أشغال أيام الشراكة والاستثمار التي تنظمها ولاية جابس بالتعاون مع هياكل الدعم والمساندة وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي والمنظمات الوطنية المعنية. أقرت اللجنة الجهوية للإعداد لموسم جني الزيتون وتحويله المنعقدة مساء الخميس بمقر ولاية مدنين افتتاح موسم الجني يوم 15 من أكتوبر الحالي، وسط تقديرات بإنتاج 30 ألف طن من الزيتون. إلى في العالم، ما تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في غرب تعز ومحيطها مع تقدم القوات الحكومية في محاولة لفك الحصار عن المدينة والتقدم باتجاه البحر الأحمر واستكمال السيطرة على المخا وذوباب. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يعد الخيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران في وقت لا يزال فيه الرئيس دونالد ترامب مترددا بشأن العودة إلى الحرب. نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة فاطمة طلح. إليك فاطمة.

0: معارض الصحف العربية والدولية.
1: شكرا عمر، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط ومقال بعنوان استعادة صنعاء مثل تحرير دمشق. برأي عبد الرحمن الرشد، إن حققت الحرب والحالية أهدافها فإنها سوف تنهي تسلط الحوثي على الشعب اليمني وتوقف مأساة ملايين اليمنيين، فقد حولت الجماعة الدينية المتطرفة اليمن ممرا للهاربين من الحروب والمجاعات في شرق إفريقيا، ومعبرا لمهربي المخدرات، ومرتعا لتنظيمي القاعدة وداعش اللذين ينشطان هناك ويتعاملان مع الحوثية. وتربط الجماعة علاقة تهريب أسلحة بحركة الشباب في الصومال. هذه الحرب بحسب الكاتب تختلف عن الحروب والاشتباكات السابقة، إنها أول حرب يخوضها اليمن الشرعية متكاملا ويجتمع تحت رايته ويمنية متعددة، في حين كانت المواجهات السابقة يخوضها التحالف العربية وقوات الحكومة التي كانت محدودة داخليا. صحيفة الأيام الفلسطينية عنونت مقال ترامب يسيطر على مضيق هرمز ويدعو إيران لفتحه. وفق محمد ياجي، خروج المنتجات النفطية المكررة مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والغاز الطبيعي المسال والأسمدة وغيرها من الشحنات التجارية بما فيها الأغذية والآلات والسلاح المصنعة، وهذا لا يعني أنها لا تخرج من المضيق أو تدخلها، فلا توجد معلومات مؤكدة بشأن ذلك. لكن عندما يطلب ترامب من أوروبا الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتها الاستراتيجية من أجل خفض سعره في الولايات المتحدة، فإن هذا يعني أن الديزل على الأقل لا يخرج من المضيق أو أن الكمية التي تخرج منه محدودة. الآن هل المضيق مفتوح؟ الإجابة مؤكدة، لا، المضيق غير مفتوحة. هذا يعني أن إيران ما زالت تتحكم في المرور الآمن عبر المضيق، المرور الذي لا يحتاج إلى إطفائيات التعريف بالسفن أو الحماية العسكرية الأمريكية أو إلى نقلات ترددية تستهلك الوقت في التحميل والتفريغ قبل الشحن. صحيفة اللواء اللبنانية عنونت مئات الملايين للإيواء باتت في حوزة حزب الله. شكل خبر وصول 200 مليون دولار إلى حزب الله مفاجأة مدوية في لبنان وصل صداها إلى واشنطن، إلا أن المفاجأة الأكبر أن ما بات في

رغبة الحزب يتجاوز هذا الرقم بأضعاف معلومات موثوقة حصلت عليها الصحيفة من مصادر حزبية. وبحسب المعلومات فإن الرقم النهائي المرصود للإيواء وحجم المبالغ التي ستوزع أو ستوزع سيشكلان مفاجأة في ظل إصرار الحزب وفق المصادر ذاتها على الإيفاء بالتزاماته تجاه أهله وناسه. نختم الجولة من صحيفة العرب الجديدة ومقال بعنوان أبعد من احتجاجات طلاب. كتب حسام كنفاني أنها أزمة عامة ممكن أن تنسحب على منظومة الخدمات الاجتماعية في أوروبا، فإضافة إلى التعليم هناك الصحة والنقل والسكن والتضخم. على هذا الأساس يقول الكاتب القضية أكبر من مجرد احتجاجات طالبية مرحلية ومضبوطة في فرنسا، بل هي إشارة إلى ترهل منظومة دولة الرفاهة التي بنت أوروبا استقرارها عليه بعد الحرب العالمية الثانية. هذه المنظومة باتت تواجه تحديا حقيقيا اليوم مع تراجع مداخيل الدول وتشتت موازنتها بين الالتزامات الأمنية والمالية. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
1: مستمعين أعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى موعدنا الأسبوعي يسألونك مباشرة على موجات الإذاعة الجهوية بتطاوين كالعادة. نرحب في بداية الحصة بالشيخ عبد الحكيم عشر. شيخنا صباح الخير والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يومكم سعيد خرفات أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطاوين.
1: إذن مستمعين أعزاء، ذكر كالعادة في بداية الحصة بطرق التواصل معنا، ولا عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وأيضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive. تجدوا البث المباشر موجود على صفحة، نجموا تخلوا طبعا أسئلتكم فيها، التعليقات ذوما للأخيان والأخيات اللي تبعوا فينا على الهواتفهم ولا على شبكة الانترنت من داخل حدود الوطن أو من الخارج. كالعادة نبدأ بمدخلنا، تخلونا شوي وقت ثم نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. شيخ، مش نحكي اليوم عن موضوع الصحبة أو الرفقة الطيبة بشكل عام، وربما نخصوها شوية للشباب والأطفال وغيره.
2: فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان منا وكل مسلم يسعى لنيل رضا الله سبحانه وتعالى ولينال الفوز بالجنان، وهي الدار الدائمة، وما هذه الحياة الدنيا اللي هي دار ممر وليس دار قرار. فكل إنسان إذا كان عرف أن هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعمل لها، ولهذا يجب أن يحتاط أن وصول إلى الجنة لا يكون سهلا، لابد من عرقيل زي اللي ماشي في طريق. لابد، ولعل الإنسان عليه أن يحذر من أعدائه، لأن الإنسان عند عديد الأعداء الذين يعيقونه دون الوصول إلى هذه المنزلة التي لا نصلها إلا بالإيمان الصادق وبالعمل الصالح. وعلى رأس هؤلاء الأعداء إبليس لعنه الله، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في عديد الآيات من اتباع هذا الملعون والشيطان. ثم من أعداء الإنسان نفسه ذاتها، والله سبحانه وتعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوء. وهنا عندنا ثلاثة أنواع من الأنفس، عندنا نفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، ونفس لوامة. فلابد الإنسان يكون في النفس المطمئنة اللي تخليه إنسان مطمئن وتدفع به إلى العمل الصالح لينال جزاءه. وعندنا زاد هو النفس، هو النفس اللي نفسها اللي تتمنى وتشتهي وديما
1: حدود
2: وديما
1: هل من مزيد
2: تميل لشهواتها.
1: نعم،
2: لتغوي الإنسان.
1: نعم.
2: وعندنا شياطين الإنس، وهنا يدخل في هذا الباب الصحبة السيئة، لأن مثل كما قال عليه الصلاة والسلام، مثل الصاحب الصالح زي بايع العطور.
1: نعم.
2: بينما مثل الصاحب السيء يعني كالحداد، يا تشم ريحة كريهة، يا يتنطر عليك تشارش يحرق لك ثيابك. ولهذا احنا نحذر إخواني الحذر الشديد من الصحبة السيئة. لماذا ليخ عرفات والمستمعين؟ الصاحب ساحب، ايش معنى صاحبك؟ يسحبك.
1: نعم.
2: كان هو صالح بيسحبك كده، يعني الصلاح والحاجات الباهية. نعم. والأخلاق الفاضلة.
1: نعم.
2: والعمل الصالح. كانك أنت بتصاحب صحبة سيئة بيسحبك كده مواطن السوء.
1: نعم.
2: ويكون هذا الصاحب خطيرا جدا على نسبة معينة من الأعمار، خاصة المراهقين، أبنانا، التلاميذ اللي ظلوا في الإعدادي والثانوي.
1: نعم.
2: سهل الإطاحة بهم وسهل إغوائهم، لأن
1: يتأثروا ببعضهم أكثر من اللي يتأثروا،
2: لأن نفسها ما زالت تفور وشهواتها كل في بدايتها.
1: نعم.
2: ولهذا هنا تجي دور زوز أطراف، أولا دور الولي.
1: نعم.
2: الولي، وكنقولوا الولي الأب والأم، ومنها يجي دور المؤسسات التربوية ويعني الجمعيات والمنظمات اللي تحاول يعني باش تحد من هالشيء، لأن أخطر ما شيء هي الصحبة السيئة.
3: صحيح.
2: نعم. وخاصة إذا كانت الظروف مهيئة، وخاصة عدو الإنسان عرفته هو الهاتف الجوال. الهاتف الجوال راهو إذا كان ما نستعملوهش بإتقان وما يكونش الإبن واعي.
3: نعم.
2: قبل ما نشري أنا الولدي هاتف جوال يلزمني نهيله، ندراها هاللي بنحطه له بين يديه هو جمرة متاع نار تحرقه ويعني وتعقى وتدخله في في في في يعني في طرق سيئة.
3: نعم.
2: ولا لا وربي يهدينا الخير إن شاء الله.
1: هو أنت اختمت بمسألة الهاتف، ثم بعض العلماء الآن والناس اللي تشوف ولو يطلق عليه هو الصاحب الصحوب، نقوله احنا اقرب صاحب لشبابنا الان، معاش ولد جاره وولد عمه لا
2: هذا بعد في جيبه تابع حوايج.
1: الهاتف هو اقرب صديق لشباب اليوم، فبالتالي محتواه هكا الهاتف هو اللي باش ياثر عليه، ربما ياثر عليه سلبا او كما ياثر عليه ايجابا. وبالتالي كيما نعقب على كلامك، كيما الاولياء تحاول أنها تشوف أولادها مع شكون تقعد مع شكون تمشي، ما فيها باس تعمل طلع أيضا على هواتفهم شنية تشوف. هو صعب شوية، مش صعب، لكن فما بعض الأولياء يقول لك يراها كبيرة تراهات ولدي تليفونك خلينا نشوف الهيستوريك ونشوف، ولكن بالكلام نجم راهو إذا الإنسان إذا كان يواجه وما يحشمش من ابن الشاب ليس في الدين من حرج. احكوا مع أبنائكم وبناتكم، لم تحكي مع بنتها والبو يحكي مع ولده، والذي يحكي حتى مع بنتها ويفسر لها ويحاول يقنعها ويعطي أرى ويتفهم.
2: أم
1: هكا
2: الاستقالة التامة،
1: استقالة التامة لا بحكم حشمة وكيفاش، وبابا وبيحكيش في مواضيع مع ولده المراهق ومع بنته، لا لا هذيك هي الأول خطوة
2: تلقيح اللي باش يحصن به من كل
1: هكا الجدار اللي عاملة بينك وبين أبنائك كسرة هكا ساعة كسرة كل شيء بالاحترام، وتنجم تحكي في أي موضوع وتفيدهم فيها. ربي إن شاء الله
2: يصلح الحال يصلح وإن شاء الله يصلح الأبناء والذرية وإن شاء الله هكو رأس مال الواحد.
3: نعم.
2: إذا كان ولده يعني لا قدر الله ينحرف، ولا وخاصة مجالات الانحراف عرفاته.
3: نعم.
2: وتواجدها على الساحة في كل بقعة،
3: في كل بقعة
2: منتشرة في كل مكان.
3: نعم.
2: الله
1: يقال الصحبة الصالحة شيخ هي أعظم نعم الدنيا بعد الإسلام.
2: شوف.
1: بعد نعمة أنه الإسلام تلقى يجيب لك ربي يسخر لك ربي إنسان صالح. يعني يعينك على طاعة الله.
2: صحيح.
1: وعلى ذكر الله وتذكر الآخر. مكالمة أولى. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم
4: صحيح.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور، مرحبا، تفضل أختي، شنو سؤالك؟
4: والله يا سلام تحية لك ساعة والشيخ، حبيت بربي مش نسأل سؤال.
1: تفضل.
4: عندنا في الحومة مؤذن.
1: أي.
4: وأكثر أذان بذلك الحال هو صلاة الفجر اللي يبدو به الإنسان.
1: أي.
4: صوته بصراحة معناتها يا رب سامحني ما نفهم منها شيء، كان كلمة الله أكبر.
1: ما يعني ما ينطقش كلمات الأذان جيدا، خلينا نقوله هيك. أي.
4: باش نوقفه ونقوله هيك، لكن صدقني ما نفهم منها شيء. هل إن مثلا نحب نمشي نعترض عليه، هل أنا نقطع له في رزقه أول حاجة، وهل وين نمشي باش نبدل، معناتها باش العبد يبدل، نحب نسمعه أذان خاطر في زمان فتنة احنا توا ونحب صغارنا يتعلموا بالأذان، مش الحقيقة ما تفهم منها حتى شيء، مش باش نحدد البلاصة وين في تطاوين.
1: لا لا نسالش،
4: أما ماذا بيا ترشدني
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا لك أختي.
4: شكرا
1: لك. صح شيخ، جاوبوا حتى بقيت.
2: والله هو يعني ظاهرة ما نقولوش منتشرة، ما ظاهرة موجودة في عديد المساجد، وربما حتى
1: فما شيخ.
2: أيه.
1: فما صحيح، فما أذان الفجر مو بكري، فما المؤذن الرسمي.
2: أيه. ميجيش
1: ساعات، ميجيش
2: أكثر الحال، ميجيش اللي يجي الأول،
1: اللي يجي الأول أنا يقولوا له بالله أنت ما يفوت وقت الأذان،
2: ما كتنوض بكري
1: إذن أنت مسكين، ساعات تلقاه رجل كبير، ساعات تلقاه
2: لا
1: ميجيش.
2: هنا الأمور كل مرتبطة، احنا عندنا في كل معتمدي ساعة قبل في كل ولاية عندنا إدارة جهوية للشؤون الدينية.
1: أي.
2: ثم في كل معتمدية عندنا وعظ، متكلف بالمساجد وكل ويتصل بهم، وكل جامع عندنا فيه أربعة إطارات: إمام جمعة وإمام للصلوات الخمس ومؤذن وحافظ البيت ومنظف. فالأخت هذه أنا نقتر عليها كتابة رسالة وما فيها باس، وسائل الاتصال موجودة، سجلي لها مقطع من الهذان هذا باش تظلي مدعمة، وابعثي رسالة باسم المدير الجهوي للإدارة ولا تمشي للإدارة وفهمها وبيني لهم فعلا،
3: لأن المؤذنين راهو يقروهم ويعلموهم كيفاش يذنوا صحيح، يزم الأذان يكون صحيح.
2: على الأقل كما قالت على الصبح يظل واحد غير يصوت هكا هو ما ثم حتى شيء وما يفهم حتى كلمة. يعني الشهادة راي عند قيمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن إنسان ما ينطقهاش كما ينبغي ما يشجعش المصلي على القيام لأداء الصلاة. ومن حقك أنت باش تتصلي بالإدارة الجهوية ولا تتصلي بالوعظ في المعتمدية وتنجم تتنقلي لها حتى على أي مكان
3: إن شاء الله. شكون مش من الأبواق ولا من مضخمات الصوت، ساعات هي بيدها تولي أمورها تعبة كي تفسد الصوت، ولكن موجودة هذه، سمعناها احنا سمعنا بعض الاذانات ساعات معناها
2: ثم بصراحة حتى بعض الاذان غلط في النطق نتاعها وفي الاعراب نتاعها غلط.
3: ماني قلت لك شيخ فما مساجد يذنوا فيه اللي نقولوا احنا اللي يجي الاول،
2: يعني ما الفاضل هو حين ان لا اخواني لازم نعطوا للشيء قيمته. وانت في بيت الله وباش تنادي على المصلين اللي باش يجوا لبيت الله، يوليش الواحد يحوم على الاجر لان يولي عليه اثم. ما يجيش
3: لا هذا نعتبره من الطيب، وان الله طيب لا يقبل الطيب. صوت باهي يا خويا، انت تجي بكري صحيح وما عندكش الامكانيه، صوتك ماهوش هو وربما تغلط في مخارج الحروف، قول للجماعه قول لا انا ما نذنش. علاش تتكلف
2: في نفسك؟
3: قول لهم لا يا خويا ما تحملش المسؤوليه هذه. صحيح ساعات نسمعوا في اذانات معناها نتاع كناس كبار، والله حتى الصوت يبدا مسكين معناها بالسيف، معناها راهو الاذان فيه قواعد، والمؤذنين راهو اي مؤذن راهو عملوا له اختبارات معناها المصالح المعنيه، وما مترسم مؤذن الا انه مفروض انه يعرف يؤذن. جمال الصوت واحد والله فيه وعلي. جميل عندك انت ربما خايب عند غيرك والى اخره. ان شاء الله وصلت الملاحظه نتاع الاخت. مكالمه اخرى. الو السلام عليكم.
5: الو
3: السلام عليكم.
5: اهلا وسهلا، تحية اخوي عرفات.
3: مرحبا بك. مرحبا،
5: جمعة مباركة
3: علينا وعليك. ان شاء الله.
5: محمد مصعب من الجردات.
3: تفضل سي محمد.
5: لا عندي زوج سؤالات على السفينة. السؤال الاول الفرق في الاشهر القمرية، تو تلقى مثلا في تلقى السعودية تاريخ وتلقى تونس تاريخ، معناها اللي ثم فرق في الليل البيض، معناها كيف على ان طريق نمشوا عنه، يا ترى على تونس ولا على السعودية؟
3: باهي.
5: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، أنا مقعد سيد الشيخ ونحب نمشي نصلي الجمعة، والجمعة ما فيه مش مصعدات، يا ترى نجم نقف خارج السور بتاع الجامع ونصلي الإمام ونقوم الصلاة ولا لا؟
3: ما فيه شنو الجامع ما سمعناش؟
5: ما فيش مصعد بس تطلع فيه.
3: يعني دروج فيه، كان دروج.
5: ما فيش مصعد، هو نسأل على كروسة كتاب القرآن، فهمت كيف؟ ما فيش
2: منا. الجامع جاي في الطريق الأول هو.
5: لا ما فيش مصعد بس تطلع من الكروسة.
3: ما مش عاملين ممر
2: متاع مش عاملين هكا التالي هكا.
3: ايوه
2: باهي. شوف حد ان شاء الله يخدمه ونخلصوه. راهو اخ
5: لا هو انا كان يخدموه هنا يخلصه
2: فانا وجامع انت حتى سامح
5: لك لا ونجموش شنو
2: ما ينجموش لا شي حرم جوامع وكل صار المغازات يعملوا لها تالي والحاجات والطبيب وكل شيء.
5: سيد الشيخ الدوله المناشون الدينيه هي اللي تفرضها.
2: لا ديما المواطنين هم اللي بادروا ومنها اهل الخير والاحسان باش يتكلفوا شكارتين سيمان.
5: اذا كان هم غادي كان يرخصونا نجيبهم شكارتين سيمان
3: ما فماش حرج. كان تذكر لنا اسم الجامع مثالش نعملوا له دعوه.
5: الزوج 18 بالرجل
3: شهر بالراجل وين؟
2: بن قردان. هلا
5: بن قردان.
3: باهي واضح خونا. باهي شكرا سي محمد. حتى ونحكوا في الموضوع هذا. السلام عليكم. مكالمة أخرى.
6: ألو. ألو.
3: السلام. مرحبا.
6: عايشك بربي. نحب نسأل سيد الشيخ منين نخلص في لافيرونس تاع الكهرباء رسمي ديما وعملت الكهرباء عندك باكسيدون، يعني نجم نخلص في لافيرونس ولا لا؟
3: تخلصي شنو؟
2: ما كعملتي الإجراءات نتاع باش يعوضوا لك؟
6: ايه انا ما نستعملش فيها لسيرونس كلاس. واحد يقول لي حرام التعويض وواحد يقول لا مانيش عارفه يعني حلال ولا حرام. بس يعني
2: انت سيارتك تضررت؟
6: اي تضررت برشا.
2: تضررت ومعناها انت معناها تقصدي تمشي تقدمي معناها مطلب متاع تعويض ولا لا؟
6: لا منين عملت الاكسيدون عملت الكونستا وعملت كل شيء يعني تقدم المطلب للاسيرونس باش تعوض لي.
2: باه واضح اي
6: ان شاء الله. الفكره هيك
2: معناها انت فلوس اللي باش تجيك معناها من الاسيرونس حلال ولا حرام؟
6: بالضبط هذا حكاك.
2: واضح اختي اي شكرا جزيلا. جاوب الشيخ تفضل.
7: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بالنسبه للاشهر القمريه والاختلاف، اختلاف المطالع موجود من العهد الاسلامي الاول. نعم. احنا عندنا دوله وعندنا مفتي جمهوريه يعلن كل شهر،
2: وعندنا رؤيه كل شهر،
7: كل شهر يعلن على بدايه الشهر.
2: نعم.
7: باش تكون خلاف من باب المستحيلات نظن باش يكون خلاف اكثر من نهار.
2: أي.
7: فماش بين الدول لنا. ولهذا أخي إحنا رانا عندنا دولة وعندنا وزارة وعندنا مفتي نتبع الدولة، ما أحوجني لاتباع دولة أخرى.
2: نعم.
7: وهذا موجود من بداية العهد الإسلامي الأول من عهد الصحابة الأولي. ولهذا نتبعوا دولتنا.
2: لا وحتى فلكيا انت وانت خير رمضان مش فما يتشاف الهلال في بلايس
7: وما يتشافش الاخرى ومنصور.
2: هذه امور حسابيه دقيقه ساعات من دوله لدوله يبدا النهار غادي وهنا ما يبداش.
7: بالنسبه للاخ اللي نجم يصلي خارج السور، اللهم اذا كان يشوف في المصلين، اذا كان ما يشوفش في المصلين ما يستطيعش باش يصلي، لان ثم تفاوت ما تشبحش فيه وقتاش يركع وقتاش. اذا كان انت الصفوف متواصله حتى في الصحن وتستطيع انك تنظر للمصلين في الصحن وتتبعهم ما فيها بس
2: حتى الصوت لا
7: لا لا لابد لابد من مشهد المصلين.
2: نعم.
7: لابد
2: ويقف في الصفوف
7: لا يشوفهم
2: يشوف
7: يشاهدهم.
2: نعم.
7: باش يولي الامر متصل. ولهذا انت اسعى باش تتصل بهالمجموعة.
2: لا نعمل لهم دعوه من البرنامج للزوز مساجد هذه موجوده في منطقه شارب الراجل. يعني من مسألة ما تطلبش لا ميزانية كبيرة ولا
7: وخاص يطلنا أصدقاء البرنامج. ايه عرفت عندنا بمقردان عديد الأشخاص يكلموا فينا ديما. نعم. ماذا بينا يتصلوا بينا وشوفوا كيفاش
2: على تحرم الفئة هذه.
7: ايه
2: من أنها معناها تصلي سوى الجمعة سوى بقية الأوقات.
7: الأوقات
2: كيفاش
7: وش يكفي؟ قلت لك شكرتين سيمان. ايه ومدرية منا وديرة وتلقى حتى ناس متطوعين
2: تتطوع لعباد
7: يا أخي كان مهناش نولوا ندخل ما نبغوش ندخلوا من جهات أخرين
2: جاهزين لهذا ولأكثر من هذا. غار بركة الناس هذم والقائمين على المساجد هذم يبادروا ما فيها حتى إشكال، بالعكس خدمة للمصلي
7: وأجر
2: للناس
7: وصدقة جارية.
2: نعم وهو كذلك.
7: بس السؤال الأخت تحكي على التأمين. التأمين في خلافة خرفت. نعم. لأن التأمين اللي قاعدين نصيرين مثلا نحن عندنا في أكثر الدول هو تأمين تجاري.
2: أيوة.
7: التأمين اللي هو ربما بعض العلماء يمشوا فيه والتأمين التجاري هذا كله العلماء كل بتين فيه هو لا يجوز لأن فيه ضرر. تو أنا ندفع كل عام 700-800 تأمين ومنها نعاود العام الآخر كيف كيف وأنا ما خذيت ولا مليم عوض لي، فيه ضرر. احنا باعتبار يعني إلا ما اضطررتم إليه، هذا ضرورة
2: نعمل وثيقة لابد من السيارة.
7: لا قدر الله الأخت عملت حادث، أنت وقتاش يكون الوضعية غير جائزة؟ وقت اللي أنت يعطوك أكثر من الإصلاحات اللي درتها على السيارة.
2: نعم.
7: وهو نادرا هذا وين يكون.
2: نعم.
7: ديما قيمة التعويض.
2: نعم.
7: إذا كانها قد الخسارة اللي خسرتها أو.
2: نعم.
7: أقل.
2: نعم.
7: ما فيها بس، أما كان أكثر.
2: نعم.
7: هنا هذوما رجعيهم ولا ما تهزيهمش ولا شوفي طريقة من الطرق اللي ما تنتفعيش بهم.
2: أيوة.
7: والله أعلم.
2: خطر أولا كما قلنا شيخ هي وثيقة لازمة. بس الإنسان يكون السيارة متاع قانونية. وثانيا بما أنها هي تعرضت للضرر ضرت
7: تصرف
2: منهم
7: إذا كان
2: عادة أقل أما زاد هكا التحيل هذاك زاد لا
7: التحيل
2: إنسان يتحيل في التأمين وإلا ثم ناس تختلق حادث شيخ
3: فما ناس مش شنو مش تختلق حادث مثلا تفبرك وضعية
7: سيارته لازمها دهنة ولازمها أي شيء يحاول بقل ضررين يتعمد شيء
3: حتى يتفهم ولد عمه وكذا نعملوا كونستا ما بينات ولا على بربريز ولا
7: الحيلة, الحيلة في ترك الحيلة أخواني خاصة نعم. في هذا من أكل أموال الناس بالباطل
3: خارج نعم.
7: هذا من المال السحت من نعم. المال الحرام
3: نعم.
7: وثق
3: نعم.
7: إذا كان أنت تمنيت حادث وحبيت تعمله لازم يجيك وتخسر قد اللي بتصورهم مرتين وثلاث
3: نعم
7: والله وعد
3: كما قلت شيخ هو اختلف الفقهاء في حكم التأمين على السيارة بين التحريم والجواز حسب نوع التأمين والضرورة الحكم يجوز عند جمهور المعاصرين والفتاوى السبب لأنه من باب الضرورة أو الحاجة الملحة اللي يفرضها النظام العام لتغطية الأضرار وحماية حقوق الغير على الطرقات هذا هو يقول لك أيضا لأنه قائم على ما يسمى بالتبرع والتعاون بين المشتركين أيش. لتقاسم الأضرار هي شنية ما الناس كل تدفع التأمين
7: وكياقة حتى في الأموات عربات عاملين صندوق خاص من التأمين باش يخلصوا دية الميت
3: اليوم صارت الفلان غدوة ربما يجيك المنفع عليك انت معناها فيه شوية تعاون بين وتقاسم الأضرار به مكلمة أخرى ألو السلام عليكم هادي
8: السلام عليكم
3: عليكم السلام عم الطاهر مرحبا
8: يطول عماركم الطاهر أبو جدادة
3: مرحبا عم الطاهر
8: سؤالي يا أخ عرفات أنت والشيخ الله يعاونكم على هذا البرنامج
3: شكرا
8: الله يعطيكم صحة الأبدان وطول العمر
3: أجمعين إن شاء الله
8: مستفيدين به ونتبعوا فيه ونشاركوا فيه
3: بارك الله فيك شكرا
8: كل يعني. فايدة كل فايدة كل لنا ولبنانا وللمجتمع ومننا ومننا ومننا
3: إن شاء الله
8: الله يطول أعماركم والسلام عليكم
3: في الخير إن شاء الله بارك الله فيك يا عمتار شكرا جزيلا شكرا مكالمة موالية ألو السلام عليكم
9: ألو سلام
3: عليكم السلام أختي تفضل
9: بالله يا شيخ باش نسأل حبيت نسأل الشيخ معنا
3: أي
9: احنا هي أربع أخوات وعندنا ثلاثة أخوات ابناء
3: أيوة
9: بعد ما مات باباي
3: الله يرحمي
9: تعيشوا ترحم خوتي عملوا طاوفين ده للهم هم بسميهم هم لو طاهيك وسني باعوه اسك احنا ناخذ معاهم معناها ولا هو بالقانون احنا ما ناخذوش خاطر لو طاق قالوا نرى باسم خوتكم مش باسم باباك اما في الدين معناها يقسموا معانا ولا
7: هي منين جتهم باسم خوتكم ما يوتات باباك في الاصل
9: لا لا هكو الاراضي كما الفلاحية اللي يعطوا فيهم تو
7: امتاع هكو الاراضي الاشتراكية
9: ايه كما هوك
3: حربية ولا شي يسموها فيها شيخ حربية ولا شنية حربية ولا
7: حربية لا أراضي اشتراكية
3: لا ما فما حاجة اي باهي يا اختي اي شنو شنو سؤالك انت
9: هم اسك احنا ناخذ معاهم كيبيعوا معنا هم ناخذ معاهم فلوس ولا احنا ما ناخذوش
7: وهم هم شن هو تصرفهم
9: هم
3: باعوها الوطاه الاشتراكيه هذه
7: انتم طلبتوا بحقهم ولا والله الاراضي الاشتراكيه ماهيش واضحه خلاص
3: لكن هم اخذوها على على
7: على, على
3: اي اساس ما اساس جدود ما عندهم
7: هم
3: وجاي جدة جاي البابا وبعث لي بابا
7: باعتبار ينتمي لعرش فلاني والعرش فلاني مجموعه جدود ومنها واحد ياخذ على واحد من المفروض حتى يعني اقل اثم عليهم هم ربما واطمئنان يعطيكم بايكم منهم
3: خلنا نسمعوها للاخر بعد نجاوبوا شنو سؤالك الاخر
9: لا هذا هو
3: هذا هو معناه الارض هذه عندكم الحق فيها ولا
9: باسمهم هم الاسناد خارج باسم خوتي
3: الاسناد
7: لا
9: قالوا لهم ما ياخذوش
7: وهم ايش قالوا خوتك
9: هم قالوا لنا بحكم انها مسنوده بعد باباي وبسامينا احنا ما نعطوكمش
7: ديروا لي اللي يرضيكم قولهم أما رأي ما هيش واضحة ياسر سلم أختي ما هيش واضحة وحلي وربي يغفر للناس اللي تسند في الحاجات خرافاتها كاك وتميز بين هذه بنت فلان وهذا ولد فلان أش معناها ولد فلان يأخذ وبنت فلان ما تأخذش
3: لا موجودة حتى توعدنا حتى احنا في العرش معناها مسندين معناها الدولة أسندت والولاية طبعا واحد بعد ما طالب فما أراضي اشتراكية يمشي فردا بالفرد هم شنو يمشي كل واحد يعمل مطلب عن طريق مجلس التصرف الأراضي اشتراكية تتصرف فيها مجلس التصرف
7: هم وقفوهم خارفة وجددوا لهم سنة باقي عام آخر
3: عام آخر
7: جددوا
3: وهي مجالس التصرف هذه إلا من رحم ربي بصراحة. فيها كثير من الضيم والظلم.
7: ما يتمناش الواحد باش يكون
3: مسؤول. كان الذكور ديما والإناث مش عارف علاش معناها ما
7: يكونش.
3: المفروض أنه يا اخي البنت كما الولد راهي تنتمي العرش حتى هي تو هذه ارض عرش معناها يا اخو الخو والاخت اسناد والله يمشي يعملوا مطالب زعما حتى نسيم مش عارف الناحيه القانونيه والله ان شاء الله نسال عليها ونفيدوا العباد. اما شوف هذه حاجه بالمنطق بالمنطق في ارض اشتراكيه يعني هي متاع
7: عرش معين
3: والعرش هذا فيه جدود ومجدود تعدت الاباء
7: وكل جد عنده ابناء وبنات
3: علاش المفروض ياخذ هذا ياخذ هذا هذا هو بالمنطق. انا مره سمعت شيخ يحكي فما ترش مصطلح ولا نسيته وانا معناها ارض حربيه ولا حاجه كيما هيك معناها مفكوكه في حرب ولا مش عارف معناها موقفه على الذكور على اساس انهم الذكور هي اللي تشارك في الحرب. فما مصطلح كان فما حد يعرفها بلي
7: هي في الاصل معنا. هي في الاصل
3: اما هذه لا بعيده
7: هي في الاصل اخ عرفات راهي ارض للدوله بامر بي اعطاها للناس باش ينتفعوا بها منذ اكثر من 100 سنه وهالناس ما انتفعوش بها الى الان. خرج قرار عند عامين يا تنتفع يا نفك لك الارض. ولو علاش الناس تو دخلت يعني الاسندات والحاجات هذه.
3: ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم.
10: ألف أخير.
3: صباح النور مرحبا.
10: جمعة مباركة ليك ولا الشيخ.
3: علينا وعليك إن شاء الله تفضل.
10: ربي هنا سيدي الشيخ مثلا على الميراث أنا عندي حواز الزيتون خلاها بابايا أعطاها بالمغارسة قسمنا نحن والمغارسية مدة 20 عام ولا 30 عام وتو نحب ما خلصتش خواتي خذيتها كأنه أخويا اللي بعناه خذيتها كأنه أخويا نحب نخلص أخواتي يا أخي خلصهم على سوم ساعتها ولا زوم تو
7: اش بتخلصهم على يعني تو تبغي تعطيهم بايهم
10: تعطيهم بايهم يمكن سيدي الشيخ انا كلمتك حتى المره اللي فاتت وقلت لي يقول انا اعطوك الرقم ما هزوش عليا. المهم باش نختصر لك ما نطولكش الحكايه الوطا هذه اللي اعطاها سيدي بالمغاسه جنبها شوي درنا في احنا صفر زيتون على طول وقت اللي قسمنا احنا والمغاسيه شطر السطر مش يقدر المغاسيه وشطرها اللي بعناه احنا اللي خدمناها هذا كان اخويا كيفاش باش نقسموا احنا يا اخي بنخلصوهم على سوم ساعتها وناخذ احنا حق السطر ولا بنخلصوهم على حساب تو وكيفاش
7: انتم ولاه ما خلصتوهم شكتاو منين
10: ساعتها ما بكل صدق خذنا منها تراكتور نخدموا بهم منك
3: اللي فات تو نحاولوا تو
7: حاول ارضيهم تو وحاول كيفاش يعني ترضي ربي سبحانه وتعالى هو الاول لانك
10: لانكم انتم الواش نطلب
7: اول حاجه يستغفر الواحد الرب اللي هو ظلمهم وما اعطاهمش حقهم
3: في وقت
7: في وقته ومنها اعملوا حاجه بين وقت اللي خذيته المغارسه وبين سوم تو
10: المغارسه ما انا قلت لك اعطاها باباي بعد ما مات باباي بعناها
7: اي فهمتك ايه
10: اشترى اللي بتاع المغارسه وانا هذا بتاع واحنا بعنا الشطر هكا ب 11 مليون عندي زيت وشرينا منها تراكتور زدنا عليه وشرينا منها تراكتور
7: احنا في الوضعيه هذه الدين القديم نسالوا عليه ونقيموه بالذهب. تسال عام قداش هذا عام 2000
10: عام ينقم فيه لا اله الا الله محمد رسول الله احسب في 2008 ولا
7: 2010 اسال على 2010 الجرام الذهب بقداش وتو الجرام الذهب بقداش وشوف هوك الفلوس عام 2010 قداش يجيبون جرام وشوف هالفلوس هوك قداش يجيبوا طن جرام ورضوهم بالوضعيه هذه وهيك تكونوا
3: مش واعره راي العمليه تو يظهر لك انت صعيبه حساب وذهب لا سهله ياسر راي المساله
10: والله سيدي الشيخ للامانه قدام ربي انا جمعه انا ضميري نحب نخلصهم واحد يقول لي اضرب حساب تو وخذ حق السطر الزيتون
3: زيد عاود اتصل بعد البرنامج يا
7: بعد
3: حاج
7: بعد البرنامج اتصل بي تو نزيد
10: نفهم
3: لا ما هو ضغط نتاع مكالمات زيد حاول بعد البرنامج ان شاء الله
10: لا والله انا ما ضبيت تحل لي المشكله هذه ما نقولش منها النوم
7: حق عندك الحق
10: هم واحده تربي في اليتامى واحده ما عندها حد واحده زواليه
7: هاك علاش اخ عرفات علاش احنا نحبوا الارث يتقسم مع بعد ما يموت البابا بعشرة او 15 يوم لان بعد مده طويله منين ربك سبحانه يبين الوضعيات وكما الايتام وبرشا حاجات الانسان يحرق قلبه يوبخ ضميره
10: سيد الشيخ كله في رقد دينا كله مجلوط ما عاد فاهم شيء
3: ايوا رد بالك بعد عمر طويل تمشي به
10: انا نحب نعمل حل
7: باهي زي اطلبنا بعد البرنامج
3: اطلبنا باهي ان شاء الله
10: اخوك انا ما عزوش عليه شو الحل دي نعم
3: زيد انت نوصوه
10: باهي يقول لهم واحد من الدين هذا رقمي ما معارفينهم
3: باهي واضح مفتاح يخرج لك الرقم ولا ثم عندنا الرقم ولا موجود سجلنا الرقم سجلنا هاو باش يسجل لنا الرقم بالله تو نعاودوا نتصلوا به شيخ
7: تو نتصل به
3: الرجل هذا محروق ويوجع فيه قلبه ونحن نحبوا مش نمنعوه زي نمنعوه
7: ان شاء الله
3: اش حكيت قصه الجمعه اللي فات ارخص له تو
7: قال ارخص له تو
3: تخلص روحك تو ارخص لك والكلام هذا موجه للناس كل اللي تسمع فينا اي واحد عنده دين واكل ميراث هذا حقوق ناس أرخص لك ترجعهم تو بعد ما تموت أراه الثمن يولي باهظ جدا وربما ما عندكش
7: ما عندش صحيح
3: الرقم موجود هاي بيحاول لها نكلموك بعد البرنامج مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
11: ألو
3: السلام عليكم أختي مرحبا
11: السلام ورحمة الله وبركاته
3: علينا وعليك إن شاء الله
11: والله أنا بالنسبة لك زي سؤالك
3: هاي نسمعوا فيك تفضلي
11: سؤال الأول وقت اللي نصلي ساعات نبدأ نقرأ في سورة نغمض عيوني ما غير ما نشعر بروحي نبدأ نصلي في الصلاة هل هذا يجوز ولا ما يجوز
7: نجاوبك إن شاء الله
3: السؤال الثاني
11: وسؤال الثاني ساعات نتعب كيف ولا حاجة صلاة العشاء خاصة صلاة العشاء ساعات نخليها فجر قبل الفجر بشوية نصليها ساعات
3: ساعة تصلي الصبح بعد الشمس باهي نجاوبوك اسمعينا من الراديو مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
10: ألو سالم
3: مرحبا
10: ألو
3: نسمعوا فيك مرحبا بيك السلام عليكم
10: السلام مبروك تواتح المهرجان
3: مرحبا سي مبروك هاي شو سؤالك
10: عندي ثلاث سؤالات والله نشكركم على على على على الدروس هذه راي يسرت على الناس ليه ياسر وكثر خيركم والله يجزيكم خير
3: بارك الله فيكم ما يتفضل
10: ويزيدوا واصلوا فيها اكثر
3: ان شاء الله
10: والثاني الو
3: نسمعوا فيك
10: السؤال الثاني واحد من الائمه ما عندناش فيه مشكلة معال لكن قال الصوب اللي تنطر عليه الماء البن لوحه يا اخي نظام صالح بالزوايل وما عنديش غير سروال هكا ولاي الكلمه قالت وثيابك فطهر ما قالتش لوحه والامام مالك قال الماء طهر للناس
3: واضح باه
10: والسؤال الثالث
3: ايه
10: تقولوا ماذي نمشي 600 كيلو متر للجامع ويصلي على الكرسي أرى الوقوف نتاع الركوع عند خصوصية خاصة بخاصة ثم واحد أنا بالنسبة ثم نقضي أنا نقضي في أوقات قديمة أنا ما نجدش كمل وقعد على الكرسي والله ما نكمل الركعة إلا ما ظل كراعي ترجف من طيح يا أخي أكو 600 كيلو متر جد نمشي مرتاح
3: أيه.
10: ولكن في الصلاة أنا ما جيش نوقف ما كان ما كان كان كان القيام بتاع الكرسي ولا بنسلف ولا بنسلف القضاء خلاص أعطوني جاوبوني
3: هاي سلم مبروك نجاوبوك هاي شكرا 600 متر ربما يقصد
7: 6 كيلومتر هو كل يعني الجمعة إذا كان أقل من 6 كيلومتر تولي واجبة على
3: نسخيل أنا يقصد يمشي للجامعة 6 كيلومتر باهي عندنا مكالمة أخرى ولا نجاوب تفضل شيخ
7: بالنسبة لتغميض العينين إنسان الساهي ومش بالعاني وغلباته بعض الحاجات ديما مرفوع عليه قلم وقتاش يكره تغميض العينين إذا كان هو
3: عمدا
7: متعمد وبعض العلماء جوزوه إذا كان أنت تكون أكثر خشوع أيوة. خاصة إذا كان تصلي أمام يعني مشاهد ربما تلهيك عن الصلاة. أيوة. أما في الأصل هو مكروه تغميض العينين.
3: حتى في السجود شيخة.
7: في لا في كل في الصلاة كاملة.
3: ما يلزمش نغمض.
7: ما نمش إن أمام يعني إذا كان الإنسان ربما في السجود يحس
3: لحظة هيك يغمض ما غير ما يشعر.
7: مغير أما من المفروض تغميض العينين مكروه. بالنسبة للتأخير صلاة العشاء الأخت لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. لوقتها وقتها معناها بداية وقتها. ماذا بينا تصلي العشاء لوقتها لضرورة ما هي وقت العشاء الاختياري يمتد حتى الثلث الليل. ما نصليش تو هي تو السبعة واربعة ولا قداش ما نصليش ثمانية نرتاح شوية تسعة. أما باش نوخرها ديما نصلاها كان الصباح لا يجوز. لا يجوز لأنك تدخل في الوقت الضروري. أيه. والوقت الضروري يكون ساعات ضرورة
3: ضرورة في لسبب
7: هو سماه وقت ضروري لسبب. أما باش تولي عادة. أيه. والأخت نتوقع هي من فرنسا حتى ديما. أيه. تطلب فينا وديما. آه. تكلم فينا وربما توخر العشاء
3: عشي ساعات يوصل 11
7: بالليل. أيه. لا تورجعنا كنا غادي رجعت يعني إنما ماذا بينا الضرورة تكون ساعات. أما باش توخرها تغلب روحها وتحذر روحها وتعاود تتوضى من جديد تنشط وماذا بها تصلها في وقتها باش تنام مرتاحة أدت ما عليها. نعم. وشكون يضمن الواحد يصبح صحيح ولا بس.
3: أي صح
7: وربي يتقبل منا ومنها إن شاء الله. يعني بالنسبة للثوب لا مع احترامي للأخ لا ننضحوه بشوي ماء ولا نسبوا عليه شراء ونفركوه واللي طهر كما العربي الذي بال في المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. جو الصحابة هجمين عليه شوي الرسول رد مك قالهم خلوه هزوا دلوا ماء وصبوه على الحيط اللي مسات النجاسة ولا طهر مثلا ماش علاش باش نلوح الثوب متاعي. بالنسبة صلاة على الكرسي إخواني راهو راك ما تنجم حتى واحد يقول لك صلي على الكرسي ولا صلي واقف إلا أنت نفسك. ديما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هي المشكلة كل وين أخ عرفات في السجود باش الركائبة يثنيهم. الشخص اللي ما يستطيعش يثني ركائبة يقعد على الكرسي. ماذا بينا ما يقعدش على الكرسي من بداية الصلاة لأن تكبيرة الأحرام وقراءة الفاتحة فرض يتطلب فيهم الوقوف. لا بد الإنسان
3: اللي ما يقدرش
7: اللي ما هو العلماء جوزوا اللي ما يقدرش يجلس خلاص عرفات مستمعين مستمعين يصلي واقف الصلاة كل.
3: نعم.
7: واللي ما نجمش يصلي واقف يصلي الصلاة كل قاعد. لا يكلف الله إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. أنت نفسك يزمك أنت هو اللي تعرف روحك هل تستطيع أو لا تستطيع.
3: حتى وكان شيخ مثلا تبدأ الصلاة كناشط شوية تبدأ توقف بعد تالي ربما الركعة الثالثة والرابعة
7: حتى في التشهد الوسطي
3: تتعب.
7: أقعد.
3: أيوة.
7: أقعد.
3: نعم. صلي أما حاجة قد تعملها واقف وانت جلست
7: رايس لا بطل
3: ما تجيش.
7: لا يجوز.
3: لا يجوز
7: والله أعلم.
3: واضح. ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم. عندي أسئلة أيضا على الصفحة. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعنا من الهاتف لو سمحت. أغلق هاك الراديو بحذاك ولا بعد
12: ذا سؤالات.
3: تفضلي. أي
12: السؤال الأول وقت اللي نتوضى يعني يجوز النشف يعني فقية ويدي ووجه وإلا لا
3: بعد الوضوء
12: يعني بعد الوضوء. السؤال الثاني أنا عندي خويا جارنا يعني يسكن بحذائي وإحنا زوج أخواتي يعني في محل بابا الله يرحمه.
3: أيوة الله يرحمه.
12: ومشينا له يعني مردها المدة اللي فاتت ومشينا له باش نطلع عليه طردتنا بنتها.
7: لطيف. أنتم عندكم مشاكل من قبل؟
12: والله عادي ما هناش حاجة يعني نقول لك اللي معناها
7: أيوة وش معناها تطرد عماتها هذه لازم ثم سبب.
12: مشاكل عادية ريت مشاكل عادية اللي تنجم تصير بين أي
3: صغيرة كبيرة الطفلة هذه
12: مع انها هي متدينه ولابسه النقاب ولا حول ولا قوه الا بالله.
7: وشنو رد فعل باباها وامها واخوتها؟
12: امها عادي جدا قاعده بحذانها يعني وقت اللي طلبتنا عادي جدا ما عملت حتى رد.
7: الله يهدينا ويهداها ويهدي جميع المسلمين.
3: تو نحكوا شويه
7: في الموضوع. نحكوا في الموضوع.
12: ودائما هم يعني حتى كي نقولوا لهم السلام ولا حاجه هيك ما يسبوش يردوا علينا مع انه يعني ما عندنا حتى مشاكل لا في الورث لا في حتى شيء هز واللي خلاه باباي كل هز ما عندنا حتى يعني سؤالي في بنفسه يا شيخ يعني
3: لابد فما لابد فما سبب ما يجيش واحد هكاك من راسه أما هي
12: هم يعني والله مشاكل عادية والله يا شيخ والله ما تستاهل ان باش توصل يعني حتى لين باش توصلنا والله يعني
7: سؤالك شنو هو انت يعني مشيانا نقطعوه ولا ما تقطعوش؟
12: يعني سؤالي مش نقطعه ولا ما نقطعش انا ما نحبش نقطع انا مشياني له على خاطر ربي سبحانه وتعالى في المقام الاول ما عندي حتى غايه اخرى الا اني باش نرضي ربي
7: صله الرحم صله الرحم باهي ان شاء الله نجاوبوا
12: السؤال اللي عند راه النجم نزيد نمشي يعني في الدار ولا لا
7: باهي نجاوبوك ان شاء الله باهي
3: واضح شكرا والله شيء أيه. المرأة السيدة متأثرة
7: أنا تو باين من صوتها
3: احنا نصدق الناس احنا طبعا هذه رواية جانب ديما ناخذ الجانب وديما نصدق احنا العباد وربي هو اللي يعلم طبعا إذن احنا إجابتنا ديما في الوضعية اللي تقترح علينا أيه. ما ندخلوش في نوايا الناس اسكو هي معناها تدعي على غيرها ولا حاجه لا
7: لان الاصل في المشكله اخي عرف الاصل ما ثماش علاش باش ينطردوا جار واخوهم
3: نعم
7: يعني من حقوق الجوار ثلاثه
3: زوز هذه منهم زوز
7: واسلام وقرابه
3: قرابه نعم
7: أي من المفروض ما ثماش علاش لا ما زوري اخوك مره اخرى حاولي ما تمشيش في وقت ربما يعني
3: هي موجودة
7: ولا في وقت اللي هو ما تمشيش مثلا من 8 متاع الصباح هو مريض مازالوا راهم يغسلوا فيه ولا ينشفوا فيه ولا ربما راهو يستعمل في حفاضات بدلي الوقت وإذا كان وصل الأمر أنهم يطردوك حتى وهلة ودريت الأخرين ما ردت حتى فعل حتى الإنسان عنده كرامة وعنده قيمة وشهدي أشهد علي ربي أني بشيت بنزورة وما خلونيش ولا استعملي الهاتف ولا وشوفي ناس صلحاء يصلحوا هالوضعية مش ممكن باش تبقى تزيد تتفاقم وخاصة جيران
3: خلي تحمل هذه البنت على كتفيها ما تشاء إذا كان
7: وباش
3: طبعا
7: وباش يكون في علمها أن إذا كان هي تقطع أرحامها صلاتها وعباداتها كل هذه يعني كأنها لم تفعل شيء إذا كان قطعت الرحم متاعها ويعني ونالت من أهلها وقربها
3: ما فما حتى سبب يخلي هالوضعية هذه تقع حتى وكان ثم خلافات هو لا يحق لمسلم
7: أن يهجر أخاه فوق ثلاث
3: حتى وكانكم متعاركين عركة كبيرة الزوز
7: وزيد في حالة مرض
3: ثلاث أيام خواطر وبعد ترجع يلزم الأمور إلى نصابها
7: وخيرهما من بدأ صاحبه بالسلام
3: والأفضل هو اللي بادر كما
7: بادر قلت صحيح
3: فأختنا هذه والمظاهر هذه راهي المظاهر هذه راهي ساعات خداعة نقولوا احنا لا تقولي لا لابسة حجاب لا لابسة نقاب لا حد شيء هذه كمسألة
7: بينها وبين رب
3: بينها بين ربي سبحانه وتعالى
7: إنما الجناحان هما أيه؟ عبادات ومعاملات
3: وما
7: يطيروا كان مع بعض
3: وهذا هو شيء
7: يعني الفصل بالنسبة لسؤالها بالنسبة لتنشيف الأعضاء جائز ما يسالش
3: نعم.
7: صحيح هي ثم بعض الروايات والأحاديث الضعيفة كونها الذنوب تتقاطر من جميع الأعضاء عندما تخلي أعضاء الوضوء يعني يتقاطر وشوح وهدم إنما مسألة جائز وخاصة نرد بالي بالنسبة للناس اللي عندها مرض السكري خاصة الأرجل ديما الطب ينبهوا باش اللي يتوضى ينشف بين الأصابع مليح باش ما
3: تتكثرش
7: باش ما تكونش الذبحات ولا بكتيريا تكون سبب في أمراض
3: وهو كذلك سؤال من أختنا مروة شيخ بربي تقول حكاية أذان فما أذان موجود في تطاوين تسمع فيه الناس كله ما ينجم حد يتكلم ما فهمتش علاش إذا مش مفهوم جملة حتى كلمة
1: وليه سنين مش عارفة يا رسول الله كيفاش الإدارة الجهوية بتطوين شؤون الدينية كيفاش تسكت على حاجة كما هيك
7: كم السؤال لو انت
1: على الأخ هي, هي معناها عقبت على الموضوع هذا تقول أنه فما معناها أذان مش مفهوم
7: نشاز
1: نشاز وإلا حاجة على كل حكينا احنا في الموضوع سؤال هاتف مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
13: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
13: مرحبا صباح الخير جمعة مباركة
1: علينا وعليك إن شاء الله
13: ليك ولسيد الشيخ
1: تفضل
13: عايشك بربي أنا نحب أنا مواطنة من جابس
1: أي
13: نحب نسأل على حكاية قالوا لي معناها ما نتصليش في بيت النوم وما تحطيش فيها كتاب قرآن حبيت نسأل سيد الشيخ على السؤال هذي معناها هل هو صحيح ولا لا
1: باهي واضح شكرا جزيلا
13: عايشك
1: من الراديو عايشك شكرا جزيلا خونا توفيق شيخ جمعة مباركة يقول صلى بنا الإمام صلاة العصر إلا أنه نسي التشهد الأول رغم التسبيح له من الصف الأول لم يسمع وأكمل الصلاة دون أي تصليح هل صلاتنا صحيحة وهل هي مقبولة أم لا
7: باهي جمعة
1: خونا توفيق هذا باهي تفضل
7: بالنسبة للصلاة في بيت النوم بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة من صلاتها في المسجد وصلاتها في خدرها يعني في المكان اللي تنام فيه غادي أفضل لها من صلاتها في في, في المنزل في فناء المنزل ولا هي بيت النوم نجسة للدرجة هذه باش ما صليش فلا لا هذا قول غير صحيح
1: نعم.
7: والله واحد
1: نظيفة مسيقة باهية ما فيها
7: عاد الإنسان بيرقد
1: يدخلها لهواء الشمس
7: بيسكن بيعدي 7-8 سوايع في مكان غير لائق وغير صحي وهذا
1: نعم.
7: لا هذا هذه غير صحيح
1: نعم.
7: بالنسبة لل
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخ يصلي النافلة وقيام الليل في حجر أزواجه
7: صحيح.
1: وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تنام أحيانا أمامه في نفس الغرفة
7: الغرفة أكيد موجود
1: وبالتالي هو جائز للرجال وللنساء,
7: وللنساء. كيف
1: مدام طبعا مكان طاهر ونظيف وخالي من النجاسات نعم.
7: بالنسبة للإمام الذي نسي التشهد الأوسط ثم وضعية هذه ماذا بينا ننتبه شوي لها
1: نعم.
7: فالتشهد الأوسط هو من السنن المؤكدة
1: نعم.
7: والذي نجبره بالسجود القبلي
1: في حالة قبل النسيان
7: نعم. في حالة النسيان
1: نعم.
7: توهم وقت اللي يعني سبحوا للإمام وفات فيه تقعد معاش يرجع
1: هو الإمام. ربما سمحهم لكن يعرف القاعدة أنا
7: ما يزناش يرجع
1: معاش فات فيه ناظ معاش يرجع
7: علاش يرجع علاش معاش يرجع لأن التشهد سنة والقيام للركعة الثالثة
1: فرض
7: لا نرجع من الفرض إلى السنة كما ساعة لساعة عرفات مصلين يعاندوا يبغوه يولي وما يبغوش ينوضوا لا إنما جعل الإمام ليؤتم به هو ناظ أنت نوض معاه وقول لسبح له سبحان الله وحتى للضرورة قول لك نسيت التشهد الأوسط الذي يوجب سجود قبلي
1: باش بعتالي هو
7: باش بعتالي هو يتفكر باهي كمل صلاته ومسجد السجود قبلي وسلم نزيد نذكروه وحتى بعتالي هو عليه سجود قبلي حتى لسجد السجود بعدي فهو يجبر بذلك وإذا كان خرج من الصلاة
1: نعم
7: وخرج من الصلاة وخرجت الكل
1: نعم
7: الصلاة صحيحة إن شاء الله وما عليكم حتى شيء أما هو من المفروض
1: نعم.
7: تفهموه بالتسبيح
1: أي.
7: وإذا كان ما فهمش هنا الحديث العمد يبطل الصلاة ما عدا في إصلاحها
1: وهو كذا
7: وهو كذا
1: إذا نريت الوضعية ثم مصلين ما يعرفوش بعض القواعد ساعات الإمام ريته في الوضعية هذه ناض هو وقف استقام ما عادش
7: الأعضاء الأربعة غادروا الأرض
1: غادروا الركبتين واليدين غادروا راهو مرجعش مش لأن اللي أنتكم ما كمش عارفين الوضعية
7: لازم ما يرجعش
1: لازم ما يرجعش هك علاش
7: وهو ساعة
1: ما تشدوش الصحيح يا مصلين ساعات وتبدأ أنت ماكش فاهم وقعت
7: وساعات يعني تم عليه التشويش والضغط لن يقعد ففي الوضع هذه هو آثم والصلاة صحيحة
1: نعم والصلاة صحيحة
3: باهي مكالمة أخرى. لا وفي الوقت تقريبا نكمل زوز أسئلة. شيخ السلام عليكم. خونا إياد يسأل هل يجوز أن الأبناء يجمع الأبناء يجمعوا مال لإرسال الأم للعمرة مع العمرة مع العلم أنه ما زال في طور خالص القرض في مع العلم أنه ما زلنا في طور خلاص قرض ولا حاجة كيف هيك.
7: ما يسألش إذا كان يجمع وإذا القرض أخ عرفات والديون إذا كانها منتظمة وماشية أمورها مريقلة وكل الشر وكل الشر ينزموا يجمعوا مال لهم وهذا من البر. نعم. خاصة وإن شاء الله ربي يثيبهم وربي يجزي.
3: أنا اللي من نضحها بين ظفرين هي حكاية قرض. ربما كان الدين أنا مستدين أما قرض هذا نود القرض معناه ربوي ماذا
7: كلمة قرض هذه إن الله طيب لا يقبل خاصة ماشي بدورها تزور البقاع المقدسة.
3: نصيحة يا إخوان ابعدوا على القروض ابعدوا على القروض الربوية ابعدوا على القروض. أماني أماني ما تقوليش محتاج وما من ما وكان ما نعملش ما نعرسش وكان ما نبنيش دار وكان ما إلى آخره. ما هكا شيخ ولا ديما نحكي بعد إذنك راهو الأبعد أبعد من ترك شيئا لله عوضه خيرا. ما فماش ما فماش سبب هذه هو هذه هو أعذار متاع وقتنا توا ماني ما نبنيش نبني
7: هو شرط من شروط الحج والعمرة. نعم. الاستطاع. نعم. الاستطاع علاش أنا مانيش مستطيع ونحب السيف نعمل قرض. لا
3: اللي نحكي بشكل عام شيخ حتى مثل في الحج والعمل. ايه انسان معناه بشكل عام معناه في حياته ناس تستسهل في القروض معناه
7: وبعد تالي تقعد تعاني في الوضعية.
3: اختنا اماني تسأل حكم الشرع في انه الاولاد يعيشوا مع والديهم في حين امهم حية ترزق وهل زوجة الاب مجبورة شرعا على خدمتهم هل ام هو مجرد عمل تؤجر عليه.
7: هو صحيح تؤجر عليه وماذا بينا هالحاجات هذه ما تخليش حساسية باش ما الاب ما يفقدش الأبناء متاع. هي عادة الحضانة تكون للأم ما يمشي الحضانة الأب إلا عند ما تتزوج الأم.
3: نعم.
7: تزوج الأم.
3: تزوج الأم. شكرا لك شيخ. نختم بدعاء قصير.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أغثنا بغيثك النافع. أمين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم نسألك غيثا نافعا عاما شاملا لا خراب فيه ولا دمار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا والمسلمين كافة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
3: لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد الحكيم. شكرا لكم مستمعين أعزاء. جمعة مباركة وإلى اللقاء.

0: إذاعة تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج كلا من وزيرات الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الشرف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمينة الصرافي والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديري. وأشار رئيس الجمهورية وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. تتوصل أشغال أيام الشراكة والاستثمار التي تنظمها ولاية جبسة بالتعاون مع هيكل الدعم والمساندة وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقية والمنظمات الوطنية المعنية. أقرت اللجنة الجهوية للأعداد لموسم جني الزيتون وتحويله المنعقدة مساء أمس بمقر ولاية مدنينة افتتاح موسم الجني يوم 15 من أكتوبر الحالية وسط تقديرات بإنتاج 30,000 طن من الزيتون. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون مواصلة الكيان الصهيوني أعماله العدوى في القرى والبلدات الجنوبية التي لم ينسحب منها بعد مخالفة بذلك مضمون اتفاق الإطار الموقع معها برعاية أمريكية. انتهى الموجز الآن إلى أخبار الرياضة مع الزميلة نجاة خليصة.
3: شكرا لك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في أخبار الرياضة. نذكر وأنه غدو الحل الموعد بش يكون مع لقاءات الجولة الخامسة من رابط المحترفة الأولى لكرة القدم. ونعطيكم ونذكركم ببرنامج هذه الجولة مع حكام اللقاءات حسين بلعراس في لقاء ترجي رياضي والأولمبي البيجي، في لقاء اتحاد من قردين الإفريقي باسم بلعيد، وليد المنصري زفر لقاء نادي تقدم سقيت الدير مع نادي سفيقتي، وسيم بلعمارة في لقاء نادي البنزارة الاتحاد المنستيري. نكمل بقية لقاءات الجولة باعتبار تتلعب على 2 دفعات من هالحد 11 أكتوبر. جي اس او مع مستقبل مرسى، محرز المالكي في التحكيم فرج عبد اللاوي، زفر لقاء نجم متلون ملعب التونسي، وفي ملعب جورجيس ترجي جورجيسي أمل حمام سوسة، أمير العيادي في التحكيم، أخيرا أحمد الذوادي باش يدير لقاء النجم الساحلي مع نادي حمام لنفا. بالنسبة للرابطة الثانية أيضا اللقاء باش يكون مع الموعد الجولة الثالثة ذهاب في مجموعتيها الأولى والثانية نهار 17 أكتوبر في 2:30 كل اللقاءات. مستقبل جيبس، هلال الشابة، مالك ماشا في التحكيم، رضوان بالوعر في لقاء الملعب السوسي، بعث بوحجلة، حمزة الوسلاتي، زفر لقاء مستقبل سليمان جمعية ميجرين، النجم الخلادي الرالوي خليل الهمي في التحكيم، ووسيم البيوسفي في لقاء مكارم المهدية وهلال مساكن. زوز لقاءات لحساب نفس المجموعة باش تلعب من هلا حد 11 أكتوبر، سبورتيك بن عروس، اتحاد تطوي، رادي جويرو في التحكيم، ووليد الهذلي في لقاء محيط قرقنا كوكب عقارب. بالنسبة للمجموعة الثانية نهار 17 أكتوبر غدوة في 2:30 هلال ردي في نادي القربي، وبقية لقاءات لكل نهار لحد 2:30 11 أمل بوشما ديربي جابس الملعب الجابسي، أحمد عبد الحميد بدر الدين في التحكيم، وائل مصباحي أولمبيك مدنين مستقبل قصرين، ياسين همامي زفر لقاء أولمبيك الكاف في القفصة، ويوسف التوتي في لقاء المكنين مع جندوبة الرياضية، شبيب القيرواني اتحاد قصور السيف فرح بن رابح في التحكيم، جمعية ريان القلعة الرياضية إسلام السوالي في التحكيم. الموعد أيضا غدوة مع لقاءات الجولة السادسة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، كيف الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة السلة، والليلة الموعد مع الملاعب الأوروبية الجولة السادسة أو الجولة الثامنة الليغا الإسبانية، مالقا تستضيف إسبانيول في 8، 7 غير بعد الدوري الفرنسي جولة السادسة، لونس مع ليون في الدوري الألماني جولة الخامسة، بروسيا دورتموند يستضيف فيردر بريمن في 7:30. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة خليصة في الأعداد والتقديم، تحية أكيد لصديقنا ضو بن سالم في الهندسة التقنية، أيضا مفتاح خبير بعد شوية، شكري العيدودي في الكل مليك، مرحبا بكم كل على 75-870-900. أكيد الموضوع الحصة الشخصية العصبية وطرق التعامل معها، أكيد فرصة باش تتحدث كل، مرحبا بكم الناس الكل في منوعات الكلمة ليك. إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم.

0: وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. الكلمة ليك.
1: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
2: دائما احترام الذوق العام.
3: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
4: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العدوي.

مستمعينا الكرام، تحياتنا صباحية طيبة لكم جميعا، مرحبا بحضرتكم من جديد في هذه المساحة الأسبوعية. كل جمعة نلتقي في المباشر انطلاقا من الساعة 10 تقريبا إلى حدود منتصف النهار بإذن الله. اليوم الجمعة 9 من شهر أكتوبر، هذا هو الأسبوع عدد 40، واليوم عندنا 281 يوم في سنة 2026 للمغربين بالأرقام والحسابات. مرحبا بكم من توقع كما قلت حتى نص النهار في موضوع جديد في مساحة أسبوعية مباشرة بكل حرية بكل مسؤولية بكل محبة وبكل ود. نلتقي على الأثير عبر أثير إذاعة طويل المؤسسة والدار الكبيرة اللي تجمعنا دائما، وعبر أثيرها كما قلت في المساحة هذه نعرض إلى جملة من المواضيع. شكرا لكم مساء، تحية كبيرة على تفاعلكم على تواصلكم على اقتراحاتكم، وهذا ربما يعطينا مسؤولية كبيرة في أنه نستغل المساحة هذه والإعلام العمومي عامة في أنه نجم نتناقش ونجم نحسن وضعنا ونجم نمشي لبعيد ببلادنا ونحسن من واقعنا باش بالحوار نسمعني ونسمعك بالاقتراحات بالتوجيه. هذا كله أحوال نتصور مهمة برشا في أمس الحاجة للحوار وتبادل الأراء في المواضيع اللي تهمنا واللي عندها علاقة كبيرة بواقعنا، سواء كان في الاجتماع في الثقافة في السياسة في كل ما يهم حياتنا اليومية. طيب اليوم في الكلمة ليك حقيقة حبينا نطرح لكم موضوع في التنمية البشرية، موضوع يعني قريب شوية نعيشوه، هو الشخصية العصبية. الإنسان اللي منرفز برشا يكون معناه منرفزي ما يتحملش برشا نقاش، في ساعة ما يمشي للصدام ويمشي ربما المسائل الأخرى. الشخصية دي نجم تكون معنا في العائلة، تنجم تكون في محيط العمل، تنجم تكون في الشارع في علاقاتنا الاجتماعية. كيفاش نجمو نجنبوا الصدام، كيفاش نجموا ربما نجنبوا ربما النقاش هذا ونخلوا الشخصية هذه معناها تكون إيجابية ونجموا نتواصلوا معها بدون مشاكل. يعني خاصة كما قلت في محيط الأسري ومحيط العمل نجم تعمل بارشة مشاكل إذا كان كل طرف بشي يكبش، نقول احنا بشي ربما يحاول معناها يساعد، تولي الأمور بلوكاج ونوصلوا طريق مسدود وما نتفهموش بالكل، وهذا تولي الأمور وقت ما هيش بها للمؤسسة وللناس كله وللعلاقات وحتى للصحة النفسية. كان بيودنا الحقيقة يكون حاضر معنا أخصائي نفسي، واجتهدنا الحقيقة تعرف ربما ما مش برشا الأخصائي النفسي في جهة تطاوين بالحضور، فربما نتمنى يكونوا على قلب التليفون ولا نحاولوا مع بعضنا كمستمعين الكرام معنا تناقشوا في المسألة هذه. اليوم نحكي على الشخصية العصبية وطرق التعامل معها وخاصة نتجنبوا معها الصدام. مرحبا بكم، أجمل تحيات فريق الإنتاج معي، نحب تحية كبيرة لصديقي وزميلي ضو بن سالم، عشرة عمر مع ضو تقريبا من جيل التسعينات في الإذاعة. ضو بن سالم في هندسة المباشر، ونحب تحية كبيرة لجيل الشباب حبيب خلاص في قاعة الهاتف 870-900، حتى تليفوناتكم أدواركم التليفون 870-900. فاطمة في تأمين المواعيد الإخبارية ومجموعة من الزملاء في مختلف مواقع العمل، وأنا معكم شكري العدودي في الإعداد والتقديم. نبدأ بنغم قريب شوية من موضوع حضير.

0: توقيتنا 10:15 على موجاتنا معكم حتى منتصف النهار في الكلمة ليك. اليوم الموضوع اللي نعرضه للنقاش مع حضراتكم هو الشخصية العصبية وطرق ربما التعامل معها. معنا شو معنى شخصية عصبية؟ كل إنسان ربما اللي يكون نرفي شوية، معنا ما تحملش برشا نقاشات، ربما يشوف ديما أنه هو على صواب، ما يقبلش برشا وجهات رأي مختلفة، يميل ديما ربما ساعة ساعة إلى غلق باب الحوار وإلى حتى العنف في بعض الأحيان. فالناس هذوما الفئة هذوما كيفاش نجموا نتعاملوا معهم، سيما اللي كنكونوا قراب منا سواء في المحيط الأسري، الأب الأم الأخ الأكبر القريب، وإلا في محيط العمل عامة، ولا حتى في معناها حياتنا الاجتماعية في مواقع المشتركة في النقل في المقهى في الأماكن العامة بصفة عامة اللي نجموا تكون فضاء مشترك بين الناس كل. فكيفاش تكون ربما طريقة التعامل مع الناس هذوما باش ربما نجنبوا الصدام معهم وتكون الأمور تمشي بسلاسة، معناها يكون ثم اتصال وثم تواصل اجتماعي، ثم كيفاش نجموا ربما في مرحلة أخرى، هل الأمر يتعلق بالصحة النفسية، هل الأمر يتعلق بحادثة معينة، ولا الأمر معناها ينجم يكون سلوك دائم، معناها ينجم يكون مصدر التوتر في الأماكن العامة كما قلت، سواء في حياتنا الخاصة وحتى في أماكن العمل. هذا هو موضوع ربما اليوم حبينا نتعاملوا معه، حبينا ناخذ رأيكم نشوف كيف ربما تصرفوا في المسائل هذه، كيف ربما حتى نتصور الموضوع موجود والحالات هذه موجودة وبكثرة في مجتمعنا اليوم مع زيادة ستريس، مع زيادة الضغوطات اليومية تقريبا تخلي الإنسان كتلة كمية المشاعر في بعض الأحيان يكون أتفل أسباب ينجم معناها تكون ردة فعل متاعه غير متوقعة. طيب 75-870-900 هذا رقم التليفون وأول تليفون معنا اليوم في البرنامج. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سيدي، مرحبا بك.
1: معك شريف بن دازا.
0: أخوي شريف مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين الكرام في بيك الدم.
1: وسعى جبير وكل دفاع طويل.
0: يفضلك يا غالي، مرحبا بك أخوي شريف. تفضل سي شريف.
1: برنامجك هذا سمح ياسر اليوم.
0: شكرا لك سي شريف، فقط كان تسمع ترفع شوية في صوتك باش نجمو نسمعوك، وانا مورك 5-5. خويا شريف، هل الانساد العصبي شوية نقولوا احنا كيفاش نجمو نتعاملوا مع حسب رايك انت كيفاش؟
1: والله هي كلها ذات على اعصاب، يعني من العكس ساعات واحد يشبه العكس قدامه ويخش في حيط بالسيف. والله بالسيف خويا شكرا يا راه، ساعات تجيك كلمة طايرة تدخلك فيها السيف. صحيح. لك ساعات الكلمة غير شو ما تعرف تسمع فيها حتى حل، ما تعرف حتى حل من المدخل ساعات تجيك من أقرب لصغير مع الشير
0: ما هو ساعة نصر أن ربما يندم يعمل تصرف فيك فيه استعجال وفيه معناها كذا، يولي يبعتلي معناها تولي نمور تعكر أكثر في العلاقات وفي التواصل مع الناس وتعرف حتى
1: خوي شكرا ساعة نوصل كلام خمه واحد ساعة يقول كلمة وتولي إليها.
0: اي صحيت كلمة تولي عليه بعض الأحيان
1: ربما تولي عليه نار، يقول لك أنا كيفاش أنا توها كإنسان، ما أنا كان أنا ولد عمي ولا أخوي ولا اللي هو، أنا حتى إنسان براني ما أنا ما عنداش دخل شيء، أنا وصلت في عندنا في مشكلة في حاجة وصلت بكلمة هو خطيات الإنسان هكا يلزم السماح قبل كل شيء يصفي قلبه، ما أنا يجيب قلب نظيف من داخل أبيض لازم يرجع على بلاصته، يجيب قلب أسود هذا مشكلة فيه، يعني يجيب قلب أسود حسه حتى تشبه بحال عيونه مشوكات وهيك تلقاه ما هوش في الصيف اللي تقول أنت نهاية بس ثمانية كل شيء
0: ما ترتاح ليش معناها،
1: بس لو نقول لك أعطيني أعطيني واحد فكرة ثمانية خلنا دروس ما كنا
0: طيب سي شريف، خلي يكون حديثنا عملي شويه وهيك شويه، انت في حياتك العامه تعرضتش لموقف كما هكا، تعاملتش مع ناس بالطريقه هذه، كيفاش نجم تستل امورك معاهم؟
1: والله يخوي شكري، والله صرت مره من المرات ما دي عندي فتره تو داخل 11 عام ما نشوفش عندي 11 عام تو ما عادش نشوف خلاص، مره من المرات في السبيطار عندي باش يصير فيه واحد هيك عنده كحاحه هيك سيطل في الصدر، قلت له انا معنى شوف عطيته دواء عربي ورق كالكيش كله طخة نرفه وطخة في الميل حلو واشربه كأنه دقت زريقة مش ثم مش دقت زريقة هي واحد ثم يسمى نبزني يعني نبشة قدام الناس كل يعني إنه تحملتهاش
0: عندك حق
1: راح تحملتهاش وقلت
0: لي
1: أنت أعمى يعني كلمة قالها لي كأكني دخل في حيث
0: توجع شوية صحيح
1: كانت متمرفز فيها ومضى بي كان نقول لك جي في شوري نكون نحس بحاجة ولا ما سمحش
0: صحيح
1: شوف ولا
0: أيه.
1: شوف
0: ما تأثيرها على النفس العميق صحيح أي بالمجد فهمت عموما
1: هو إنسان أيه. أنا مريض مرة سبحان الله تعالى وسيدي كمل لي شيء واحد كمل لي يعني ما عرفش قلت لك أنا نجنبوه من الناس هذا ما ضبينا نجنبوه نجنب ابعدهم دم ابعدهم ما واحد أي إنسان ما لما يبي يبعدهم خير الإنسان هذا يقول لك ما تفهمش يعني زايد كل حسب الله ونعم الوكيل وبدي
0: أي ما هو في بعض الأحيان الشريف يكون يعني معنا قريب منك من العائلة زميلك في العمل
1: إيه هاك علاش أنا ما تعرفت أيوة. عطيت من العائلة ما عرفت شنو بتعمل لهم من العائلة
0: هاك علاش أي خاصة كبد الأب منا تصور أب منا صغيرات وزوجة وأقارب
1: بابا واحد كان باباه شو بيعمل له باباه بيتحمل أخوي
0: بالضبط هذا هو مناح نحافظه دي مع الهدوء بتاعنا مناها
1: في القاش مع الباب والأم هذا والجد وجدة هذا ربي واحد يتحملهم بأي طريقة وما أخوي يدخش لك حاجات أخرى مع لابد أنك تتمرمز ولابد أنك تخذ هذه القاعدة هذه وأكثر من 60% في تونس وكلها عايشة بها
0: لا بأس بك ربي طيب شكرا لك شريف يعطيك الصحة ربي يفضلك يعيشك شكرا لك يعني تقريبا ثم برشا خطوات عملية نجمو كمعناها كحلول لنجمو نتعاملوا معها مع الشخص العصبي هذا والنرجوزي شوية شريف من بكرداني فضل عدم التعامل معها إطلاقا معناها تجنبه قدر الإمكان باعتبار الناس هذوما معناها ربما نجم يكون عندهم ردات فعل معناها غير متوقعة ونجم أتقلق شوية معناها وتزيد في التوتر والضغط النفسي بصفة عامة 75-870-900 هذا ورقم تليفون من بدنا تليفون فمرحبا بكم مرحبا بأصواتكم بكلكم مرحبا بكم كل نجموا نشارككم معنا ونتواصلوا في عرض الموضوع هذا من جوانب مختلفة نسمعوا شوية موسيقى ما عندك ذو تفضل

0: نعود ونوصل مع حضراتكم في الكلمة ليك. اليوم موضوعنا كما قلت نحكي على الشخصية كربما تكون سريعة الغضب معناها, والشخصية العصبية هذه ربما اللي تكون في العادة يسمها برشة مهارات في الاتصال معها لتجنب ربما صدام, وربما تكون مشكلة شوية خاصة يبدأ الشخص المعني هو يكون قريب منا برشة معناها في محيطنا الأسري أو محيطنا العملي معناها يلزم برشة دبلوماسية في المسألة, ويلزم برشة معناها ذكاء وشطارة ومهارة في الاتصال وفي التواصل مع الأشخاص هذوما. نرجع لتليفوناتكم من جديد. ألو.
1: شكري.
0: أهلا وسهلا, مرحبا بك.
1: عايشك بك أكثر, نحييك أنت زملائك الكل وزميلاتك.
0: شكرا.
1: عايشك.
0: شكرا.
1: بالنسبة للموضوع في شكري ثم حاجتين. الحاجة الأولى اللي مرضى بالعصاب وياكل في الدواء.
0: أي.
1: مثلا ماش مرض اسمه عصاب. لو كان غير يتحركوا الطب في الوقت هذاي.
0: أي.
1: تو عندنا ثقة في الطب.
0: أي.
1: هاك السبيطارات اللي مقدين كله بمرض العصاب وكل مصدقني لما يفرغوا الكل.
0: هاي زيد
1: يقفين الحاجة الثانية العبد اللي يتكلمه ويشعل فيك. العبد خاصة الرجال, المرأة تتصلح أما الراجل أي راجل حتى في خوت نحن في باطنة في تلقى فيه حاجة الانفعال هذاك هذاك سنف ما تتنحش
0: طبيعة معنا البنت هيك
1: اي طبيعة ما تتنحش بالكل بيديك
0: فرجال الكل
1: يوسعوا بالنا مع الشخص هذاك. ثم ناس كي تلقاه ينفعل تلقاه تبدأ تشريله في المشاكل باش تنرزة بسيط باش تطيرها اي لا يلزمنا نوسعوا بان اللي ما يكلش في الدواء معناتها اللي ما عندهاش مرض
0: لا خلينا ربما من الحالات المرضيه ربي يشفي الناس كل ذيك مساله اخرى نحكي مدام على الناس ربما اللي في ساعه تكون نرفوزيه كما كنت تحكي توا ما تحملش ربما الراي المخالف ما تحملش ربما شكون اي حاجه تشوفها
1: طبيعه
0: بالضبط
1: طبيعه شكرا هذيك طبيعه ما تتنحاش قلت لك اي انسان اما يطلع مغشاش اما يطلع ما يحملش يحكي برشا
0: معناتها شنو الحل حسب رايك انت معناها احنا مضطرين باش نتعاملوا معها
1: وسعيده عندنا النوعيه دي حتى مرة تبدا عندها رجلها نرفوزي يلزمها تسعس ما فماش حل تقول باش نطلق تطيح في واحد اخر في حاجه اخرى
0: الطبيعة ذيك
1: ما تتنحش خاصة في الرجال كل راجل فيه حاجة
0: باي انت تعرضت جيد صحيح ريهمك على كل قولي يعني نحب نفهم ربما انت في حياتك العامة تعرضت لموقف كما نحكى معناها تعملت مع شخصي
1: برشا والله صدقني ندخل الداخل البيت ونسكر على روحي نبكي نبكي نبكي حتى لنشبع ونسكر ونخرج
0: هذا في العائلة والبرة نحكي في الشارع معناها مع أي معناها عفش أنا في
1: ال... أي صارت لي حتى أنا مرضت وتعبت برشا وتعرف ما تعرف الناس عاد يحبوا يطيروا لك ايش يقولوا لي يقولوا لي ما عادش باش تبري صدقني ما رجعش أنا البرة في الشارع ما رجعش أما الحاجة الوحيدة إني نمشي للجامعة شكرا نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي حتى للنشبع قول له يا ربي باباي في الجبان انت هو بابا لو كان عملت مخلص خاطر العباد باش تحكي معاهم ما تسلكش
0: صحيح على كل
1: سلم امرك لله
0: سلم امرك لله ونعم بالله
1: وبحول الله
0: لباس يا سيدي بحولك صحة بحول لباس في سلامة ليك صحة شكرا ليك على المشاركة والفضفضة هذه معناها برسمي التعامل كي يكون حرج شوية ويكون هش شوية مع بعض النفسيات اللي ما تحملش ربما الكشة والنبذة كما قلت صديقتنا موضوع قليل فلابد أن نراعوا الحقيقة النفسيات هذه ونحاول قدر الإمكان نحكي على ضبط السلوك معناها ويكون سلوك منضبط وسلوك معناها مثالي. المولى عز وجل مدح الكاظمين الغيظ ان ربما الناس يتحكم في مشاعره وقت اللي يتغشش وقت اللي ربما يكون في قمه الغضب نتاعه لكن يكون ديما حليم ويتصرف برزانه وبمسؤوليه. نوصل مع تليفوناتكم. الو. فلذلك يكون تليفون حاضر معنا. نعود لنذكر المرة أخرى أنه مرحبا بكم كما قلت على 75 78 900. التعامل مع الشخصية العصبية نقاشنا اليوم هذا هو يعني يكون على الموضوع حضية لحد الآن تقريبا منا اتجاه بأنه الشخصية هذه موجودة وتعيش معنا في كل الأماكن تقريبا. سي شريف من بيجلدين أول تليفون كان معنا يعني فضل أنه يجنب منا من الناس هذوما قد يجنبهم يحاول ما يتعاملش معهم, وإذا كان مفروضين عليه منا في العائلة يحاول ديما بالصمت وباء ربما يتجاوز المسألة هذه منا بالصمت وأنه ربما هكا يحاول يوسع على قدر الإمكان. بالنسبة لمستمع أخرى قالت ربما أنها عانت وتعاني من الناس هذوما معناها وتتجه ساعة ساعة للبكاء معناها باش تنجم هكا تبعد شوية على الأمور اللي تسبب لها معناها حرج كبير في النفسية بتاعها, الكشة والنبزة وهيك التعامل الخشن شوية. ويقول الحقيقة الرجال هم تقريبا اللي عندهم المسألة هذه أكثر طبيعة فيهم الحقيقة هالمسألة هذه. على كل حال نواصل ديما في هذا أبرز تقريبا ما جاش نوا في بعض التليفونات. نواصل ديما معكم في 10:37 مع تحية كبيرة لضو حبيب معايا اليوم في فريق الانتاج. ألو
2: أهلا
0: وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: شكري.
0: شكرا لك يا عيشك مرحبا بك لله.
2: والله هي عجبني الموضوع اليوم على هيك الغش الرجال هيك تغشش وكل شيء.
0: المهم وسع بالك برك.
2: وسعتني تواب عليا. شكات وكوتو.
0: هو الرجال يتغش ونسي يتغش والناس كل تغش.
2: لا قول لي لا ما احنا نتخلى شوية انا سير انا قلت ما تغش نتخلى شوي.
0: مرحبا وسع بالك.
2: استعد استعد وديما نشوف نسعى في بالنا. وإن شاء الله ربي يستر. والله ديما من عبد القهوة عز الغسل ديما يخلي الواحد كي يبعد يخليه للي تعطى راه سبحان الله يغس حتى الغطان في حتى الضرب راه تملي معناه ظل مستنج
0: ردود فعل صحيح برشا ردود فعل
2: يبعد معناه يبعد ديما يخلي طول القهوة متغسل خليه على راحته اللي يبرد.
0: والله هو يكون ربما عصبي لكن يكون الفوم تاع من الداخل يكون انسان باهي وانسان
2: الحمد لله طيب. الحمد لله هي العشره هي تخليك معناها تخليك تخلي وتخليك تتحمل وبرشا حاجات مش معناها ياسر ياسر لما باهي خلوا على راحته هيك نخلوه مشوار بعدين ترجع نقول لك المال المجاريها
0: يحاول يناقش يعاود يناقش مرة أخرى في الموضوع اللي يحكي فيه ولا يشوف له حل معاه
2: خلوها نحكوا فيه الموضوع ونقول هيك هيك ساعتك هيك مشاكلك وهيك نتفاهموا
0: نقولوا احنا يبرد شوية معناها ونجم وقت نجم نحكي معه في الموضوع ولا في النقطة اللي نحبوا نحكوا فيها في الموضوع هذاك.
2: طيب عايشك
0: شكرا لك
2: وموضوع سمحك عارف نشاركوا معكم وإن شاء الله ربي يعاونكم الكل يهز عليه تليفون لكل
0: مستمعين وربيعه. تفضلك مدام شكرا لك كاتي صحة. تليفون آخر. ألو.
3: ألو عثمان.
0: أهلا وسهلا أخويا مرحبا بك.
3: معك محمد في مخلوق.
0: أخويا محمد مرحبا بك.
3: عجبني البرنامج أنا في الثنية حبيت أشارك فيه.
0: يا أهلا وسهلا مرحبا بك تفضل.
3: تعفيز عبش نقولهم لك.
0: تفضل تفضل سيدي.
3: أي واحد نرفوزي وراه قلبه أبيض.
0: أي.
3: وراه طيب وقلبه أبيض. أما تعرف كده.
0: صحيح
3: انا وريتا حق اني غلط اعطيه الحق برع روحك ولا امشي بحذاه وخلي هو اوتوماتيك مو يراجع روحه ويعرف روحه غلط يريد يطلب السماح منك راهو قلبه ابيض
0: صحيح فمتي. المهم التصعيد لا معاه معناها فهمت
3: نعم
0: ما تحاولش تساعد معاها وتحاول تناقشها بصوت مرتفع
3: لا ما تساعدش معاها ما تساعدش معاها راهو اي واحد انا احنا غبنت انت وغبنت يقول لك غبنت النرفوزيه شويه فهمتني اما ريتا يعني يعرف كي تاخذه ويعرف كي يعني موجود هو راه في العائلات وكل موجود الاغلبيه في العائلات موجوده تاعي واحد من والديه ساعات غير والديك يطلع صوته ولا حاجه برا وخليه حاول ما تطولش حذاه ارجع له في وقت يكون هو فيه يرجع روحه فمن يعني اعرف كي تاخذه من الاخر
0: بالضبط فما شوي
3: راهو قلبه يبي يرجع في ساعه فمن كيف ما يرجع
0: خير منك الشخصيه الاخرى ما انا هيبدا هيك
3: يحكي معاك ويجي معاك ولا ما يحكيش معاك جملة ما يحكيش معاك جملة وما يعبركش وكذا وما يحقد في قلبه هكا ليرا أما هكا اللي يفضفض وهكا اللي تحس نرفوز وكذا ومنه منه واحد هذا يرجع في سعره أما عارف كي تاخذه
0: صحيح يعني
3: حتى تو تشوفها يعني معرس بس غلط صغاره ومرته يعرفوه صغاره ويعرفوه صغاره ومرته يعرفوا كيف ياخذوه.
0: صحيح باهي جيد. وبالنسبة لربما في المحيط العملي مع زملائك ربما في الحياة العامة في المق أي
3: حاول إنك ما تكثرش الحديث.
0: باهي
3: ما تكثرش الحديث ما تكثرش الحديث تريش بقدرك.
0: ياك صح.
3: عم تطول برشا حديث وكيف يقولوا فيها قلق وخطلك أرى برشا حاجات تمام. وحاول ما تتجنب ديما تتجنب.
0: تتجنب. حاول ديما تتجنب الناس هذوما. يا سيدي شكرا لك يعطيك الصحة على المشاركة.
3: ديما قلبه أبيض ديما قلبه أبيض ويرجع في ساعة أي نرفوز اللي خذها قاعدة أي نرفوز ديما قلبه أبيض ويرجع في ساعة.
0: باهي شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا لي وتحية لكل المستمعين في سيدي مخلوف. أي واحد من نرفوزي تلقى قلبه أبيض وفي ساعة ما يرجع معناها والإنسان فقط كما قال سي محمد توا نتجنبه فقط وقت وقت يبدأ إنسانك كما ذلك شوية سخون شوية ما بيك متجنب وأنه خلوه يبرد شوية معناه يتجاوز يبدل ساعة بساعة أخرى نجم نحكي معه في المواضيع وفي نقش وفي في النقاشات العادية. شكرا لك شكرا للناس كل نرجع. طيب ألو أهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: السلام
0: عليكم. مرحبا يا عيسك أهلا وسهلا.
4: برنامجك سمح ياسر يرحم والديك.
0: شكرا شكرا لك. المهم في وساعة البال وكو فهمتها.
4: شكرا
0: يا سيدي.
4: تخبر هذا الكلام يجرح من شريك عمرك مش يطلع لك مش تدرس يشكر ينحرك حتى تمك
0: أي صحيح. الكلمة ساعات تجرح برشا تكون قاسية برشا معناها وتخلي أثار نفسية وتخلي شروخ في في النفس وفي الروح معناها
4: إنسان مقهى بس
0: علي لطف عليك أي أي
4: أبدا أبدا
0: معنى تشوف الحياة بنظرة أخرى ربما بعد بدلت كل شيء تبدل صحيح
4: كل شيء كل شيء تبدل حتى الحياة في الدين حتى حق الشرعي
0: كل شيء تبدل صحيح إنسان كل شيء ربما صحيح بالمجد باي
4: الناس نبكي وحدي
0: لطف عليك
4: وحدي فوق صغيري نبدأ نبكي
0: بمجد صحيح خطر
4: الناس الله ونعمل وحيد
0: بمجد صحيح
4: مش شنو مش شوك هذا في مش عصب مبارك
0: ومع ذلك صحيح
4: دمك يفور حسن
0: لطف عليك لكن ديما ربي سبحانه وتعالى كما قلت لك الكاذبين الغيظ الناس يتحكموا في مشاعرهم وقت الغش وقت الغيظ هذوما ربي متاعها برشا معناها وراه الانسان ديما ديما القرار اي قرار ناخذوه تحت تاثير الغضب الا وندم عليه في مرحله لاحقه بعد تالي وتكون نتائجه وخيمه برشا نقدر برشا ربما الظرف اللي انت فيه ربما صحيح لكن ومع ذلك
4: كيما نحكي لك
0: آه صحيح
4: نزيد عليك نهار جمعه هو يكمل حكي لك نهار جمعة نزيد عليك كان ينفس
0: فانا على كل حال شنو تنصح ربما الناس هذوما اللي في ساعة متغشوا في ساعة ربما ما يكون ردة فعل تاعهم قوية شوية
4: كما حالتيني ولا حالك
0: بصفة عامة نحكي بصفة عامة نحكي فهمت
4: وساعة البال
0: وساعة البال وساعة البال صحيح
4: من خير وساعة البال
0: والصبر صحيحك صح في الكلمة دي محلاها الصبر لكن
4: يتغشش يقول صبرك
0: الصبر الصبر بر كما يقولوا فهمت
4: صبر بر
0: ما كنت ما أيضا يقول لك الصبر حدود معناها فهمت كيفاش هاي ما يثم ناس سكر يثم ناس معناها ما يتحملش الحقيقة الكشة والنبزة والكلمة الخايبة
4: منهم
0: مثال أنا نعرف نحكي بصفة عامة وبرشا وبرشا يبدا كما قلت لك هو رجل حر إنسان حر هيك ما يتحملش هيك الحروج نقولوا احنا ما يحبش شكون يجي يمزة شكون يعمل لك كذا فهمت عالقني وحدي كما يقال خاصة في العلاقات الخاصة برشا بين الأزواج بين العائلات على كل حال يا سيدي شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك وربي يشفيك إن شاء الله وشكرا لك على المشاركة شكرا صديقي الصبر وتجنب ربما الناس هذوما المزاجيين شوية اللي عندهم ردود فعل غير متوقع وعصبيين تقريبا أغلب النقاط وأغلب السادة المستمعين اللي يشاركونا يمشوا في اتجاه هذايا نجنبوا الناس هذوما ونوسعوا معهم بالنا قدر الإمكان ال11 غير بوح على موجاتنا التليفونات يلا ألو
5: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
5: تحية لك شكرا. تحية لفرق العمل معك.
0: شكرا ليك يعطيك صحة. شكرا.
5: مشكور على البرنامج.
0: شكرا كل لك أنت سيدي. مرحبا بك تفضل. إيه
5: الغضب هذا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغضب.
0: أي
5: صحيح. الغضب لأن قدر لقدر الله يقتل لقدر الله يحرق لقدر الله يعمل أي جس لأنه مش في عقله.
0: الكويرث كل تجي من تحت رأس الغضب صديقي.
5: نعم
0: صحيح صحيح.
5: هنا أشياء لازم يكون هنا تلزم تكون شوية رزانة سواء الشخص المقابل للطرف الآخر. إلا كيفاش رزانة؟ كيفاش تتجنبه؟ كيفاش تبعد عليه؟ كيفاش خليه يبرد؟ لأنه هو في لحظة غضب هذيك باش يأخذ مينيت بالطريقة هيك بين حيالة حتى واحد. أحلى هذه هي الترك.
0: أي
5: هدني.
0: أي
5: هو أنا تبعد عليه اللحظة هذيك ما عندكش خير آخر. تبعد عليه متى تحاول بتحكي معه قبل ما يحكي على جسده صلي ريز شكري. ولو اللي باش نحكيها مع أحد الموظف ومسافحة دنيا وآخرة. مشيت العملية حسابية ما قنعنيش بها.
0: ليه؟
5: حرفيا جي باش يسب الجلالة
0: يا رسول الله.
5: نعم نعم. اش كان مني هنا هو تبسمت له وقلت له بارك الله فيك. بعد عدة ايام لقينا وقال لي ربي نطلب منك انك سمحت. قلت له ديني واخر شم واضح.
0: هذا هو كما كنت تحكي تو
5: من الخالق ممكن ما يسمكش لانك تسب انا من مسامح. واضح
0: صحيح.
5: هنا يلزم نكونوا في قدر المسؤولية ديما. الموظف يتحمل المواطنين. المواطنين يتحملوا نسوانهم. الشارع يلزم ينظاف. كل واحد عنده مسؤولية.
0: بمجد هذا هو. شكرا لك يعطيك صحة. نحب نثمن كلامك خاطر كلامك كله حكمة حقيقة. الإنسان ديما يحاول باش يكون رزين ويكون يتجنب ربما النقاش مع الناس ضوا في وقت التوب نتاع الغضب نتاعهم معناها ويحاول كما لقطة لي سيادتك معناها وشفت راجلك يرجع له شهد العقل وعرف روحه وقالت معناها جاي أعتذر لك وطلب منك اسمح وبرشا نقاط وبرشا مواقف مشابهة كما هكا نجموا معناها بهكا حاجة بسيطة حركة بسيطة نجموا نجنبوا أنفسنا معناها برشا مشاكل برشا مشاكل رو الحق الاجتماعي والتواصل بين الأشخاص والناس كل مشكل بعضهم. ثم اللي بلوي أسرع ثم اللي نرفوزي ثم ربما اللي يفهمك ثم اللي ما يفهمكش ثم اللي إنسان برشا أشكال معناها وبرشا برشا برشا برشا حالات. حكى علاش كما ذكروا أخيرا كل ما تبيك إنسان ديما يكون علاقته سبلية ملتقاة بعناية معناها بشكل جيد معناها باش يتجنب مضيعة الوقت معناها ويجنب ما برشا وقت وبرشا كلمات زايدة معناها هو في غنى عنها وكلام لا يوخر ولا يقدم كما يقولوا. نرجع معك للضوء تفضل نسمع منك شوية موسيقى سيدي تفضل وصل عليك شوية معنا زيدي

توقيتنا 11 غير الدرجة تقريبا على موجاتنا. مازلنا معكم حتى منتصف النهار في فضاء الكلمة ليك، المساحة هذه المفتوحة لحضراتكم التفاعل والنقاش بكل حرية بكل مسؤولية. مواضيعنا تختلف من أسبوع إلى آخر لكنها كلها تجتمع الحقيقة على ما ينفع الناس والمواضيع اللي تهمنا برشا في حياتنا اليومية والنجم نحكيه فيها والنجم فيه بعضنا عبر تجاربنا وعبر ملاحظاتنا اليومية. كيف تبقوا ديما منفتحين على تجاربكم على ملاحظاتكم على اقتراحاتكم في اقتراح وإدراج بعض المواضيع اللي يمكن أنها تكون قابلة للنقاش. برشا طلبات جات حول معناها نقاش نحبوا نحكيه شكلي في الصحة العمومية في الصحة اكتبوا بالفرنسية وبالكسر هذيك حصيلوا في الصحة العمومية في الاستعجالي موضوع يهم برشا. إن شاء الله الأسبوع الجاي احنا كنا برمجين قلت ربي ربما نحكي شوية في أكتوبر الوردي مع الصحة الإنجابية. إن شاء الله ربما الأسبوع القادم نرجع لموضوع الصحة العمومية وما أدراك ما الصحة العمومية وربي يحفظكم الناس الكل. التعامل مع الشخص العصبي مع الشخصية العصبية اليوم موضوعنا. برشا تليفونات جتنا في الحصة الساعة الأولى بكلها تقريبا معناها تمشي في اتجاه ربما أنه نحاولوا أن نوسعوا بنا ونتجنبوا شوية التعامل مع الناس هذوما. للحديث بقية إن شاء الله بعد موجز الأنباء في الساعة الثانية حول كيف نتعامل مع الشخصية العصبية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز

0: في العالم، عقدت اجتماعات بين فصائل فلسطينية في القاهرة لبحث توحيد الموقف والتحضير لحوار وطني شامل وسط توافق على طرح تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر القادم. أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض 3 مرات أمس، وأسفرت الهجمات عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين بحسب ما أعلنت السلطات السعودية. أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ما تزال تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة، وقد حولت قنصليتها هناك إلى بعثة بعد تصاعد الخلافات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. انتهى الموجز، مع تحيات عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع شكري في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك.
2: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
3: دائما احترام الذوق العام.
4: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
5: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك مع شكر العدوي.

0: الكلمة ليك.
1: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
2: دائما احترام الذوق العام.
3: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
4: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة تديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العدودي.
5: الكلمة ليك مع ذو بن سلام في الإخراج التقني وحبيب الخلاص في قاعة التليفونات 75 870 900. وكل عناصر فريق إنتاج اليوم الكلمة ليك اليوم الجمعة 9 من شهر أكتوبر. وقت يمر بسرعة كبيرة برشا، 9 أكتوبر اليوم جمعة أمس دخل أكتوبر، وقت يمر بسرعة. مرحبا بكم من جديد. كما قلت معنا اليوم في التنمية البشرية نحكي شوية على موضوع التعامل، أساليب التعامل مع الشخص العصبي، إنسان كلي شوية نرفوزي في ساعات غشاش، ربما كيفاش نجمو نتعلم مع الشخص هذايا، كيفاش ربما نجمو نحافظوا على هدوء الأعصاب قدر الإمكان، التسامح، نقبلوا الشخصية هذيا، نقروا ونراعوا ظروف العباد. برشا ناس تعيش في ظروف وتمر بأزمة عابرة وظرفية أو طويلة في بعض الأحيان مع ضغوط الحياة اليومية، مش نبرر الحقيقة، ما على الأقل نلتمس بعض الأعذار هيك منها كما جاء في تليفونات السادة المستمعين. الشخصية العصبية عادة ما تكون شخصية الداخل نتاعها، الفون نتاعها يكون باهي، يكون قلبها أبيض، في ساعة ما ترجع، في ساعة ما تطلب السماح وتعتذر بعد ما تبرد شوية هكا، على غالب التكوين نتاعها والطبيعة نتاعها تكون شخصية هكا ماهيش عدوانية. ما نحكوش على الشخصية العدوانية والشخصية المرضية، هذيك مسألة أخرى، نحكوا على مسألة طبية وعلمية وأكاديمية، مش وقتها ومش احنا نحكوا فيها، هذيك عندها أهل اختصاص. أما نحكوا على ربما الناس اللي في ساعة في ساعة ما هيك تتغشش وفي ساعة في ساعة ما تبرد، الناس هذوما راهم مشكلة فيهم وباهيين برشا، ولكن نجموا نتعاملوا معاهم ونحلوا برشا مشاكل سواء في العائلة ولا في العمل ولا حتى في مواقع معنا اللي مع بعضنا، في الاستاد المشترك، في الحافلة، في القطار، في المقهى، في النادي، في كل الأماكن. نرجع للتليفونات مع التحية كبيرة لك حبيب وضواله. ألو أهلا وسهلا، مرحبا بك. كان تسمح تنقصنا شوية في صوت المذياع واسمعنا بالتليفون يكون أفضل بكثير، تفضلي.
6: والله موضوع باهي،
5: شكرا.
6: عندنا ما نقول فيه وهو ساعة البال هو الكل،
5: صحيح، ساعة البال هو الكل، يحل برشا مشاكل وساعة البال.
6: أقول لك كلمة تستعش بالك ما تعيشش،
5: أكيد. طيب
6: زيد راه تسمع لك، أنا كم فعلت كم فعلت وقت اللي انت تكون واقف جامل ارتاح اول الغش يمشي على روحه، ووسع بالك
5: عملناك وسع بالك معنا. طيب حسب رايك انت معنا شنو يخلي انسانك يكون في ساعة يتغشش منه وفي ساعة يشعر نقول احنا
6: شوية من عواجه ساعة في كلمة منه ولا كلمة من هكا انسان يوسع باله.
5: صحيح. في حياتك العامة انت تعرضش لموقف كمان هكا، كيفاش تعاملت معها؟
6: دعم احنا يفتحنا في اسمع مواقف اكثر من هكا، ولكن الانسان لكن ما يوسعش باله، لكن ما يوسعش باله، لكن ما يوسعش باله، وخليه يتحدث برا على روحك.
5: خليه ما في بعض الأحيان يكون قريب برشا، يكون في بعض الأحيان تكون عندك معناه يكون قريب ليك، يكون الوالد، يكون أمك، تكون ولدك هكا.
6: أنا من بابا وأم قاعدين حيين وعزوا معي.
5: صحيح صحيح، ربي يرحمهم، ربي يرحمهم الكل إن شاء الله يا ربي،
6: الله يرحمهم
5: إن شاء الله. معناه حسب رأيك أنت وسعة البال هيك والصبر معناه
6: وسعة البال هو الكل، بس إيش بالك ما تنجمش تعيش في المجتمع
5: ما نتفهموش. صحيح، لكن واحد ما سعش باله تولي الأمور ما تمشي نحو الصدام وتمشي نحو لازم أكثر فأكثر معناها، فهمت؟ باي باش ننصحهم الناس هذوما حسب رأيك أنت كيفاش نجموا ينقصوا شوية؟
6: وكان لقيت واحد منفعل خلى يحكي على روحه
5: وتعدى على روحه
6: وبرى على روحه
5: برى برى على روحك. طيب شكرا لك، يعطيك الصحة على المشاركة. أيوة الله يخليك، الله يبارك فيك، شكرا شكرا شكرا لك. هذا هو تقريبا ديما تقريبا أنه نجنبه معناها كما يقولوا فيها باش نصب الزيت على النار، إذا كان الإنسان يكون متغشش يكون متنرفز معناها مش لازم مش منطق بالكل باش احنا نعاودوا معناها باش ننرفزوه ولا بالنقاشات ولا بصوت مرتفع. خليه كما قلت كما ذكروا السادة المستمعين، نحاولوا نخلوا نبعد شوية حتى حتى ربما يبرد شوية وحتى يرجع مواقفه ويكدر ده في وضعية كطبيعية تسمح لنا باش نجم نتناقش معاه ونجمه. وعادة كما ذكر الأخيان الكل معناه هو بيدعم معناه فيسع ما يرجع فيسع ما يمشي يعتذر ويعرف روحه أنه غلط ولا معناه هذا حق الشخص الطرف المقابل ليه. كما قلت التعامل مع الشخصية العصبية هذه معناها كيف تطلب حفاظ على الهدوء وضبط الأعصاب قدر الإمكان وتحلي تجنب الاتصال السلبي معناها استخداماتك الرد فعل عكسي. نحاولوا معناها التعامل الحسن ويظهر الاهتمام والمودة. هذا كله ربما من الأساليب من المهارات اللي نجموا نتعلموها ونجموا نستحقوها أصلا وقت اللي نجموا نتعلموا مع الناس هذوما معناها في برشا مواقف في برشا أماكن. وكما قلت تجنبنا برشا معناها مشاكل احنا الحقيقة في غنى عنها. توقيتنا 11:17 على مواجهتنا نرجع ديما تليفوناتكم وكيفاش ربما تجربكم العملية في التعامل مع الأشخاص العصبيين هذوما شوية اللي معناها عندهم شوية غش زيد شوية هكا ينجم يعمل برشا مشاكل. ألو
2: عزمة.
5: أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي.
2: شكرا
5: سحارة. شكرا يبارك فيك مرحبا بك.
2: والله موضوع شاكر يعني هذا نعانوا منها
5: والله نحاولوا ديما
2: اليومية ما يتنحاش
5: والظهر اي تفضل.
2: والغش هذا انواع
5: اي
2: عنده برشا انواع يعني كما قالوا الخيانة
5: اي
2: ثم الصبر وثم الاحترام وثم الزاهية
5: صحيح
2: بس حاجات بس توقوها الموضوع هذا حتى طبيب نفساني سيبش يكمل
5: هذا برشا موضوع كبير موضوع في برشا زوايا في برشا تفريعات لكن احنا ديما ناخذوه هكا بجانب هكا من جانب كيفاش نجمو ايجابي كيفاش نجمو نجنبوا المسائل هذيك كيفاش نجمو نحافظوا على كرو يتعدى بالعباد معناها من غير مشاكل ومن غير صدام ومن غير معناها عنف لفظي وغيره وكذا.
2: تفضل
5: تفضل
2: والغش كيفاش تحكي معك كلمه وليزيد ينفع والبشر شنو هو انواع سبحان الله بشرية أنواع مش نوع واحد مش كلنا زي بعض ثم كيفاش تربى ثم كيفاش عايش كيفاش اسمي الحياة الاجتماعية اللي عايش فيها الظروف هو اللي فيها هو كيفاش يعني إنسان متوسط إنسان لبس عليه إنسان فقير الحياة اليومية كيفاش عايش مش حاجة
5: صحيح
2: يعني كل الجوارب تلقى أصعب وكما قلت وحدك سمعني وقفت على كلام قلت على الموضوع ساعات الإنسان يقول الحب شنو الحب ما جاء متجاوب خلي يغش انفعال صبر في حياته في عمله ما قلت لك سعيد سعيد سعيد سعيد
5: صبرك معاك نجم يزيد اكثر من الصبر يحل برشا مشاكل فهمت كذا. وكما ذكرت سيادتك معناها نعرف خاصه كي يبدا انسان الحكايه ديما تبدا ثم العلاقات الخاصه بين الازواج معناها اللي تنجم تهدد معناها مصير عائله وحياته وصغار وجيران وغيرها نجموا معناها نجنبوا بالصبر وبوسعة البال كما ذكرت سيادتك معناها نجموا نمنعوا العلاقات هذه ونعملوا حصانة كبيرة لأنفسنا.
2: وشوف الإنسان شوف روحه من عائلته ومن جديد من عائلته وخلهم يشوف
5: العباد
2: بس عقوق ولغتك إيش بدروحك
5: أي صحيح
2: وهي ما ثم حتى شيء الأخير وما حد شيء وفي عائلة ذاك الطول الزيت ما حد كما قال برش الخيام أنا موعد جابك في زيه مغضة وقال سامحني يلا غير
5: بمجد صحيح شفت ما أنا صحيح
2: وعنى موعد عابر ضعيف
5: أي
2: ضعيف
5: اي
2: ربي يهدينا
5: يا سيدي. شكرا عليك كانت صح على المشاركه برافو برشا كلام مزيان قلت لنا برشا معناها هيك اثاره جيده للموضوع. شكرا عليك يعطيك الصحه شكرا يبارك فيك يا اخويا شكرا عليك. نوصل ديما معكم مع تليفوناتكم 75 78 900 نمشيو للموسيقى. هذا محمد منير النواس.

هذا الفنان الكبير محمد منير يوصلنا لدقيقة 24 بعد 11 صباحا هنا على مواجهتنا الأولى الأخرى على مواجهة إذاعة الطويل. شكرا لكم مستمعينا الكرام على مشاركاتكم تليفوناتكم بالكلام المزيان الحلو والتشجيع الكبير معناها والتواصل، وهذا شيء فرحنا برشا خلينا ربما عائلة واحدة وتكبر المودة بيناتنا. فمرحبا بحضراتكم وألف شكر لكم الكل. الشخصية العصبية هذا هو موضوعنا اليوم اللي نتناقش فيه الحقيقة مع بعضنا بقلب مفتوح بكل مودة بصدق معناها من واقع تجارب حياتنا اليومية. معناها الناس هذوما نسبيين عصبيين صحيح، لكنهم نجموا فيهم برشا نقاط إيجابية مع ضغط الحياة مع ستريس نجموا نتعاونوا مع بعضنا ونجموا نتجاوزوا برشا مشاكل بوسعة البال وبالصبر كما ذكروا مستمعينا الكرام.

0: قبل ما نسمع معين الشريف في أصعب كلمة تليفون، جانا قبل هذا التساؤل من زميلي ذوب سلم اللي يشاركني في تقديم الحصة في الجانب التقني، هل أنه المسألة هذه الإنسان النرفوزي والعصبي هل هو أمر يتعلق بطبيعة كاركتير وإلا المسألة مرض معناه ستيمولات ومعناه المسألة معناه هكا هوى معناه إنسان هكا يحب يتبور ويحب ربما معناه يعني هكا عنده كيف كي يؤذي الناس بشكل من الأشكال. كما قلنا المسألة المسائل المرضية وربي يشفي الناس كل أعصاب وغيرها، هذه مسائل أكاديمية علمية مش نحكي فيها من أشمو أليم بش نحكي فيها، ثم أكثر من هذا اليوم نحكي على الإنسان ربما سريع الغضب اللي هو طبيعته هكا مثلا نرفوزي في ساعة ما يتغشش لكنه في ساعة ما يرجع. أما المشكلة وين بالضبط كي نجمو احنا في الطبق الغضب بتاعه وقت اللي هو متغشش نحاولوا قدر الإمكان نجموش نبعد عليه شوية كما قلت حتى يبرد حتى يبدل ساعة بساعة ونجمو هكا يجنبنا برشا مشاكل في التواصل مع الناس هذوما. نمشي للتليفون ذو. ألو
1: شكري.
0: أهلا وسهلا معلم. يا أهلا وسهلا مرحبا بك. لا بالعكس بلي واسع.
1: والله اسمعني الشخصية العصبية
0: أهم شيء. سمحني برك أهم شيء باش تدخل تخدم في الإذاعة يزم يكون بالك واسع. تفضل ايه براك.
1: يلا ما الشخصية العصبية دي سي شكري وهي كل حاجة فيها شوية شوية غش وشوية
0: أكيد
1: ولكن نمشي ما أول حاجة مع اللي يبدأ مسكين هيك مريض وكذا منه معروف هذاك يجي يعالجه ويتعالج وكل شيء
0: ربي يشفيه. صحيح
1: هذاك عنده الحق وكل شيء مسموح ليه
0: بالمجد
1: ولكن تو احنا يجي واحد بس يقول لك انا تغشيش ثاني ضربه ثاني كفرت ومن بعد من بعد يعني لوين باش يوصل الواحد. وبالنسبه للغش هذا انا والله قبل خدمت ماني في تونس في الشركه نتاع السيارات
0: في الشركه
1: والله يجون غره هيك يعني نساء غره يعني يدوروا يعني يعملون فك البلاستيك يبدوا يعملوا كنترول
0: يراقبوا في خدمه معنا برا
1: يراقبوا فينا والله سامي يبدا يتنرفز هيك شويه مثلا عندما ما نقولوا عنده صغار وناقصين كتب ولا ما نعرفش العائله ناقصه ماكله ولا حاجه الانسان مش في عقد نرفز جي هيك بحذانه كل شيء تشوفنا كتقال اللي متمرفز شوية أنا بتتعمل هيك تسمع كتاتنا وتتعذف فهمتني وترجع إلا من بعد شوية الواحد يرتاح شوية ترجع يعني سبحان الله يعني يعرفوا ما
0: أكيد
1: تقول قرينة ولا مش عارف
0: هي موجود علم كبير صحيح موجود
1: هاي ومن بعد يرجع يبدي فهمه فين بالسياسة كل شيء فين يعني يبرد في اللحظة هذيك ريت كيفاش
0: صحيح
1: وبالنسبة للغش هذا شنو الغش يا أخوي شكرا الواحد بالله أنا والله محلاه ساعة واحد هيك نبدأ أنا وياه هيك ساعة يتمرفز نطير هذا يتغشش يتمرفز وكل شيء ولكن أنا نبدأ زايد عليه هيك الغش متاع محلاه هيك ويرجع يعني ما يضرب ولا يكسر ولا كذا فهمتني غش يعني بارد يعني غش كيما نقولوا ما مش مفلفل يعني غش حلو جاي بارد والله مش يعني محرحر
0: يا غضب جميل غضب ناعم انا هيك
1: انت هيك كذا ولكن يرجع يضحك من بعد نضحكوا مع بعض وكل شيء ريت محلال الغش غش حلو يعني فهمتني
0: ما هي مشاعر انسانيه كما ثم الغضب ثم الفرح ثم الحزن ثم التاثر مشاعر في نهايه الامر
1: ثم كل شيء حتى في الطريق في السياقه في كل حاجه للغش ولكن الواحد يلزم يسيس روحه
0: وسامر
1: يعني جيتوا ما تتغشش تكسر لك الكرم بتاع فلان ولا تكسر كذا في
0: الشقه لا لا لا لا لا
1: لا تقاوم تكسر له الكيسان وتمتعشت يعني هذا ما هذا يلزم حتى كما يقول فلزم يتحاكم
0: اكيد لا لا هذيك مثلا
1: بخلصوا حتى شيء مخفف يعني عقله ما يقل ولكن شيء يكسر يلزم حتى يتحاكم
0: بطبيعة ردود فعل عنيفة وغير مسؤولة معناها تدخل حتى تحت طائرة القانون به حسب رأيك أنت معناها الناس سميته أنت الغضب الجميل هذا الغضب الناعم اللي ما ربما الناس كل عندها الحكاية الناس كل تغشش كل تغش ساعات
1: هو تو ما حشاك والله حتى قطوس هيك عنده وليداتها ولا حشاك كلبة ولا حاجة تتمركز هيك ولا الواحد ترجع عليه الواحد والله
0: شكرا اتفضل وصل الفكره نتاعك.
1: هذا
0: وصلت البال معناها الانسان يحاول ديما يكون بلاواس او يكون ديما هيك معناها غضب كما تكون تحكي توا مش الغضب المرضي هذاك غضب يكون هيك فيه برشا محبه وفيه برشا عتاب معناها حقيقه من غير هذا هو المهم وصل بك معنا سي محمد ورحمه بك ديما في الوقت يعيش شكرا لي باي باي سلام شكرا نرجع ديما لتليفوناتكم 11:30 على مواجهتنا الو طيب باهي في انتظار ربما يكون تليفونات حاضرة مازال معكم حتى منتصف النهار معكم في الكلمة ليك نرجع للمعين الشريف.

نوصل مع حضراتكم في الكلمة ليك مع تجديد التحية والترحاب بكم جميعا المستمعين الكرام أينما كنتم وأينما تيسر لكم التقاط في بث الإذاعة، سواء كنتم في بيوتكم في أماكن العمل، خاصة أماكن العمل مسموح فيها شوي اسمع شوي راديو، أصحاب السيارات خاصة طريق الأمن لكم جميعا، سيارات النقل، التاكسي، الترني الجماعي، النقل الريفي بين المدن، كل سياراتكم الخاصة أيضا مهم برشا، أردوا بيكم ركزوا برشا برشا في السياقة، انتبهوا شوية لعلامة المرور يعني وطريق السلامة لكم جميعا، القصدين ربي في كل الاتجاهات الخارجين من الجنوب الشرقي الوافدين للجنوب الشرقي، مرحبا بكم بين أهكم هنا بيننا مع إذاعة طويل تواصل المشوار. واليوم في البرنامج في برنامج الكلمة ليك كما قلت نعرض هكا أي إلى موضوع الشخصية العصبية، وكيفاش نجموا نتعاملوا مع الشخصية دي، كيفاش نجموا نتجنبوا ربما التصعيد معها عبر بعض التجارب اللي سمعناها من السادة المستمعين. مازلنا معكم مازلت تقريبا نصف ساعة، نوصلوا مع بعضنا بأصواتكم بمولانساتكم بمعالجتكم للوضعيات هذه في حياتنا اليومية، الشخصية العصبية وطرق التعامل معها. 75 870 900

هذا كان صوت الفنان جورج وسوف في وصلنا تقريبا دقيقة 52 بعد 11 صباحا هنا على موجتنا في إذاعة تطاوين. وتقريبا في ما تبقى من دقائق في عمر الحصة اليوم نخصصها لحوصلة تقريبا أبرز ما جاء في تدخلات السادة المستمعين اللي شرفونا بأصواتهم بتدخلاتهم الرشيقة والمزينة اللي كانت في صلبه في عمق الموضوع وتناول ذكي جدا الحقيقة للتعامل مع الشخصية العصبية. الموضوع حضية والمسألة هذه والظاهرة هذه نعيشها يوميا في حياتنا اليومية في محيط الأسرة في محيط العمل في أماكن العامة اللي نتقسموها مع الناس كل وباختصار شديد معناها نحكي على الغضب ونحكي على ما نحكوش على الحالات المرضية اللي ربما ربي يشفيها إن شاء الله ربي يحفظ الناس كل لكن نحكي ربما على الغضب كما قلت الغضب السريع ربما اللي نتجنبه تقريبا بيجمع كل تليفونات معناها أنه نحاول قدر الإمكان نبعد شوية على الشخصية هذه في قمة غضبها في سماء تبرد في سماء بعد شوية منها جي وتطلب السماح وتعتذر كما قالوا سيدة المستمعين معناها الناس مرهم في الفهم طبعا بيين ما فقط ربما نجنبوا شوية المناقشة معهم والصوت العالي ونخلوهم كما قالوا الخير المستمعين خليه ربما وربما نرجع له في فرصة أخرى معناها نجم وقتها يكون في وضعية تسمح له باش نجمه نتناقش معاه ونهدو من معنى الغضب بداية. على كل حال المسألة كما قلت معنا في إطار المهارات الاجتماعية في التنمية الاجتماعية في الاتصال في التواصل باش نجنبو الصدام نجنبو البلوكاج عايشين مع بعضنا تحت سماء واحدة مضطرين ولابد أن الإنسان مدني بطبع واجتماعي بطبع كائن بشري نتعاملو ثم الباهي ثم التغشش ثم البلواسع ثم المتربي ثم يعني ثم برشا أصناف وبرشا ميوليات هكا علاش إنسان مدبيه كما ذكروا خيان يتجنب قدر الإمكان وتخلي وتكون علاقته الاجتماعية منطقة عناية وبجدة صوب عيديك مش كبعضهم إنسان ينجم يختار في حياة دي مع الناس ينجم يتعامل معها بدون شكل صدامي بدون مشاكل بدون ربما توتر مناش تقسيم كما قال أحدهم الضغوطات الحياة اليومية اللي نعيشوها الناس كل. جمعة مباركة لكم جميعا ربي يحفظنا وربي يسترنا وربي إن شاء الله ديما تبقى العلاقات الاجتماعية علاقات جيدة بين الناس كل. شكرا لكم وكل شكرا لك ذوب سالم شكرا لك بالخراز شكرا لكل الزملاء نتقابل معكم إن شاء الله في حصة خاصة يوم الخميس القادم. شكرا لكم جميعا بعد قليل الأخبار على مواجهتنا ونختم بهذا النغم من إهداء ذوب سالم وربي يتقبل منا ومنكم صالح العمل.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. اختتام فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. الأساتذة والمعلمون النواب خارج قاعدة البيانات يطالبون بالرد على مطالب التظلم بشأن تسوية وضعيتهم. وفي العالم منح جائزة نوبل للسلام 2026 للمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. اختتمت صباح اليوم فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابسة، وتم خلال هذا اليوم تنظيم لقاء تفاعلي حول التشبيك والإدماج المالية بمشاركة الباعثين الشبان وأصحاب أفكار المشاريع والمؤسسات المالية المانحة على غرار البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثلي برنامج الأمم المتحدة.

0: عمل مش تقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتمكين الاقتصادي وكذلك المالي للنساء والشباب الذين يعتبرونهم الفئة الهشة خاصة في ولاية الجنوب. كما نقوم بمبادرات لدعم المشاريع القائمة وخاصة في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري. وكنا البارح عملنا تعريف لهذه الاقتصاد وكذلك شنو الآليات والفرص الاستثمار وفتح مشاريع وتوسيع كذلك مشاريع في هذه المجالات. ويعتبر هذا خطوة أولى إن شاء الله. وشكونا معنا دورة قافلة مش نمشي لولاية الجنوب الكل وكذلك قروان.
1: انتظمت بفضاء المركبة الثقافية بتطاوين تظاهرة توعوية حول مرض سرطان الثدي في سياق الحملة الوطنية لمقاومة هذا المرض. الدكتور عبد المجيد الخبير أخصائي وأستاذ جامعة بكلية الطب صفاقس يتحدث في متابعة منها الزميل خميس ببطان.
2: أنا أقول إذا كان السرطان نكتشفه قبل حجم تاع 1 سنتيمتر رأوا النجم نقضيه عليه والنجم يكون العلاج بسيط جدا وزراحة دون اللجوء إلى العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة. التحسيس أكيد ضروري خاطر بكل صراحة المعلومة مش قاعد توصل وفي العادة نساء خاصة في الجنوب التونسي.

0: يعطينا دواء نعتبره هو مرض عادي كما الأمراض الأخرى، باش نحاول نفقه به بكري باش نحاول نعالجوه بنسبة ومع نسبة أن تبقى الشفاء تكون عالية جدا.
1: تتواصل بمنطقة فرجانية من معتمدية مدينة الجنوبية الاستعدادات للدورة الثالثة من مهرجان الصبا، وتتضمن هذه الدورة برمجة متنوعة يستعرضها مدير الدورة عبد الكريم السكرافية في متابعة منتها الزميلة هادي قارسوعي.
2: بدينا نحضروا لمهرجان الصابة وذلك في دورته الثالثة يوم 24 و25 و26 أكتوبر. عندنا معرض فيه عديد العروض من الصناعات التقليدية، المشاركين من تطاوين ومدنين وقابس وتونس إن شاء الله والمهدية وإلى عديد وتوزر قبلي. اليوم عندنا بقى أكيد معرض فيه البذور الأصيل اللي موجودة في الجهة وفي الجنوب الشرقي. عندنا أيضا دورة معناها مسابقة في الطبخ التقليدي، إن شاء الله باش يكونوا زوج شيفان اللي مشرفين عليها أخ من الجزائر وأخ من تونس. عندنا أيضا في مجال العلمي البحث في مجال الفلاحة من المندوبية الجهوية للفلاحة ومن معهد المناطق القاحلة، تثمين معز الحليب الأصلي نقول إحنا معز العرضاوي وتثمين حليب الإبل.
1: في الشأن الوطنية، شددت المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خلص الأجر بين سنة 2006 و2024 فاتن شنوفي اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الأشرافة بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية راجعين لها بالنظرة بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. ولفتت الشنوفي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها النواب اليوم أمام وزارة التربية إلى أن النواب لا يتحملون نتيجة الخطأ الإداري الذي وقع عند معالجة ملفاتهم وتسبب في عدم تسوية وضعياتهم وانتدابهم كبقي زملائهم، سيما وأن عددهم لا يتجاوز 800، في حين تسجل المؤسسات التربوية حاليا العديد من الشغلات في اختصاصات مواد أساسية كالرياضيات والعربية حسب تقديم ديرها. أدى وزير الداخلية خالد النوري أمس زيارة رسمية للعاصمة الليبية طرابلس، حيث كان في استقباله نظيره الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي. وقد مثلت هذه الزيارة مناسبة تم خلالها التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمنية والارتقاء به إلى مستويات أكبر، كما تم بذات المناسبة تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشتركة، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشتركة بين المصالح الأمنية بالبلدين. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من يوم غد بمدينة المنستيرة في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألم في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولية، لا سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي رومانية يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. في العالم، عقدت اجتماعات في القاهرة بين حركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهات الشعبية لبحث توحيد الموقف الفلسطيني والتحضير لحوار وطني شامل، وسط توافق على طرح تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر القادم. ميدانيا استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. يشار إلى أن حصيلة الاعتداءات على قطاع غزة منذ صباح اليوم ارتفعت إلى 9 شهداء، وكانت السلطات الصحية في القطاع أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 74,254 شهيدا و 175,306 جرحى. في الملف الإيراني، قال الرئيس الإيراني أن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مؤكدا أنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران. أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم فوز الجنوب أفريقي

0: بيلاي بجائزة نوبل للسلام 2026 والتي شغلت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين سنتي 2008 و2014. هذا ورحب مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم بنبأ فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام وعبر عن تقديره لجهودها الدؤوبة في الدفاع عن حقوق الإنسان. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار. نذكر بهذا البلاغ حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم دنينة أنه نظرا للعطبين الطارئين على قناتي الجلب الرئيسية ذات قطر 150 ملم و 300 ملم بمعتمدية بنجردان اليوم فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بنجردان، ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بصفة تدريجية إثر استكمال الأشغال وعودة النسق العادي للتزويد بداية من الساعة 10 ليلا. فالرجاء من الحرفاء أخذ الاحتياطات اللازمة، والآن لم يبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء في النشرة في عناوين. اختتام فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس، الأساتذة والمعلمون النواب خارج قاعدة البيانات يطالبون بالرد على مطالب التظلم بشأن تسوية وضعيتهم. وفي العالم منح جائزة نوبل للسلام 2026 للمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي. أجمل تحيات محدثتكم عفيف لونيسي في الإخراج التقني ضوء بن سالم، شكرا وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الانفجار الكوني الكبير يعتبر النظرية العلمية الأكثر قبولا لتفسير نشأة الكون، وتشير هذه النظرية إلى أن الكون بدأ من نقطة صغيرة جدا ذات كثافة وحرارة لا نهائية، ثم انفجرت هذه النقطة قبل حوالي 13 مليار سنة محدثة توسعا هائلا لا يزال مستمرا حتى اليوم. قبل هذا الانفجار لم يكن هناك شيء على الإطلاق، لا زمان ولا مكان، ومع حدوث الانفجار ولد الزمان والمكان وبدأ الكون في التمدد بسرعة هائلة حسب ما تقول هذه النظرية البشرية. في اللحظات الأولى كان الكون عبارة عن بلازما كثيفة من الجسيمات الأولية، وبعد مرور مئات الآلاف من السنين بدأت الذرات تتشكل، ومع مرور الوقت تشكلت النجوم والمجرات. تدعم العديد من الأدلة العلمية هذه النظرية، من أبرزها إشعاع الخلفية الكونية وهو ضوء خافت يمكن رصده في جميع أنحاء الكون ويعتبر بقايا حرارية من اللحظات الأولى للانفجار، كما أن اكتشاف تمدد الكون عبر مراقبة ابتعاد المجرات عن بعضها البعض يؤكد أن الكون نشأ من نقطة واحدة وبدأ بالتوسع. أهمية نظرية الانفجار الكبير لا تقتصر فقط على تفسير أصل الكون، بل تفتح أيضا المجال لفهم تطوره وبنية المجرات وتوزيع المادة والطاقة، كما أنها تثير العديد من الأسئلة حول المستقبل. هل سيستمر الكون في التوسع إلى ما لا نهاية؟ أم سيتباطأ وينهار من جديد؟ وتبقى نظرية الانفجار الكوني الكبير حجر الأساس في علم الكونيات الحديثة، وتستمر في إثارة فضول العلماء والباحثين لفهم أسرار بداية كل شيء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: القصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، وما زلنا في أنوار هذه الآية الجليلة أو الآيات العظيمة من سورة البقرة، اللي في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العلي العظيم. الآية كما حكينا قسمناها إلى عدة حصص، واليوم وصلنا إلى قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. هذه اليوم محل حصتنا اليوم، اللي هي قول الحسنى. شنو القول الحسنى؟ اللي هي أن الإنسان المسلم السوي مطالب بما يقول ومحاسب على كل ما يلفظه لسانه وفمه. إيش معناها؟ عندنا سيدي ملائكة تقيد على اليمين وعلى اليسار، اللي يقيد لك في الخير واللي يقيد لك في الشر. أيوة، مال سيدي كل كلمة نقولوها في الدنيا راهي مكتوبة في كتاب مبين، حتى ربي قال في سورة الكهف كقوله تعالى في سورة الكهف: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. معناها كل شيء مكتوب في الدنيا هذه. ما لسيد الإنسان ديما يعس شنو يتكلم وشنو يقول، لأن الكلمة هذه كالسهم، إذا خرجت ما عاش ترجع لبلاصتها. ما لسيد قال ربي وقولوا للناس حسنا، هي آية عظيمة تختصر منهجا كاملا في التعامل مع الناس. كلمات قليلة لكنها تعلمنا أن المسلم لا يجعل لسانه مصدرا للأذى، ما يؤذي حد، ولا يستخدم كلامه لهدم النفوس. أيوه، إنسان ساعات تجرح بكلمة، لا، وإنما يجعل حديثه وسيلة للخير والإصلاح وجبر الخواطر. هذا هو المسلم الحقيقي. فالكلمة الطيبة ليست مجرد كلمات جميلة، بل هي أخلاق ومشاعر ومواقف. أن تقول لمن أحسن إليك جزاك الله خير، أحسن كلمة تقول للناس نقول له معناها جزاك الله خير، الله يرحم والديك، الله يكثر منك الناس، هذيك كلمة راي ترفع ياسا. أو أن تقول للمهموم فرج الله همك، ربي فرج هم كل إنسان إن شاء الله. أو أن تقول لمن أخطأ سامحك الله، وحاول أن تبدأ من جديد. أن تقول لمن تعب بارك الله في جهدك. هيك الإنسان المسلم الحقيقي يكون معناها كلام تاع كله كلام طيب. وقد تكون كلمة واحدة سببا في تغيير يوم كامل من حياة إنسان. ساعات إنسان نقول إحنا سبحان الله الصباح ما زال يا رب الأعمال عليك، ما زال كي خارج من الخدمة، ولا قاصد ربي في السفر، ولا ماشي بيعدي امتحان، ولا ماشي بيعدي، ولا الله أعلم شنو الكلمة هيك يراه سبحان الله ساعات ينبني عليها نهار كامل. أيوة، مش تطير، لكن لا فعل حسن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. ما أعظم هذا الحديث. فالصدقة ليست مالا فقط، مش فقط فلوس صدقة، لا، فقد لا يملك الإنسان ما لا يعطيه، لكنه يستطيع أن يعطي من قلبه كلمة طيبة وابتسامة صادقة وتشجيعا ومواساة. ولهذا فلننتبه إلى كلماتنا، لأن الإنسان قد ينسى ما أعطيته له، لكنه قد لا ينسى أبدا كلمة قلتها له في وقت كان يحتاج فيها إلى من يسانده. يقول لك معناها كلمة طيبة في الرخاء خير من كلمة معناها كذا في الشدة. أيوة، ساعات الكلام اللي نخرجوه، ساعات الإنسان تفهم كلمات تبقى مطبوعة في القلب ما تتنحاش، سواء كلمة باهية سواء لطف يا رب ان شاء الله بعدني الكلمه الخايبه، لان الكلمه الخايبه راهي جرح. ساعات الانسان انت تجي تفدلك عليه وكذا وتقول له كلمه ما يحملهاش كذا، تعمل له تطبع في القلب وتعمل له امراض وتعمل له كذا الى غير ذلك، لان تو معناها نسال الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل المرضى، وان شاء الله الستر والعفو لجميع المستمعين. راهو ساعات كلمه خايبه تجرح بها انسان راهي تعمل له جلطات. اسلوا تو الاطباء تو يقول لك معناها ساعات انسان لبيه عليه صح ستار ومر مريق لو واضحه كذا، ولكن سبحان الله سمع كلمه دونيه كما يقولوا، كلمه هيك يتيح من داخل يغلي ياكل في بعضه من داخل ياكل وقت الدم يدور ودم يدور ودم يدور، تجيه جلطه اللطف يا ربي كذا. ايوه مال سيدي رد بالنا من الكلمه. يحكى ان رجلا كان يمر كل صباح امام بيت رجل مسن، وكان يراه جالسا وحده أمام منزله، وفي كل مرة كان يقول له صباح الخير يا عم، أسأل الله أن يرزقك يوما جميلا. لم يكن الرجل ينتظر جوابا، ولم يكن يعرف ماذا تفعل كلماته في نفس ذلك المسن. معناه يقرأ يصبح عليه بالكلام الطيب وموش يستنى منها من لا في جزاء ولا في شكور. ومرت الأيام وأصبحت التحية عادة يومية، كل يوم يصبح عليه. وفي أحد الأيام مر الرجل فلم يجد المسن في مكانه، فسأل عنه فعلم أنه توفي. الرجل هاك سيدي كل يوم يصبح عليه نهار جي ملقاش، قالوا توفى الله يرحمه. عندها أدرك أن تلك الكلمات الصغيرة التي كان يقولها كل صباح ربما كانت بالنسبة لذلك الرجل شيئا كبيرا، ربما كانت تذكره أو تذكره بأنه ما زال هناك من يراه ومن يهتم به ومن يتمنى له الخير. هذا نقول احنا راجل مثلا عايش وحده وكذا، ما ان شاء الله ربي نقول احنا ديما يونسنا بالقران الكريم ويونسنا بعضنا ان شاء الله، لان يعني سبحان الله فما مسنين يعيشوا وحدهم، فما اباء وحدهم، اذاكم راهم فيهم الثواب العظيم. معناه كي تشوف انسان وحده ماذا بيك تواسيه، ماذا بيك تقول له كلمه خير، راهو المسلم والمسلم كالبنيان مرصوص، مش اخترص يضرب ولا ما يهمنيش ولا لا لا لا لا، هذيك كل كلام فارغ وما يجيش خلاص، ما خاطي الدين خلاص. الدين هو سلوك ومعامله، سلوكك الحسن ومعاملتك الطيبه تجاه الخلق. ما لسيدي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمره، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. معناها اللي ملقاش بشي يصدق حتى اشطر كعبة دقلة ما عنده يقول كلمة طيبة. أيوة حتى الكلمة الطيبة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم باب من أبواب الجنة. ما لسيدي من سيد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. معناها الإنسان يقول دعمه في الحاجات هذه هو لا ما عنده حتى علاقة بالإسلام. المسلم الصحيح الحقيقي ما يقول كان الكلمة الطيبة وما يقول كان الحاجة السمحة، حتى كان آذوه، حتى كانوا يقولوا احنا سمعوه الكلام، حتى كانوا وصلوه بخير يقولهم سامحكم الله. هذا هو اللي نحب احنا نوصلوه، هذا هو نحب نذكر به أنفسنا ونذكر السادة المستمعين. لربما هذه الكلمات البسيطة في الدقائق المعدودة ساعات تغيرنا. لا نرجو إلى جزاء ولا شكور، حاجتنا أن الناس كلها تكون على بينة من أمرها. حتى ربي قال في القرآن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان راه ميخليك كان تقول كلمة الخايبة وميخليك ما تقول كان الكلمة الجارحة لتجرح بها أخوك، لأن الشيطان يفرح كي هيك القلوب تتنافر تبدأ معاه نقول احنا بعيد على بعضها وشحناء وبغضاء وعارك ومعروك لا لا لا، هذا كله راه من عمل الشياطين. حتى ربي ضرب مثل في القرآن في سورة إبراهيم قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. معناها الكلمة الطيبة والكلام الطيب هذا كما هكا الشجرة يتخرج في الثمار وتخرج، معناها نقوله احنا في الحاجات كل آناء الليل وأطراف تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. مال سيدي لنبدأ من بيوتنا مع آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا، لنقول لمن نحب أحبكم. أنا إنسان مثال دائما الكلمة الطيبة مش نقص منك حتى شيء، لنقل لمن أحسن إلينا شكرا، نقول له بارك الله فيك يرحم وديك عاونتني وقفت الله يرحم وديك في الدنيا والآخرة، لا لنقل لمن أخطأنا في حقه سامحني. مثالش سبحان الله، كنا نغلطوا وكنا ساعات يصير سوء فهم، كنا ساعات تصير معنا أشياء على غير رادة، سامحني وخيرني كنت هيك هذاك راه وانت تزيد ترتفع في المقام. لنقل لمن يتعب من أجلنا جازاك الله خيرا. هاك الآباء معناها أبو باك تشوفه معناها خارج باش يجيب لك الخبز والباك والحليب، هاك الأم اللي معناها ربما تعمل هي زادة باش تجيب معناها قوت أصغارها إلى غير ذلك، مثالش يلزم الإنسان يحس بهم. ولنقل لمن ضاقت به الدنيا لا تيأس، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. اللهم يا رب العالمين طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وسوء القول. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا عامرة بمحبتك. اللهم ارزقنا الكلمة الطيبة والخلق الحسن والقلب الرحيم. اللهم اجعلنا جابرين للخواطر، مفرجين للكروب، ناشرين الخير بين عبادك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في كلامنا كلمة تؤذي قلبا، ولا تجعل في أفعالنا ما يكسر خاطرا. اللهم اجبر قلب كل حزين، وفرج هم كل مهموم، واشف كل مريض، وارحم موتانا وموت المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نعم.

قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. اختتمت صباح اليوم فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس، وتم خلال هذا اليوم تنظيم لقاء تفاعلي حول التشبيك والإدماج المالية بمشاركة الباعثين الشبان وأصحاب أفكار المشاريع والمؤسسات المالية المانحة على غرار بنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. شددت المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين سنة 2006 و 2024 فاتن الشنوفي اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الأشراف بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية، راجعين لها بالنظرة بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. بلغ عدد المدخرين لدى البريد التونسي 4,713,000 مدخر إلى موفى سبتمبر 2026، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالية الادخار الوطنية بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم فوز الجنوب أفريقي نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام 2026.

0: عميد المعلقين الرياضيين صياح بن خليفة.
1: التعليق متاعه فيه دروس للشباب متاعنا على مستوى المصداقية، على مستوى لتقديم الرسالة الإعلامية، وعلى مستوى أيضا الوفاء بعهده تجاه المستمعين.
0: صوت عرفته ملاعب الجنوب الشرقي وألفه مستمع الإذاعة.
2: صوت يدخل للقلوب بسرعة كبيرة ياسر. صياح اسم كبير كبير كبير برش.
0: صياح بن خليفة مرب لأكثر من 3 عقود وأحد أبرز الأصوات التي صنعت ذاكرة الرياضة بإذاعة تطاوين.
3: عنده نبرة صوتية جميلة جدا، تسمع في الإذاعة ويتفاعل مع

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، أمر عباده بالعدل والإحسان، ونهاهم عن الظلم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تنير القلوب، وهي أثابني وأثابكم الله خير زاد ليوم المعاد. أما بعد، إخوة الإيمان، فإنه من المهم جدا بالنسبة للمسلم أن يؤدي واجباته الشرعية التعبدية، لأن الله سبحانه وتعالى يا إخوة قد فرض علينا عبادات، فلازم على المسلم أنه يحافظ ويؤدي هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره. لكن واجبات المسلم لا تقف ولا تنتهي عند هذا الحد، وإنما تتعداه إلى العلاقات التي بينه وبين الناس، لأن الحقوق يا إخوة زوز أنواع. الحقوق قسمين: ثم حقوق الله وثم حقوق العباد. ثم حقوق الله كما اللي ذكرناها من العبادات والشعائر كما الصلاة الصيام الحج إلى آخره، هذه حقوق الله بين الإنسان وخالقه. وثم حقوق العباد اللي هي حقوق الناس. شو معناها حقوق العباد؟ يعني هي واجبات ينبغي على المسلم أن يؤديها لمصلحة غيره من الناس، هذه حقوق الناس. ومن المؤسف جدا أنه قد انتشرت فينا ظاهرة سلبية، ظاهرة سيئة، ظاهرة مخالفة لهدي الإسلام الحقيقي، ظاهرة لا تعبر عن أخلاق المسلم الملتزم بأخلاق الإسلام من شيء. وظاهرة هذه هي ظاهرة التدين السلبي، التدين الظاهري فقط، التدين الشكلي. شو معناها التدين الشكلي؟ أنه الإنسان يعني في الظاهر هو يحافظ على عباداته، يصوم، يصلي، يزكي، حج إلى آخره، لكنه في المقابل يهمل حقوق الناس عليه. يعني ماشي في باله على خاطر هو يصلي يحق له أن يعتدي على غيره، مش في باله خاطر هو يؤدي في فرائض الدينية، خاطر يصلي ويصوم إلى آخره، فهو ضامن روحه وهو في أعلى الدرجات، وكأنه عنده إعفاء أنه لا يؤدي حقوق الناس عليه. هذا تدين شكلي، وهذا أمر خطير. يعني هذا المشكل الخطير تسلل إلى بعض القلوب، لأنه يعني تدينا في الظاهر لكن خللا في الباطن، يعني حرصا من الإنسان على أن يؤدي حقوق الله وأن يؤدي عباداته الشرعية، ولكن في المقابل يغفل ويفوت حقوق الناس وحقوق العباد عليه. يا أيها المسلمون، ديننا راه مش فقط دين عبادات ودين طقوس وشعائر فقط، هذا موجود، ولكن ديننا راه ماهوش دين صلي وارفع صباتك وكهو. ديننا مش فقط تعمل الفرض وانقب الأرض من بعد. ديننا مش قم بفرائضك الدينية وقم بواجبك الشرعي ومن بعد افعل في الأرض وفي الناس ما تشاء، لا. وإنما الإسلام راه منهاج حياة كامل، إسلام منهج كامل يجمع ويؤلف ويوحد ويقرن بين حقوق الله وحقوق العباد. طبعا صحيح أنه في عباداتنا الخير الكثير، يعني صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا ينبغي المحافظة عليها، ومن أداها كما ينبغي فهو مأجور على ذلك بحول الله سبحانه وتعالى أجرا كثيرا، ومن حافظ عليها ومن أداها فهو على خير في دينه، وسيلقى الله سبحانه وتعالى بإذن الله وهو في أحسن حال. لكن ذلك لا يعني أنه مسموح له أن يعتدي على الناس، هذا ممنوع. لذلك يا إخوة نحن ننبه ونرشد أن هذا الالتزام هو من مقاصد العبادات، أنه هذا من مقاصد العبادات يا إخوة، من مقاصد العبادة ومن مقاصد الصلاة وغيرها من العبادات، أنها تؤدب صاحبها
1: من مقاصد العبادات أنها تهذب سلوكه، من مقاصد العبادات أنها تجعله إنسانا ملتزما ومستقيما مع الله ومع خلق الله في نفس الوقت. لذلك إخوة الإيمان ضروري جدا الانسجام بين القول والعمل. رب سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الانفصام بين القول والعمل. ما لازمش يكون كلامنا في شيرة وفعلنا في شيرة أخرى، ما لازمش يكون كلامنا في واد وتصرفاتنا وأفعالنا تكون في واد آخر. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. علاش تقولوا حاجة والتصرف يكون عكسها في المقابل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك من الأخطاء أنه يظن إنسان وأنه لما يكون إنسان مصلي وعابد إلى آخره فهو مستقيم مع الخلق 100%، يمشي في باله على خاطر هو مصلي وعابد فمعاملاته مع الناس تكون على أحسن ما يرام، وهذا خطأ شائع. حتى أنه سيدنا عمر رضي الله عنه أثر عنه، سأل الناس مرة على إنسان، قال لهم تعرفوش فلان؟ فتكلم رجل قال له: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، إن فلان الرجل صدق. إيه سي فلان نعرفوه، إذا يا رجل باهي ورجل نسبليح ورجل طيب إلى آخره، رجل صدق. قالوا صادق. سألوا سيدنا عمر قالوا: أنت منين تعرفه؟ قالوا: لعلك جاره، فالجار أعلم الناس بأخلاق جيرانه. جار وأنت؟ قالوا: لا ماني جار. قالوا: لعلك سافرت معه، فالأسفار مكشفة للطباع. بكشي سافرت معاه؟ ما يقول لك إنسان باش تعرفه مليح تسافر معاه وتعمل معاه خلطة في سفر. قالوا: لا لا ما سافرتش معاه. قالوا: لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار، فإن الدرهم والدينار يكشفان معادن الرجال. قالوا: بالكش بعت وشريت معاه؟ ما هو البيع والشراء يكشف فك المعدن متاع الإنسان، تفهم أمين وصادق ووفي في التجارة متاعه وما يغشش ولا إلى آخره ولا العكس، هذاك تكتشفه في البيع والتجارة. قالوا: لا لم أتاجر معه. قالوا: من منين عرفته؟ قالوا: لعلك رأيته في المسجد يهز رأسه قائما وقاعدا. قالوا: ريته في الجامع خاطر يصلي يعني نهار كامل راكع ساجد في الجامع. قالوا: نعم. قالوا: وي أنا قلت لك راه رجل صادق خاطر ريته في الجامع يصلي. قال له: اجلس فإنك لم تعرف. هذا لأن الصلاة ليست سكا على بياض، هذا لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعلم أن الصلاة للأسف الشديد اتخذها بعض الناس مظهرا ظاهريا فقط، وأخلاقهم لا تعبر عن أخلاق المسلمين الحقيقية في شيء. الأخلاق راهي مهمة جدا، الأخلاق أساسية جدا بالنسبة للمسلم. يعني الأخلاق يا إخوة، رأوا المسلم بأخلاقه قد يكون خير سفير لدينه، وفهموا الفكرة هذه مليح الله يبارك فيكم. يعني غير المسلمين قد يتأثرون وقد يقتنعون بديننا عندما يروا أخلاقنا. يعني المسلم بأخلاقه قد يعطي صورة حسنة عن دينه. انت شوف مثلا انك البلدان متاع اسيا اندونيسيا وغيرها كيفاش تخللها الاسلام. اندونيسيا مثلا كيفاش ولت بلاد مسلمة؟ لم يدخلها الاسلام بالسيف، لم يدخلها الاسلام بحرب، لم يدخلها الاسلام بمعركة، لم يدخلها الاسلام بقتال، وانما دخلها باخلاق المسلمين التجار. لانه في القرن السابع ميلادي تقريبا بداوا المسلمين يتوافدوا التجار على كل البلدان متاع جنوب شرق اسيا، اندونيسيا وماليزيا وكل البلدان هذيك الكل، فصاروا يتعاملون مع السكان الأصليين للبلدان ذيك، فخلطوهم وشافوا السكان الأصليين أخلاق المسلمين، مبيع وشراوا معهم، شافوا أمانتهم، شافوا عدم الغش متاعهم، شافوا وفائهم بالعهود، شافوا عدم تطفيفهم بالميزان، شافوا لهما ثقة وأصحاب أمانة وأصحاب كلمة، فتأثروا بالإسلام وتأثروا بأخلاق المسلمين التجار. وبشوية بشوية صاروا يتعرفون مع الإسلام، مع شوية حملات دعوية صارت هذه البلدان اليوم أندونيسيا وماليزيا وغيرها مسلمة. لذلك أخلاق المسلم راهي مهمة جدا. لذلك أخلاقك كمسلم، أخلاقك حافظ عليها، راهي راس مالك، خليها ديما معاك، لا تتبيع ولا تتشرى، دائما اجعلها ملازمة لك غير مفارقة لك. هذا بالنسبة للأخلاق. لذلك إخوتي أخواتي، نحن علاش نقولوا الكلام ذايا؟ قولوا الكلام ذايا لأنه للأسف الشديد بعض الناس يقصرون في الاهتمام بهذا الموضوع. يعني للأسف الشديد نرى في مجتمعنا بعض المظاهر والسلوكات التي تخالف هذا الأمر. يعني بعض الناس للأسف الشديد يحرصون على العبادات ويحرصوا على الصلاة والصيام إلى آخره، هذا ممتاز وبارك الله فيك، لكن يهملون في المقابل جانب المعاملات وجانب الأخلاق مع الناس. يعني معاملاتهم وأخلاقهم ليست في مستوى صلاتهم وعباداتهم. ونشوفوا مظاهر شتى في مجتمعنا تعبر عن هذا الأمر، يعني مشاهد كثيرة وبراهين كثيرة. شوف أنت مثلا إنسان يبدأ مثلا تاجر عنده حانوت معين، عنده محل معين يبيع فيه في مواد معينة، يتاجر يبيع على روحه، يجي وقت الصلاة يأذن الظهر يسكر الحانوت متاعه ويحط وريقة مغلق لربع ساعة أعود بعد الصلاة، يأذن العصر كيف كيف يسكر الحانوت متاعه يمشي يصلي. باهي بارك الله فيك ويعطيك الصحة وربي يتقبل صلاتك وربي يثيبك إن شاء الله. لكن بعد نجيو للصحيح للبيع والشراء، تلقاه يبيع في السلعة القديمة ويبيع في السلعة الفاسدة ويبيع في السلعة اللي فالها الأجل، ويغش في معاملاته في تجارته مع الناس. قال شنو هاك السلعة القديمة ذيك تحب تقعد على قلبي، خليني نسجدها أنا، خليني نرتاح منها، تحبني نخسر فيها؟ الله الله يا ولدي، أين إيمانك؟ أين تدينك؟ وين صلاتك اللي من المفروض وأنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ يعني هذا غريب جدا. ولا تشوف إنسان من الجامعة ما يخرجش، ديما صلواته الكل في الصف الأولاني بتاع الجامعة، داخل يسبح خارج يسبح، يتوفى الوالد متاعه باش يورث بوه، أول حاجة يعملها يفك نصيب أخته في الميراث، يستحوذ على حصة أخته من التركة. هذا المتدين يعني، ألم تقرأ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ مسألش روحك يا أيها المتدين اللي ندرى المال هذا اللي استحوذت عليه، الملك هذا اللي استحوذت عليه، الهكتارات هذه اللي فكيتها، اللي ندرى تحق لي ولا لا تحق لي، اللي ندرى حلال ولا حرام. يعني هذا غريب جدا هذا الانفصام. وبعد تلقاه إنسان في رمضان يبدأ يسأل، يقول لك أنا نتوظف في الوضوء في رمضان وتعدات لي قطرة صغيرة متاع ماء للحلق متاعي وللجوف متاعي، اللي ندرى صيامي صحيح ولا لا؟ يعني خايف أن صيامه يفسد بسبب قطرة ماء وصلت إلى جوفه، ما يلقيش بال اصلا لك الهكتارات وهك الاراضي اللي ياكل فيها ويستحوذ عليها بغير وجه حق. يعني لابد من التوازن ومن التساير ومن التماثل بين الاقوال والافعال. لازم اقوالنا وافعالنا وعباداتنا وصلاتنا تنعكس على سلوكنا ايجابيا. يعني انا يا اخوه قداش يوجعني قلبي لما يجيني واحد من الخيار رجل فاضل ويقول لي راه ثم انسان ظلمني وثم انسان راه هز لي فلوسي وراه حاج بيت ربي. والله شيء يوجع القلب. لما يجيني إنسان آخر يقول لي راه ثم إنسان ظلمني وإنسان أنا خدمت له خدمة وما خلصنيش فيها وراه عامل أربع عمرات وراه من الجامعة ما يخرجش. والله هذا شيء يفتت القلب، شيء يوجع القلب. لما تجيك زوجة ولا تجيك أم فاضلة وتقول لك أنا زوجي راه ديما يصلي في الجامعة، صلواته الخمسة في الجامعة مستقيم، ولكن في معاملته لينا في البيت راه المعاملة مخالفة تماما لهذه الاستقامة، يسيح ويعيط ويهين ويضرب ويعتدي ويتعسف، معاملته خايبة لي أنا ولوليداتي. وفي الخارج مع الناس يعني في الشارع يبدأ يضحك يبدأ يبتسم وعاطي صورة متاع إنسان صالح ومستقيم، ومعنا نحن في الدار كي يدخلنا كان الكشة والنشة ويبدأ عبوس وحتى تبسيمة ما ثماش. يعني هذا التناقض غريب جدا. لذلك نحن نوجه يعني أنه خاصة في مثل هذه موجات، يعني بعض موجات العنف المستجرية في المجتمع، دائما الحل ينطلق من الأسرة، أنه خطير جدا هذا العنف الأسري. أنه لما الطفل الصغير وهو في عمر الزهور في عمر التربية ويكبر على مشاهد العنف بين الزوجين مثلا بين الأب والأم، أنه يطبع مع العنف واللي يشوف المشهد ذاك عادي وبديهي جدا، ولا قدر الله ينجم كي يكبر يخرجك العنف ذاك للمجتمع. فنصلح العناية بأبنائنا بارك الله فيكم. لذلك يا إخوة، الصلاة وما أدراك ما الصلاة يجب أن تتبعها الأخلاق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أولياء الفتيات في الزواج قال لهم إذا خطب إليكم، إذا جاءكم شكون يخطب، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وشوف يعني محل الشاهد أنه قال الدين والخلق، ما قالش الدين ونقطة، قال الدين والخلق. ثم زوج شروط مهمين، أنه قد يكون إنسان دين وإنسان عنده دين وإنسان مستقيم في صلواته وفي الأمور العبادات عنده عشرة على عشرة، ولكنه في الأخلاق يبدأ تحت الصفر. وقد يكون العكس زاد ومرفوض، أنه الإنسان يبدأ في أخلاقه ومعاملاته باهي مع الناس، يحسن إلى جيرانه، يبر بوالديه، لا يغش إلى آخره، ولكن في صلته بربه في صلاته وفي عبادته يكون مقصر. هذا مرفوض أيضا، أنه هذا قصر في جانب مهم من جوانب الدين اللي هو العبادات. لذلك المهم هو التوازن، هو الانسجام، أنه الإنسان الدين يصحبه خلق مع الدين ومع العبادات وكل شيء، يكون الإنسان متخلق ويعطي حقوق الناس ولا يظلمهم، أنه هذا من مقاصد العبادة. كما قلنا رب سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الصحابة على راجل قالوا له إن فلانا يقوم الليل كله وإذا أصبح سرق. تلقان الليل كامل هو يقوم في الليل يصلي في التهجد، وإذا يصبح يعني في الصباح يولي يسرق. شنو هذا؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيمنعه ما قلتم، سيمنعه ما قلتم. أك الصلاة ذيك لازمها تمنعه، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لابد وأن ربي سبحانه وتعالى يبارك للمصلي حتى يتغلب عن المنكرات، لابد أن يتغلب عنها. لذلك الإنسان الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لابد وأنه يراجع صلاته ويقوم ما فيها من اعوجاج، ويقوم ما فيها من خطأ، ويقوم فيها من انحرافات، ويسوي ركوعها وسجودها ويؤديها كما ينبغي، ويحافظ على وقتها حتى تصلح صلاته وحتى يصلح عمله فيما بعد. هذا من مقاصد العبادة، من مقاصدها أنها تهذب سلوك صاحبها، هذا في الصلاة. حتى أنه في شأن الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ربي سبحانه وتعالى مش عطاك الصيام فقط للجوع والعطش، وإنما حبك أنت تتركك المفطرات هذيك حتى تهذب سلوكك وحتى تسير به نحو الطريق الصواب. لذلك يا إخوة مهم جدا أن نحافظ على هذا الانسجام بين القول والعمل، هذا التلاؤم وهذا التوافق بين قولنا وبين عباداتنا وبين صلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا وطاعاتنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وبين معاملاتنا مع الناس وأخلاقنا كمسلمين في مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بارئ النسم وولي النعم. يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، في الخطبة الثانية نتطرق إلى مسألة فقهية، هذه المسألة تتعلق بالزكاة. سائل يسأل يقول: أنا أدخر مالا لأجل الحج، مدخر مال حب نحج به بيت ربي، حب نزور البقاع المقدسة، فهل ترى هذا المال أزكيه أم لا؟ نقول وبالله التوفيق: نعم، فيه زكاة، فيه زكاة حتى لو كان مدخرا لأجل الحج. لأنه يا إخوة أيما مال جمعه الإنسان وقد بلغ النصاب ومر عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. نحن دائما نذكر بنصاب زكاة المال في بلادنا تونس في هذه السنة الهجرية الذي أعلن عنه سماحة مفتي الجمهورية في هذا العام الهجري القمري، اللي هو 34,369,356 مليم، 34,369,356 مليم. فمن امتلك هذا المال فإنه يستقبل عاما. إيش معناه يستقبل عاما؟ يعني ينظر في ماله، إذا مرت عليه سنة هجرية كاملة من غير ما يطيح على النصاب ذاك فقد وجبت في حقه الزكاة، بقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله المال، سواء كان لأمر ديني أو دنيوي. كان لأمر ديني مثلا مثل الحج، كان لأمر دنيوي مثلا لشراء منزل، للسفر، للزواج إلى آخره. فبقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله المال فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المقدار الواجب إخراجه، وهو 2.5%، ربع العشر، ثم يخرج هذا المقدار ويحتفظ بالباقي لأجل الغرض الذي ادخر المال لأجله، والله تعالى أعلم. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما يا رب العالمين. عباد الله، إنه في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيه الدعاء، فيا سعادة من إلى نيلها سعى، فلنتوجه إلى الله بخشوع وإنابة، عسى أن تكون ساعتنا هذه ساعة الاستجابة، مفتتحين الدعاء بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على شفيع الأمة يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث ليتم مكارم الأخلاق، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك، ووفقنا اللهم لما تحبه وترضاه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك، ووفقنا لما تحبه وترضاه. ونسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: السلام عليكم.
2: That's it.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تمام وثانية ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. اختتمت صباح اليوم فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس، وتم خلال هذا اليوم تنظيم لقاء تفاعلي حول التشبيك والإدماج المالي بمشاركة الباعثين الشبان وأصحاب أفكار المشاريع. وصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية خلال جلسة عقدتها أمس النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غرة يجان في 2027، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر القطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. في العالم، عقدت اجتماعات في القاهرة بين حركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهات الشعبية لبحث توحيد الموقف الفلسطيني والتحضير لحوار وطني شامل، وسط توافق على طرح تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر القادم. قال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مؤكدا أنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.
4: سوا سبور، آخر التصريحات، أخبار الأندية، التحليل وركاب لآخر المستجدات الرياضية. سويا سبور مع قسم الرياضة.

تكون نهاية هذا الشهر الحالي 24 أكتوبر، وبعدها بأسبوع ينطلق الموسم الرياضي لرابطة الهواة المستوى الثاني. يهندس اللقاء الزميل ذو بن سالم في غرفة الهاتف فيصل شوشان، ومعانا إن شاء الله بعد شوي يكون محلل البرنامج الكوتش محمد الشيبانية.

0: تسويع سبور، آخر التصريحات، أخبار الأندية، التحاليل وركاب لآخر المستجدات الرياضية. تسويع سبور مع قسم الرياضة.
1: الركاب وآخر المستجدات الرياضية، هذا هو عنوان البرنامج. بالطبيعة ديما ناخذ كما قلت أهم الأحداث الرياضية، وأيضا نركز على ضربة البداية نهاية هذا الأسبوع ديما على كل جولة في وقتها في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، باش تشهد عودة لنشاط البطولة من خلال الجولة الخامسة. الرابطة الثانية في جولة ثالثة إن شاء الله باش نحكو فيها زادة، باش نحكو وننطلقوا من رابط الهواة المستوى الثاني. يوم الأمس كان موعد مع عملية سحب الرزنامة الموسم وأيضا قرعة الدور التمهيدي للكأس الخاصة برابطة الهواة المستوى الثاني. معي كما تعودت وكما حكينا يوم الأمس كان ضيف معايا في مداخلة خاطفة من خلال أخبار الرياضة، وقلنا باش نتواجد

0: وسعوا في الموضوع معاه من خلال برامجنا الرياضية. سي محمد علي بن خليفة رئيس رابطة لواة المستوى الثاني، مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: مساء الخير أخت رباب، تحية ليك وتحية كافة مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا ليك سي محمد علي. إذن يوم الأمس كان الموعد مع عملية السحب والتحذيرات أكيد الحثيثة من أجل انطلاق الموسم في أحسن الظروف. هات ننطلقوا من عملية القرعة الخاصة بالدور التمهيدي لكأس تونس.
1: كما قلت أخت رباب، بالأمس كان لقاء إخباري مع جميع الفرق المنضوية والمقيمية لرابطة لواة المستوى الثاني، واللي مشكورين على الحضور اللي كان بالحق عدد محترم ومحترم جدا، والأندية لبيت النداء وحضرت، وحاولنا نسمعهم نسمعوا مشاغلهم ونعلموهم بالتطورات الجديدة بالأمور الجديدة، وتم إجراء القرعة المتعلقة بالدور الأول لكأس تونس، الدور التمهيدي الأول لكأس تونس، وكذلك سحب رزنامة الموسم لمختلف المجموعات.
0: الكأس إذن باش تلعب نهاية الشهر الحالي 24 أكتوبر الجاري.
1: بالنسبة لمقابلة الكأس إن شاء الله باش يدوروا يوم 24 و 25 أكتوبر، والقرعة تقريبا شملت 54 فيها فريق، لأنه عندنا 6 فرق مستثنات من المشاركة في كأس تونس، 4 فرق هو في شكل قرار وفي شكل عقوبة نظرا لانسحابهم الموسم الفارض من مسابقة الكأس، واللي هما جمعية الحامة، أولمبيك بن قردان، وشهاب الوردانيين، والنادي الحزقي. وعندنا زوز فرق اللي هما في انخراطهم الموسم الرياضي الحالي طلبوا عدم مشاركتهم في كأس تونس، واللي هما مستقبل فوسانا وبرنوسا.
0: هذا مزوز فرق إذن طلبوا أنهم ما يشاركوش في الكأس، وأربع فرق تقريبا يعني في إطار عقوبة باعتبار انسحابهم الموسم الفارط.
1: هذا هو
0: منش فرق أخرى يعني؟
1: لا تقريبا هم الفرق الوحيدين. ستة فرق
0: أربعة بعقوبة وزوز وزوز طالبت إذن بعدم المشاركة في هذه المسابقة. سي محمد علي، إذن أكيد تحضيرات حثيثة من أجل انطلاق موسم في أحسن الظروف، شنو أهدافكم بالضبط لهذا الموسم؟ شنو حضرت الخطوط العريضة لهذا الموسم؟
1: ما هذا هو اللي احنا أكدنا للفرق نتاعنا على الموسم الجديد، إن شاء الله باش نحطوا اليد في اليد بالنسبة لكل إنجاح الموسم الرياضي الجديد، واللي اخترنا له شعار لا للعنف لا للمخدرات. تقريبا أعلمنا الفرق ببعض التنقيحات الجديدة، أكدنا عليهم في أنه التنقيحات الجديدة راهي صارت تضخيم وترفيع في العقوبات، وشعرناهم بدورهم في الإحاطة باللاعبين والإحاطة بالجماهير متاعهم، باش ما نحملوش الفرق متاعنا ما لا يمكن تحمله، ما نتحملوش طاقتهم، خاصة وأنه عنا عدد كبير من الفرق إلى حد هذه اللحظة لم تقم بخلاص الخطايا المتعلقة بها في الموسم الفارط، وما زالت لم تتحصل على شهادة الإبراء أو ما يعبر عنه كما المتداول يعرفوه الفرق هي الليكويتيس متاعهم. وراو بالنسبة نحب نأكد من المنبر هذا، نزيد ندعوهم ونأكد عليهم أنه وراه وثيقة ضرورية لاستكمال ملف الانخراط، وراو بدون الوثيقة هذيك راهي تعتبر الملف منقوص، والفريق راو لم ينخرط الموسم الرياضي، وتوصل قرارات حتى لحل الفريق. يعني إذا ندعوهم لتسوية وضعيتهم، وزيد نأكد راهي أجل وقرارات راهي مرتبطة بتوصيات وقرارات من الفيفا، وراو لا يمكن التغاضي عليها ولا تسامح فيها، ولذا ندعوهم عن طريق برنامجكم اختيارات باش يتقدموا ويسووا وضعيتهم ونحطوا المشكلة على الطاولة، وباش يبدأ الموسم على أكمل وجه.
0: مشاكل تسوية الوضعيات هذه تنجم تعطل انطلاق البطولة سي محمد علي؟
1: هي تعطل يمكن في إطار إمهال، في إطار إمهال، ولكن كما قلت لك أن توصيات وقرارات من الفيفا الفريق اللي لم يستكمل وثائق نتاعو يعتبر غير منخرط، وكما قلت لك ينجم يعتبر فريق منحل، وإحنا ما نحبوش نوصلوا لهذا، ما نحبوش نحبوا إحنا الفرق نتاعنا الكل تسوي وضعيتها، الفرق نتاعنا الكل تشارك في البطولة، وهذا هو.
0: يعطيك الصحة سي محمد علي، إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكم. نذكروا 24-25 أكتوبر باش يكون موعد لقاءات الكأس، وبعدها بأسبوع باش يكون انطلاق البطولة.
1: بعدها بأسبوع البطولة إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد بالحظ والتوفيق لكل الأندية، وإن شاء الله الأندية الكل تسمع وتحرص على أنها ترجل دوسياتها وتكمل وثائقها الناقصة الكل. هيك ولا سي محمد علي؟
1: ان شاء الله سعر. هذا احنا هذا ما نطلبه اليه،
0: هذا هو
1: ان شاء الله الفرق الكل تكون جاهزه وتكون موسم رائع ويتعدى على اكمل وجه
0: ان شاء الله بالحظ والتوفيق لكم. مشكور سي محمد علي وكل اعضاء مكتب رابطه الهواة المستوى الثاني. شكرا
1: شكرا شكرا.

0: مرحبا بكم من جديد في سويعة سبور، ومرحبا بالناس تسمع فينا التحقت بينا. اكيد كنا في متابعة لعملية سحب يوم الامس الرزنامة والكأس الدور التمهيدي الاول لكأس تونس، اللقاءات اللي تهم رابطة الهواة المستوى الثاني. توا باش ناخذوا نتعمقوا في انطلاق في استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى، في جولة ثالثة للرابطة الثانية، وايضا باش ناخذوا نظرة على لقاءات الكأس اللي تهم انديتنا في جهة الجنوب الشرقي. نحكيوا على المجموعة الخامسة في رابطة الهواة المستوى الثاني مع الكوتش محمد الشيباني، تعودتوا فيه في أغلب البرامج الموسم الفارط، كان دائما حاضر معايا كمحلل للبرامج الرياضية. سي محمد أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أخت رباب، ومرحبا مستمعي إذاعة تطوين.
0: شكرا لك، عودة جديدة معنا أكيد في هذا الموسم الجديد. ننطلق من دورة التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم بالنسبة لرابطة الهواة المستوى الثاني. نحكي على مجموعة خامسة ضم أندية في جهة الجنوب الشرقي والغربي. الملعب الرياضي بسيدي مخلوف يلتقي الوداد الرياضي بالحامة، لقاء أول إذن سيدي مخلوف والحامة. كيف تشوف اللقاء سي محمد كضربة بداية قبل انطلاق البطولة، نذكر اللي بعد أسبوع من لقاءات الكأس؟
1: والله اقتراب الحاجة الباهية سنين اللي أبهرتني معناها في الرابطة المستوى الثاني والمستوى الأول، معناها عكس الرابطة المحترفة الأولى وعكس من الرابطة المحترفة الثانية. لاحظنا سنين الرابطة الثالثة مستوى ثاني مستوى أول، الناس كل حضرت، الناس كل عملت استجابات، الناس كل عملت تنتدابات، معناها بدت بالعكس، معناها نورمالمون الرابطة المحترفة الأولى هي تكون منظمة، اللي ريت سنين
0: تحذيرات يعني
1: تحذيرات على بكري من اللي هي ما كانتش ما كناش متعودين بها، تحذيرات على بكري. الناس كل معناها في مخها صعود، الناس كلها تحب تحقق صعود كما حقق برشا جمعيات صغيرة طلعت الناسيونال بي، الناس كلها تحب تطلع، الناس كلها تحب تطلع للفي ان، تحذيرات على بكري. تتصور باش تكون مباريات نتاع الكأس الأول دور التمهيدي الأول ما بين الفرق هذه باش تكون مقابلة سخونة وباش تكون فيها برشا تحدي
0: وبرشا حماس، خاصة وأنه كلهم في منطقة قريبة من بعضها. نحييو على الملعب الرياضي بسيدي مخلوف في داد الحامة، الاتحاد الرياضي بالمطويل، مستقبل الرياضي بحس عمر، شبيبة وذر في البدر الرياضي بالعين، ونذكروا أمل الرياضي بالركبة، الاتحاد الرياضي بجرجيس، الزوز فرق معفين في هذا الدور. باهي سي محمد، باش نمشي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تشهد عودة نهاية هذا الأسبوع. الرابطة المحترفة الأولى نحكيو على نجم نسموها قمة السبت يوم الغد بين اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي. غدوة ملعب 7 مارس بن قردان يستقبل النادي الإفريقي.
1: المقابلة هذه معنا كيف ما نعرف المقابلة هذه هي نورمال مو الجولة الأولى، نورمال مو روتار هيك ولا ما اخترع باب ولا
0: بالطبيع
1: هي هذه المقابلة روتار. الناس كل كان قاعد نستنوا فيها، صار فيها شوية جدل البريود اللي فاتت، معناها نلعب مقابلة الإفريقي قبل ولا المقابلة الأخرى كيفاش نلعبوش الجولة الثانية كيفاش نلعبو الجولة الثالثة، صار فيها شوية جدل. صحيح معناها تو تحسمت اللي يمشي تلعب غدو مقابلة باش تكون كانت فرصة للفريقين لأنهم هم يحضروا معناها كما تعرف البطولة فقدت واقفة تقريبا 3 جماعة تو، الناس كل اللي كان عندها شوية روتار فيزيك مو ولا شوية روتار تكتيك، الناس كلها جاتهم الفرصة نتاع ترواسمان أنها يتحضر. باش تكون مقابلة شيقة، باش تكون مقابلة كما نعرف اتحاد بن قردان في ميدانه ما يساومش ملعب سعيد، نتصور باش تكون مقابلة طيبة وباش تعدى في ظروف طيبة.
0: هذه مباراة فقط نصحح سي محمد انها مباراة الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اتحاد بن قردان النادي الإفريقي. التحكيم سيكون لباسم بالعيد وأمين الفقير باش يكون هو حكم الفار. مباراة الجولة الافتتاحية كانت أمام النادي الرياضي لحمام الأنف. قلت إذا ها نعطيك أنا برنامج اللقاءات. الترجي الرياضي التونسي يلتقي الأولمبي الباجي، التحكيم سيكون لحسام بلعراس وأسامة بن سحق باش يكون في غرفة الفار. النادي البنزرت الاتحاد المناسي للتحكيم لنضال الطيف عامر شوشان هو اللي باش يكون حكم الفار. اتحاد بن قردان النادي الإفريقي تحكيم لباسم بالعيد وامين فكير هو حكم الفار. وتقدم ساقيت الدير نادي رياضي صفاقسي، تحكيم لوليد المنصري وأندري فيليب باش يكون هو حكم الفار. فيليب إذن من البرتغال باش يكون أيضا حكم للفار في لقاءات الأحد. لي لقاء شبيبة العمران ومستقبل المرسى. ونكمل مع لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شبيبة العمران تستقبل مستقبل مرسى التحكيم لمحرز المالكي. أندري فيليب من البرتغال هو اللي بيشكون حكم الفار. النجم الساحلي لنادي حمام الأنف التحكيم لأحمد الذوادي. تحكيم إذن لأحمد الذوادي وهيثم طرابلسي باش يكون هو حكم الفار. نجم المتلوي الملعب التونسي تحكيم لفرج عبد الله وهيثم جيرات حكم الفار. وترجي جرجيسة ملحم ممسوسة تحكيم لأمير العيادي حكم الفار سيكون محمد علي قروية. باش نرجع إذن للقاءات سي محمد كوتش محمد الشيباني. قلت لقاء اتحاد بن قردان النادي الإفريقي لقاء القمة. مش نمشوا اللقاء الثاني إذن باش يكون لقاء الأجوار بين الصاعد الجديد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والنادي الرياضي صفاقسي. تقدم ساقية دار والنادي الرياضي صفاقسي. تعليقك على هذه المباراة
1: مقابل الديربي صفاقس. هذا تقريب ماري ناشي في الناشونال. أول مرة نحضر على ديربي ساقية دار والنادي صفاقسي. مقابلة بتكون طيبة. اللي نشوف فيه الستيل جيم تاع الفريقين يشمل بعض. تعرف الصقفية يحبوا يلعبوا كرة لاطة يحبوا يلعبوا الكونسيرفاسيون دي بالو. نتصور باش تكون مقابلة داخل المقابلة خاصة تكتيك مو حضور ذهني هو باش يكون اللي باش يكون حاضر أكثر ذهنيا. نتصور هو اللي باش ينتصر في المقابلة
0: إن شاء الله.
1: نشوفوا مقابلة طيبة إن شاء الله خاطر زوج فرق يلعبوا في كرة باهية. باش نشوفوا مقابلة طيبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد خاصة الوافد الجديد على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لأبل البلال حسن إلى حد الآن منذ انطلاق البطولة. إلى جرجيس لقاء ترجي الرياضي الجرجيسية من حمام سوسة. لقاء هذا باش تلعب يوم الأحد.
1: كيف ما نعرفه جرجيس نعرفه الناس كل الفريق الدخرانية غيروا الستاف بتاعهم كامل. معناها كان توا يشرف على تقاليد الفريق سيسوكن خاطر يا ربي يوجهه خير. باش تكون مقابلة معناها شيخة خاطر ماك تعرف الفرق هذه تو نشوف الجرجيس مش في أحسن حالات اسمي. مع الوفد الجديد هو الحمام سوسة كيف ما هو حتى هو غير الإطار الفني إطار فني جديد. باش تكون مقابلة حاسمة بين أطر فنية جديدة على رأس الفريق. كل واحد عنده فكرته جديدة للفريق. كل واحد باش يكتشف الفريق متاعه كيفاش يلعب الإمكانيات شنو ناقص شنو مش ناقص. ونتصور ثلاثة جماعة اللي جوفها معناها الإطار الفنية هذه جديدة على رؤوس الفريقين كانت كافية باش تعرف إمكانيات الفريق نتاعهم. باش تكون مقابلة خاطر ماك تعرف السيزون صحيح في الأول نتاعها فما عباد يقولك مازال بكري. لا مش مازال بكري بالنسبة للفرق هذه معناها اللي هي تلعب في وسط التابلو ولا تلعب على تفادي النزول. شوف لازم ياخذ بايو من الأول. لازم يجيب زايد نقاط من الأول باش يضمن روحه ومن بعد على الأقل
0: ما يرتيش النقاط من البداية. ما نقولوش يعني بداية ممكن متعثرة. ما يخدمش على الكلام هذا. يلزم الأول أكثر يحصد بأكثر نقطة.
1: ما قلت لك أخت رابية شوف البطولة في الأول رأي تبدأ سهلة خاصة في ميدانك. عمال تمشي البطولة عمال تزيد البطولة في المقابلات عمال رأي تصعب عمال تلقى روحك معنا من بعد كيف ما نعرفه ديما في الجولة العاشرة الجولة الأحداث نبدو نعرف ونشوف وشكون يلعب على البطولة وشكون. هذه حقيقة بطولتنا معناها سبحان الله. قال واحد معروف في الكورة من مجلس نذكر اسمه قال معروفة بطولتنا شكون مش يلعب على البطولة شكون مش يلعب على تفادي النزول. الجمعيات هذه مع كل احتراماتي ليهم في لازمها تاخذ لي ماكسيموم بوسيبل من نقاط باش تخدم مرتاحه وتخدم في جو باهي خاطر راك شوف تدخل في الكريز نتاع الهزايم ولا تعادلات راك حتى الجو يخيب في البستيار في الناس كل معاش تبدا. فلذا كيف ما نقولوا احنا باللغه الدارجه خذ بايك من الاول.
0: على كل نهار باش نذكر سي محمد باش تبقى معنا اكيد باش نحكيو بعد شوي على بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. نحكيو على الترتيب مبدئيا النادي الافريقي في الصداره 9 نقاط رفقه الترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي صفاقسي وسقيت الدير الثنائي ب8 نقاط وعلى لقاء لا يقبل القسم على اثنين بالنسبه لدربي نجم نسموه دربي بين سقيت الدير والنادي الرياضي صفاقسي. الفرنسي زوز بثمانية نقاط، اتحاد بن قردان أيضا بثمانية نقاط. قلت اتحاد بن قردان يستقبل النادي الأفريقي على أرضية ميدان المتصدر بتسع نقاط بفرق نقطة بين زوز فرق، ثمانية نقاط للاتحاد الرياضي المناسيري، سبع نقاط لشبيبة العمران النادي البنزرتي، الملعب التونسي عنده أربع نقاط رفقة النجم الرياضي الساحلي، ثلاث نقاط لترجي جرجيس رفقة نجم المتلوي، نقطتين للأولمبي البيجي، نقطة مستقبل المرسى، ونقطة للأمل الرياضي بحمام سوسة. بعد النغم نرجع ونواصل مع كوتش محمد أكيد باش تبقى معنا.

0: سبور، آخر التصريحات، أخبار الأندية، التحاليل وركاب لآخر المستجدات الرياضية. سويع سبور مع قسم الرياضة.
1: مرحبا بكم من جديد في سويعة سبور، من الرابطة المحترفة الأولى إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. من جديد نرحب بالكوتش محمد الشيباني، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا استرباب ومرحبا مستمعي إذاعة طويل.
1: شكرا لك، مرحبا بك من جديد. نمشوا للرابطة الثانية لكرة القدم، الجولة الثالثة وتقريبا يعني بدأت تتحسم وبدأت نعيش أجواء بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم فعليا، معناه جولة بعد جولة. القمة اللي باش ننطلقوا بها هي قمة اللقاءات في بطولة الرابطة الثانية، باش تجمع الأجوار الأمل الرياضي ببوشمة بالملعب الجابسي.
2: كيف ما قلنا أخت رباب، شكرنا الرابطة المحترفة الثالثة مستوى ثاني ومستوى أول، توا باش نجوا الرابطة المحترفة الثانية. معناها العمرة كانت محترفة، ما اختارت الظروف اللي صارت ولا والحاجات اللي صارت في الرابطة المحترفة الثانية ما تليقش بالكرة التونسية. جمعيات لدقيقة الأخرانية ممنوعة بالانتدابات، برشا عقل، برشا فريسك على 28 فريق، 20 فريق كان مهدد أنه منع بالانتداب، ومهدد أنه باش يلعب، ومهدد أنه باش يتسلم الإجازات الفنية باش يكور بها. نشكر الرابطة، نشكر الجامعة التونسية، معناها عملت حلول جذرية، لقيت حلول، لقيت مفاهمة مع الوكلاء، مفاهمة مع اللاعبين، ولقيت حلول باش الجمعيات استلمت الليسونسات نتاعها
1: في البطولة.
2: طبعا نشوف النتائج نتاع الرابطة المحترفة الأولى، هذاك هو نتائج متوقعة. اللي فما برشا فرق حضرت من بداية الموسم شنت التحضير نتاعها، فما فرق مثل المستقبل جابس ولا الملعب الجابسي ولا برشا فرق أخرى، معناها كنا ننتظروا باش تبدا بداية طيبة، خاطر المستقبل جابس نازل من ربطة
1: ملعب الجابسي دولة. زاد الملعب الجابسي مؤخرا، احنا تو في مباراة أمل بوشام، الملعب الجابسي فريق مؤخرا يعني تململ إداري بعد انسحاب الرئيس يعني من رئاسة الفريق باعتبار المشاكل المادية اللي مر بها والضغوطات اللي مر بها، يعني الفريق نحسه انه من عثرة الى اخرى.
2: والله شوف الملعب الجابسي الناس كلها، من انا نعيش في نفس المكان وعندي اصحابي ونحكي انا وصابر ترابلتي المدرب. ملعب الجابسي كيف ما نحكوا نقولوا اللي صار في ملعب الجابسي غريب جدا. معناها شوف من اول الفرق اللي بدات التحضيرات ومن احسن الفرق اللي عملت ريكروتمو، من احسن اللاعبين ومن احسن الفكتيف الموجود في الملعب الجابسي. شوف الاجواء تو كيفاش تغيرت وشنو اللي صاير، معناها للجوله الثالثه والفارسكا ما نعرفوش، معناها الجمعه هذه ديربي جابس، معناها نقولوا ديربي ثاني في جابس اللي هو امل بوشمه، ما ندروش معناها ملعب الجابس باش يكون محروم من خدمات اللاعبين نتاعها ولا لا، معناها حتى الاطار الفني ما يعرفش. معناها مع استقاله رئيس الجمعيه عصمت جيزه، برشا اجواء مشحونه في الملعب الجابسي، رغم انه هو الملعب الجابسي ما كيتقارن برشا فرق. معناه ملعب جابسي عنده رجالات، عنده ناس معناها الحمد لله معناها ماديا وينجموا يعاونوا، مش عارف العزوف الكلي على ملعب الجابسي من الرجالات النواه النادي نتاعهم. اول مره في تاريخ ملعب الجابسي نشوف كيف ما قال عثمان جيزه، قال فما كواليس قاعده تتلعب، ما نجمش ندخل في تفاصيلهم. قال فما عباد قال تفكري في العصافة، لا فما عباد معناها رؤساء قدامى قاعدين يعملوا لي في العقل، فما برشا حاجات معناها قال قاعده صايره هكا. علاش هو عثمان جيزه الاكثر قراني معناها من المنبر هذا معناها نقرر الانسحاب، برشا حاجات ممكن ما ندروش علاش هي الكواليس اللي صارت.
1: يعني كيفاش تشوف نحكوا فنيا، هل تشوف انه فريق الملعب الجابسي قد تاثر عليه هل يعني التذبذبات اللي صايره في البدايه على مستوى المدرب اللي انسحب من تدريب الفريق ثم رئيس الفريق السيد عصمت جيزة، هل تاثر يعني الامور النفسيه على الملاعبيه في الاداء امام الامل الرياضي ببوشمة في هذا الدربي نهايه الاسبوع؟
2: سينورما الأختي رباب باش تأثر. شوف الجولة الأولى الملعبية الحمد لله معناها ما تأثرتش، الجولة الثانية كيف تشوف معناها ملعب الجابسي بزوز ولا ثلاثة في البنك الاحتياط، معناها فريق 90 دقيقه فما لاعبيه مصابين معناها ويكملوا 90 دقيقه ما عندكش حتى شونجمونات. تقول الجوله الثانيه مازلنا في البدايات، مي الجوله الثالثه كي تزيد انت تكيف الجوله الثالثه تبدا ما يحضروش الملاعبيه ونفس الفكتيف هو نفسه اللي قاعد يلعب، فما ارهاق فما عامل نفسي ملاعبي قداش منه معناها باش يحضر لا فلوس لا برشا حاجات معطيات في نورمال. ان شاء الله الازمه هذه تتحل ملعب ياسي نورمال فنيا باش تتاثر الجمعيه معناها كي تمشي تلعب ملعب ضد امل بوشامه فريق محترم جدا. قاعد عمل تحضيرات حتى هو من بدايه الموسم عمل ريكريتمون تاع ملاعبيه باهيين نورمال كي تمشي ملعب ياسي في صورة ما انه الجمعة هذه زادة ما يحضروش اللاعبين معناها باش يخلطوا باش يكاولوا وراه وصلنا نتصور باش النتيجة باش تكون رغم اني المقابلة الأولى ضد أريانا والمقابلة الثانية ضد المكنينة كانت مقابلة طيبة وطيبة جدا رغم النقص العددي رغم الظروف الخايبة عملوا مقابلتين طيبين وكانوا ينجموا يخرجوا بنقاط الفوز. لكن كيفاش تتمادى الحكاية وتطول الحكاية بتاع عدم حضور اللاعبين وانسحاب الرئيس راهي باش تاثر فنيا ومعنويا باش تاثر بنشر على رون تيرم باش تاثر. ان شاء الله المقابله تكون طيبه ان شاء الله تكون ان شاء الله ملعب القيافسي يستوفى الرصيد البشري نتاعو الكل ويكون حاضر وان شاء الله تكون مقابله اجوار طيبه وان شاء الله في كنف الروح الرياضيه ان شاء الله.
1: مستقبل قابس باش يكون باش يستقبل هلال الشاب يوم السبت اذا ان شاء الله لقاء كيفاش تشوفوا كوتش محمد مستقبل قابس يستقبل الهلال الرياضي بشابه كما كنا نحكوا على البدايه المتعثره لفريق المستقبل الرياضي بقابس نقطه منذ انطلاق الموسم
2: في مستقبل قابس ما نقولوش بدا التحضيرات مخر وما نقولوش بدا التحضيرات بكري مستقبل قابس بدا التحضيرات عنده تو شهر بلاسك شهر و20 يوم شهر و25 يوم قام بالانتدابات اللازمه كما تعرف المستقبل قابس عنده برشا ديون متخلدة برشا عقل برشا سنان شيل السنية بتاع انه هو يحد من الفلوس المتدينين
1: يعمل على اولاد الجمعية
2: ما نقولوش هو فهم ولا لا عملنا 11 ريكريتمون معناها كي انت تجيب 11 لاعب
1: معناها
2: راك اننا قاعدين
1: ما عندكش السياسة اللي انك باش تتجه كيما برشا فرق
2: ما نضيعوش العباد وما غلطوش العباد المستقبل جابس عمل 11 انتداب مي ممكن 11 انتداب اللي جابوه من اللاعبين ما همش من اسامي كبار معناها باش ياخذ فلوس برشا ولا جابوا عباد معناها تحب تكور بمونطون معين برسك قريب لولد الجمعيه في الخلاص كيف كيف مستقبل جابس بعد البدايه المتعثره معناها في المقابله الاولى والهزيمه اللي ما كانتش متوقعه امام مجري ما مشي ضد فريق محترم الجولة الثانية الناس كل كانت متخوفة المقابلة من رالوي الحمد لله معناها جاب نقطة من
1: رالوي بالذات
2: خارج الميدان
1: يعني فريق
2: لا تسمن ولا تغني من جوع مي في الأذهان راي باين للاعبين كومان هي نقطة الاكستريير ضد فريق محترم قام بالتحضيرات نتاعه على بكري
1: وجاد كان رابح في جوله اولى خارج القواعد سكاك الحديد الصفاقسي مع هلال الشباب
2: ثلاثيه نعم كان منتصر بثلاثيه خارج القواعد فريق محترم مستقبل قابس نشوف النقطه اللي جابها من
1: تعتبر مهمه
2: خاصه كما قال الكوتش صالح دايم مهمه في المخ أمور مونتال مهمة للملعبية إن شاء الله الغدوة الملعبية مونتال مون يكونوا حاضرين وإن شاء الله ثلاثة نقاط غدوة تبدأ بهم مستقبل جابس الانطلاقة متاحها إن شاء الله
1: إن شاء الله. بعد غد اللقاء سبورتينج بن عروس الاتحاد الرياضي بتطاوين كيف الاتحاد الرياضي بتطاوين المتعثر يعني في تنقل خارج القواعد أمام سبورتينج بن عروس
2: والله شوف اتحاد تطاوين كيف ما قلنا حتى اتحاد تطاوين نفس الحالة متاع مستقبل جابس البداية المتأخرة هو أكثر من مستقبل جابس تقريب مستقبل جابس كيف ما قلت لك لا هو متأخر ولا هو
1: بداية متعثر على مستوى التحضيرات فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين يعني آخر الفرق اللي انطلقت في الاستعداد للبطولة
2: هذيك هي أنا قاعد نخلصه فيها كشوف كيفاش معناها البداية المتأخرة خلت اتحاد تطاوين تنهزم ثلاثية عام خارج الميدان ومع تقريبا الجولة الأولى تعادلت هكا في
1: الجولة الجولة الأولى انهزم خارج الميدان مع مستقبل سليمان ثم فاز على أرضية ميدانه في الجولة الثانية، وفي انتظار كيد الجولة الثالثة هذا الأسبوع باش تكون أمام سبورتينغ بن عروس في تنقل خارج القواعد.
2: سبورتينغ بن عروس كيف ما نعرف ميدان نعرفه مليح، ميدان ما يلعبش كورة، ميدان غازون مي خايب الغازون تاع نتصور مقابلة باش تكون صعيبة مع سبورتينغ بن عروس، حتى هو يحب ثلاثة نقاط ما تعرف المقابلة اللي فاتت في ميدانه قبل اللي فات معنا الجولة الأولى ما انتصرش باش يحاول ينتصر
1: بنفس نقاط الزوز يعني من هزيمة وفوز وهزيمة لكل فريق.
2: كيف تعرف بن عروس في التنقل الأخير جاب ثلاثة نقاط خارج الميدان
1: ونتصور اللعبة باش تكون صعيبة باعتبار انه امام جمهوره وعلى ارضيته، نتصور يعني فريق مش باش
2: لعبة فنية، لعبة فنية اخترى باب مش تشوفه برشا كور علاش خاطر الميدان خايف مي باش يكثر فيها اللي باش يكون اللي باش يربح الديال وباش يكون انجاجي اكثر ومركز في مخه باش يجيب ثلاثة نقاط.
1: إلى فريق أولمبيك مدنين إذن كوتش أكيد مواصلين مع فرق المجموعة الأولى والثانية فرق الجهة الجنوب الشرقي أولمبيك مدنين يستقبل المستقبل الرياضي بالقصرين، المستقبل الرياضي بالقصرين تقريبا بالعلامة الكاملة ست نقاط متصدر المجموعة.
2: نحب نصلح لك المعلومة أخترا برا والمستقبل القصرين كان صحيح تخصم له ثلاثة نقاط لصالح
1: تحسم فريق في تحييني تنحت له ثلاثة نقاط بفعل وعلى كل يعني تنحت له هو على مستوى الترتيب لكن راه على مستوى الأداء مستقبل قصرين قاعد يعطي فيه نتائج مهمة جدا وفي أداء ممتاز.
2: مستقبل قصرين تو مش كان أول عام إنه هو يكون الأداء، مستقبل قصرين تلت ثلاثة سنوات يلعب على الصعود وسنين عقد العزم باش يلعب السعود، نعرف المستقبل القطرين نعرف التكتيك نتاعه ونعرف الملاعبيه اللي موجودين فيه تو ناس معناها مستقبل القطرين هيئه فيهم معناها ثلاثة سنين على راس الفريق كما نعرف الكونتينيتي في كره القدم راهي تعاون برشا
1: مهمه جدا
2: التكنيك ولا الاداره ولا اللاعبين، اللاعبين فلاتك نفسهم زادوا طعموهم بلاعبين باش يعاونوا مستقبل قصرين باش يكون مراهن صعيب سنين على الصعود للوطني ان شاء الله.
1: وتحت اشراف ما ننسوش المدرب هشام السويسي اللي تقريبا حتى هو منول مع تطاوين عمل باركور ممتاز يعني مع الاتحاد الرياضي بتطاوين، نصور يعني نفس الخطى باش تمشي مع مستقبل قصرين تحت اشراف هذا المدرب.
2: شوف اخت رباب في كرة القدم مراك تحضر تلقي، شوف صحيح نحترم المدربين الكل راه نجيب لك مدرب كفاءة ونجيب لك مدرب عنده تاريخه حط له جمعية ماهيش حاضرة وما فيهاش فيكتيف راه ما ينجحش. هشام السويسي مع كل احتراماتي زميلي وما شاء الله عليه واللمسة الفنية نتاعها موجودة في الميدان وكنت لعبت ماتش ميكار عم نول وفما فريق في اتحاد تطاوين عم نول فريق محترم ومحترم جدا تصرنا عليه واحد بلاش في رمضان بشق الأنت. بالنسبة لهشام السويسي راه هو مدرب عندي فما مدرب يكون يلقى نقولوا احنا الدنيا حاضر نقولوا احنا الفريق يلعب على الصعود فما مدرب يمشي يخدم في ظروف سيئة. هشام السويسي عم نور خدم في تطاوين في ظروف طيبة وطيبة جدا اثناء كيف مشي ما ننكروش انه هو عنده لمسة باهية في التكتيك نتاعو مي كي تبدا الدنيا باهية وكيما نقولوا بلغتنا هنا السماء صافية والسماء والشمس مشرقة راه باش تلقى نتائج باهية وباش تلقى مستقبل قصرين السنين نقصتها لمسة نتاع مدرب كيما هشام سويسي نأكد لك معناها يكملوا بنفس الستاف و مع الظروف الطيبة الموجودة في مستقبل قصرين تو يكون مراهن جدي على الصعود.
1: شكرا لك سي محمد، فاهمة أكيد والجماهير أكيد أنا ديما نعطيك راهي ملاحظات الجماهير وتساؤلات الجماهير زادة في نفس الوقت جمهور الرياضي. هاو باش نعطيك الترتيب ونعطي للسادة المستمعين الترتيب بالنسبة للمجموعات. المجموعة الأولى ننطلق من المجموعة الأولى مكارم المهدية بست نقاط، أربع نقاط لكل من مستقبل سليمان، جمعية مقرين، هلال مساكن، سكاك الحديدة صفاقسي، بعض بوحجلة، الكل من اثنين إلى سبعة تقريبا كل بفوز وتعادل، كلهم فوز وتعادل. ست نقاط لمكارم المهدية في الصدارة، ثلاث نقاط لسبورتينغ بن عروس، ثلاث نقاط للاتحاد الرياضي بتطاوين من هزيمة وفوز، نقطة للملعب السوسي، نقطة للنجم الرياضي بابن خلاد، هلال الشاب بنقطة، ونقطة لمستقبل جابس، صفر من النقاط لمحيط قرقنة في أسفل الترتيب. المجموعة الثانية هلال الرديف ست نقاط، إذن العلامة الكاملة رفقة شبيبة القيروان، أربع نقاط لاتحاد قصر الساف من فوز وتعادل، ثلاث نقاط لنادي القربي، ثلاث نقاط للقلعة الرياضية، ثلاث نقاط لجندوبة الرياضية، قوف الرياضية بقفصة، ثلاث نقاط للأمل الرياضي ببوشمة، ثلاث نقاط لمستقبل قصرين يعني بعد سحب ثلاث نقاط، ونقطتين للملعب الجابسي، نقطة للجمعية الرياضية بأريانا، صفر من نقاط في الترتيب لأولمبيك مدينة. هذا تقريبا قراءة عامة في الترتيب. سي محمد يعني كيف تشوف إن شاء الله قادم الجولات؟
2: كيف ما قلت اقتراب الرابطة المحترفة الثانية مش كما الرابطة المحترفة الأولى، البكر كيف ما قلنا مع الرابطة المحترفة الأولى معروف تكون مش هز بطولة وتكون مش يلعب عطية. الرابطة المحترفة الثانية فيها برشا مفاجآت، ما زلنا في الجولات الاولى، ما زال ما تلعب شيء، مي كيف ما قلت لك شوك تو كانت تسالني تقول لي شكون الفرق اللي باش تلعب على السعود، تو نسمي لك سبحان الله
1: شكون معنا مثلا الفرق اللي باش تلعب على السعود اللي اكيد يعني باش نلقوها تلعب على السعود.
2: باي نعطيك في
1: المجموعه الاولى،
2: المجموعه الاولى
1: هي نسمي لك مكارم مهدية، مستقبل سليمان، جمعيه مقرين، هلال مساكن، سكاك الحديدة صفاقسي، بعث الرياضي ببوحجله، سبورتينغ بن عروس، اتحاد تطاوين، الملعب السوسي، النجم الخلادي، هلال الشابة، مستقبل جابس، كوكب عقارب، محيط قرقنة.
2: المجموعه هذه مستقبل سليمان ومكارم المهدية هذا ما بشارة أبو عصو. المجموعة الأخرى
1: مجموعة الثانية تو نسمي لك رديف، القروان، الاتحاد الرياضي بقصور السافة، نادي القربي، القلعة الرياضية، جندوبة الرياضية، القلعة القوف الرياضية بقفصة، مستقبل القصرين، أمل بوشمة، الملعب الجابسي، الجمعية الرياضية باريان، أولمبيك الكاف، سبورتينغ المكنين، وأولمبيك مدنين.
2: المجموعة هذه أخترى بها بتحسها أكسح شوي من المجموعة الأول، خطر فيها برشا في رقم معنيين بالسعود اللي هم شبيبة القيروان، شبيبة القيروان ومستقبل مستقبل قصرين والملعب الجبس. ملعب الجبس في الصورة ما إنه معناه رفع منع الانتداب مش يكون موراها جدي على السعود، خطر نعرف الفكتيف متاعه وريش برش، هذه هي باش تكون مرانة على الصعود.
1: ان شاء الله بالحظ والتوفيق لكل فرقنا، اكيد هذه ديما تبقى تكهناتنا وديما تبقى قراءات عامه في ظل ثلاث جولات، الجولتين اللي تلعبوا وفي انتظار الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. نذكر مكارم مهديه، هلال مساكن، مستقبل جابس، هلال الشاب، الملعب السوسي، البعث الرياضي بيبو حجله، مستقبل سليمان، جمعيه مقرين، هلال رديف، النادي القربي. باقي اللقاءات بالنسبه للمجموعه اذا محيط قرقنه، كوكب عقارب، سبورتينغ بن عروس، الاتحاد الرياضي بتطاوين، جمعية رياضية باريان، القلعة الرياضية، أولمبيك الكاف، القوف الرياضي بقفص، سبورتينغ المكنين، جندوبة الرياضية، أولمبيك مدين، مستقبل قصرين، والأمل الرياضي ببوشمة، الملعب الجابسي، الدربي. هذا إن شاء الله ولقاءات بشكل المتابعة على موجات. نذكر فقط أنه التوقيت جديد باش يكون انطلاقا من الساعتين ونص. مواصلين في الأنغام ومواصلين في سويعة سبور إلى حدود الساعة الثالثة.

0: نغم ممتاز جدا ممتاز يعني باش وصلنا الى حدود الساعة الثالثة. خليني نكمل معاك سي محمد, خلي من خلوش المستمعين يتحرموا من هذا النغم الممتاز. اذا نكمل معاك سي محمد ونختموا البرنامج اذا باش نرجع ونكمل معاك في سويعة سبور. اذا قلت بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم قرينا فيها قراءة سريعة على مستوى لقاءات الجولة الثالثة والترتيب, وشفنا يعني تكهناتك يعني حسب المجموعات يعني الفرق اللي باش تلعب على الصعود. يعني حكينا على فريق الملعب الجابسي, حكينا على فريق مستقبل قصين, على مكارم مهدية وعلى مستقبل سليمان, أربع فرق
1: وشبيبة القيروان.
0: وإن شاء الله يعني هذا الكلام نرجع له مع نهاية الموسم, وإن شاء الله نقوله لباقي فرقنا الحظ والتوفيق, وإن شاء الله نشوفه فرقنا اللي ملاء الاتحاد الرياضي بتطاوين, مستقبل جابس, أمل بوشامة اللي لعب براو موسم مهم جدا عم نول أمل بوشامة على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, أيضا اتحاد تطاوين لولا الانطلاقة المتأخرة للتحضيرات ما زلنا ما نجموش نحكم على الاتحاد الرياضي بتطاوين سي محمد, فوز وهزيمة وما زلنا في البداية سي محمد, قد نشوف وجه أحسن الاتحاد الرياضي بتطاوين.
1: ممكن ان شاء الله ماذا بين اتحاد تطاوين تطلع السنة على شلاء, ما حسب التكونات حسب التحضيرات حسب الزاد البشري اللي نشوف توا, معناها عم نول كي نشوف اللي كاليتي الموجودة هارون ونشوف معنا برشا كاليتي
0: يعني من الفريق
1: حتى تطاوين معنا فريق الحق متاع ربي متاع ناسيونال عم نول معنا خسارة فريق زي هذاك ما يطلعش السنين نشوف ان شاء الله ان شاء الله ربي كذب اخواني ماذا بيه حتى تطاوين نشوفها من ناسيونال كيف عزيز علي ان شاء الله نشوفها في ناسيونال
0: ان شاء الله اكيد
1: حسب التقريب اللي ريت معناه الزاد البشري الموجود
0: حسب التحذيرات وحسب الزاد البشري وحسب زوز جولات تعدوا يعني
1: هاي صحيح ولا ما نحكمش على الجولات النتائج في الاول ما نحكمش على
0: الاداء يعني من الاول تنجم تحكم عليه الاداء
1: ما فماش اداء طيب ممكن ما فماش اداء طيب مي هيك نشوف في الكواليس ونشوف حسب التقريب مي ان شاء الله ربي معايا حتى طويل ان شاء الله نشوفها في الناسيونال ان شاء الله
0: اكيد ان شاء الله كل فرقنا سي محمد. فقط باش نختموا بلقاءات انديتنا التونسية في المسابقات الإفريقية يوم السبت 17 اكتوبر تي بي مازامبي النادي الإفريقي. نجم تعطينا قراءة يعني سريعة اذا كان تحب في هذه المواجهة اللي باش يكون الإفريقي خارج القواعد.
1: شوف المقابلة هذه كيف ما نعرف راهو تي بي مازامبي مش تي بي مازامبي نتاع السنين الفارطة, راهو تغير كومبليتمون, إدارة تغيرت, ملاعبين تغيروا, ملاعبين خرجوا, صحيح يبقى تي بي مازامبي مي نادي الإفريقي في فرصة ثمينة إنه هو يرجع أمجاد النادي الإفريقي, يرجع للساحة الإفريقية, يرجع للترشحات معنا الأدوار, يلعب الأدوار المتقدمة. نادي الإفريقي اسمه فريق صعب الميراث مع لمسة ديما نقولها لمسة
0: كنزار.
1: نعرف ماهر الكنزاري كنت تدربت عنده في الترجي الرياضي التونسي. ماهر الكنزاري راه انسان كفاء, انسان يخدم, انسان لاعب كورة, انسان يفهم شو يعمل شونجمونات. الناس كلها في اول عام قلنا شون الخروج متاع بعض اللاعبين غلط متاع ماهر الكنزاري وخلى برشا لاعبين في النادي الافريقي كيفاش خلى هذايا وخلى راهو ماهر الكنزاري يعرف ايش يعمل. وكان شفت ماهر الكنزاري يعطي روح جديده للنادي الافريقي, الروح اللي كانت في الترجي الرياضي التونسي مع ماهر الكنزاري ريناها تو في النادي الافريقي. غدوه نهار المقابله متاع النادي الافريقي ضد تي بي مازامبي الاكستيريير لازم يعرف كيفاش يلعب, ونعرف مارك كنزاري يعرف معناها كيفاش حضر لعبيته برا من تونس. اقل اضرار يخرج بالنتيجه كان انتصرت النادي الافريقي خارج الميدان يا حبذا, ما انتصرتش ما تنهزمش حتى تعادل باهي, عندك مقابله في العوده في رادس امام جمهورك ينجم يكون ترشح تاريخي ويرجع به النادي الافريقي للادوار المتقدمه في المنتخب,
0: يرجع به فريق النادي الافريقي على المستوى الافريقي.
1: ان شاء الله نشوفه يرجع للامجاد نتاعه.
0: شكرا لك. الى اللقاء الثاني سويح لليبيا ترجي الرياضي التونسي.
1: الكره الليبيه
0: كيف الترجي في تنقل
1: طبعا فنقل صعيب للترجي. ترجي تعيش في أجواء غير طيبة عكس النادي الإفريقي. ترجي غيرت الإطار الفني. ترجي الانتدابات السنين ماهيش مرضية، كانت غالطة الانتدابات، عندها إصابات كثيرة، فما ملعبية كيف كيف بعاد على الريتم بتاع المقابلات البلايلي، مش عارف معناها ممكن شوف فما فجوة خلاها مسؤول معين في الترجي الرياضي التونسي نامن به كفاءة رياض بن نور. رياض بن نور ما ينجم يعوض حد في الترجي الرياضي التونسي، لا شكري الوعر لا غيره. خروج رياض بن نور الموسم هذا أثر برشا على الترجي الرياضي التونسي. ومع المدرب اللي جابوه، شكون اختار المدرب العالم الله، وتغيير تو مدرب هذا جديد برتغالي تقريبا، مازال ما نجموش نحاسبوه خاطر
0: مازلنا ما نجموش نحكوا على النسخة صحيحة للترجي الرياضي التونسي.
1: مقابلة صعيبة مع شوف السواحل التونسي والكرة الليبية قاعدة تتقدم، تعمل في ريكريتمونات الملعبية من طراز عالمي، قاعدة تحب تطور الكرة بتاعها، الميادين بتاعها قاعدة تتطور، ماشية في بروغريسيون كبيرة الكرة الليبية. باش تكون مقابلة صعيبة للترجي الرياضي التونسي كيف ما قلت، أخف الأضرار انتظار مقابلة العودة.
0: المباراة الترجي الرياضي جرجيسي ريال باماكو بسرعة سي محمد، ثم أمادو ديالو ليفواريا نادي الرياضي سكسات، نعملوا قراءة سريعة للترجي باماكو المالي.
1: والله شوف حتى مقابلة صعيبة، أنا حسب رأي الترجي الرياضي جرجيسي تركز على البطولة التونسية، خاطر ما تعرف كيف ما قال رئيسها المسابقات الإفريقية راي يحب لها برشا فلوس، يحب لها برشا نفس، يحب لها إنه هو في كتيف يكون ريش، حسب رأي يعطيهم الصحة، مشاركة طيبة تقيدت في التاريخ اللي مش النتيجة اللي مش تصير، ولا حتى عدم الترشح الترجي الجرجيسي يعطيهم الصحة ومجهود يذكر فيشكر.
0: أوكي. أما دو ديالو ليفواريا النادي الإفريقي النادي الصفاقسي عفوا
1: النادي الصفاقسي النادي الصفاقسي كيف ما نعرف النادي الصفاقسي النتائج نتاعها ما كانش طيبه البرود الاخرانيه، حتى هي تعاني شويه من الفكتيف نتاعها، ما فماش دوبلير مترسك نفس الانترونترونت، هما قاعدين يلعبوا ثلاثه ولا اربعه ملاعبيه، قاعد معناها نادي الرياضي الصفاقسي قاعد يدور في 14 ملاعبي، مقابله باش تكون صعيبه. ونادي النادي الصفاقسي ماهوش في احسن حالات السنه مع تغيير المدرب محمد الكوكي، ماهوش في احسن حالات، ماهوش في احسن حالات، معناها نحس تغيير المدرب اللي هو كان يعمل في بلان معينه في النادي الصفاقسي باش يهز بها الالقاب. كنت سمعت محمد الكوكي في تصريح قال كنت نحضر الفريق باش نلعب على الالقاب، ما راني قال تم تغييري، معناها
0: للأسف يعني النتيجة
1: تغيير مش في بلاصة أخت ربيع، تغيير مش في بلاصة،
0: مش في وقته ومش في بلاصة.
1: شوف مدرب يعمل لك ريتور يكمل في تحسب ريتور كامل، هو الأول كمل عمناه ريتور الرابطة المحترفة الأولى، النادي الصفاقسي هو الأكثر فريق جاب نقاط في مرحلة العودة، معناه عمل كان حمد الكوكي خذي جمعية خذها خامسة ولا ثلاثة كمل بها تروزية مترسح بها للأفريق، يتم تغيير نقطة استفهام، نقطة استفهام. وهنا التغيير متاعه شنو أثر على النادي
0: مردود نتيجة التغيير أكيد نشوف فيها على الفريق إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل أنديتنا التونسية. شكرا لك سي محمد.
1: مرحبا،
0: شكرا لك، إن شاء الله نلتقي شكرا نلتقي في موعد الذي قادم على موجات إذاعة تطاوين. شكرا لك ضو إلى حدود الساعة الثامنة باش يكمل معكم الهسة التقنية موجز اليوم وآخر الأخبار بعد شوية يأمنوا زميل ميلود بن هلال، نلتقي بكم إن شاء الله في آخر المواعيد الرياضية على موجاتنا السابعة متاع العشية.

0: سويا سبور، آخر التصريحات، أخبار الأندية، التحليل وركاب لآخر المستجدات الرياضية. سويا سبور مع قسم الرياضة. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثالثة للأنباء. تنتظم الندوة الجهوية للاستثمار والتمويل بتطاوين يومي 5 و6 من نوفمبر 2026 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية. تتواصل بمنطقة الفرجانية من معتمدية مدنين الشمالية الاستعدادات للدورة الثالثة من مهرجان الصابة. واصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية خلال جلسة عقدتها النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 27 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ينظم مجلس نواب الشعب يوم الاثنين يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة في العالم. أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين. فرقت الشرطة البلجيكية اليوم مظاهرة دعت إليها نقابات عمالية احتجاجا على تدابير تقشفية في ميزانية العام 27 و2000. وبحسب وسائل إعلام بلجيكية فقد تسببت الاحتجاجات بإلغاء نحو 140 رحلة جوية وتعطل وسائل النقل العام في العاصمة بروكسل. شكرا على المتابعة. بعد قليل سعاد وكامل فريق صدى الأحداث. إلى اللقاء.

0: صدى الأحداث. صدى الأحداث. في عالم لا يتوقف عن صناعة الأحداث لا يكفي أن نعرف ماذا حدث، المهم أن نفهم لماذا حدث وماذا يعني لنا. هنا نلتقط صدى الأحداث. صدى الأحداث مع سعاد الفلالي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا صدى الأحداث في إذاعة الطويل من توا حتى للخمسة، كما كان كل نهار جمعة عشية لوقية هذا في ساعتين من زمان. فريق كامل في متابعة ومواكبة ونقاش وتحليل الأحداث اللي عشناها أو أبرز الأحداث اللي عشناها على امتداد الأسبوع الكل. بعد شوية الفريق يكون بحذية عادل بريني، سمير خرشاني، منير هلال. معنا اليوم في الهندسة الإذاعية حسن المحمدي، زملائنا من مختلف وحدات الإذاعة. سعاد معكم من أمام الميكروفون. الساعة الثانية أكيد الفقرات القارة، بداية مع عادل والكلام العادل، ثم سمير وذاكرة الحدث، ومنير في يحدث في الثقافة. ساعة الأولى كالعادة بعد شوية كلمة وقص ونبض الحدث متفرقات نرجع لها بالتحليل والتعليقات. بدوها بغنية ونرجع بعدها مع كامل الفريق.

0: ريدي الغالي عديت يا سيات ريدي الغالي بفرسيون جديدة منيرة.
1: أي ما ركزتش معها برشا لكن حلوة
0: حلوة
1: الاشتغال الموسيقي
0: التوزيع
1: معناها فريمون حاجة حلوة.
2: عطينا كلمات شو؟
0: عديت يا سيات ريدي الغالي. هذه من الغنايه كانت طلع شكون الفنانه التونسيه اللي تغني
2: فيها؟ الغنايه ولا كتبت؟
0: لا من الفنانات من الجيل الذهبي
2: اللي
1: لا لا
0: يعني
1: اصغر شويه اصغر شويه
2: نعم
1: لا اقل حضورا
0: ربي طول في عمرها
2: سلاف
0: عديت يا سيات ريد الغالي من ال وقال لك ان اشهر اغنيه لسلاف ساعه خلى نرحب بكم من دخلتوا علي كان عادل قعد عاقل
2: والله نتفرج انا تو
0: في عجب ربي
2: لا ديما تحتفظنا
1: في الاغاني جديده يا بيه
0: هي مش جديده
1: هي من اخر الستينات بدايه السبعينات عملت توزيع جديد وخدمه جديده معناها على مستوى
0: الآلات خاصة
1: الآلات فما لعبة متاع أرموني معناها مستوحات من تقنيات التوزيع الأوروبي وقاع استعمالها فيها بشكل
2: هذا اللي يسموه الموسيقى موسيقى الحاضر
0: ولو أنه تو بدأ يدخلوا حتى شوية في الذكاء الاصطناعي
1: الذكاء الاصطناعي
0: اللي فسد ساعات الغناء على الكل هذا توزيع جديد باهي مرحبا بكم سيدي نورتوني في الاستوديو سمير مباشرة من جاب بس شنو الموضوع الندوة اللي كنت فيه؟
2: مش في ندوة في حلقة تكوينية
0: أيوة.
2: في جماعة جابس تخص معناها مواد جديدة تم إدراجها ضمن مسارات التكوين معناها مواد اعتمد خاصة على تركيز المهارات الحياتية في مسارة تكوين الإجازات الجديدة الستدي سكيلز هذية وهو ما معمول به في العالم كل دونك كنا في حلقة تكوينية في إطار برنامج سافوار أجير هذا برنامج معناها تقدم فيه الإدارة إدارة التجديد الجامعي لكل معناها المدرسين في التكوين

0: كريم العالي.
1: تحية من خلالك الجامعة دبس بإطاراتها بأساتذتها بالدكاترة بالمشرفين كل
2: خاطر بالبنايات نتاعها بالطلبة بكل
1: الطلبة
2: لأنه هذوك مستقبلنا
1: لأنه يعني قاعدين نقدموا في مجهود كبير رغم كل الصعوبات ورغم برشا حاجات اللي يلزمها
2: اللي كصغيرة بلا يلزمها ليه اللي يروحوا معايا
1: والله التليفون أنا نقول سمير وين بيقول سميهم أنا يا سيدي
2: دونك قائد الرحلة ذو وزميلي أنا سي مولدي جمون ومدام سندس دريب أستاذة فيزياء أستاذة المساعدين في الفيزياء في المعهد العالي فنون الحرف بتطوي
1: نسلم عليهم الكل عادل مرحبا
3: أهلا وسهلا
1: أهلا شكون تسلم أنت شكون الديديكاس
3: الديديكاس لكل من يحبنا معنا ونحبه أيضا
1: ربي كثرهم
3: ربي إن شاء الله يكثرهم معنا الأحبة والأحباب والأصدقاء الكل تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا تحية المونير وسمير وسي حسن ويعني كل أحباء هذا الموعد
1: منير مرحبا
4: مرحبا سعاد تحية سمير تحية العادل تحية الحسن كل الفريق كل المستمعين وإن شاء الله نعدي سواعتين أو أقل شوية مع بعضنا
1: لا عليها قلنا سواعتين احنا مدينة مشوية
4: بزيلوا تسع دقائق سرقنا من تسع دقائق
1: على كل نرجع لكم الساعة الثانية أكيد في كل واحد في فقرة الخاصة به والموضوع اللي يختاره ولكن أكيد زاد أنا بدي نختار في كل مرة حاجة في كل موقف تفضل حسن
5: كلمة وقص كلمة وقص
1: مش بطال معطل فرق كبير بين البطال وبين المعطل يمكن الفرق كلمة أما وراء الكلمة حكاية عمر كامل شاب قرأ تعب سهر نجح وبعد سنين الدراسة خرج بشهادة وين حطها في الدرج واستنى استنى المناظرة استنى الانتداب استنى الفرصة استنى اتصال بالتليفون واستنى حتى كلمة مبروك تم قبولك لكن الأيام تعدي عام عامين خمسة عشرة ولا حتى أكثر والشهادة في عظمة تكون مفتاح تولي ورقة تذكر كل يوم بحلم صار يتلاشى شيئا فشيئا المشكل مش في إنسان ما يحبش يخدم بالعكس برشا من الشباب اللي نقولوا عليهم بطلين قاعدين في قو بكري يبعثوا مطالب يعملوا فيه تكوين يمشوا من مؤسسة لمؤسسة ويجربوا كل الأبواب أما برشا مرات الأبواب كلها تكون مسكرة ومن بين أوضح صور المعضلة هذه في مسيرة اسمها الكرامة شباب من أصحاب الشهائد العليا المعطلين خرجوا من منزل بوزيان في سيدي بوزيد نهار 27 سبتمبر مشوا على ساقيهم في اتجاه قصر قرطاج وعاونهم في الطريق أوليائهم وأبنائهم وثلاثة سطور تحت كلمة أبنائهم مطلبهم واضح تفعيل القانون عدد 18 لعام 2025 القانون اللي جاء باش ينتدب استثنائيا اللي طالت بطالتهم 10 سنين وأكثر الخطاب الرسمي يقول انه ما فما حتى تراجع على القانون وانه العمل جاري على المنصه الرقميه اما الشباب اللي مشوا 300 كيلومتر تقريبا يستنوا الى حد الان يستنوا في القرار الحاسم والمؤلم اكثر انه مع مرور الوقت ما يضيعش الخدمه وحدها تضيع ايضا ثقه الشباب في روحه في شهادته في قدراته وفي المستقبل زادة ويولي السؤال مش إيش باش نخدم وإلا وين باش نخدم السؤال الأصعب يولي إيش باش نعمل بحياتي وهنا الحكاية ما عادش حكاية إحصائيات ولا هي حكاية أرقام تولي حكاية إنسان إنسان عنده طاقة عنده أفكار عنده أحلام أما ما لقاش وين يحطهم يمكن لذلك قبل ما نقوله عاطل عن العمل يلزمنا نسأله هل هو فعلا عاطل ولا هو معطل عن العمل لأنه الفرق كبير البطالة وضعية اقتصادية أما الانتظار الطويل ينجم يولي تجربة نفسية واجتماعية كاملة والسؤال اللي يستحق يتطرح اليوم مش فقط قديش عندنا من شاب يبحث على خدمة السؤال الأهم قديش من طاقة قاعدين نخسروها كل عام فقط لأنها موجدتش الفرصة ويمكن أخطر حاجة في البطالة مش إنسان بلا خدمة وإنما إنسان يبدأ يصدق بعد طول انتظار أنه ما عاش عنده حتى قيمة وهنا الحكاية تستحق أكثر من جواب تستحق فرصة وكلمة وقص به كلمة وقص
4: كلمة وقص
1: بطال ولا معطل يا جماعة؟ يا منير
4: والله هو شوف اذا كان انا بالنسبه لي فماش فرق اش معناها باش نستعمل كلمه عاطل والا معطل الواقع الفعلي يقول انه مدام فما طاقة لم تستغل فإنه فما تعطيل. التعطيل هذاك يجي من المنظومة الاقتصادية، من المنظومة السياسية، من المنظومة الاجتماعية. المهم أن فماش عاطل باستثناء اللي يختار أنه ما يخدمش
1: وحده.
4: فما ناس تحب تعيش أنها ما تخدمش. نعرف بعض النماذج مثلا كامل قصيري مثلا كإنسان ينظر للكسل، فلسفة الكسل، فيلسوف الكسل، وعاش عمره كامل
1: حتى الكسل ولا عنده فلسفة أي منيرة.
4: فيلسوف الكسل كامل القصيري
1: شكون هو
4: كامل؟ كاتب مصري أصله مصري وعاش في فرنسا، المعروف أكثر بألبير قصيري الكامل، هو الاسم المداول من أصدقائه. ألبير قصيري ينظر لي فلسفة الكسل أنه ما يعمل حد شيء، ما يحب يعمل حد شيء، وعاش حياته بهذه الطريق. هنا ممكن نفهمها. أما إنسان يقوم الصباح يمشي يبحث على شغل ولا يشوف المناظرات يشوف كذا، هو إنسان ما عندوش موقف من العمل، هو يحب يخدم. يلقى أنه الوضع الاقتصادي للبلاد وإلى وضع التشغيل وإلى الوضع العام ما يعطيهش هذه الفرصة. باهي ما يعطيهش هذه الفرصة لجزء أسباب المنظومة ما حشتهاش.
1: أيوة.
4: وإلا هو ما عرفش كيفاش يتعامل مع المنظومة هذه. خاطر احنا زادة هل اللي نحكيه على أساس معطلين وغيره نجم نقولك فيهم برشا مثلا عندهم من الكفاءة ومن الطاقة ما ينجم يخليهم يخدموا، لكن ما عرفوش وين يتوجهوا، ما عرفوش يختاروا، ما عرفوش كيف قدراتهم فيما بعد وفق مقتضيات الشغل، لأنه يعني أغلبهم متخرجين صحيح، لكن متخرجين بشهادات بريمين نجم نقول، بمعنى أنها ما عادش تستجيب لحاجيات سوق الشغل، ما عادش تستجيب لوضع البلاد، دونك يلزمهم يعاودوا يعدلوا انفسهم، يعاودوا كيفوا انفسهم الى غير ذلك. دونك بالنسبه لي انا الاقرب للاستعمال هو كلمه معطلين او عاطلين بالمعنيين، لكن معناها ما هو لما خاطر توا الواضح في الاستعمال السياسي التونسي أنه نستعمل في كلمة عاطل على العمل ونستعمل في كلمة معطلين، معناها أنهم زوز مختلفين. هذوما ضحايا المنظومة وهذوما مش ضحايا المنظومة. ليه مش صحيح؟ الكلهم ضحايا المنظومة.
1: أيوة.
4: يا الكلهم عاطلين يا الكلهم معطلين.
1: شطر
4: معطل وشطر عاطل. لا
3: ولا هو عاطل او معطل في اعتقادي معناه بنفس المعنى، فماش هذه
0: يعني تحلش المشكله.
3: ما تحلش المشكله، وحتى على مستوى الفروق يعني اللغويه ولا حتى الاصطلاحيه معناها في المعنى الدلالي ماناش فرق كبير، خاطر هو معناها الحقيقه انه عاطل عن العمل لا يشتغل، وهو ايضا معناها معطل بفعل جمله من الاسباب يعني بعضها ذاتي بعضها ربما ايضا يعني موضوع اجتماعي اقتصادي الى غير ذلك.
1: هو الهدف في الحاله من احنا عندنا مشكله، المشكله هذه هالمعضله هذه
3: نهايه الامر
1: البطاله عادل في بلادنا.
3: اي البطاله في بلادنا هذه مشكله ما هي جديده، لاجلها يعني بين ظفرين كانت هناك معناها ثوره بين بين بين قوسين عام 2011، معناتها من بين الأهداف وقتها اللي معناها قيلت أنها يعني رفعتها
4: تشغيل
3: ثورة 2011
4: تشغيل الشعار
3: المعروف وقتها إلى غير ذلك، تشغيل استحقاق وشغل حرية كرامة وطنية وغيرها من الشعارات. لكن الحقيقة وأنا لم نتقدم يعني في هذا الهدف، ربما تقدمنا في أهداف أخرى على المستوى السياسي، عملنا برلمان جديد، عملنا يعني تعبير ديمقراطية كثيرة الحقيقة، معنا شبعنا بالديمقراطية والحمد لله، مش معنا حاجة خايبة. ومعناها معناها تكلمنا وعبرنا عن أنفسنا وعبرنا على آرائنا وخرجنا في معناها كل معناها التعابير النضالية والتعابير الديمقراطية مارسناها، لكن لم نمارس حقوقنا إلى حد الآن الاجتماعية والاقتصادية. وهذا سؤال مطروح على السياسي التونسي، مطروح أيضا على المثقف التونسي، مطروح أيضا على يعني رجل الاقتصاد التونسي، كيف نستطيع أن نوازن بين يعني الجانب الثقافي الحضاري وبين الجانب المادي يعني الاجتماعي.
1: هو سمير عادل طرح نقطة مهمة، عندما لا يتماشى إن صحت الكلمة الاقتصادي والاجتماعي مع السياسي تكون ممكن احدى الاشكاليات الكبرى اللي ما نقولهاش الحل هي مثلا البطال.
2: هي مشكله البطاله مش حتى مع السياسي بالضبط باش نمشيو معناها مباشره الى اصل المشكل هو عدم توافق سوق الشغل مع مع مع, مع خريجي المنظومه التربويه بانواعها تكوينيه جامعيه الى غير ذلك. وهذا هو اللي خلق مشكله البطاله. ونعرفوا مشكله البطاله الاساسيه اللي هي خلقت هالزخم نتاع الوجع الاجتماعي صح الكلمة هي هي بطالة أصحاب الشهادة العليا. معناها ناس تخرج بأستاذية كانت قبل بعد ولا إجازة بعد بمرحلة ثالثة وثم حتى إلى مرحلة الدكتوراه دون أدنى معناها أفق نتاع تشغيل. هذا اللي خلق المشكلة الكبيرة واللي خلى معناها معضلة البطالة النوعية في تونس هي اللي تولي أحد أهم القلاقل الاجتماعية لأنها ضربت بلغوة أخرى حتى مفهوم المصعد الاجتماعي اللي تبنت عليه الدولة الوطنية. رأوا معناها العائلات التونسية توكي تستثمر في صغارها وتقريه 13 عام 14 عام بعد البكالوريا رأوا لأنه ثم إرث كبير كون قبل رأوا المعلم كانت عنده قيمة اجتماعية كبيرة كان رأوا يحل ويسكر كان يامر وينهى كان فهمتني ولا عنده معناها قيمة اجتماعية كبيرة. نحكي لك في الخمسينات وفي الستينات وحتى إلى حدود السبعينات معناها السردية هذيك اللي تكونت في المخيال الشعبي لدى العائلة التونسية هي اللي خلتهم يستثمروا معناها في أبنائهم. بعد عدم توافق معناها المسارات التكوينية هذه وخريجي التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل هو اللي خلق المشكلة. دونك الحل لازم نشتغلوا عليه في الإطار هذاك.
1: هاو ثم جاء قانون باش يحل المشكلة لكن ما حلش المشكلة.
2: دونك لهنا نفسه معنا حكاية القانون هذا من بين الحلول المقترحة.
3: انت أعتقدش سمير والخين كل معناها حصر الموضوع في السبب هذايا يعني الميكانيكي سبب هذايا التقني
2: هو سبب الجوهر
3: يعني سبب لكنه في الحقيقة معناها ما يفسرش كل شيء لأنه
2: تصور السبب الفلسفي يحكي عليه منير تو موجود
3: لا لا مش سبب الفلسفي السبب الإرادي السبب الوضعي مش سبب النظري وإلا سبب معناها
2: ثم شكون اللي خدمه
3: ومتى معناها ثم مسؤولية للدولة الوطنية ثم مسؤولية كبيرة. علاش الدولة الوطنية في الستينات وفي السبعينات أعطت أولوية للتعليم وشغلت أصحاب الشهادات بأنواعهم لأنه وقتها مع الخيار الاجتماعي خيار متاع معناها الدولة الاجتماعية
6: لا لا مش
3: القطاع العام وقتها عند أولوية هذا هو احنا الآن وقت تغير أولوياتنا الدولة تخلت على مسؤوليتها. الدولة ما نحكيش على الأنظمة وعلى يعني الأشخاص نحكي على الدولة كمعناها مجموعة أنظمة ومجموعة يعني خيارات تخلت على الجانب الاجتماعي تخلت على النقل المجاني تخلت على التعليم المجاني تخلت أيضا على الصحة المجانية. ساءت الأوضاع في القطاعات هذه الثلاثة. إذا الدولة كانت دولة اجتماعية كانت ثم خيارات تغيرت الخيارات هذه بفعل عوامل سياسية لازم نعترفوا بهذايا. يعني اللي جاء وراهم بعد لحد 2011 التعليم في تونس معناها مازال بقوسين مقبول الحقيقة هذه ندخلوش في الجانب السياسي مالي بن علي وما عليه موضوع آخر ولكن لحد 2011 معناها لا وضعية التعليم في تونس كلها مقبولة
1: مقبولة إلى حد
3: ما ما كانش عندنا تلك الأعداد المهولة من العاطلين العام رغم أنه كان سبب معناها من أسباب الاضطرابات وقتها اللي صارت هي البطالة ولكن الأعداد بعتلي تضاعفت ومعناها ازدادت كثيرا ما كانش عندنا مشكلة متاع نقل كما هي موجودة تو ما كانش عندنا مشكلة متاع صحة عمومية كما هي موجودة تو. بعد إذن دخلنا في الخوصصة دخلنا في خيارات دولية دخلنا في الفمي دخلنا في القروض دخلنا في خيارات متاع نخبة سياسية لم تغلب هذه الأولويات الاجتماعية وغلبت أولويات أخرى وحتى ديور حتى معناها القروض اللي خذيناها وحتى الأموال اللي دخلت تونس وإلا اللي أنجتها اليد العامة التونسية ما مشيتش في المجالات هذه مشيت في حاجات أخرى بعضها معناها منهوب نهبا وبعضها ذهب معناها في خيارات أخرى معناها ماهيش لصالح العام.
4: صحيح كلام هو عادل أشار نقطة أساسية هي هذه الخيارات الليبرالية اللي انتهجتها تونس مش في عهد بن علي مش نكون واضحين من بداية الثمانينات من 85
3: مكانش واضح
4: هيكلي بالضبط وبالتراكم بتاعها وصلنا إلى هذه المرحلة.
3: هو هو بن علي مططها لماكسيموم أجلها لماكسيموم
4: لكن في جانب آخر من الإشكال أيضا
1: منير كانت تخلي جانب آخر بعد الأذان
4: خليه حتى جوانب أخرى مشكلة جانب واحد
1: جانب واحد اللي باش تحكي لي. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع إلى حضرتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. 23 دقيقة أو 26 دقيقة عودة لصدى الأحداث.
1: صدى الأحداث. صدى الأحداث.
0: ونرجع لصدى الأحداث. كنا في كلمة وقصة حكينا على البطالة بين عاطل ومعطل وبطال ومعطل. مش هذا هو المغزى الحقيقة للفقرة، لكن النقاش اللي يفتح حول معضلة البطالة. وكنت مع منير قلت لأجل الجانب الآخر لنرجع
2: الجانب الآخر في جانب آخر منه، بمعنى أنه خلاف الخيارات الليبرالية للدولة في الثمانينات التسعينات والخيارات الليبرالية المتوحشة لمنظومة ما بعد 11 منظومة 2011 ثمة سؤال جوهري وأساسي أشار له عادل، لكن بطريقة ربما نختلف فيها معه شوية، هي أنه هذا يعني أنه تتحول الدولة إلى المشغل، المشغل الوحيد بشكل ما، هو الإشكال الحقيقي. لأنه هذه الدولة مهما تضخم جهازها البيروقراطي والإداري وغيره لا تستطيع أن تستجيب لحاجيات 10 ملايين مواطن على مستوى التشغيل. لا يمكن أن تكون الدولة هي قطاع الإنتاج. الدولة في جزء منها تمتلك قطاع إنتاج إداري وهيكلي، ولكن تدير قطاعات الانتاج الاقتصادية تديرها بتنسيق وتنظيم القانوني للعملية، لكن هذا ما تمش في تونس. أنه القطاع الآخر الذي يجب أن يتطور بشكل كامل للوصول إلى منظومة اقتصادية خاصة متطورة وقابلة لاستيعاب هؤلاء هي المشكلة، لأنه قاعدة منظومة يدوية حرفية تستهلك الجهد البشري ما تستهلكش الذهن البشري.
0: ونحن في حاجة لها زادة حتى الجانب
2: حاجة لها. هذا دليل أنه المعامل متاعنا والقطاع وكثير من القطاعات اللي تعتمد على الحرف تو عندهم مشكلة
3: في اليد العامل.
2: في اليد العامل
0: تمشي عاملة مؤهلة
2: بالضبط. عنا هنا عنا عدد معين من اليد العاملة اللي يلزمه يتوفر مش موجود، وهنا عنا طاقات وكفاءات بشهادة ولكن المهن بتاعها مش موجودة. يعني في النهاية عادل سمحني وقت نقوله أنا عندي 300 خريج من شعبة مثلا الشريعة و300 من خريجي الفلسفة و250 من خريجي التاريخ والجغرافيا، ايش باش نعمل بيهم انا؟ يلزمني معناها يلزمني بشكل هذايا بشكل هذايا يلزمني كل تلميذ في قسم يقريه استاذ مده 9 ساعات باش نحل مشكله البطاله.
0: هذا هو المشكل اللي كان شويه عدم تلائم من الاختصاصات الموجوده في الجامعه مع متطلبات السوق.
2: هو الغلطه الكبيره اللي وقعت هي انه قعدنا كجامعه نخرجوا في شهادات غير مطلوبه في سوق الشغل.
3: هو عندنا احنا سوق شغل في تونس ما هي يعني القطاعات التي عليها اقبال في ما عندناش سوق الشغل اصلا. معناها كما خريج الشريعه واصول الدين بطال، كما خريج المدرسه العليا للدراسات الرقميه بطال في تونس. اي باهي كما خريج معناها الذكاء الاصطناعي ومعناها الذكاء الاعمال.
2: لا
3: لا لا كلهم بطاله ببلوك اخرى. معناها يخرج برا بنسب معناها متفاوته. احنا المشكله نتاع سوق الشغل في تونس بقى
2: متفقين انه سوق الشغل
3: سوق بين قوسين متخلفه
2: بالضبط. هذه
3: المستوى العالي هي علاش بقات متخلفة السؤال؟ لأنه احنا خياراتنا الاقتصادية كانت خيارات غالطة. معناها وزارة الاقتصاد وإلا المشرفين على الاقتصاد الوطني طيلة العشر سنوات هذوما لم يحسنوا إخراج الاقتصاد التونسي من
2: أزمته.
3: وقت اللي جاء الإصلاح الهيكلي عام 87 باهي، وقتها الكفاءات التونسية استطاعت أن تخرج معناها الاقتصاد التونسي من الورطة شيئا فشيئا. وهو احنا للتاريخ وهذه يعرفوها معناها خبراء الاقتصاد وأكدوها لنا في برشا معناها مناسبات سابقة. تونس من 87 حتى 92 لم تتعامل مع صندوق النقد الدولي إطلاقا. إذن وقتها بن علي وقت اللي جاء عام 87 في بداية التحول وقتها عرف يستثمر الكفاءات التونسية وعرف يستثمر القدرات التونسية وتجاوز الأزمة اللي هي في تنبكها الأزمة وهي التي أسقطت بورقيبة مش كبريه وطول شوقي الشيخ وختي
4: متفهم هذا هو دونك باش نحوصلوا الإشكالية الكل الحل كلام لي المعنى اللي حكى عادل صحيح راهو المنظومة معناها هو مش تنازل الدولة على الدور الاجتماعي هو انحسار الدور الاجتماعي للدولة على مر السنين معناها
5: من
4: المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة معناها اللي صارت في المسار اللي صار منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا دونك الحل شنو هو الحل هو أنت قلت وزارة الاقتصاد هي اللي كانت معناها
3: من بين
4: هي اللي كانت العصفور النادر هي اللي كانت
3: من بين اللي رهنوا عليه العوامل يعني
4: نجح من بين العوامل مش الاقتصاد برك سي عادل نقول لك ما لا هي كلمة السر في ما معناها الكلمة اللي تبعت وزارة الاقتصاد هي وزارة الاقتصاد والتخطيط
3: صحيح
4: فهمني دونك الحل في التخطيط
5: احنا ما خطوش
4: الحل في التخطيط أنت تعرف كون عندك بعد 10 سنوات ولا بعد 15 سنة باش يصير لك معناها بوتياج ولا انشير شارج في الشعب المعينة في الاختصاص المعين تقرا له حسابه من عملية التوجيه باش ما يخرجش باش ما يتمسش القطاع هذاك باش ما يتمسش الشعب هذيك فهمني اثنين الحل هو معناها خلق الحلول البديلة وهنا دور التخطيط حلول البديلة في المشكلة هذه شنو مثلا التكوين المهني انا عندي مشكلة نتاع خريجي
0: التكوين المهني كانت حاجة مهمشة وكانت حاجة معناتها ثانوية في المجتمع
4: وكلزم من الباك زاد نعمله وتعملت في تونس لكن مازال في العقلية التونسية كونه تكوين
0: باك اللي يقرأ
4: في الجامعة اللي هو غلط ممني وهذا يحل
0: برا شوف توا الدول الأوروبية اليد العاملة اللي عندها تكوين يعني
4: نفس الشيء صار في فرنسا فرنسا كانت في الجمهورية الأولى والثانية والثالثة دول معناها دولة اجتماعية لكن وقت اللي وصلوا عندهم الاقتصاد بدأ يتطور وبدأ معناها يمشي للمنحة متاع معاش حاجته بخريجي الجامعات ومعاش حاجته بالسير كاليفية يسموهم طوروا المنظومة
5: مازال هذا راهو احنا لازم نخططوا في المستقبل لانه مازال
4: كان سلاح ذو حدين
3: بالضبط
4: مع وجود سبب وقلصت من نسبة البيت
3: مع وجود سبب واقعي يخلي التجربة الفرنسية مثلا مختلفة عن التجربة التونسية هو معناها نقص الموارد او معناها الفقر يعني بين قوسين الطبيعي ما تونس
0: راهي بلاد التجربة الفرنسية ما عادش التجربة يقتدى بها يعني
4: برشا عاد
5: زادت
0: التجربة الفرنسية لشنو ادت اليوم في فرنسا في
3: معناها ما عندناش حلول ذاتية برشا باهي والجرم بتاعنا اكثر من معناها حقيقتنا
0: خلينا نحلمه لعل وعسى معناتها يجينا تخطيط وتجينا التنفيذ وتجي مستقبل جديد للأجيال الجاية أعطيكم الصحة نمشوا أحسن للنبض الحدث تفضل
1: نبض الحدث
0: باش نبدو بتجربة جديدة في تونس بدتها إدارة شرطة المرور في تونس تجربة جديدة تعتمد على نشر دوريات من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالصورة وبالفيديو وثم يتم تحريرها وتوجيهها للسائقين آليا الهدف حسب إدارة شرطة المرور هو الحد من الفوضى المرورية ومواجهة ما وصفته وزارة الداخلية بالإفلات من العقاب سلوكيات بعض السائقين في الشوارع خاصة في ساعات الذروة كيفاش تخدم الدوريات بالزي المدني هذه تتولى الأعوان رصد المخالفة تصويرها ميدانيا ولاحقا يتم تحرير المخالفة ويبعثوها بصفة آلية إلى صاحب السيارة والتجربة هذه بدت في العاصمة في تحديدا في المركز العمراني الشمالي في مسارات المترو في النقاط اللي تتكرر فيها التجاوزات حسب إحصائيات وزارة الداخلية الحقيقة التجربة هذه معناتها لاقت انتقاد من خاصة قبل المواطنين يقول لك أنا كيفاش باش نعرفهم هات نسمع احنا مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية يوضح أكثر العملية ونرجع
6: من خلال متابعة المشهد المروري في قاعدين نلاحظوا في ظواهر جديدة على بلادنا، جديدة على طرقاتنا، ولا حتى كانت موجودة قبل ما كانتش بالنسبة هذه شيء اللي خلينا نخمو ونجلسوا ونقولوا يزمنا ندخلوا في انتظار المراقبة الآلية ومعناها اعداد العدة قانونيا، النصوص القانونية باش تواكب التجهيزات هذه. دونك في انتظار قلنا ما نقخوش مكتوب فيه الأيدي، دونك يزمنا ندرسوا الظاهرة هذه. فقنا اللي النسبة الكبيرة متاع المخالفين من نوع السير في الاتجاه المعاكس والسير في الصف الثالث يصير وقت الذروة. إيش قلنا يزمنا نكونوا متواجدين، متواجدين وقت الذروة باش نسهلوا حركة المرور، كيف متواجدين وعليش ليه بالزي المدني باش كيكا نكرسوا مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كيف باش يقع ضبط ومخالفة الكل مخالف للمجلة الطرقات بصفة عامة.
0: شنو رأيكم شرطة ودورية شرطة بالزي المدني معناتها؟
4: هو سمير. من حيث المبدأ ومن حيث الهدف المرسوم أنا حاجة باهية، ونتصور باش تأدي لأنه ثم تجاوزات ما يتمش رصدها ولهنا ما أنت باش تغير العقلية، لأنك تختم العقلية كما كان يحكي لك هو الظواهر الرسمية مثلا المجاوزة الممنوعة السير في الاتجاه المعاكس، فهمتني؟ لأنه هو ما يعملهاش كي يبدأ يشوف مناعون مرور موجود ولا واحد يعملها، كي يبدأ في باله الكياس فارغ، فهمتني؟ دونك هذه حسب معنى توا ابتكار هذه الطريقة ضرورية لصد نوع معين من المخالفات اللي ما يمكنش رصدها بالطريقة العادية، فهمتني؟ وهذا كله يصب في إطار معناها مصلحة المواطن للوقاية من الحوادث الكذا، واستعمال الزي معناها المدني في بالنسبة لأعوان الأمن راهو موجود من قبل، ومعناها والطريقة هذه هي اللي كشف بعض معناها الجرائم بين ظفرين المتشعبة اللي ما تنجمش معناها تكشفها بالطريقة العادية. دونك لازمك تبتكر طرق جديدة. كان تحب نرجع لك اللي ذكرت الحدث في العهد الروماني كان يستعملوا لجونسون ريبيوس، هذي كان الامبراطور يبعث أعوان سريين لأنه كان يشرف على مصلحة هامة جدا في روما هي مصلحة التموين. التموين هذي تهتم بالقمح من العالم مجمع بالشعب الروماني ما يعيش دونك ثم مصلحة التموين هذي يشرف على الامبراطور بالضبط، وتصير ديما سرقات واحد وكذا على مستوى المقاطعات في الواحد هذي. دونك شامل عمل هيكل في القانون الروماني موجود كي نقروه هذا اسمه العون السري تابع الامبراطور يمشي يتبع فهمني، ولا بالزي المدني اللي ما يعرفوش
5: وين يسرقوها
4: فهمني. دونك الطريقه راهي تاريخيا موجوده، والهدف نتاعها هو كشف البعض من نوع من التجاوزات اللي ما تنجمش تكشفها بالطريقه العاديه.
0: هي الدوريه هذه هي دوريه مشتركه حسب طبعا مدير اداره شرطه المرور، زيد نعطيكم شويه توضيحات. عاده ما يكونش العون وحده ولكن ضمن دوريه فيها زوز ولا ثلاثه ولا اربعه عوان، عندهم جيلي صدريه معناتها يلبسوها مكتوب عليها شرطه والا شرطه مرور، وعندهم جهاز لاسلكي الكيزادة في ديهم وتجهيزات مهنية معناتها
4: رسمية
0: وسيلة نقل زادة رسمية وإدارية تابعة للشرطة اللي قريبة من المكان اللي هم فيه. يظهر لي حسب ما سمعنا توا سيد العميد يظهر لي مثلا مش معاملة مباشرة مع السواق، يصوروا بعد يبعثوا له. ايش رايك عاد؟
3: والله فكرة جيدة، انا اعتقد انها معناها أولاً معناها تخلينا أولاً أن هذا اللي باش كنت نشير له معناها تخلينا أولاً نواكبوا المستجدات العصرية في المجال هذايا. معناتها المخالفات الآن تتم معناها في الدول المتقدمة عن بعد، معناها يتم رصدها بواسطة الكاميرات بواسطة أجهزة الاستشعار أيضاً عن بعد، حتى السيارة لا وأحيانا ثم سيارات مرور يعني الدور كي مثلاً تلقى معناتها عربة معناها واقفة في مكان غير مسموح به، ما يكلموش السائق مباشرة ولكن يتم أخذ كل المعطيات وتجيه المخالفة بطريقة رقمية، معناها في العالم اللي أصبح الآن معناها الرقمنة معناها أصبحت فيه معناها وسيلة عمل أساسي. احنا ما زلنا احنا في الجانب هذايا ما زلنا رتردي شوية، الجانب هذا يخلينا معناها نمشوا في موضوع الردع أكثر. والحاجة الثانية نجموا نغلبوا به برشا معناها على الاقل التونسي في المجال اللي خاطر تونس ما مشى معاه حتى شيء. هو الرادار فاقوا به، هو معمول في شجره، هو معمول في بوتو، هو فاقوا به وين وين موجود. الدوريات تبدا من بعيد معناها يعمل لك بالاشاره ولا يبدل لك في الضوء ولا كذا. معناها احنا الان وجود شرطه سريه في الجانب المروري في طرقاتنا مهم جدا
4: لتغيير العقلي.
3: عادي جدا انه يمشي في مكان انتردي معناها ويبدا عارف يشم شمان شرطه المرور موجوده ولا مش موجوده، يتعدى
4: مجاوزه في خط متواصل،
3: معناها مجاوزه خط متواصل طريق معناها ما يعديش يتعدى منه. وجود اجهزه غير معناها مرئيه بصفه مباشره تخلينا احنا معناها نخافوا. التونسي راهو ثم جزء كبير من النجاح نتاعها مربوط بالخوف دي.
0: هاي منيره
5: الكلام اللي تقال كله صحيح، لكن فما مشكلة
0: اللي هي منير دي ما عندي
5: اي لا بالحق. عادل كان يطرح في وضعية المراقبة الإلكترونية والآلية وأشار لها سمير اللي هي منطقين توا. هذا شكل من أشكال التحايل على عجز الدولة على القيام بذلك، مش على إمكانيات مادية، لا لأنه القانون التوا ما تنقحش. هاي المشكلة وين؟ المراقبة الإلكترونية في القانون التونسي إلى حد الآن فيها إشكال على مستوى النصوص، ما نقحناش النصوص، ثم ما وفرناش الإمكانيات. شنو اللي يمنع أنه تنشر آلاف الرادارات إذا كان ما عندك إمكانية؟ ما عندكش. وتنشر آلات التصوير في البلاد جميعا، ما عندكش. دونك فما إشكال، ما عندناش الإمكانية هذه. هاي نتحايلوا على القانون ونعملوا شرطة مدنية باش ما تدخليش في إشكال مع المواطن. به صحيح، لكن شنو نتيجتها هذه؟ نتيجتها أنه المواطن باش يولي يخاف من المواطن.
0: خطيرة المسألة.
5: بالنسبة لي كل كرهبة ما يعرفهاش ولات مشكلة بالنسبة للمواطن. وكيفاش باش نتعامل مع يعني رسخنا
0: منير انت مثلا
5: رسخنا في قدام
0: انت مثلا كان وقفك عون شرطة مدني كيفاش مدني بزي مدني قصدي
5: لا مدني بنا صيفة وقفني ساعة
0: عون هو عون
5: ما نقفلوش
0: أصلاً. انت تقفلو ولا لا
5: ما نقفلوش.
0: انت سمير شنو وقفك من بعيد
4: علاش ما توقفش مدني شنو ما
3: لا هو ثم جمله من
5: الفكره ما فرقش بين
3: بالنسبه لي هذاك عنده دور سال ما
5: حاجه اخرى تولي حاجه اخرى ما دام مدني انا ما نقفلوش
4: ودي عنده كارت سيرفيس وعنده
5: لا كيفاش باش نقفلو وانا نجري
4: مدني معناها مدني باش
5: بالضبط. هذا الاشكال انه الاشكال انه هالوسائل هذه لا تحل المشكله. اللي يحل المشكله هو نص قانوني واضح.
4: ودي تجاوز عليه القانون، القانون موجود ممنوع المجاوزة في خط متواصل، العباد تتجاوز.
5: لا أنا نحكي على المعاكس،
4: ممنوع السير في الاتجاه المعاكس.
5: استعمال يا سمير، مش نحكي على المخالفة المرورية، نحكي على توثيق المخالفة المرورية. توثيق المخالفة المرورية إلكترونيا مازال فيه مشكلة في تونس، فماش نصوص قانونية في هذا المجال يلزم تتعمل ويلزم تتوفر الإمكانيات لنشر هذه الوسائل التكنولوجية في كل مكان لردع المواطنين.
0: أنا خليني مع سمير اللي قال خليني مع سمير اللي قال لك أنا نقفله. باهي سمير تقف أنت وحدك.
4: هذو شكل المدخل وراء هذا استباق في إطار معناها كون النص التشريعي يتبع.
5: أنا شنو المشكلة
0: في الانتظار صحيح ولكن احنا في الانتظار كيفاش نستعملوا بالوضعية هذية.
5: لا شنو المشكلة أنه هذو ما يكونوا بالزي الرسمي ويتحركوا. علاش نعملوا فيها هل اللعبه نتاع مدنيين باش ما فيقوش بها؟ تي هي الحكايه كلها سرق و
0: لا هم عندهم ما يشير لانهم راهم شرطه الدرسال الجهاز اللاسلكي وسيله النقل
5: ولكن
0: هم في إدارة دوريه مشتركه تعزيز للدوريات الموجوده.
5: علاش ما يكونوش بالزي نتاعهم محترمين؟
4: يا
5: بربي لحظة أنا شنو اللي نحترم أكثر؟ عون أمن بزيه الرسمي.
4: ما فهمتش السبب منير، خليني نفسر لك السبب.
0: خلي فسر لك سمير
4: هو في التجاوزات اللي تصير وقت ما ثماش كما قال لك راهو يبدأ يشوف فيه معناها يبدأ يسأل يحفظهم الرادارات والموجودين، يحفظ الدوريات والموجودين اللي جاي في طريق لفات ينبه وشعله الفار يعمل له هكا يعمل له شارع.
3: في بالي منير مازال ما فهمش منير ليه فهمه ومازال متأثر بالمدينة الفاضلة اللي اللي قرأ عليها في الجامعة تصور اللي احنا عندنا المواطن الجاهز الآن لتطبيق القانون بطريقة رقمية، عندنا المواطن اللي مازال لحد الآن يحترم المخالفة الجهة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الميل متاعه ولا الجهة
5: الدولة يلزمها الدولة يلزمها تمشي في الاتجاه
3: المواطن اللي يتقبل وأنه معناها نهار اللي بيجي تحت
5: هذاك ضعف الدولة، إذا ضعف الدولة هذاك مش ضعف
3: الدولة، هذا مسؤولية خاصة
4: في العالم كل موجودة.
3: تتصور القوانين والتشريعات لو عندنا عشرات القوانين تعملت ولم يتم تطبيقها
5: من تبقوش فيها بالضبط
3: ما هوش في القانون فقط.
5: دونك المشكلة في
3: الدولة
5: تطبيق القانون
3: معنا نرجع لموضوع الفلسفة اللي معنا تحبها أنت برشا باعتبار الاختصاص متاعك. الدولة معناها بنيت على مفهوم القوة، لابد من القوة للدولة حتى تستمر الحياة، القوة بالمعنى الإيجابي
5: مش قوة التحيّر، مش قوة
4: التحيّر
3: موجودة من قديم الزمان
4: مش شرط عليهم
7: ونختموا مع سمير
4: مش يبنوا تو باه في الولايات المتحدة الأمريكية القوانين كلها موجودة متبعة وكل شيء فهمني. أخطر مخالفة في الولايات المتحدة الأمريكية هي التهرب الضريبي. أشياء عمل سيدي في التهرب الضريبي أكثر ناس تشد في المخالفات في التهرب الضريبي شرطة سرية ومراقبين سريين يجي يقضي من عندك انت فهمت الله وياكل بحذاك وكذا وكذا ويكسب لك التصور وبعد يبعث لك الواحد.
5: لا هذاك
4: يبعث له كان جاه كنترول كان بالزي ومعروف وكذا وكذا ما ينجمش يخلط الواحد.
5: يا سمير
7: هذاك جهاز منير منير يقول لك انا دوما شرطه
5: ومهيكل.
7: علاش متخبين شرطه؟ علاش بزي المدني؟ علاش بزي رسمي قدام الناس الكل؟
3: مخالفة القانون بنيت منذ القدم
7: على التخفي
3: على المخاطر. ما ثماش واحد يخالف القانون يخالف كان في ظلام وهلا فرق خفية وكعب
5: هذاك اللي ضده ضد أن الدولة تخاتل المواطن وضد أن يخاتل المواطن الدولة.
3: أنا المخاتلة موجودة طالما ثم نزعة بشرية نحو مخالفة القانون
5: هذا صحيح
7: موجود. الممنوع مرغوب
5: لكن الدولة ما يلزمش الدولة ما يلزمش تكون مواطن، الدولة ما يلزمش تكون تخاتل في المواطن، الدولة جهاز هذا أنا نختلف فيه. الدولة أجهزة
7: به والدولة أجهزة صحيح والدولة قوانين هاو عدنا قانون في طور الاستكمال وفي مراحله الإدارية الأخيرة اللي هو قانون العمل عن بعد. منير ضحك بتضحك منير
4: خاطر احنا العمل عن قرب وما الناس قادينه.
7: العمل عن بعد جربناه احنا في الكورونا وقتها اضطرارين العالم الكل تسكر اضطرين باش نخدموا عن بعد، نجحت الى حد ما التجربة في تونس، نجحت ممكن في دول اخرى اللي هي عندها البنية التحتية مهيئة ديجا، احنا ما عندناش يعني الوسائل التقنية اللي تنجم نمشوا 100% ولكن هذا قانون، لكن دائما القانون يلزم يكون عنده حاجة يرتكز عليها باش ينجم يكون على أرض الواقع عادل. أنت عادل تنجم تخدم عن بعد كمدير مؤسسة تربوية؟
3: نجم نخدم عن بعد دير معناها العمل عن بعد أحيانا يعني معناها باهي أرتح برشا ويوفر برشا يعني أموال ويجنبنا معناها الهدر هذية متاع الوقت، الهدر متاع الإمكانيات، الهدر زادة متاع يعني الوسائل وغيرها المستهلكة عادة لإنجاز الأعمال.
7: ممكن إداريا تخدم عن بعد لكن في تعامل مع تلام ذا ما تنجمش عن بعد. كيفاش باش
4: يجي عليها ثم ديكور توا
7: هو كمدير مجلس يكونوا في
3: لا ثم يعني مجالات معينة لابد فيها من التواصل المباشر.
7: صحيح
3: لابد فيها من التواصل المباشر وراءه العمل عن بعد لا يلغي معناها
4: العمل المباشر،
3: لا يلغي العمل. هناك معناها جملة من الأعمال، جملة من معناها المهام التي يصلح أن تنجز عن بعد باش توفر لنا برشا حاجه. تو احنا مثلا ونطبقوا فيه راهو في تونس على فكره راهو مو جديد برشا العمل عن بعد.
7: كيفاش
3: تو مثلا بين الادارات التونسيه نحكي على الاقل مثلا على اداره التعليم ولا اداره الثقافه ولا غيرها ما عادش المراسلات تمشي كما قبل عن طريق ساعي البريد وكوريه معناتها بوستال وكذا. تو الكوريه الالكترونيك مباشره يحلوا الايميل يخرج المراسله.
7: هل هذا هو معنى العمل عن بعد؟
3: من بين اشكاله طبعا هو هذا معناها. ايضا انجاز المعاملات معناتها انجاز المعاملات بطريقه معناها لا تستوجب الحضور الفعلي موجود في برشا المجالات، ولكن ثم قطاعات بطبيعة الحال لابد فيها من العمل المباشر.
7: نعم سمير،
4: من بركات الكورونا ولو أنها كورونا خايبة هي كون العمل عن بعد هذا معناها انتشر وتطور برشا، خاصة حتى في تونس لأنه في البلد الأخرى موجود عندهم مدة، وهو من الحاجات اللي معناها تأكد معناها القيمة المضافة اللي جابتها التكنولوجيات الحديثة هذه وسائل التواصل في العديد من الاختصاصات، معناها براتيكمون ما عادش يسحقوا حضوريا اصلا في نحكيوا على لي انجينيور دافورماتيك معناها بتاع المطوري البرمجيات وصانعي البرمجيات تو كلها تخدم الدوميسيل معناها وينجم يبيع للعالم اجمع، ما وتزيد تخليك معناها تخليك منفتح حتى على اسواق اخرى في انتظار مجله الصرف اللي مازالت هي العائق الوحيد في تونس امام تطور النوع هذا من الاعمال. معناها القانون معناها جيد ونتصور باش تكون عنده دور هام في خلق الديناميكيه الاقتصاديه، خاصه كما كنا نحن نحكي بكري معناها على تشغيل اصحاب الشهادات العليا هذوما اللي فيهم برشا اختصاصات العمل عن بعد واستعمال التكنولوجيات الحديثه هذه يمثل لهم معناها هامش نتاع نتاع نتاع حلول.
7: منير، عندنا القانون قريب باش يحضر في مراحل الاخيره، لكن هل انه تونس جاهزه اليوم لهذا
2: السؤال؟ اش معناه هذا السؤال؟ بمعنى انه ديما احنا مهم انه نصدر النصوص النصوص القانونيه صح،
7: هي الارضيه
2: مهم، خاطر كما كنا نحكم بكري شويه لو انه عندنا قوانين حول الرقابه الإلكترونية ما كناش نلتجوا لهذا. دونك وقت اللي نجهز أنا نصي القانوني هذا مهم، لأنه هذا يسمح لي بتصور بتخطيط برؤية لقطاعات معينة يمكن التركيز على العمل عن بعد فيها. لكن يلزم حاجة أساسية أخرى هي البنية التحتية متاعنا. البنية التحتية متاعنا متاع الاتصالات بصراحة ما تهنيش، تقطع شبكة الانترنت، ضعف النسق وإلى الديبي إلى غير ذلك، فيه إشكالية. إذن يلزم مع هذا النص القانوني وتطوير المنظومة يلزم توفير آليات بنية تحتية على مستوى جهاز الاتصالات التونسية باش يكون مواكب للعصر. حاليا جهاز متاعنا رو وقت تعمل 2004 و2005 كانت منظومة متطورة جدا، توا منظومة متخلفة مقارنة برواندا وسنغال وممكن غينيا الاستوائية العام الجاي.
7: هو شوف العمل عن بعد ينجم يعطينا مرونة في الوقت، ينجم يعطينا نوفر النفقات زادة
2: اي غير الصوص غير طاقه
7: نوجه حتى برشا فرص نتاع عمل تكون موجوده ومتاحه. يعني من حيث المبدا هذا حاجه ماشيين ليها، معناتها مانيش مخيرين انه نواكبوا النسق هذا، لانه العالم اليوم قاعد كله يتغير ويتطور بدرجه يعني سريعه. ولكن كما كنتوا تحكوا، هل انه احنا جاهزين؟ هل عندنا البنيه التحتيه اللازمه باش نطبقوا مش يجيب القانون هذا ولا لا؟
3: نوضحوا للناس زاد اللي راهو العمل عن بعد ماهوش معناها المقصود به هو المهن والحرف التقليدية. العمل عن بعد راهو ما ثماش واحد ينجم يصلح الضوء عن بعد، ما ثماش واحد ينجم يصلح باب ولا يبني بيت عن بعد، فهمتني؟ راهو المقصود به هو العمل الإداري، العمل يعني الرقمي بصفة عامة، المعاملات الأكاديمية، المعاملات بين قوسين مش المادية معناها المباشرة. هذا هو شنو معناها هو إحدى أهداف الذكاء الاصطناعي. اللهم عاد وصلنا في مرحلة ما كما اليابان توا معناها النجم نعملوا البيت الذكية، نعملوا هكا إشارة معناها
2: لا ذكاء جايينو عاد بيسيف علينا مش باختيار،
3: نعملوا إشارة أخرى يتشعل السيجارة وحده منير ما يضطرش يخرج كل دقيقة يعمل سيجارة ويرجع. ها
7: باهي سيدي، نمشوا للخبر آخر.
4: التدخين مضرب الصحة،
7: خذوها من عند سمير بالنسبه ليك عادل.
2: لا تدخين مضرب الصحه
7: حسن معك منير
2: طبعا انا لا ينطبق.
7: حكينا برشا على القروض على الشرف، في بالكم اقبال
2: خرافي. انا كنت مع البنكاجي بكري شويه.
7: بلاش احكي لك،
2: عدد مهول من الطلبات،
7: فاق الاعتمادات المرصوده.
2: مش فاق الاعتمادات، الطلبات اللي تقدمت الى واحد من البنوك برك توازي ضعف المبلغ المرصود من كل البنوك في تونس.
7: بالله قراءه في هالاقبال المكثف هذا ايش معناه؟
2: أزمة اقتصادية حادة يعيشها المواطن التونسي.
7: شو رأيك سمير؟
2: سلكني
4: قراءة اجتماعية ما تدهور القوة الشرائية
2: حاجية التونسي أكبر من تاخده ولا
4: حاجية كبيرة،
7: لكن حتى هو ممكن يشجع راهو فيه لفوائد لفيه
4: لا الحلول، لأنه العباد ماش تحب معناها طريقته هو ممكن مثلتك البديل ولا الحل،
7: وحتى في مخيلتنا احنا القرض اللي بالفايدة في المخيلة الاجتماعية الشعبية بتاعنا
4: يحيل زاد الى ارتفاع نسبه الفائده المديريه الكبيره راهو 6% راهي معناها راهي كبيره برشا، راهي ما ثم في حتى بلاد معناها تعمل راهو تاخذ قرض على 6 بلس 7 مع راهو ما ثمش بنك تعطيك تحت 3% راهو ولا 10% راهو
3: اقل قرض والله تو احنا راهو
4: شيء مهول راهو
3: نظام القروض اللي احنا تو مستغربينها اللي قبال هذايا وقت يبدا قرض في المتناول ويقضي معناها شأن معين خطر معناها 5000 دينار وغيرها ايه. بالنسبه للمواطن تسهل برشا اشياء عباره على متسلف من معناها من صديق ولا من قريب ولا من كذا راهو القروض هذه حتى في البلدان المتطوره ولا سيدي المترفها مش المتطوره معناها اسلوب حياه اسلوب حياه. انا اشتغلت في الشرق العربي في الخليج العربي في التسعينات معناها برغم ان هاي دول خليجيه وثريه وكذا وقتها السيارات نتاعهم كلهم ياخذوا فيها بالقروض بعد عامين ثلاثه يمشي يقبل السياره للوكاله وياخذ معناها سياره جديده ويطاول القرض ذاك يسموه
2: المنظومه الاستهلاكيه كامله
3: البيت بالقرض معناتها كل شيء بالقروض
4: قروضهم قروضهم كيفاش في
3: قروضهم كيما
2: قروضهم عاديه كيما فماش شوف لا بنك مانيش باش نسمي لا بنك الاسلامي كذا ولا البنك الاسلامي كذا ولا البنك الاسلامي كذا كلها بنوك ربويه يا تقبل يا ما تقبلش ما تقبلش عايش في الكهف.
7: احنا خلينا مع الاقبال هذا اللي حبيت نحكي عليه انا التونسي والقروض وخاصه كي يجي قرض مغري كما قال عادل توا 5 ملايين نجم تسلفه من اي حد يقول لك انا ها نسلفه من بنك تتقص لي على عامين تجيني كل 200 دينار يعطيها خلص بيهم حاجه
3: القرض راه مش بصفه اليه تحصل عليه توا حاليا معناها عباره على
7: هذا مش
3: الي يقصد معناها ما يتوفر فيك الشروط القانونيه
2: لا لا حتى يتوفر فيك فما
3: ترتيب
7: شوف راهو هي على العكس ما روج لا فيه لا اوراق لا حتى لا راهو فيه تدخل منصه تعمر وبعد تهز الاوراق
2: فما دوله ولا فما دولة ولا فما إدارة ولا
3: منير قبل ثم انتقائية فاتح القروض
2: لا لا
3: هذيك قروض نورمال ما عادش المواطن قدم قرض تعطيه إذا كان
2: لا وإذا كان ثم دراسة أنا قدموا لي أنا بنك قدموا لي مثلا 5000 أنا باش نعطي 200 وهما قدموا لي 5000 إيش باش نعمل؟
4: باش نعمل 3
2: باش نختار ال 200 الأولانيين إذا
3: مش انتقاء
2: هذا هو
3: الاشكال قرب المعنى الاخر معي
2: الاشكال وين سعاد تطرح الوضعيه الحاليه زوز اشياء اساسيه
7: اللي هما
2: النقطه الاولى هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن التونسي اللي فعلا يحس في روحه مخنوق دونك هذه اعطاته جرعه اكسجين امل الماء إمكانية ما لتعديل بعض الأوضاع لأنه بالفعل ما عادش قادر التونسي كمواطن أنه يعيش بالإمكانيات الذاتية متاعه.
7: النقطة الثانية
2: أيضا هي بشكل ما دفع البنوك إلى يعني إلى تسهيل الإجراءات والتعامل مع المواطنين من ناحية ولكن أيضا دفع المواطنين إلى الولوج إلى المنظومة البنكية لأنه احنا توانسة راهو أقل من 35% يتعاملوا مع البنوك أقل برشا وبالتالي بالطريقة الحالية أنه تشجع هذه القروض بالشكل هذا الناس بشولي عندها على الاقل دي كونت
7: هاو نعطيكم انا تفسير نختموا به
2: والناس يدخلوا في المنظومه البنكيه
7: نعطيكم تفسير ونختموا به تفسير طريف ينجم يكون التونسي راه كل من يسمع حاجه جديده يمشي لها يفزع عليها معناتها باهيه خايبه فيها ما فيهاش يا سيدي هاي فضاءات كبيره تحلت قدامها بالصف من اول الشارع لطرف الشارع وعشناها مع بعضنا اي حاجه جديده تتعمل الناس الكل تتصب عليها فخويا كهو التونسي اش باش نعملوا له احنا كهو
4: دعوة للبنوك باش يزيدوا شوية في القيمة
3: الوجه الآخر لها منير هي راهي يعني سلوك إيجابي اقتصادي من الدولة. لازم نقولوا هذا.
5: أي لا طبعاً.
3: يعني راه مش مسهل وأنك تفرض مسألة كما هذه على البنوك. اللي هو قطاع خاص وقطاع متاع رجال أعمال ومستثمرين ما الفرنك عندهم بعشرة فرنك ما فماش ما نتفرض عليهم. ينضبطوا. هذا راي شكل من أشكال بين قوسين. ما نحبش نقول قوة الدولة ولكن الدولة اللي في خدمة المواطن
4: تكريس الدور الاجتماعي
7: انت هتطوقني
5: قلمة دقيقة
7: لا لا قلمة ثانية
5: هي النقطة اللي أشار لها عادل أيضا المتعلقة بأنه يلزم رفعه من خلال الدخول في العمليات البنكية
7: شكرا منير شكرا عادل شكرا سمير نرجع بعد موجز الأخبار مع ميلود
8: صدى الأحداث صدى الأحداث في عالم لا يتوقف عن صناعة الأحداث لا يكفي أن نعرف ماذا حدث المهم أن نفهم لماذا حدث وماذا يعني لنا هنا نلتقط صدى الأحداث صدى الأحداث مع سعاد الفلالي موجز الأخبار
9: الرابعة هنا في تطاوين تحية طيبة شددت المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين سنتي 2006 و2024 فاتن الشنوفي اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص مطالبهم التي تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قائمة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين تؤدي مجموعة الصداقة البرلمانية تونس بولونيا زيارة عمل إلى جمهورية بولونيا خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 أكتوبر بدعوة من نظيرتها البولونية وذلك في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والجمعية الوطنية لجمهورية بولونيا تعرضت سفينة قبالة سواحل الإمارات لهجوم بمقذوف مجهول بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية منذ قليل ما تسبب باندلاع حريق تم إخماده أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية الهجوم الذي استهدف مطار الرياض أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي بالرياض شكرا على المتابعة النشر البحرية والمشوار يتواصل مع سعاد وكامل فريق صدى الأحداث إلى اللقاء
10: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 التوقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتقوى مع منتصف الليل إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة البحر المضطرب يصبح شديد الاضطراب في محليا هائج وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية تكون منخفضة إلى منخفضة جدا شرق تونس هذه الليلة الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتقوى إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة والبحر المضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة وهناك أيضا إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ورؤية تكون منخفضة خليج قابس هذه الليلة الريح جنوبية شرقية تتجاوز شمالية شمالية شرقية تكون سرعتها من 25 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة البحر يكون شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة وهناك أيضا إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية متوسطة إلى منخفضة نمر الآن توقعات جوية اليوم الغد في شمال تونس أريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 25 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب محليا هائج وبالنسبة للطقس هناك سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة ورؤية تكون منخفضة إلى منخفضة جدا شرق تونس يوم الغد أريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز محليا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40

عقدة، والبحر شديد الاضطراب يصبح محليا هائج مع أمواج متقاطعة. وأيضا هناك إمكانية لظهور خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، والرؤية تكون منخفضة إلى منخفضة جدا. أما خليج قابس يوم الغد، الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 25 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة، والبحر يكون شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة الصباح.

0: مستمع الإذاعة
1: صوت يدخل للقلوب بسرعة كبيرة ياسر. صياح اسم كبير كبير كبير برش.
0: صياح بن خليفة مرب لأكثر من 3 عقود وأحد أبرز الأصوات التي صنعت ذاكرة الرياضة بإذاعة تطاوين.
2: عنده نبرة صوتية جميلة جدا تسمع في الإذاعة ويتفاعل مع المقابلة والفرص والأهداف، تحس وأنك عايش في الملعب حتى كان ماكش موجود في وسط الملعب.
0: شهادة حصرية عن مسيرة مرب ومسيرة معلق رياضي وذاكرة جيل من الرياضيين والإعلاميين، تتابعونها الأحد من 1 إلى 2 بعد الظهر على موجات إذاعة تطاوين.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
4: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير.
0: صدى الأحداث.
5: صدى الأحداث.
0: في عالم لا يتوقف عن صناعة الأحداث، لا يكفي أن نعرف ماذا حدث، المهم أن نفهم لماذا حدث وماذا يعني لنا. هنا نلتقط صدى الأحداث. صدى الأحداث مع سعاد الفلالي.

0: الشمس الأحمد فكرون الغنية اللي رجعنا بها تخلطنا حتى للأربعة وحدة دقيقة. مرحبا بكم ديما معنا, هذا صدى الأحداث معكم حتى للخمسة. تحية كامل فريق البرنامج, عادل بريني, منير هلال, سمير خرشاني, سعد الفلالي, حسن المحمدي وكل زملاء من مختلف وحدات الإذاعة. ثلاثة فقرات تعودنا أنه الساعة الثانية هذه نكونوا معهم. آخر فقرة بتكون مع منير هلال في يحدث في الثقافة. اليوم كجولة شعرية منير اليوم باش يقوم بها. قبلها في ذاكرة الحدث سمير باش يهزنا لتاريخ الأراضي الاشتراكية في تونس, وعادل في الكلام العادل افتتاحية فقرة بعنوان قم للمعلم.
1: الكلام العادل,
2: الكلام العادل, الكلام العادل.
3: 5 أكتوبر اليوم العالمي للمربي أو للمعلم أو للمدرس للأستاذ. الذكرى السنوية للاحتفال بالمعلمين والمعلمات والأستاذات والأساتذة. هذه السنة أخذت يعني صبغة جدية شوية, باعتبار وأنه يعني حتى وزارة التربية أصدرت يعني كلمة بالمناسبة, والسيد وزير التربية استغل هذا الموعد لتحية المعلمين والمدرسين أينما كانوا, وحث الأسرة التربوية على مزيد العمل. الموضوع بالنسبة إلينا يتعدى كونه مجرد يعني احتفال رمزي بروتوكولي إلى المعنى العميق لهذه المهنة الشريفة والنبيلة. هي أولا يعني صنعة بأتم معنى الكلمة, فيها الكثير من الفنون وفيها الكثير من الطرائق وفيها الكثير من الأساليب التي لا تتوفر في المدارس والجامعات. التعليم هو يعني تجربة متكاملة يستفيد منها الإنسان من تعليمه, ويستفيد كذلك من يعني معاشرته ومخالطته للناس, يستفيد منها كذلك في ثقافته, ويبني يعني تجربة مهنية تنشئ الأنفس وتنشئ العقول, هكذا قال أحمد شوقي الشاعر المصري الكبير منذ يعني عقود. قف للمعلم وفيه التبجيلة, كاد المعلم أن يكون رسولا, أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. هذه الصنعة الجميلة, هذه الحرفة الراقية تكابد في تونس الكثير من المطبات والكثير من المصاعب. شكرا لكل المعلمات والمعلمين, شكرا لكل المدرسين والمدرسات على صبرهم, على يعني تحملهم معاناة المهنة في الوقوف ساعات طوال ليعلم الأطفال مبادئ الحياة, مبادئ يعني العلوم, مبادئ الأخلاق, مبادئ القيم. شكرا لهم على أيضا تفانيهم, شكرا لهم على يعني هذه القطيعة مع الواقع في ظل يعني عصر يتسم بالكثير من الضغوطات والإكراهات. لا يزال المعلم بنفس العزيمة وبنفس الإرادة وبنفس القيم والمثل أيضا يمارس دوره, أحيانا وحيدا وأحيانا يعني متكاتفا مع الآخرين رغما عنهم, ويؤدي هذه المهنة الشريفة. لكل مربي, لكل مدرس نرفع القبعة ونقول لهم جميعا نرجو أن نكون دائما ذلك التلميذ الذي تفتخرون به.
0: وقم للمعلم وفيه التبجيل, كاد المعلم أن يكون رسولا, أعلمت أشرف أو أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. أحمد شوقي, تحية لكل المعلمين, وإحنا معناتها لولا المعلمين متاعنا ما كناش نكونوا في الأماكن هذية اليوم. ونتذكر معلمينا في الابتدائي معناتها اللي خلوا فينا بصمة وخلوا فينا ذكرى وخلوا فينا هكا روح لا تنطفئ. فمن هنا أنا نحب نحيي كل المعلمين متاعي اللي نذكرهم واللي ما نذكرهمش, وربي يرحم اللي توفوا, وربي يطول في عمار اللي مازالوا. يا منير, أنت ابن معلم, وسمير ابن معلم.
1: أنا الولد الله يرحمه تعدى بالمراحل الكل بمعنى معلم
0: حتى عادل ابن معلم أي ما شاء الله
1: مر بالمراحل الكل معلم فأستاذ فمرشد إلى غيره. لكن والعائلة الكل تقريبا فينا دائما عمي وخويا يعني الأسرة التربوية
0: عائلة تعليمية تربوية.
1: نهار 5 أكتوبر عادل وانت ذكرت المعلمين والأسادة فجأني صديق في صفحة قدماء المعهد اللي أنا كنت ننتمي له بأنه نزل صورة جماعية للأسادة عام 84 تقريبا فيها حوالي 50 أستاذ أو شيء كهذا وبالفعل يعني كم هائل من الذكريات ومن الكلام الجميل اللي عجزت أن ينقوله أمام الصورة هذيك اللي شفت فيها هؤلاء الجيل هذا اللي ربانا الجيل اللي أعطانا يعني سلحنا بوسائل باش نخوضوا الحياة مش فقط المدرسة والجامعة لا علمنا
3: لم تجد القريحة بمطع قصيدة
1: بالفعل مزعجة جدا الحكاية كم يعني الإحساس الإنساني كان كبير كبير لدرجة أنه بالفعل يعني واحد وذكرني أيضا في معلمي الابتدائي ونحب الحي الكثير منهم خاصة أنهم كلهم جنوبيين يعني طريف جدا هذه ربما ما نعرفش شكون حكيتها من اصدقائي انا قريت في مدرسه علي ترات في تونس العاصمه في مونفلوري لكن الغريب انه المعلمين نتاعي على امتداد السنوات
0: كلهم الجنوب
1: كانوا كلهم اما من قابس او من مدنين بن قردين جربه تطاوين وابعد منطقة هي قبلي يعني كل الإطار التربوي اللي تعديت به أنا في الابتدائي هو إطار جنوبي في مدينة في تونس العاصمة وكانوا يعني في مدرسة نجم نقول وقتها نموذجية يقع التنافس على شكون يقرأ فيها هؤلاء الجنوبيون اللي انطلقوا من أقصى الجنوب
0: هذه فيها قراءة كاملة منير
1: وكانوا في تلك المدرسة بكفاءتهم البيداغوجية
3: لكن بحذا هذا المعلمين
1: بحذا هذا
3: الترشيح يتخرج المعلمين
1: يتخرج اللي غادي يعني راهو وقت اللي تلقاهم يعني خلاف أن الكفاءة التعليمية لا فما كفاءة تربوية وفما مناخ متاع عائلة خلقوه وأطروا من خلاله تلامذتهم نحييهم الكل نتذكرهم الكل اللي توفوا الله يرحمهم اللي ما زالوا حيين
0: ربي توفي عمر
1: أخجل في بعض الأوقات أني نتعدى من مكان وما نتعداش نحييهم إلى الآن
0: هاي سمير تجربتك أنت
3: ما حوجنا لتلك الصورة
0: تجربتك وين قريت أنت والوالد وين كان يقر
3: قريته مراسم في مدرسة ابن عارفة اللي قرر فيها الولد معناها سنوات وقريت عنده ولا
0: ولد المعلم ولد المعلم عاد مالا
1: كان يقر العام اللي قبلي أنا وقت في الرابعة هو يقري سنة خامسة عشان يكونوا
3: واضحين أنا حبيت نستحضر الصورة هذيك اللي كانت عنا لكل جيل كل جيل قبلنا وعاش معناها صورتك الهيبة هذيك بتاع المعلم اللي تحت
0: قبل نشوفوا المعلم من طرف النهج نبدو معناتها
3: وتتخاف منه اكثر من بوك ساعات
0: لا صاش كان اسمها قبل كان اسمها قبل
1: فاملي كل
3: واحد يسميوها
0: انا في المدرسه بتاعي انا في المدرسه بتاعي كان يسموا فيها مسعود
1: اغلب هو مسعود
3: اغلبيه هي الاغلبيه
1: انا تجلي بسعد
3: اما
0: الله اعلم
3: هذيك العصا هذيك العصا هذيك اللي كان يستعملوا فيها ديجا لكن كانوا هم قريين الأسس متاعها على سقراط سقراط يقول لك كلمة وحيدة وهو أول المعلمين معناها في التاريخ فهمتني ولا كلمته الشهيرة واللي تبنى عليها معناها أخلاقيات مهنة المعلم كلها كيف لي أن أعلمه وهو لا يحبني سقراط عمره ما يقري واحد ما يحبوش لأنه شرط كانك باش يقبل منك ويتعلم منك هو الحب معناها العصا هذيك راهو الفلسفه نتاعها هي الحب معناها يحبك تتعلم يحبك تاخذ منه يحبك يحبك تولي خير منه ساعات يحبك تولي خير منه وهذاك اللي خلى معناها الهيبه والصوره نتاع المعلم في الاجيال
0: شو تتذكر على الوالد سمير
3: انا تذكرته انت
0: كمعلم كمعلم كمعلم
4: صور تعدك كلها ما عنديش ذكرى
0: واحدة
4: ذكرى معينة. ما كان يعمل فينا ما ضربني الولد في القسم نذكر
0: لازم عملت حاجة تستاهل انك يا عادل
5: والله يشوف هو
0: ربي يطول في عمر الوالد
5: الله يخليه تعيش. شكرا. معناها المعلمين معناها ديما عندهم هيك القدسية الخاصة خاصة الجيل بالضبط نتاع الخمسينات والستينات, لأنه التعليم وقتها ما كانش معناها مهنة كما توا, كان بالفعل كان صنعة جميلة, كان عبارة على حرفة هكا معناها, وكان يعني غرام معناها المعلمين كانوا أنا نتذكر الوالد معناها يقضي ساعات الطوال على مائدة يحضر في الدرس متاع الجورنال معناها
4: اللي ذكروها كل
5: مائدة ولا معاش ياخذ حتى معناها دقائق من حياة المعلم في الابتدائي, وإلا زاد حتى الجثث البيداغوجية في الثانوي. ولكن قبل كان المعلم يخصص وقت معين, كان نذكر الأقلام كلها, القلم الأحمر والأزرق والأخضر
4: والكراسات اللي جاية
5: التصليح, وكانت معناها جلسة ليلية يوميا يحضر الدرس متاعها معناها, ويصلح كراسة التناوب, يصلح الأشياء.
0: رجعتولي ذكريات
5: ما تغيرتش إلى اليوم, وأنا نعاين في المدرسين يوميا. يعني صورة المربي وهو من يعني باب المدرسة إلى باب القاعة هي نفسها ما تبدلتش, مازال لحد الآن يدخل ياخذ الطباشير والطلاسة, يلبس الميدعة الطبية ويتجه مباشرة إلى إلى إلى القاعة, ويعني يظل بالضبط معناها بنفس القوة, وحتى متعب وحتى مريض, ومعناتها يؤدي الواجب متاع اللي راهو معناها. مهنة التعليم هي من أكثر المهن مشقة ومعناها إرهاقا, هذه معروفة. وذاك علاش هو حتى توا برشا خبراء يقولوا انه راه جد الاستاذ اللي الناس تقول المعلم, وحتى المعلم توا الجدول بتاعه 18 ساعه, المدرس عموما 18 ساعه, راه ريال مو هي 40 و45 و50 ساعه, لانه الساعه الواحده التي يقضيها المدرس معاه قسم فيه 50 تلميذ شو مع شويه مبالغه ما
4: قدر 4 ساعات.
0: اما هو يقول لك برشا عطل في الصيف وفي وسط العام
5: المدرس العطل للتلميذ,
0: اي للتلميذ للمدرس زاده,
5: المدرس معناها بقوسين يتبع التلميذ, التلميذ ما نجمش يقرا عام كامل معناها, ثم قدرات معينه وثم
0: ليه حتى يعني المدرس ما نجمش يقري معناتها عام كامل بدون راحه معناتها.
5: بالضبط, معناها راهو الفئه هذه راهي ما زالت الى حد الان بالفعل هي شموع تضيء وتذوب في آن واحد, ما زالت الصورة هذه كصورة حقيقية, لأنه العامل المادي ما زال ضعيف, لأنه المقابل ما زال إلى حد لا يساوي شيئا, ما زال التوى المعلم والأستاذ معناها الجهد متاعه لا يقدر بالثمن الذي يتقاضى,
4: هم اللي يخبيه يذوبك الشمعة ويخبيه الدمع.
5: بطبيعة الحال بطبيعة الحال معناها هم معناها صورة من الـ من الـ من
4: اللي
5: يضحي في سبيل الآخرين, اللي بالحق قاعد يضحي في سبيل الآخرين, وتضحية متاعه
4: يذوبك الشمعة ويخبي الدمع
5: معناها تظهر بعد سنوات.
0: علش اللي يقول لك توى وذي النظر الموجودة توى حاليا يعني يقول لك المعلم توا ما هوش كي حصر على معلم قبل توا ما عادش عندنا معلمين كما العاد
5: كل جيل معناها
1: معلمين هذه ظاهره عامه وعاديه
0: في كل شيء
1: في كل شيء مش كان يحصر على المعلم اصلا, حتى على الخباز والخبزه القديمه والخضره القديمه واللبسه القديمه
4: نوستالجيا معناها الواقع
1: النوستالجيا تاع المجتمعات المحافظه والمجتمعات اللي تحن إلى ماضيها أكثر مما تعيش واقعها, هذه الظاهرة الأساسية. لكن مع كل الكلام الجميل اللي قلناه لابد أن ننتبه إلى أن التحولات اللي وقعت في المجتمع كان من أبرز ضحاياها المعلم,
0: بمعنى
1: صورته ووضعه وظروفه اللي اهترأت كثيرا, والمعلم اللي كان النموذج والقدوة حتى على مستوى المادي والحياتي اهترأت صورته كثيرا, ولا في أسفل السلم الاجتماعي المادي, هذا خطير على جدا وخطير, لأنه ما يعطيش صورة إيجابية لكل الأجيال القادمة.
0: في برشا دول اللي نقولوا احنا دول متقدمة أجر المعلم أو المربي أو الأستاذ في مقدمة الأجور. احنا مثلا عندنا مقدمة الأجور الدكتور والمهندس والمحامي هم اللي أدوهم معلمين والأساتذة في المقدمة بتاع الأجور
5: على يعني الدولة الوطنية التونسية الحديثة. من بين الأسباب اللي خلت يعني النظام التونسي وقتها ممثلا في بورقيبة يعني ينجح بالطريقة هذيك هو أنه أعطى قيمة اعتبارية وقيمة مادية كبيرة أيضا
0: للتعليم بصفة عامة.
5: رأوا وقتها المعلم معناتها أنا يحكي للوالد وكل والديكم وكل في, في, في, في, في, في الستينات وفي الخمسينات كان الراتب في الخمسينات مثلا 35-40 دينار وقتها عبارة على وزير توا رأوا معناها مبلغ كبير يسر وكان يصرف منه ويعطي منها
1: يصرف منه على
5: العائلة الموسطة معناها يعتبروه الناس كل من الأعيان وهذيك الصورة ترسخت في ذهن معناها الإنسان العادي وإحنا من بين الصور الطريفة والحقيقية معناها قبل معناتها الأعيان شكون معناها وقت اللي واحد يجي للقرية ولا حتى المدينة موجود المعلم والطبيب والمعتمد معناها ورئيس المركز هذوما قاعدين
4: والمشاكل والتشكيليات اللي المفروض المجتمع هم
5: المشكليات وين
4: المعلم هم الأعيان
0: على كل هو شوف إحنا قلنا منير قال السلم يعني أجرة المعلم في آخر السلم ولكن حتى الإطارات اللي هي في أعلى السلم المهني اليوم تعدوا عند معلم وتقروا عند معلم وتربوا عند معلم في المدرسة ولكن معلم اليوم وإحنا نقارنوا بين معلم أمس ومعلم اليوم معلم اليوم زاد الحقيقة باش نكونوا صراحة برشة تهم توجه لي
4: في كل
0: مستويات والتجاء إلى الدروس الخصوصية وغيرها وغيرها وغيرها حصلوا موضوع كبير برشة فقط حبينا على الكلام العادي اليوم هالنقاش حول المعلم والمربي بصفة عام. نمشوا قبل ما نمشي مع سمير من عاش قريته أكيد الخبر في ابن مهيرة مجموعة من المواطنين اللي تبرعوا بأرض وما تعني الأرض في الجنوب لأهل الجنوب لشنو تبرعوا بها للدولة لإقامة 5 مشاريع للصالح العام لأولادهم دار ثقافة دار شباب مركب طفولة يظهر لي قباضة أو مدرسة حاجة المهم مشاريع عمومية للدولة وهنا تأتي أهمية أنه يكون المواطن شريك في بناء الجهة متاعه ويظهر لي هذا المعنى الحقيقي للبلاد ما يخدموها كان أولادها كانوا ماليها لكن المعضلة الكبيرة في الجنوب اللي ما تخليش ممكن برشة مشاريع تمشي وهذا حل من الحلول اللي هي الأراضي الاشتراكية والمشكلة العقاري اليوم سمير باش يهتم بها في ذاكرة الحدث باش يحكي لنا على ذاكرة الأراضي الاشتراكية في تونس
4: تاريخ
0: ذاكرة ولا تاريخ كيف يا أحسن تفضل
6: ذاكرة الحدث
4: هو من وحي الخبر هذا يا سعاد احنا حبينا باش نعملوا الفقرة هذه فيما يخص مصطلح الأراضي الاشتراكية اللي هو مصطلح قانوني بالأساس واللي معروف خاصة في منطقة الجنوب وحتى في الوسط متاع البلاد التونسية لأنه الأراضي هذه معناها بعد الاستقلال تم وخاصة بعد الجلاء تم معناها الدولة خذت الأماكن اللي كانت الأراضي اللي كانت تابعة معناها الحماية الفرنسية وأممتها وبقى جزء من الأراضي في البلاد التونسية يسمى بالأراضي الاشتراكية أو أراضي العروش. تاريخيا الأراضي في المناطق هذه معناها غير الخاضعة في التاريخ للسلطة المركزية كانت تنظمها أعراف وقوانين ومعناها اتفاقيات بين مالكيها هكذا العديد من المصطلحات التاريخية اللي نتوتروها واللي نستعملوها حتى إلى يوم الناس هذا فيما يخص الفلاحة اللي حبيت نشير لها اليوم في الذاكرة مصطلحات كيما الجمير كيما الحد كيما الحمالة كيما سبوب الماء كيما الفلاح اللي برشا عباد في بالهم فلاح والفلاح هو مصطلح هو خبير هو اللي يجي يقسم معناها خاصة وقت تصير المشاكل والصراعات والخلافات على الـ على الـ على الحدود سبوب الماء لأنه الماء كان هو المحدد ساعات في معناها في تحديد المجالات بين العائلة والعائلة بين العرش والعرش بين القبيلة والقبيلة وخاصة في الجنوب التونسي لأنه الماء كان نادر جدا وهذه منترجع حتى للفترة الفترة الوسيطة، وممكن حيلوا هنا على كتاب معروف برشا اللي هو كتاب معناها الفرس الطائي تاملستي، اللي يعطاه معناها مرجع هام وهام جدا
5: تقريبا
4: ويستعملوا فيه حتى الى معناها ينجموا يرجعوا له حتى توا في, في في في عمليات كما ما تسمى بالتوجه، نستعملوها برشا التوجه اللي هي التوجه واللي هو مصطلح قانوني يخرج القاضي العقاري ويخرج معناها ويجيبوا الشهود باش يفصلوا معناها مشكله عقاريه. الفرسطي التملستي كتابه اسمه القسمه واصول الاراضين، يعطي شنو هي الاعراف اللي كانوا يستعملوها معناها الاهالي والقبائل في الجنوب التونسي لتقسيم الاراضي فيما بينهم وحتى للتصرف في كميات المياه. اكل مصطلح كيما المنفس والمصرف مصطلحات قانونيه احنا في بالنا معناها ما عندها حتى قيمه. اكل مصرف بين الزسر والزسر في الكاتره، دونك يفرضوا على جارك باش يستعمل مصرف لانه كي يتعبى الجسر نتاعك بالماء لازم يتعدل جارك ما تحتكرش الماء، فهمني؟ دونك العديد من الأعراف اللي كانت تنظم هالأراضي الاشتراكية هذية تاريخيا قانونيا. ولازم نرجع معناها إلى أبرز المحطات التاريخية والقانونية اللي ميزت مصطلح الأراضي الاشتراكية في تونس اللي يبلغ معناها قيمتها أو مساحتها منير حوالي 3 ملايين هكتار، معناها مساحة مش شوية. في فترة الاستعمار القانون الأول الذي أصدر فيما يخص هذه الأراضي هو قانون 1918 واللي أصدرته سلطات الحماية الفرنسية في أمر في 23 نوفمبر 1918 ويمنح حق التصرف وإدارة الأراضي الاشتراكية في الجنوب للإدارة العسكرية أولا واستبدال محاكم القانون العام بمجالس أعيان وإشراف إداري، هذه اللي أعطت بعد مجالس التصرف. بعد الاستقلال 1956 قدرت المساحة إجمالا بنحو 3 ملايين هكتار، ومثلت هذه الأراضي مصدر نزاعات عقارية طويلة بين العروش والأفراد وخاصة مثلت أحد العواقب أمام التنمية الفلاحية في المناطق هذه. كلاش صدر القانون الأساسي لسنة 1964 وهو القانون عدد 28 لسنة 64 والمؤرخ في 4 جوان 64، ويضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية والذي منع اكتساب هذه الأراضي بالحيازة أو التفويت فيها واعتبرها ملكا للمجموعة بإشراف الدولة. تنقيحات اللاحقة تم تعديل هذا القانون وإتمامه بعدة نصوص تشريعية عوام 71 79 و88، باش نبقاو نستناو حتى 2016 وقت صدر القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 لإتمام وتنقيح قانون 64، حيث ألغيت وأحدثت فصول تتعلق بالتصرف، وأحدثت المجالس التصرف المنتخبة ومجالس وصاية جهوية وتحديد أجل الإسناد ل5 سنوات وطرق الطعن لدى المحكمة العقارية. هذايا بعجالة مختلف المراحل القانونية اللي معناها مرت بها الأراضي الاشتراكية اللي تبقى أحد المقومات الهامة للتنمية إذا كان معناها أحسن التصرف فيها خاصة في الجنوب التونسي.
7: ذاكرة الحدث.
8: ذاكرة الحدث.
0: في ذاكرة الحدث سمير اليوم هزنا لثلاث محطات قانونية كبرى في التصرف وفي التحكم في الأراضي الاشتراكية 1918 1964 و2016، يعني لكن تبقى المشكلة منير في الأراضي الاشتراكية وخاصة في الجنوب مطروحة خاصة في الجنوب لنمط المجتمعي عندنا في الجنوب، النمط القبلي العروس وغيرها، ولكن زادة ثم إشكالية كبيرة. علاش بالضبط؟ وين المشكلة منير؟
1: وين المشكلة هو في صعوبة إيجاد حلول مقلعة ومرضية للجميع، إرضاء الناس غاية لا تدرك. وبالتالي يعني التحول من نظام الملكية الجماعية إلى نظام الملكية الفردية صعب جدا، ولأنه في لحظة ما كان يمكن أن تكون حاسما وقاطعا. الدولة اختارت أنه تخبي رأسها كما النعامة وتركت الموضوع وتراكمت الإشكاليات وأصبح الأمر مزعجا ومعرقلا لكثير من الوضعيات التنموية. الملكية الاشتراكية والأراضي الاشتراكية هي مرحلة ما قبل الدولة بالنسبة لنا.
0: أيوة.
1: احنا نعيش مرحلة ما قبل الدولة
0: إلى حد الآن؟
1: أي ما تحلش المشكلة هذه. لأنه
0: هو في فترة من الفترات منير كان فيها معناتها سيس الملف وكان تمنح يعني التقسيمات أو الإسنادات حسب الولاءات وكل وتم وضع مجلس مجالس التصرف اللي كانت تعين المفروض أن تكون بالانتخابات كان يقع تعيينها هنا اللي صلب الإشكال.
1: طبعا هو شوف المشكلة وين أنه كأنه فما ما نحبش نقرأ في النوايا لكن هذا ما وقع. هذا إشكال لم يحل. علاش قلت لك ما نحبش نقرأ في النوايا؟ لأنه في النوايا تقول ينجم واحد يقول لك هذا موضوع ما يحبوش يتحل وفما اللي يقول لك ما ينجموش يحلوه. دونك شفت وين ما نحبش نقرأ في النوايا؟ هذا موضوع لم يحل وبالتالي هو دائما يعود إلى الواجهة بصفته مصدر توتر.
0: كيفاش تخلق المشكل من أساس وعاد مشكل الأراضي الإشتراكية في التطاوين ولا في الجنوب في مدنية كيفاش تخلق من الأول؟ هل خلق معناتها؟
1: لا لا هو لا لا هو طبيعي نمط إنتاج طبيعي مربوط بحالتين الحالة القبلية والحالة الرعوية التنقل والحالة القبلية الملكية الجماعية للقبيلة. أخي تور في ثقافتنا العربية الإسلامية القديمة وغيرها القبيلة تملك تملك أرضها وترعى في أرضها وتتصارع القبائل حول هذه الأراضي. هذه الصورة الأولى اللي قالت تواصلت هذه الحالة في الجنوب والاستعمار كرسها ثم كرستها الدولة الوطنية بالنسبة لي أنا. بمعنى أنها لم تريد أن تحلها.
5: ثم الثلاثة عوامل بالفعل الأساسية هذه اللي هي يعني أولا العامل الاجتماعي طبيعة يعني أراضي معناها الملكية فيها مشتركة ما نتيجة الطابع العشائري يعني معناها عموم الناس في في في تونس باعتبارها دولة عربية يعني. وعلى فكرة موضوع ماهوش فقط خاص بتونس ولكن في تونس هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي معناها جعلته باقيا إلى حد الآن ولربما يتمدد أكثر للأسف. إذن العامل الاجتماعي ثم بعد ذلك فترة الاستعمار بالفعل فترة الاستعمار مش فقط خلاها معناها المشكلة موجودة عمقها أكثر لأنه استحوذ على هذه الأراضي جميعا إذن محى تلك الملكية التي كانت موجودة في السابق وبسط نفوذه على هذه الأراضي ثم لما غادر إذن عادت هذه الأراضي من جديد ملكا مشاعا بين الناس يتحاربون عليها ويتخاصمون حولها الدولة.
0: وكان قصدا ترك هذه الأراضي هكذا حتى يخلق هذه القلق الاجتماعية.
5: والله أنا معلتها ما عادش نمشي ياسر في هالمنطقة هذه سعاد لأنه لا الموضوع كان يتجاوز يعني قدرات المستعمر اللي هو ما هو جيبش حل مشاكل الدولة التونسية وإلا الشعب التونسي وإلا معناها يحاول تأكيد بعض من العدالة الاجتماعية. هو عنده مصالح معينة أبقى على تلك المشاكل لأنها لا تؤثر على مصالحه.
4: بتحكيك بعد الاستقلال
5: بعد الاستقلال إلى حد ما معناها شوف هو فيش احنا خدر عن ثم فكرة رائجة سمير هو أنه الدولة أبقت على هذه المشاكل حتى تغذي الفتنة القبلية. لا هي أبقت على هذه المشاكل حتى لا تغذي الفتنة القبلية حفاظا على سلم الأهلية حفاظا على الاستقرار مش نشكر فيها راو
4: الدولة الصومانية
5: معناها صعوبة حلها طبعا يقول لك أنا مش أدخل في موضوع وراو حتى كل الولايات الذين تداولوا على هذا الإشكال ربما السبب الرئيسي هو هذا أنهم يحبوش الموضوع معقد جدا الموضوع فيه ناس معناها ماتوا ناس مازالوا حيين فيه عوامل معناها بعيدة جدا في التاريخ وفيه عوامل لا يمكن حسمها أصلا لا يمكن حسمها معناها حتى الشواهد التاريخية
0: إلى متى هذا المشكل هكذا معناتها
5: المشكل يجب أن يحل بطريقة تدريجية وبتوفر أولا الوعي الذاتي لدى القبائل هذه والعروش بصفة عامة معناتها نتخلص شوية من النزعة الفردية
0: مثلا
5: نتخلص شوية من النزعة الفردية وعندما أيضا تسترد الدولة كامل قوتها
4: بالضبط
5: راهو زاد المشكل هذا اختفى منير قليلا عندما كانت الدولة التونسية قوية إلى حد ما توا الدولة التونسية في مرحلة إعادة بناء ما نحبش نقول ضعيفة في مرحلة ترميم، في مرحلة إعادة هيكلة، سيصلح هذا الأمر شيئا فشيئا. بدليل وأنه معناها المشكلة متاع الأراضي الاشتراكية رأي في سنوات 2015 و16 و14 في الزمن الأول للثورة شئنا أعمق من الآن.
1: بالضبط، لأنه بقى قبل الدولة في ظل ضعف الدولة يحب يفك من الدولة أكثر ما يمكن.
4: بالضبط، هذا هو الحل، هو الحل بدأت فيه الدولة
0: اللي هو
4: اللي هو المسح العقاري الإجباري.
1: بالضبط،
4: واللي بدأت فيه المحل المحكمة العقارية مثلا في تطوين المحكمة العقارية بدأت تخدم معنا في مسح عقاري إجباري، يعطيوا للعباد الكل يملكوا في الوحدة ذيك وتمشي توجه في يوم في النهار الفلاني باش تجي تسجل أنت الأرض نتاعك، لأنه التسجيل العقاري نجم يحل إشكالية النزاع هذه، لأنه راهو المشكلة وين في الصعوبة، صعوبة حلها شنو هي؟ راهو حتى تمشي القاضي حتى النزاع ما عندكش أصول، يعني كلها أشياء ما حد يملك لا تيتر بلو لا حد شيء، فهمني؟ كلها أشياء ولازمك تجيب شهود وكذا وكذا. دونك المسح العقاري الإجباري هذايا ينجم يكون حل لك، يبطى شوي صحيح، لكن هو أحد أهم الحلول اللي معناها
0: مسالش خلي يبطى، المهم نبدو فيه.
4: بدأوا فيه، بدأوا فيه المحكمة العقارية تخدم تو، بدأت في بعض العديد من الأماكن مثلا في ولاية تطوين معناها بدأت في عملية المسح العقاري وثم تجاوب.
0: أما ما يلزمش يبقى
4: ثم تجاوب كبير من الناس، لأنه الناس فاقت كون وراه ما عندك حتى حل،
0: تحب تحلها
4: ما عندك حتى حل، كان الأمر القانوني لأنه وراه الناس خسرت برشا فلوس، تحب تخسر في في في ملايين في قضايا، فهمتني؟ ولا تبقى بالعشرات السنوات ساعات باش تحل، فهمني؟ دونك المسح العقاري الإجباري ضروري وضروري جدا باش يحل الإشكالية هذه. الإشكالية الأخرى اللي معضلة الكبيرة اللي حبيت نعرج عليها عادل ومنير فيما يخص القصور، المعالم الأثرية، مشكلة هذه زادة مقلقة برشا، معناها
0: يقول لي حتى السيادة مشكلة فيها،
4: مشكلة الدولة ما تنجمش
0: الدولة ولا الخواص اللي عندهم إشكاليات بين بعضهم.
4: دونك الدولة ما تنجمش تتدخل في ملك خاص، احنا توا في ولاية تطوين مثلا معهد وطني التراث وكالة تحية التراث ما تملك حتى متر، حتى متر مربع، فهمني؟ ودا الساعات تجاوب لك يقول لك شبال القصور طايح، شبال المعالم، ما تنجمش تصرف المال العام على المال الخاص، على الملك الخاص.
0: دور المجتمع المدني
4: هذايا من المعضلات الملكية الاشتراكية
1: هذايا، ما ثم حتى حل إلا حسم الأمر بتنازل الأفراد لصالح الدولة مقابل امتيازات.
0: اللي صار في بن مهيري تسمى تنازل الأفراد لصالح الدولة،
4: وضعي من بين الحلول
1: هي نحكي على وضعية القصور. لا نحكي على وضعية القصور،
4: مش نفس المثال،
1: مش نفس المثال. بالنسبة لوضعية القصور مثلا، هو نوع من تنازل الأفراد على ممتلكاتهم لصالح الدولة مقابل ضمان أنه تتعهد الدولة بالترميم، ولا تتعهد بالصيانة، ولا تتعهد
0: ما صارش هذا.
1: هذا شكون يعملوا؟ هذا يعملوه الأفراد اللي يملكوا يلموا بعضهم. هنا المشكلة أنه كل واحد منهم، واحد يفكر يمين والآخر يفكر يسار،
0: لكن الأفراد حتى تليهم همش حتى موجودين مع بعضهم، اللي هنا واللي البرة واللي توفى واللي
4: غرفة يملكها عشرة مثلا،
0: هاتا شيلمهم الأفراد.
5: معناها المشرفين في وزارة الثقافة ولا في المعهد الوطني للتراث، أنا الرهم معناها ممشوش للحلول العملية والمباشرة.
1: فمش حلول، لا فمش حلول.
5: معناها لا لا لا، الحل هو تأميم هذه الثروات الوطنية.
4: الحل زعيم حاجة.
5: هذا ثروة وطنية. هذا ثروة وطنية تراثية. ما عادش الآن له قابل للسكن ولا هو قابل للاستغلال. لا مش حطوا فيه لا الزيتون ولا الغربوز ولا الزيت ولا
4: الكربون. إذا عندك رفض عندك رفض
5: كبير من الأهالي. تو الحياة البدوية القديمة كان فيها نوع من المبرر باش الناس تتمسك بهالمعناها المعالم هذه لأنها موطن حياة. الآن لم تعد موطن حياة، هي موطن تاريخ فقط، هي ذكرى فقط. إذا الدولة لازمها تبسط سيطرتها على هالأماكن هذه وتأممها تمتلكها.
0: وقت إذا كان جات الدولة باش تبسط السيطرة تاعها تو تشوف الحاجات اللي تصير، تو تشوف إذا هم هي مهجورة ومتروكة، لكن وقت اللي تجي الدولة وتنوي باش تاخذها تو تشوف الاحتجاجات اللي تصير.
4: لأنه ثم لأنه خرجت المعلومات، وثم رفض كبير من الرأي العام. ناخذ مثلا
5: هذا غير مقبول، مش معناه واحد يقول هذيك بيت تجدي لازم
4: نخليها نفك العمليه كيفاش
5: العمليه القانونيه تاعها وقت يودي الملكيه حاجه معناها ملكيه لا معنى لها،
1: هو يمتلكه
5: هي سيدي. هاي الدوله تنجم ثم حلول، تنجم تخليها لك باسم جدك ولا باسم عائلتك، ومعناها تكون معناها
4: كيما سهل
5: العمليه كيما عملوا في برشا معناها مواقع اخرى. تم
1: كثير من المواقع في تونس
5: منير شوي، تم ناس تعاملت بوعي،
0: لازم تكون بالتراث
5: هذه
1: يزيد الدوله، ولكن حافظت على ملكيه هذيك. علاش فما مواقع لا يعني مواقع ما نقولش لا تستحق، انما مواقع قليله الاهميه ها وقليله الرمزيه ينجم يقع تسجيلها في التراث العالمي مثلا. القصور اللي هي بالفعل يعني حاجة فريدة وغيره مش باش تتسجل.
0: دي المشكل هذا
1: بالضبط.
4: المشكل اللي معطل هذا
1: فما مشكلة على مستوى الملكية، ما تنجمش تسجلها إلا إذا كان وقع الإقرار من الأهالي المالكين بأنهم يتنازلوا للدولة على هذا.
0: لن تعجز الدولة في إيجاد الحلول
1: أو على الأقل هنا لقينا حل.
0: الدولة معناتها ما يلزمهاش تعجز في إيجاد حل
1: لمشكلة. الدولة عندها مشكلة متاع اقتصاد وقوت وواحد
0: هذه من مشمولات الدولة يعني.
1: لا مش من مشمولات،
0: لازم تهتم
4: بها. المواطنين
0: مش باش يبادروا،
1: ما همش باش يبادروا، مش تقعد القصور هكاكا اللي نطيح. باش نكونوا واضحين،
0: ما يلزمهاش نطيح، بالعكس هذاك هذاك تراث،
1: هذاك المشكلة. ما هو خلينا نقولوا للناس ما يجب أن يقال، مش اللي يحبوا يقولوا اللي يحبوا يسمعوه. هذا هل المعالم هذه إذا كان ما فماش هالتنازل لصالح الدولة راهي باش تقعد هكاك وباش تتهالك.
0: علاش مش في تعويضات؟ علاش كلمة تنازل؟ علاش ما تصيرش تعويضات؟
1: تعويضات على شنو؟ ما هو الدولة هذه
0: ما باش تخلي الأفراد انت يمشوا معاك، هي تعطي تعويضات يا سيدي.
4: نجم الدولة تقترح بعض الواحد هذه وصايرة ثم
0: موجودة،
4: لكن أما بحد معين ما يلزم تفرض زيادة كونه ترضى بالدولة بالمثل ثمن اللي تحد وملك الدولة. ما تنجمش تشرط أنت
1: المبالغ اللي تطلبها.
4: هي هذه المشكلة سعاد، باش نلخصوها. العملية فيها الحلول وهذم هم الحلول، الناس كل مجمع على كون هذه هي الحلول، لكن واقعيا شكون باش يبدا والعملية تظهر صعبة. علاش احنا مثلا مختصين في التراث ويهمنا الشأن هذايا، ما نشوفوش في حل في المدى القريب؟ هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا الحل.
5: معناها المشكل وين يتعاملوا معاه الان على انه ترف، معناها ثقافي، معناها موضوع ثانوي تكميلي. لو كان جاء حاجة حياتية ماسة، سواء نعطيك مثالك وقت اللي يجي ثم معناها لزوم باش نعبدوا طريق معين، هنا
4: الانتزاع المصلحة العامة
5: بالضبط. ما يسمى بالانتزاع اللي فات المصلحة العامة، ونعطوه بالملي رمزي ويسكت، والناس كل تقول لازم يسكت السيد هذاك، باهي هذا طريق للناس كل، باهي والا جسر والا مدرسة والا مستشفى ولا غيره.
4: صحيح،
5: لكن هذا معناه إلى حد الآن ماهوش أولوية.
1: بالضبط،
5: معهد الوطن للتراث لابد السعي يخرج من الخصوصية الأكاديمية هذه إلى الخصوصية بقوسين التقنية العملية، يولي بالضبط يولي عنده سلطة معناها مادية، مش مجرد سلطة ثقافية فقط.
0: من الثقافة ننشر صلب الثقافة مع يحدث في الثقافة مع منير. تفضل أحسن.
9: يحدث في الثقافة،
10: يحدث في الثقافة.
9: يحدث في الثقافة.
1: اليوم 9 أكتوبر 26 بعد سنة 2000 تكون مرت على رحيل أبي القاسم الشابي 92 سنة. في اليوم هذايا مع تزامنه مع الإعلان عن اسم الفائزة البارح في نوبل للأداب الكندية أن كاريلسون، يطرح سؤال الشاعر مرة أخرى. وخلينا نتوقف عند الشابي تحديدا، لأنه علاقتنا أو علاقة الناس والعرب عموما بالشعر في تونس وقفت عند الشابي، هو الاسم الأبرز وهو الاسم الأكثر تمثيلا وحضورا في ذاكرة التونسيين وفي ذاكرة العرب وربما حتى في العالم، من خلال المظاهرات بتاع 2011 اللي رجع فيها الشابي ورجع فيها بيته الشهير إذا الشعب يوما أراد الحياة. هذاك البيت اللي نجم نلخص به تجربة الشابي، أو وقع تلخيص تجربة الشابي في هذا البيت الذي سما عن المحلية بأن أصبح عالمي، وسمع عن الزمن بأن خرج من 1927-28 إلى أنه عاد بعد قرن تقريبا للحديث عنه. الشابي الشاعر التونسي الأبرز اللي الكثير منا يعتبره مظلوما، لأنه فعليا احنا ما نعرفوش الشابي، احنا نعرفو هذا البيت. وإذا كان واحد منا انفتحت افاقه على شابي يعرف القصيدة إرادة الحياة. أما شابي فلسفة الثعبان والشابي الرومانسي والشابي المجدد في الشعر العربي والشابي تجربة أبولو وتجربة الرومانسية العربية إلى غير ذلك، فإنه ولت محصورة لدى الأكاديميين فقط. صحيح أنه الزمن تغير وأنه الشعر تراجع حضوره كثيرا في السنوات الأخيرة وقاعد كل عام يتراجع، لكن في لحظات ما في إشارات ما يمكن الحديث عن عودة إلى الشعر من خلال بعض النماذج. ولعل الكاتبة الكندية اللي وقع إعلان تتويجها بجائزة نوبل البارح هو شكل من أشكال إعادة الاعتبار للشعر، لأنه تقريبا في العشرين سنة الأخيرة كان أغلب اللي فازوا بجائزة نوبل إما روائيين كبار وإلا مسرحيين كبار، وأحيانا يجمعون بين هذه الفنون. ومن بين هؤلاء أيضا يمكن أن نشير إلى أن الكاتبة نفسها آن كاريلسون هي بالأساس روائية سردية ولكن تكتب الشعر، يعني الشعر ديما في المرتبة الثانية.
11: يحدث في الثقافة،
12: يحدث في الثقافة.
11: يحدث في الثقافة.
0: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوفها واندثر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، إلى غير ذلك من قصيدة إرادة الحياة للشابي اللي عنده سنة 92
1: عام
0: اليوم بالذات. أما آخر كلمة فيها برشا يأس، مش يأس، برشا تشاؤم بخصوص الشعر. علاش الشعر ديما في المرتبة الثانية قلت منير؟
1: لأنه هذاك الواقع، يعني الشعر لم يعد ديوانا للعرب الآن. مش نكون واضحين يعني، وعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، يعني انتباه مهم ضروري. يعني أن العرب أمة لا تقرأ، وأنه الشعر لم يعد ديوان العرب. عادي جدا هذا الواقع الآن. الرواية العربية الآن في الرواية مثلا، بأننا نحكيه على الأدب مش في الكتابة، الرواية هي التي تحتل الحيز الأكبر من اهتمامات الكتاب العرب، الكتاب والقراء العرب. وأنه ما يصدر من كتب في أمة العرب لا يوازي ما تصدره دولة أوروبية متوسطة.
0: إيش رأيك عادل؟
1: كبيرة.
5: هو يعني
1: علاش نعطيك مثال بسيط، مثلا خلينا نكمل عادل في بما نحكينا على نوبل. كل عام يقولوا أدونيس أدونيس أدونيس وصديقنا أدونيس وقد يكون إلى غير ذلك.
0: قد قعدنا في قد
1: قد ترش علاش؟ من بين الأسباب، مش هذا السبب، من بين الأسباب أنه أدونيس غير مقروء لدى العرب. يعني العرب ما يعرفوش أدونيس.
0: منير جائزة نوبل راه زاد فيها معناتها مواصفات أخرى بما في ذلك السياسية والغيرة.
1: لا فما بالك بأن يعرفه الآخرون. يعني إذا كان أنت أدونيس يصدر كتاب ب 150,000 طبعا واحدة فيها مثلا نقوله 150,000 اللي هو غير ممكن وغير عملي. الكاتب الكندي يصدر طبعها ب 20,000 لكن تتوزع كلها،
0: تتباع الكل
1: وتترجم كلها وغيره. انت ما تقرا، احنا ما نقراش.
0: خلينا نسمعوا للجماعه يا عادل.
5: هو معناها طبعا معناها ثم شويه غرابه انه يصدر هذا الكلام عن شاعر.
1: العقل الغى نفسه في هذا الزمن، عقلاني جدا
5: نظره، ولكن
1: مش نظاميه،
5: ولكن معناها راه طبيعي جدا ان يتراجع الشعر امام ظهور الكثير من الاشكال
1: الجديده. هذا هو
5: معناها. كان الشعر هكذا عرف ابن قتيبة في القرن الثاني الشعر قال كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أجود منه. اليوم لدينا علوم أخرى أجود من الشعر وأبلغ من الشعر. عندنا الذكاء الاصطناعي بأنواعه وعندنا العلوم الإنسانية والعلوم الفيزيائية.
0: لا اليوم حتى الذكاء الاصطناعي نجم يعطيك شعر.
5: لكنه لا يعطيك شعر مصنوع. هناك فرق بين الشعر المطبوع والشعر المصنوع. الشعر المطبوع هو الشعر التلقائي، الشعر الذي لا يتكلف. هذا ذهب مع أبو القاسم الشيبي. وهنا ربما أنا معناها نشير إلى مسألة فنية معناها يعرفها منير، خاطر تم تداولها في الأوساط الشعرية في تونس. معناها لماذا لم تنجب الساحة التونسية شاعرا معناها مجيدا بين قوسين أو على الأقل مشهورا يا سيدي بنفسي معناها الصيت الذي اكتسبه أبو القاسم الشيبي،
0: رغم أنه الشيبي ما عاشش برشا، يعني في عمر صغير تجاوز الحدود.
5: مازالوا إلى حد الآن عندهم عقدة أبو القاسم الشيبي، مازالوا ما تخلصوش منها وما تجاوزوهاش، برغم بين قوسين جودة بعض التجارب مثل تجربة صغير ولد أحمد، تجربة آدم فتحي، تجربة منير هلال لكن معناها الشعر في تونس ظل دائما حبيس تجربة أبو القاسم الشيبي اللي بالفعل كان خفزة خارج المألوف،
0: حتى أنه معناتها في برشا مرات نقول ما قبل أبو القاسم الشيبي وبعد أبو القاسم الشيبي،
13: هو ما قبله لا يوجد.
5: أنت منير هي قرأت قصيدة الشهيرة إرادة الحياة اللي تعرفت، معناها عندها قصائد أجمل.
0: أكيد
5: نقرأ قصيدة نشيد الجبار.
4: أنا باش نجاوب، أنا باش نجاوب صديقي منير بقصيدة للشيبي باش نطلعوا له المورال شوية، هو الانهزامية هذه
13: لا مش انهزامية
4: والنظرة شوية
0: نظرة تشاؤمية
13: تشاؤمية
0: واقعية،
13: نظرة واقعية. أما إذا كان نحكيه بالمعنى الوجودي الرمزي فالقولة الأشهر هي قولة هاردلرلا
0: اللي هي
13: ما تبقى يؤسسه الشعراء،
4: يؤسسه الشعراء مثلا،
13: هذيك هي
4: دونك زيد قصيده
0: باش ما عادش عندنا برشا وقت.
4: زيد قصيده شعر عاد زيد، معناها خلي عليك من رده الحياه
0: بعد سمير انت
4: واسمع البيت هذا معناها الفقره هذه ولا
13: المقطوعه
4: هذه من قصيده رده الحياه اللي هي تنسيك في التشاؤميه
0: وفي الوقت يمشي.
4: وقالت لي الارض لما سالت يا ام هل تكرهين البشر أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر وألعن من لا من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر.
5: هو الشيبي لم يكن فقط معناه شاعر الوطن فقط، كان أيضا شاعر الحب وشاعر الجمال. عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد أي شيء تراك هل أنت فينيس تهادت بين الورى من جديد لتعيد الشباب والفرح للعالم التعيس العميد أنت ما أنت، أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود.
4: لله ما أحلى الطفولة إنها حلم الحياة عهد كمعسول الرؤى ما بين أجنحتي السبات ما بين أجنحتي السبات كيك موعد خلقت تليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في السماء مجد.
13: باش نكون واضحين الشابي تجربة خارج السياق بمعنى أنه لا شعر قبله، باش نكون واضحين يعني من ابن هانة الأندلسي في القرن الخامس تقريبا إلى شابي لا شعر لدينا، لدينا نظم لا نظم سلطاني ومدائح وأذكار بعد الشابي أيضا ثم تفجوة حقيقية مانيش باش ندخل في تفاصيلها لكن
4: باش تولي عازف الليل منير او شو اسمه هي؟ انا والليل.
0: شكرا منير، شكرا سمير، شكرا عادل، شكرا احسن. نتقابل ان شاء الله في موعد إذاعي قادمه في من الله.
14: صدى الاحداث، صدى الاحداث. في عالم لا يتوقف عن صناعة الأحداث لا يكفي أن نعرف ماذا حدث، المهم أن نفهم لماذا حدث وماذا يعني لنا؟ هنا نلتقط صدى الأحداث. صدى الأحداث مع سعاد الفلالي.

0: موجز الأخبار.
1: الخامسة مساء هنا في تطاوين، تحية طيبة. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع سفير جمهورية كوريا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية، وتلقى الوزير خلال الاجتماع دعوة للمشاركة في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا المقررة في 21 و22 من هذا الشهر بسيول لبحث فرص التعاون العلمي والصناعي ودعم قدرات تونس على الانتاج المحلي. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من يوم غد بمدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى الأول من جانفي في 2027، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب للسياحة الداخلية. في العالم، أعلنت القوات المتحالفة مع الجيش اليمني نزع مئات الألغام التي زرعها الحوثيون في مناطق عدة بمديرية ذباب غربي تعز. قتل 30 نازحا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء للنازحين في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. البلاغات بعد الفاصل. أعلن الديوان الوطني للتطهير عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية قصد انتداب 521 عون وإطار لتعزيز موارده البشرية بعنوان سنة 2026. الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين تفيد بأنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليف سينقطع التيار الكهربائي يوم السبت 17 أكتوبر 2026 من 8 صباحا إلى 2 ظهرا على منطقة جريميسا ومعاند الزهرة من معتمدية تطاوين الشمالية. كما تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين بأنه بسبب الأشغال الطارئة سينقطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء 14 أكتوبر من 8 صباحا إلى 2 ظهرا على منطقة كرشاو من معتمدية تسمار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

معنا تباعا حتى للثمانية في مختلف فقرات أصيل، وزيدا في متابعة مع ضيوفي لجملة من المواضيع المهمة واللي تهمكم أنتم مباشرة مستمعين. إن شاء الله نسوكم زيدا حتى للثمانية في التوقيت هذية، توقيت اللي تكون فيه باش نسمروا حامل الخدمة توا. إن شاء الله ربي معاكم، هذيك علاش ديما نبهوكم في الطريق تسيسوا رواحكم، إن شاء الله سالمين ديما وين ما كنتوا قاصدين ربي. زيدا نبهو الناس الكل زيدا كيف اللي للمدن او المناطق اللي فيها بعض الامطار، خاصه توا فما تقلبات هكا نتاع طقس تبدل، توا كان طقس سخون فما شويه غيوم وسحب خاصه على مستوى ولايه الجنوب الشرقي، وزاد كيف في مدن اخرى باش تكون فما امطار. هذيك علاش اردوا بالكم، ما تجروش برشا، تحاولوا تسيسوا رواحكم، وان شاء الله يا ربي لاباس الناس الكل. ونحب نذكركم زاده في البدايه بطقسنا اليوم اللي يتميز بنزول امطار مؤقتا رعديه هذه في أقصى الشمال، وباش تجمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم مناطق الوسط ومحليا زاد الجنوب، لتكون غزيرة اليوم خاصة بولايات سلينا وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و 50 مليمتر وتوصل محليا إلى 70 مليمتر، ثم زاد باش تشمل ولايات جندوبة بيجا بنزرت وتونس الكبرى في الليل هذايا مع تساقط البرد وهبوب رياح باش تكون قوية خاصة أثناء ظهور الرعدية، كما يتواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية غدوة زادة 17 أكتوبر 2026 بالمناطق الساحلية الشمالية. كما شفنا بهذه آخر بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص متابعة الوضع الجوي لليوم وغدوة، طقس يتميز بأمطار غزيرة خاصة في المناطق اللي ذكرتها محليا تقريبا بالمناطق الجنوب أقل يعني من مناطق الشمال والمناطق الأخرى اللي هي باش تشملها أمطار غزيرة، ومع الطقس خاصة اللي هو باش يتبدل، معناها طقس باش يكون بارد فما انخفاض في درجة الحرارة. نردوا بين الناس الكل، نحاولوا نستحفظوا على رواحنا خاطر الطقس هذه التقلبات تاع الطقس هذه تقلق برشا ناس، تمرض برشا ناس خاصة الصغار والكبار في العمر. ردوا بيننا ديما، نحاولوا نستحفظوا على رواحنا وإن شاء الله لاباس الناس الكل يا ربي. وإحنا إذا كان فما أي جديد بخصوص ديما التقلبات الجوية أكيد نمدوكم بالتفاصيل الكل، ديما في متابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص طقسنا في تونس الكل. ان شاء الله ديما تكونوا في احسن الاحوال زاد مستمعينا الكل. شكرا لكم ديما لمتابعتكم لنا وين ما كنتوا معنا، ان شاء الله ننسوكم زاد مغنياتنا حتى الثمانية في اصايل اليوم بتاريخ 9 اكتوبر 2026. معكم احسن محمدي في الجنب التقني وكل الزملاء اللي رافقونا ان شاء الله حتى للثمانية. نادية سلموك رافقكم من امام الميكرو، نحييكم برشا وين ما كنتوا معنا.

سلامات سلامات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. رجعنا بها في 25 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين. مرحبا بك معنا وين ما كنتوا في الاستماع كل مستمعين. الحقيقة ما نجمش نبدأ بفقرات الحصة متاعنا إلا ما نحكو كل مرة على ظاهرة وتجاوزات نشوفوهم يعني في تونس في مختلف المدن في مختلف المعتمديات. والحقيقة كل مرة نشوفوا ظاهرة جديدة هي ظاهرة عندها برشا يعني قاعدة تتجدد أو نشوفوها كل مرة بالرغم تصير عليها جدل كبير وتصير يعني استياء كبير معناها من مجموعة كبيرة من الناس خاصة كي تكون عندها أهمية كبيرة. ولكن في المقابل نشوفه في سلوكيات مهيش بهية فما برشا حاجات هي تكون منفعة معناها للشخص هذيك في حد ذاته ومنفعة للبلاد وللبيئة بصفة عامة. نحكي على الشجرة وما أدراك ما الشجرة وأهميتها الكبيرة كان في الظل متاعها كان في المناخ في عدة يعني حاجات نجمو معناها نستفادوا منها. ولكن للأسف ما ناس يظهر لها هكا تقولك لا لازم نقوم بتقطيع الأشجار معناها وإلا يقوم بتقليحها معناها بدات شجرة قدام داره ولا في كياس رئيسي ولا قدام بنية ولا قدام حانوت كل واحد كيفاش يخطر له. شفنا ظهر هذه اليوم صار عليها جدل كبير على مستوى ولاية مدنين. شفنا الفيديو اللي شخص اللي يقوم بتقليع شجرة كبيرة قدام المحل متاعه أو قدام مكان معين شكون اللي يسمح له معناها باش يقوم بتقليع الشجرة هذه ما نعرفوش على خاطر حسب ما فهمنا يعني وشفنا وتبعنا الموضوع اللي هي ما عندها حتى علاقة بلدية على مستوى ولاية مدنين معناها بتقليع الشجرة هذه تحديدا. ولكن الحاجة هذه ما شفناهاش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة قاعدة تتكرر ديما نشوف فيها في الصيف نشوف فيها في الشتاء في كل الفصول وخاصة نعرفوا اللي شجرة معناها عندها أهمية كبيرة. أبسط حاجة الظل متاعها معناها مع احنا في الصيف في الجنوب يعني سخانة كبيرة برشا درجة حرارة مرتفعة برشا يعني نتصور إنسان كي باش يلقى شجرة مش يفرح ويقول الحمد لله على هالنعمة هذه لقيت شجرة معناها باش نتخبى شوية ولا نلقى ونوقف على الأقل كي نستنى مثلا تاكسي ولا معناها مضطر باش نبقى في الظل يعني هذه حاجة لازم نحمدوا عليها ربي. ولكن للأسف فما ناس ما يخطر لهاش هيك وشفنا هذه راهو حتى من البلديات في بعض المدن اللي قاموا معناها قبل بقطع الأشجار على مستوى الطرق الرئيسية أو الفرعية. شفنا زاد كيف كيف ظاهرة أخرى هي قطع الأشجار في عدة غابات في بلادنا في تونس ككل. الحقيقة احنا نتمنوا معناها نشوفوا ناس اليوم تزرع في الشجر هذا في الشجر بصفة عامة معناها كان قدام دارها ولا يعني في أماكن معينة بالعكس حاجة بيا برشا. ولكن نرجع اليوم على الأسباب وتجليات الظاهرة هذه اللي يعتمدوها معناها خاصة المواطنين بطريقة عشوائية اللي البعض معناها يعتبر هذه على خاطر باش يتم توسيع الطرق والتهيئة العمرانية واللي هذه ما عنده حتى علاقة كيف كيف القطع الاحترازي في المدن فما اعتداءات الحقيقة نشوفها غير قانونية خاصة على الغابات واللي هذه معناها برشا ما نشوفوش يعني لو ما تصور فيديو ولا انتشر على موقع التواصل الاجتماعي باش نعرفوا اللي صار معناها قطع الأشجار في مكان معين. ولكن هي تصير التجاوزات هذه ومن ما نشوفوهاش كيف قلت معناها قطع الأشجار هذا يؤدي لأضرار بيئية أضرار مناخية زادة كيف كيف تهدد التوازن الطبيعي وحياة الكائنات بصفة عامة كما نعرفه في وقت كما قلت ارتفاع درجات الحرارة يؤدي غياب الغطاء النباتي إلى فقدان الظل هذه حاجة نعرفوها الناس الكل. زيادة امتصاص الأرض للحرارة هذا اللي يخلي معنا درجة الحرارة ترتفع بطريقة كبيرة كيف كيف الهواء يتلوث تآكل التربة وفقدان خصوبة متاحة كيف كيف فقدان التوازن البيولوجي وغيرها معناها من الأضرار الأخرى والاضطرابات اللي تصير على الدورة المائية. فما عواقب قانونية كي إنسان معناها يقوم بتقليع شجرة معناها بدون إذن أو بدون أي سبب ونتصور إن مثلا حتى سبب معناها أو مبرر يخلي إنسان يمشي ينحي شجرة معناها من بلاصة معينة ولا حتى البلديات بالعكس معناها زينة البلاد والشوارع بالأشجار بالعكس مادامين نزيدوا نغرسوا أشجار أكثر. ولكن الظاهرة هذه للأسف معناها ولت منتشرة برشا ممكن غياب الرقابة مع الأشخاص هذوما خاصة اللي بصفة فردية معناها قاعدين يقلعوا في الأشجار هذوما هكيكة وحدهم هذه لازم تكون فيها معناها عقوبات تطبق عليهم معناها
القانون وإلا باش نشوفوا معناها طرق أخرى في تقليحها، ولا كل واحد يحك راسه يمشي يقوم تقليع شجرة معينة. بالعكس احنا نحب بلادنا ديما خضرة، وبلادنا خضرة ومزيانة بالأشجار هذوما، وخاصة عندها منافع كبيرة الأشجار هذه اللي تكون موجودة على الطرقات ولا قدام ديارنا ولا زادة كيف كيف في الغابات وغيرها. مع احنا عندنا شوحة كبير في الأمطار، ساعات نشوفوا والله شجرة متاع زيتون هكا وانتي متعدي معنا طرق رئيسية قلبك يوجك معناها، خاطر مش قاعدين يسقوا فيها للورقة متاعها تولي صفرة. فما بالك معناها كتشوف عبد يقلع في شجرة، بصراحة هذوما ظواهر يلزم معناها يشوفوا لهم حل، أو أنه تتعاقب الناس هذه، خاصة اللي تكون فما تجاوزات من غير حتى سبب يجي يقوم بتقليع شجرة معينة. إن شاء الله معناه ما نشوفوش الحاجات هذوما، على خاطر كما قلت بخلاف اللي هي عندها برشا إيجابيات، وفي المقابل ثم أضرار بيئية ومناخية كيقوموا بتقليع الأشجار هذوما. هذيك علاش إن شاء الله معناها البلديات تكون معناها في رقابة تامة مع الأشخاص هذوما بصفة فردية، وزادة كيف كيف ماذا بينا معناها حتى كي تكون فما معناها طرق فيهم برشا أشجار بتعلت معناها ممكن يعني فما مشكلة على مستوى الطريق من الأشجار هذوما، يشوفوا المحل يقوموا بتقليمهم. بالعكس معناها يعطوا منظر مزين برشا في المدن، وهذا نشوفوا فيه معناها في مختلف الطرقات، وشوفنا مدى أهمية معناها الأشجار اللي موجودة حتى في بلدان أخرى قديش عاطي صورة مزينة برشا. حبيت نحكي على النقطة هذه، ظاهرة تقليع الأشجار في تونس اللي كل مرة كما قلت تعمل جدل كبير، وإن شاء الله ربي يهدي الناس الكل، على خاطر الإنسان وحده وحده يلزم يعرف قيمة الشجرة هذه، وما يمشيش معناها يقلع الشجرة هذيك إذا كان أهبط فيديو صوروها وكان الناس تعرف اللي صارت الحكاية هذه، وإلا معناها ما نشوفوهاش وتولي الناس الكل وكأنه عندها الحق معناها باش تقوم بتقليع الأشجار هذو. نصل معكم من 25 دقيقة على موجاتنا على إذاعة الطويل، مازلنا احنا معكم حتى لثمانية متواصلين معكم في بقية متابعتنا. بعد شوية متابعتنا مستمعينا باش تكون مع ضيفي سي عبد الفتاح بركة معلم متقاعد. اليوم باش نحكي على موضوع مهم برشا اللي هو بخصوص الموضوع الخاص بالمدارس النموذجية ومدى أهميتها. أكيد كما فما إيجابيات فما سلبيات، باش نحكوا عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل في عدة نقاط مهمة برشا مع ضيفين بعد شوية.

0: نوصل معاكم لله 35 دقيقة مستعملنا. مرحبا بكم من جديد. باش نتحدث كما قلت على موضوع مهم ياسر الحقيقة. أنا نشوفه من بين المواضيع اللي في كل مرة باش يتم طرحها في مختلف البرامج، ولكن نظرا للأحداث ممكن المتعلقة بالعودة المدرسية والأحداث الخاصة بالمحيط المدرسي كل مرة تفرض علينا موضوع آخر، ولكن هذه من بين المواضيع اللي يلزم النقاش فيه، خاصة اليوم ولا جدل في تونس. كما نعرف المدارس والمعاهد النموذجية في تونس هي بيئة بيداغوجية مخصصة للطلبة الوتلاندة يعني المتفوقين اللي تم قبولهم كما نعرفوا عبر مناظرات وطنية، وأكيد مناظرات وطنية صارمة، ولكن ديما معناها المدارس النموذجية تمثل حلم يعني التميز الأكاديمي والارتقاء الاجتماعي للعديد من العائلات التونسية كما نعرفوا، ولكن فما جدل كبير بخصوص التحديات النفسية والاجتماعية اللي موجودة فيها إيجابيات كبيرة كما نعرف هذه ما نجموش نشكو فيه، ولكن زاد كيف فما برشا سلبيات في المدارس النموذجية اللي باش نعرفوا عليها بعدة نقاط في موضوع نقاش لليوم. هل المدارس هذه ولت عبء على التلميذ والولي كيف كيف، وإلا بالعكس معناها حاجة إيجابية؟ هل نشوفوا زاد كيف كيف المدارس هذه أو المعاهد مازالت معناها فيها تلامذة، مازال فيها تلامذة معناها نجبة، ظروف زاد كيف يقروا فيها مميزة وإلا لا عن بقية المؤسسات؟ هذا اللي باش نعرفه كما قلت اليوم في موضوع نطرحوه مع ضيفي سي عبد الفتاح بركة، معلم متقاعد معنا بالهاتف. سي عبد الفتاح مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك أختي نادية، ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات إذاعة الطويل. سعيد جدا التواجد بينكم في لقاء أسبوعي، وبالصدفة معنا فهمت من اللقاء الأسبوعي هذا اليوم أنا يتزامن مع مرور سنة على وفاة أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها إن شاء الله مثويها الجنة.
1: معنا فهمتني
0: تفضل بطبيعة
1: هيك معنا فهمتني موجه لها بكلمات وهي في قبرها. نقول إلى حضن أمي يحن فؤادي حنين البساتين للمطر، فأمي أميرة كل العباد وأمي ملاك للبشر. تعلمت منها معاني الحياة وعنها حملت نبيل الصفات، ولي معها أطيب ذكريات أعز من الروح والبصر، فأمي أميرة كل العباد. رحم الله أمي مبروك التخلية، ورحم كل الأمهات وكل الآباء وكل الذين تركونا نتألم في صمت، نتحسس وجودهم ونعيش على ذكراهم بألم وبصمت. رحم الله مبروك الدخلية التي علمتني معاني الحياة، والتي كانت تبكي كلما سمعت صوتي في المذياع، وكانت مدرسة تعلمنا منها كل معاني الصدق والوفاء. رحم الله من صرنا نعيش على ذكراها ونستجمع تاريخها بكل الأماكن، وكل الأماكن قد اشتاقت لها. شكرا لكم.
0: الله يرحمها وينعمها وإن شاء الله مثويها الجنة ويرحم كل الأمهات.
1: والله يرحم كل كل الأحباء وكل اللي غادرونا.
0: أكيد جدا.
1: واللي أمه معناها مازالت حية إن شاء الله ربي يمتعها بالصحة.
0: إن شاء الله يرحم.
1: كلمة أخيرة باش نقولها، أشبعوا أمهاتكم مداهم حي.
0: أكيد.
1: أشبعوا أمهاتكم مداهم حي.
0: تفضل.
1: الموضوع الأساسي اللي هو المدارس
0: النموذجية.
1: المدارس النموذجية هي في حقيقة الأمر أختي نادية هي من عريقة في التأسيس والقيمة معناها برشا من قبل ما كانت موجودة مدارس نموذجية، لكن ما كانتش معناها فهمت على الشكل الموجود هذه وقتها. الهدف الأساسي بتاعها هو الارتقاء بمستوى التلاميذ المتميزين، يعني مستوى مش المتميزين بل نخبة النخبة. ثم المتميزين نخبة ثم نخبة النخبة، يعني كانت مجعولة باش توفر ظروف ملائمة لتفجير الطاقة في تلامذة هم يكونوا نخبة النخبة.
0: صحيح.
1: ولكن كان عندها برشا إيجابيات ما أنا فهمتني، وأنا حتى على مستوى ما أنا تجربة شخصية عندي بنات الزوز قروا فيها، ولكن قبل ما كانتش كما تو. قبل كانت ما أنا فهمتني استثناء اللي يمشيش اللي يمشي النموذجي استثناء، معناها فهمتني يسمى مواصفات معينة، ثم إمكانيات معينة يلزم توفر الإمكانيات هذيك باش التلميذ يفجر الطاقة متاعها. لكن اليوم اللي صار معناها فهمتني بصراحة قلبت المعادلة الكل وولت معناها فهمتني في عوض باش تكون معناها عندها حاجات باهية ولت اليوم تعيش في حاجات خايبة ولا تعمل معناها فهمتني نوع من العبء على الولي وعلى التلميذ وعلى المجتمع ولت بصراحة كابوس. للأسف
0: خلنا نبدأ بالنقطة بالنقطة بس عبد الفتاح، أنت قلت معناها ماهيش كيما قبل كيما اليوم، شنو هو الفرق ولا شنو اللي خلاها تتبدل معناها ولت بالعكس معناها سلبي فيها أكثر من الإيجابي؟
1: اللي تبدل هو أن بالنسبة للولي راه حق أن ولده باش يكون متميز
0: أكيد،
1: لكن ولده هل أن عند الإمكانيات باش يكون معناها فهمتني متميز؟ أي ولا فما إمكانيات راه فهمتني ربك يعطاها للناس الاستثنائيين، نقولوا إحنا هذوكم راهم ناس استثنائيين. اليوم اللي يحب للناس الاستثنائيين هذوكم بدو من بعد إطارات نتاع الدولة وإلى غير ذلك، اليوم حبت الناس كلها يكونوا أبنائهم استثنائيين، لكن راي ما هيش الإمكانيات البيداغوجية ولا حتى الذهنية للتلامذة كلها باش يكونوا معناها فهمتني تلامذة كما نقول احنا نخبة النخبة.
0: صحيح.
1: اليوم الناس دخلت في حاجة اسمها التقليد، المدارس النموذجية في عود باش ترتقي معناها بنخبة النخبة، ولت اليوم معناها فهمتني عقل نتاع كيما نقولوا احنا فهمتي الناس تمالي بيه في بعضها
0: منافسه. صحيح.
1: وهذاك شنو ولد؟ ولد ضغط على زوج اطراف،
0: التلميذ وعلى الولي.
1: حتى التلميذ وعلى الولي، التلميذ كيفاش ولا يخدم في ضغط؟ اذا كان نجح يخدم في ضغط، واذا كان ما نجحش يخدم في ضغط. اذا كان نجح في السادسه مثلا اذا كان نجح في السادسه راه ولا كل ماكينه معنا عبي عبي عبي عبي عبي عبي وهذا حتى ما انا فهمتني اثر على الدروس الخصوصيه، ولت الناس كلها معنا فهمتني تعبي في تلامذتها، ولت التلميذ محروم من اللعب ومحروم من برشا حاجات. والمشكله ان ثم ضغط مادي على الولي، زاد كيف كيف اعطيه غير يوصل ولده بركه ما يهمناش. والمشكله ان وقت اللي يوصل يبدا التلميذ يخدم في ضغط كبير ياسر، خايف لا يخرج من المدرسه النموذجيه مثلا يجيح من السادسه باش يخرج السابعه ثانيه تاسعه، هاي المدرسه النموذجيه بعدا والله يصدقيني ساعات الصغار والله يسخفوا
0: ما يعيشوش حتى مرحله الطفوله نتاعهم. صحيح.
1: الطفوله نتاعهم هزوا هذا.
0: صحيح.
1: اول حاجه سابعه وثامنه وتاسعه هذايا ما لازمكش تحكي لها التميز، التميز كنا نحكوا عليه من الرابعه ثانوي وانت ماشي. على الاقل يكون
0: انا هو عبد الفتاح ما نعرفش تشاطرني في النقطه هذه والا لا. انا نشوف اليوم انه فما تميز نتاع التلامذة كيما نقولوا احنا استثناء سبحان الله معناها من عند ربي وناس متميزين. وفما التميز نتاع الاجتهاد اكثر من اللازم، نعرفش توافقني في النقطه هذه ولا على خاطر اليوم نشوفوا تو مثلا انا قاعدين نشوفوا الحقيقه حتى في البكالوريا تو النتائج معناها تلقى معدل 17 و18 و19 هذه حاجه عاديه، ولكن فما ظلم ما بيناتهم اللي مثلا فقط فاصل ساعات حتى نقطة ونقطتين معناه هذيك يكون الأول على مستوى مثلا المدينة متاعه ولا على تونس الكل وهم ما بيناتهمش حتى نقطة ونقطتين.
1: النقطة المهمة اللي قلتها أنت أن ثم التلميذ أنا فهمتي ثم المتميز
0: صحيح
1: ما نحكوش عليه وثم اللي يصنعوه للتميز. معناها يصنعوه يبدأ صناعة يصنعوه باش يولي متميز، وهذاك راهو يعيش ضغط خايب ياسر. راهو بالنسبة للمتميز هذاك ما خافوش عليه، احنا طب يوصل اليوم غدوة بعد غدوة باش يوصل. حتى المدرسة القديمة قبل كانت أنا فهمتي كانت توصل الباهي ديما راهو يوصل. أنا حتى المدرسة بالخاص مدرستنا العمومية الباهي ديما كان يوصل. تبقينا المشكلة في اللي هو متوسط باش ردوه باهي هيك المشكلة. هذاك راهو فهمتني بعد تالي تكون لها معناها فهمتني عندها نتائج نفسية وسلبية جدا. علاش؟ على خاطر اليوم النموذجي ولا بصراحة تقليد من غير إمكانيات.
0: أي.
1: تقليد بدون إمكانيات ولا استرس على الصغير. اللي يقرأ تلقاه خايف من يخرج من المدرسة النموذجية. وقت اللي خرج من المدرسة النموذجية تولي مشكلة كبيرة ياسر.
0: تولي مشكلة كبيرة يتأقلم. صحيح.
1: والمشكلة الكبيرة خلاص نقول لك الفوائد شنو؟ أن ثم توازن في الأقسام. اليوم الأساتذة الأساتذة نحكي معاهم ديما يقول لي أنا ما عادش عارفين حتى شي يجيبونا من التلامذة.
0: أيوة.
1: فرغوا الأقسام فرغاها من التلامذة المتوسطين راهم يهزوا فيها من اليوم متوسطين.
0: هذه إشكالية كبيرة.
1: 13 و14 هذوما يعتبروا متوسطين.
0: متوسطين بالطبيعة. 13
1: و14 هذوما تعنف
0: هو توا 16 و17 ولا معدل عادي الحقيقة نحن نشوف فيه معناها 19 و20 حاجة عادية 16 و17 ظلموا زاد كيف معادلات عادية هذه.
1: إي بالضبط حتى 16 و17 ولا باش تولي باش تولي عادية. علاش باش تولي عادية؟ على خاطر كثروا على فهمتي والكثرة الكثرة ماهيش كثرة نقول احنا كثرة مصطنعة ماهيش حتى ماهيش كثرة طبيعية.
0: يعطيك الصحة.
1: ماهيش كثرة طبيعية وحتى الأقسام بصراحة أكبر مصيبة كما حكيت لك في الأقسام العادية ماهيش ثم تلامذة متوسطين تلقي توكيت التلميذ فين باهي أنا حزون النموذج والأخرين كلهم ما لا فهمتي ولوا ما لا فهمتي مستوى طايح وطايح جدا وذيك خايب ياسر على خاطر احنا بالنسبة لنا حتى المدرسة قبل كيفاش تلقي ثلاث مستويات
0: الضعيف
1: المتوسط والمتميز
0: مثلا
1: أربعة متميز القسم أربعة خمسة متميزين 20 مازال فهمتي متوسطين 5 ولا 6 خايبين لا تو معاش موجود هذاك ولو متميزين هفرغوهم من الاقسام وهزوهم للنموذج ب 12 و13 قبل النموذجي انا بنتي قبل في دوره اولى عندها 16 ونص ما مشيتش تعرف علاش مشيتش على خاطر وصلوا هم نوم بالمعين وصلوا لها صايه معاش يلزمنا
0: صحيح
1: ترجع للتقل العادي عادي جدا علاش احنا المشكله كبيره ان علاش نتعسفوا على الصغار ونتعسفوا على ارواحنا لدرجه ان بنت الناس كلها عايشه ضغوط ماديه وضغوط نفسيه ما ارحم ما انزل الله بها من سلطان والناس اليوم بصراحه ديما باش تقلد ارواحهم باش تقلد الناس كلها ماذا بها دريتها زعما شنو هي نموذجي والحاجه الاخرى معناها والمهم جدا انا بصراحه حتى في النموذج توقيتي بكل صراحه يعني تلقى الاساتذه نموذجيين تلقى تلامذه نموذجيين لكن البنيه التحتيه مش نموذجيه
0: هذيك علاش انا حاب قبل ما نمشوا لظروف المدرسه النموذجيه للاسف اللي هي مدرسه نموذجيه نتصور معناها لازم تكون استثنائيه زاد كيف حتى في الدراسه نتاعهم وفي المكان اللي هما يقروا فيه قبل ما نتعدوا النقطه هذه لازم نشوفوا حل وشنو بديل هيك ولا عبد الفتاح شنو الحل تا وشنو تقول الاولياء ولا التلاميذ هذوما بحكم هل ولا الظاهره هذه نتاع كلها معناها نجباء وكلهم متميزين ومتفوقين شنو الحل
1: اسمع من تجربه ذاتيه راهو التكالب على النموذجي ينجم يجيب كان نتائج سيئه وسيئه جدا راهو بالنسبه للصغار او بدنا نحكوا على صح نتاع صغار راهو بدون يوصلوا معناها فهمت للباك وهو هش وهو ما يعرف حتى شيء والطفولة متاعها معناها فهمت مسروق لذلك اش يلزم اول حاجة في منذ بداية اصلاح التعليم هذه من اهم النقاط اللي يلزمها تطرح انت ما كنتش تصلح التعليم ولا يلزم اول حاجة مراجعة الاليات والمقاييس اللي يهزوا بها معناها فهمت في المدارس النموذجية
0: صحيح معقول ياسر بي نمشوا للنقطة نشوفها مهمة ياسر كيف هي ظروف المدارس هذه نتصور معنا يفترض انه تكون الظروف متميزة عن بقية المؤسسات هيك ولا
1: لا هي الظروف مش متميزة الواقع في حتى الإدارة توكتي على حسب ما شوفوا فيها محل وحسي مكلتهم وشرابهم وفي ديرتهم ما هيش قلت لهم كل شيء نموذجي بس تكون حاجة نموذجية يلزم يكون الأطراف كلها تكون نموذجية الإدارة تكون نموذجية المعهد يلزم يكون نموذجي مش معهد معهد فهمتي ولا تتوسل في التباشير وتتوسل معهد فهمتي وتتسول عفوا تتسول في التباشير وتتسول في
0: بشر
1: حاجات تعاني منها المؤسسة العمومية بشكل كبير ياسر راهو إذا كان يحب الواحد فهمت يخلق حاجة يلزم الناس كلها تكون نموذجية مش كانت تلميذ نموذجي وبعد تالي تنجح
0: هو زاد لازمته ظروف مميزة صحيح
1: بالطبيعة مادام هو ماهوش عادي ويلزم تكون ظروف مميزة ولكن زاد يدير كيف المدارس النموذجية هذه ما يلزمش تكثر إذا كان كثرت أول حاجة باش كيما نقولوا بقى انت باش تاخذ حاجه على حساب غيره وثاني حاجه هكا الاحداث تاع التوزع في الاقسام راهو ما عادش يكون موجود
0: بلي طول معناها القسم قداش يلزم فيه معناها التلميذ ما يلزمش يفوت عدد قداش في
1: النموذج يفوت 25 تلميذ
0: اي تو نشوفوا حتى في اكثر
1: لا لم يدمج يفوت 25%، ولكن الأعداد قاعدة تزايد. رأوا مثلاً لو معطيك مثلاً العام اللي فات خذ 5300 سنة معناها غنت 25 26 في المدرسة النموذجية هذه البحذية كانوا سمى ثلاثة، كان سمى ثلاثة سبعات، اليوم ولوا خمسة سبعات، والخمسة سبعات هذوكم مختلف شوي يوصلوا التاسعة يوصلوا معناها زوج ثلاثة كان طار هاك الزوج الأخرين الزوج الأقسام الأخرين هاكما اليوم بهير هما شو
0: ماشي
1: الخيارات تتقصها من المدارس الخاصة وتبدأ تخدم بها وتولي معناها إتيدات وهذا وإلا أنهم نفسهم ينتيحوا واللي
0: يبدأوا من سلبيات هي حتمية اللجوء إلى الدروس الخصوصية
1: بالضبط ويحب يوصلهم بس قلت لك بعد باش يكون أنا فهمت تلميذ متوسط ولا غير ذلك يولي تلميذ ما أنا فهمتني حتى في بعض الأحيان تم حتى نفور وتولي خايب خلاص لذلك ملا والله حتى حكيت مع برشا أولياء ومع برشا زملاء أساتذة ومع برشا مربين يقول لك يا أخويا فهمتني يلزم مراجعة آلية الشسم بتاع النموذج هذه وإلا إلغاؤه وإلا إلغاؤه يا أخويا إحنا قبل كنت عايش لأبات كنت عايشة بالنموذج مش عايشة بالنموذج لأبات كنت عايشة أقسام ثم متوسط ثم باهي ثم خايب ونفسها كلها تمشي على روحها واللي يجيب معدل باهي يتعدى والسيديام ده بكيف ما ترجع السيديام العادية علاش عامل لي سيديام تاع نموذجي والاخرين وين مشمش والنافيام ده بكيف لازم ترجع نقصد العادية والعادي بمقاييس عادية وبضوابط عادية وحتى في الامتحانات لازم يكون زاد كيف امتحانات عادية نقول لك حاجة راهو تو برشا تلامذة برشا ناس انا رمتي خايفين من النموذجي يقول لك انا ولدي اللي كان نمشي ونعدي له الطاولة ياخذ ملاذا في كارتون وعندهم الحق يجيبوا لهم ما نفهمت في مواضيع ولكن المواضيع هذيك باش تكون كاسحه يلزم تقول هذه هاي للناس الكاسحه ليش للناس العاديه راه ثم فرق ما بين السادسه وما بين النموذجي مشكل كيف
0: بالطبيعه فما اشكاليه زاد كيف حتى كي يلتحقوا معناها بالجامعات الوطنيه والعالميه فما اشكاليه في النقطه هذه معناها خاصه نعرفوا ان المتميزين ديما الاغلبيه هندسه ولا طب فكيف تشوف فيهم في سوق الشغل
1: شوفي بالنسبة للمتميزين طبعا انا عندي هذه التجربة الذاتية عندي بنتي خذت الطبيبة هي توكتي
0: ما شاء الله
1: ولكن يبعثوا فيهم كلهم صدقيني دفعة متاعهم حوالي 1200 800 طبيب خرج
0: ايوه
1: استنزاف والله صدقيني شيء يدي القلب
0: بطلب من المهمة ولا من الجامعة ولا كيفاش هذه وضحها
1: لا لا بعد ما تخرجوا معناها ياخذوا الاختصاصات متاعهم يمشي يخرجوا لبرا باش يخدموا غادي وحتى غادي معناها وقت يخرجوا لبرا باش يخدموا راهم ما يخلصوش فيهم معناها فهمت يكون مكتب عادي ولا كتب فرنسا لا لا يعطوا فيهم معناها فهمت في حاجه كيما دي ستاجير وحتى المنح اللي يعطيهم ذا منح زهيده وزهيده جدا لذلك حسوا لهم ظروفهم لهنيكتي خليهم يبقوا يخدموا في بلادهم وخلوا منها فهمت يفيدوا بلادهم ويفيدوا اهلهم وناسهم على خاطر
0: هي هجره الادمغه هذه هي في حد ذاتها اكبر اشكاليه في تونس
1: بالضبط اشكاليه كبيره وكبيره برشا والمشكله ان السوق برا تعبد بهم واللي يستغلوا فيها لا استفادت منهم اللي صرفت عليهم ولا هم استفادوا لحد ذاتهم على خاطر هم غادي يستغلوا فيهم يستغلوا فيهم هذاك علاش ما نظمتي ان شاء الله يعملوا عمليه مراجعه كامله للحاجات هذه والحاجه الاخرى يلزم يتركوا فرصه للمعاهد العاديه انها ترجع هي ترجع يكون فيها المتميز شوية والمتوسط بارشة والشوية واللي خايب شوية زادك كيف كيف مش معقول ما أنا بدي والله العظيم أحكي واحد اللي سأل يحكي لي قال لي أقصد بدين الله الدوار مش عارف كيف نعم مش عارف كيف نعم قال لي صح
0: مستويات
1: صح والناس ولا تزيد كيف فهمتي العباد ولا خايفة ياسر إذا كان ولدها نجح عاود تجي خايف وإذا كان ولدها ما نجحش إذا كان خايف هي الحكاية كل زمان المستقبل قدام الحياة يحكي عن المستقبل قدام بنحقق باش تحكي عن المستقبل لكن لازم تعمل الآليات والحاجات الأساسية ما لازم باش ينجح فهمتي أختي وبالنسبة للحلول الأخرى زادة من بين الحلول هي شو اسمها هذه جعل نموذج هذايا لنخبة النخبة نخبة النخبة
0: والمؤسسة كلها تكون نموذجية
1: بالضبط والمؤسسة كلها نموذجية وإن شاء الله إن شاء الله أن نوصلوا في نهار من النهارات نتخلصوا من هاجس اسمها النموذج.
0: صحيح صحيح والله ما اقول باش
1: الناس كلها تولد خايف الناس كلها تخدم ستريسي والناس كلها التلميذ ستريسي وعليه ضغط نفسي وجسدي وبالنسبه للوالدين اذا قال كيف ستريسي وعليه ضغط مادي ونفسي والناس كلها ولا تتقلب في بعض وزير الناس كلها تحب تقدريت تكون نموذجية لكن مش حكايتك لا مش بالطريقة هذه نحرموا في صغيرات لأنك تشيد الدنيا شوف يا أختي ماذا وقت اللي أنت تخرج لتلميذ مثلا فهمتني وقت تخرج التلميذ هش نفسيا وما عنده حتى التجربة ما لا فهمت لا اجتماعية ولا ثقافية ولا حتى يلعب ولا حتى شيء ما عندهم بشي يصر
0: ما ينجمش يكمل
1: ما عندهم بشي يصر ما ينجمش يكمل لذلك إن شاء الله ربي يبارككم في صغيراتكم وأله بصغيراتكم وما تعانوش عليهم الضغط اللي تمارسوا فيه ما لا فهمت كي دجاج الماكينة تحبونها الكامل يخسر لا هذا كراه بيجيب نتائج عكسي
0: هو أنا الحقيقة معشان برشا وقت ولكن الموضوع مازال فيه برشا جوانب أخرى خاطر هو الهاجس هذه نبدو حتى من الابتدائي اليوم نشوفه في الأولياء متاع يعني تلامذة عاديين ولكن يحبوا بالسيف معناه يجيب ب 15 و16 وهو تلميذ عادي معناها ضعيف نجم نقولوا احنا محلاها الحياة قبل معناها محلاها القراية كان فما الضعيف المتوسط المتميز معناها والله
1: ولمن يحبوا
0: لا لا بركز معك حتعد وصلني وبعد كل كيف كيف معناها المتوسط ومع المتميز العادي اللي هو العادي مش في النموذج كلهم كيف كيف يخدموا كيف كيف معناها ما فماش
1: تميز هو شوف هي رأي بصراحة إذا ثم نقطة صارت عام 2006 نقطة هذه شنو أنا وقت دخلت لنا إحنا الكفايات هذه يقول لك ما ثمش واحد ما ينجحش الناس كل تنجح والناس كل تقرا الناس كل تمشي هذه إيش ولدت ولدت أن تخرجت حتى بعد تالي ما أنا فهمت حتى في سوق الشغل خرجت ناس ما نقول إحنا متوسطين يقول لك ساعات يقول لك واحد يقرأ في السابعة ولا في الثامنة ولا حتى في الباك وما يعرفش يقرأ يكتب كلمة بالفرنسية
0: وجدت هذه إحنا بالعكس راهو أي إحنا مع التميز مع النموذجي مع إنه تيم يكونوا متميزين ولكن مش بالضغط وعلى حساب معناه طفولة وعلى حساب معناه وقت الفراغ نتاعه اللي باش يرتاح فيه خاطر يولي ضغط نفسي كما قلت وان هيك فلهنا ماهوش باش يلقى نتيجه باهيه الولي نتاعه يعطيك صحه عبد الفتاح على اختيار الموضوع هذا
1: شكرا لك انت يعطيك الصحه وان شاء الله ربي يوفقكم ويوفقهم الكل وان شاء الله راي نقطه مهمه جدا هذه المدارس النموذجيه ان شاء الله يتلفتوا لها
0: ان شاء الله
1: فهمت يقيموها يقعمزوا الناس الكل يقيمون تقييم على خط التاسي من نهارت اللي تخلقت النموذجي ما سماش طالب حاجة أن يقيمه قيم التجربة يا سيدي وعاود شو القراءة أخرى جديدة شوف القراءة جديدة بشكل أن
0: الالتفاف اليوم للمدرسة النموذجية مش فقط حتى للتلميذ يعطيك صحة يا عبد الفتاح بارك الله فيك نشكرك برشا ديما على تدخل معنا في الموعد الأسبوعي هذايا كالعادة مع 5:30 عبد الفتاح بركة معلم متفق تحياتنا ليك تحية لكل مربين ديما للتلميذ زاد إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. لقاء تفاعلي حول التشبيك والإدماج المالي في ختام فعالية أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. غدا تنظيم يوم وطني تحسيسي حول التوقي من المخدرات بالوسط المدرسي بالمدرستين الاعداديتين ابن رشد وحي النور بتطاوين. في لقائه برئيس مجلس النواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رئيس الدولة يؤكد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. ودوليا، واشنطن تفرض عقوبات واسعة على الجنائية الدولية وسط رفض من المحكمة والاتحاد الأوروبي. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء. اختتمت اليوم فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس من خلال تنظيم لقاء تفاعلي حول التشبيك والإدماج المالي بمشاركة الباحثين الشبان وأصحاب أفكار المشاريع والمؤسسات المالية المانحة على غرار البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. عن أهمية لقاءات التفاعلية لبعث المشاريع تضيف رئيسة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية إنصاف الشريف استضافة أمنها الزميل محمد علي كاشا.
1: فتح باب نقاش وفتح فضاء للمناقشة والتعرف على ما هي الآليات الموجودة، ما هي الحقوق، ما هي الآليات التي تناسب كل مشروع بحد ذاته. هناك حضور كبير من المؤسسات المالية وكذلك أصحاب وصاحبات المشاريع، وتندرج هذه التظاهرة في عمل تقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتمكين الاقتصادي وكذلك المالي للنساء والشباب الذين يعتبرون هم الفئة الهشة خاصة في ولاية الجنوب. كما نقوم بمبادرات لدعم المشاريع القائمة وخاصة في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وكنا البارح عملنا تعريف لهذه الاقتصاد وكذلك شنو الآليات والفرص الاستثمار وفتح مشاريع وتوسيع كذلك مشاريع في هذه المجالات. ويعتبر هذا خطوة أولى إن شاء الله، وشكونا معنا دورة قافلة مش نمشي لولاية الجنوب الكل وكذلك قروان.
0: انتظمت اليوم بفضاء المركز الثقافي بتطاوين تظاهرة توعوية حول مرض سرطان الثدي عفى الله الجميع، وذلك في سياق حملة وطنية لمقاومة هذا المرض. ينتظم غدا يوم وطني تحسيسي حول التوقي من المخدرات بالوسط المدرسي بالمدرستين الإعداديتين ابن رشد وحياة حي النور بتطاوين، يضيف للأخبار.
2: غدا بحول الله هناك برنامج يوم تحسيسي مشترك من تنظيم وزارة التربية تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة. يحتوي هذا البرنامج على تحسيس من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، كل السلوكيات التي تهدد مسار التلميذ التربوي والعلمي كالمخدرات والاستعمال المفرط للهاتف الجوال وحالات العنف التي انتشرت بكثرة خاصة في الوسط المدرسي. هناك مداخلات ومشاركات من وزارات مختلفة، المداخلة الأولى وزارة الصحة موضوعها الحملة التحسيسية، طبيب مختص حول الأضرار العضوية والعقلية للمخدرات. مداخلة ثانية وزارة الداخلية، مداخلة إطار أملي حول القوانين الرادعة لترويج واستهلاك المخدرات في الوسط المدرسي. وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا هناك مداخلة أخصائي نفساني حول نفس الموضوع، وكذلك وزارة الشباب والرياضة حول معناتها رسومات وجداريات.

0: سن المراهقة.
1: كما يضيف عمر بن نصر مدير إعدادية ابن رشد بتطاوين التي ستحتضن بدورها هذا النشاط يوم الغد.
2: تحتضن المدرسة الإعدادية ابن رشد غدا 10 أكتوبر 2026 يوم تحسيسي حول مخاطر المخدرات والطرق وسبل التوقي منها. اليوم هذا ينطلق تقريبا مع بداية الساعة 8 تحضر فيه مؤسسات مختلفة، وزارة الصحة ثم مداخلة وزارة الصحة ثم مداخلة السيد مندوب حماية الطفولة ثم مساهمات للشباب والرياضة في شكل أنشطة ترفيهية وتثقيفية. تقريبا هذه هي أهم عناصر المرحلة الأولى. بالنسبة المرحلة الثانية اللي هي يتم فتح ورشات للتحسيس حول مخاطر المخدرات، حتى الورشات هذه بتكون معناها عبر منصة تربط مع تقريبا معهد أحمد ابن بدياف في تونس لتمكين التلاميذ من التواصل مع بعض المختصين وطرح بعض التساؤلات.
1: هذا وينتظم هذا النشاط بصفة متزامنة في 49 مؤسسة تربوية بمختلف جهات الجمهورية، وتندرج هذه التظاهرة التحسيسية ضمن جهود الدولة الرامية إلى حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه. أقرت اللجنة الجهوية للإعداد لموسم جني الزيتون وتحويله بولاية مدنين افتتاح موسم جني الزيتون يوم 15 أكتوبر الجاري وسط تقديرات بإنتاج 30,000 طن من الزيتون، أي ما يعادل 6,000 طن من الزيت مقابل إنتاج 90,000 طن من الزيتون الموسم الفارط، وفقا لما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية مدنين عمار الجامعية في تصريح للزميلة تبرى الشيباني.
3: الموسم هذا 2026 موسم ضعيف بالنسبة للإنتاج إلا في حدود 30,000 طن، ما يقارب 6,000 طن من الزيت. ما نش باش نلقي صعوبات كبيرة الموسم إن شاء الله باش يفتتح من 15 أكتوبر هذا بحول الله، نظرا للصعوبات المناخية اللي شاهدناها في الصيف الماضية إلا مادة فرش المرجين واليد العاملة، ما نتصورش كان باش نلقوا فيها صعوبات، كذلك نظرا لضعف الموسم. كذلك تم اقتراح أنا باش نقوموا بيوم لافتتاح الموسم بجهة سيدي مخلوف تحت إشراف السلطة الجهوية، وربما حتى مسؤول على مستوى وطني على مستوى وزارة الفلاحة باش يكون معنا في افتتاح موسم الزيتون إن شاء الله.
1: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه يوم أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاص التي حددها الدستور. وذكر رئيس الدولة بأن العقبات كثيرة، وأوضح أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل استجابة لمطالب الشعب التونسي من خلال التشريعات وعبر مفاهيم جديدة، وأشار إلى أن الدولة ستبقى موحدة وستبقى عصية ولن تخضع لابتزاز أي كان وفق تقديره. وشدد رئيس الجمهورية على أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي من أي طرف، وأن صعوبة ستذلل والإنجازات ستتحقق، وأضاف أن الحقائق ستكشف كاملة ويومها لن تكون حصانة أو استثناء لأي كان. كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج كلا من وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديري. وتعرض رئيس الدولة على أن تنزيل هذا المجلس منزلة دستورية بعد الاستشارة الوطنية التي تم تنظيمها قبل وضع الدستور ليس من قبل الصدفة، ولعل هذا المجلس هو الوحيد في العالم إيمانا بأن التربية والتعليم جزء من الأمن القومي. وأشار رئيس الدولة إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المستوى.

سواء مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. كما أكد رئيس الدولة أهمية إرساء نظام تعليمي وطني متاح للجميع يكرس المساواة وتكافؤ الفرص ويحول المبادئ الدستورية من مجرد نصوص إلى واقع محسوس وملموس وفقا لتقديره. واصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية خلال جلسة عقدتها يوم أمس النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 27 لسنة 26 و2000 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. استعرضت اللجنة توحيد الإطار القانوني المنظم للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة ومتكاملة بما يحد من تشتت النصوص وتعدد مصادرها. وقررت اللجنة الشروع خلال اجتماعاتها المقبلة في مناقشة فصوله فصلا فصلا على ضوء ما ستفرزه النقاشات وما ستتلقاه من آراء وملاحظات خلال جلسات الاستماع التي ستعقدها للغرض بما يمكن من تعميق النظر في مختلف مضامين المبادرة التشريعية واستكمال دراستها على نحو يراعي مختلف الآراء والمقاربات المطروحة ويستجيب للغايات المرجوة منها. كما نظرت اللجنة في المراسلة الواردة عليها من أحد أعضاء المجلس المتعلقة بالسلطة الترتيبية للهيئة العليا للانتخابات وحدود اختصاصاتها. على هامش وقفة احتجاجية نفذها اليوم النواب بالعاصمة أمام وزارة التربية، شددت المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين سنة 2024 و2000 فاتن الشنوفية على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. بعد الفاصل نواصل ونستعرض أهم الأخبار الدولية. بدأت القوات الحكومية اليمنية بدعم من التحالف بقيادة السعودية فجر اليوم عملية عسكرية لاستعادة مضيق باب المندب من الحوثيين تزامنا مع غارات جوية واشتباكات عنيفة وسط تضارب الأنباء بشأن نتائج المعركة. هذا وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم مقتل 3 مواطنين جراء هجومين تعرض لهما يوم أمس المطار وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. و استبعدت السعودية أي تهدئة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المناطق التي خسرتها خلال الأسابيع الماضية. أتي ذلك في وقت أكدت فيه باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية اليوم أن قوات تابعة لها تنتشر في السعودية في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين، وشددت على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر القادم، وتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران وفقا لوصفه. وكانت مجلة The Atlantic أفادت يوم الأربعاء بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب أهداف في إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وفي تقرير مماثل نشرته نيويورك تايمز، أشارت الصحيفة لأن الخطة قيد الإعداد رغم تردد الرئيس الأمريكي. دخلت المواجهة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية مرحلة جديدة بعدما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي عقوبات على المحكمة نفسها وهددت بمواصلة العمل على تفكيكها ما لم تعالج الاعتراضات الأمريكية. وجاء القرار بعد ساعات من إعلان فوز القاضية السابقة في المحكمة الحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام في خطوة أثارت هجوما من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الصهيوني. وفيما قالت واشنطن أن العقوبات تستهدف قطع موارد المحكمة وتقويض قدرتها على العمل، نددت الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية واعتبرت أنها تستهدف تقويض سيادة القانون وترهيب موظفيها، وأكدت مواصلة تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية.
إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية المسائية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الانفجار الكوني الكبير يعتبر النظرية العلمية الأكثر قبولا لتفسير نشأة الكون، وتشير هذه النظرية إلى أن الكون بدأ من نقطة صغيرة جدا ذات كثافة وحرارة لا نهائية، ثم انفجرت هذه النقطة قبل حوالي 13 مليار سنة، محدثة توسعا هائلا لا يزال مستمرا حتى اليوم. قبل هذا الانفجار لم يكن هناك شيء على الإطلاق، لا زمان ولا مكان، ومع حدوث الانفجار ولد الزمان والمكان، وبدأ الكون في التمدد بسرعة هائلة حسب ما تقول هذه النظرية البشرية. في اللحظات الأولى كان الكون عبارة عن بلازما كثيفة من الجسيمات الأولية، وبعد مرور مئات الآلاف من السنين بدأت الذرات تتشكل، ومع مرور الوقت تشكلت النجوم والمجرات. تدعم العديد من الأدلة العلمية هذه النظرية، من أبرزها إشعاع الخلفية الكونية، وهو ضوء خافت يمكن رصده في جميع أنحاء الكون، ويعتبر بقايا حرارية من اللحظات الأولى للانفجار، كما أن اكتشاف تمدد الكون عبر مراقبة ابتعاد المجرات عن بعضها البعض يؤكد أن الكون نشأ من نقطة واحدة وبدأ بالتوسع. أهمية نظرية الانفجار الكبير لا تقتصر فقط على تفسير أصل الكون، بل تفتح أيضا المجال لفهم تطوره وبنية المجرات وتوزيع المادة والطاقة، كما أنها تثير العديد من الأسئلة حول المستقبل. هل سيستمر الكون في التوسع إلى ما لا نهاية؟ أم سيتباطأ وينهار من جديد؟ وتبقى نظرية الانفجار الكوني الكبير حجر الأساس في علم الكونيات الحديثة، وتستمر في إثارة فضول العلماء والباحثين لفهم أسرار بداية كل شيء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: يخش بيك شفامه ياسين خويا، تبدل خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
6: أما زيدا كان تحكي رك تنجم تعاون.
5: شكون باش نحكي؟
6: نعرفش، نحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: أصايل أصايل

0: مينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلمون.

0: نكملوا معكم مع مستمعينا، نرجعوا لساعتنا الثانية معكم من عصر الجوم 36 دقيقة 31 دقيقة بالضبط وعلى موجودنا. مرحبا بكل مستمعينا اللي يخلطوا معنا في الاستماع توا واللي يبدوا معنا المشوار من الخمسة. هو موضوعنا اللي باش نتحطوا فيه ما يبعدش برشا على كل نحكوا فيه بكري، بما انه باش نكملوا نحكوا على يعني على المدرسة بصفة عامة، المحيط المدرسي والوسط المدرسي بصفة عامة، موضوع ما يقلش أهمية على حكيناه بكري شوية، بما انه نحكوا على الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الطريق، السلامة المرورية في الوسط المدرسي تظاهرة مهمة برشا، مازلت متواصلة تظاهرة هذه، برنامج كامل هي تظاهرة وطنية ساعة وقاية للوقاية كما قلت من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. التظاهرة هذه صار فيها نشاط أمس في المدرسة الأعدادية حي الزيتوني بمدينة الشمالية، يهم كما قلت معناها السلامة المرورية في إطار توجيه معناها وتوصيات وحملة تحسيسية ومساج للتلاميذ هذوك باش يكونوا واعيين في الطريق، وهذه حاجة مهمة برشا ونأكد عليها وكنا حكينا فيها سابقا. هذا هو المطلوب، وخاصة الحاجة الباهية اللي بشكون على مدى معناها بشكون بصفة شهرية التظاهرة هذه أو النشاط هذه باش يكون موجود في المدرسة هذه. باش نتحدثوا على النشاط هذه بأكثر تفاصيل وكيف كيف زاد فما برشا أنشطة مهمة ياسر ياسر، وخاصة خرجت بنتائج مهمة برشا بتلامذة ما شاء الله معناها كانوا متفوقين في أنشطة رياضية ثقافية في المسرح وغيرها من الأنشطة الأخرى اللي باش نتعرفوا عليها بأكثر تفاصيل مع ضيفي سي عادل حداد قيم أول ومنسق نشاط السلامة المرورية في إعدادية حي الزيتوني طريق بن خديش. مرحبا بك معنا سي عادل، أهلا وسهلا.
1: شكرا، مرحبا بك أخت نادية وتحية لك ولمستمعي إذا عطت الطويل.
0: شكرا لك يا سيدي، بارك الله فيك، أنت على حضورك معنا، حضورك مهم برشا باش تفسر لنا التظاهرة هذه سي عادل قبل كل شيء، ومن بعد توا نحكوا على مختلف الأنشطة الأخرى.
1: شكرا مجددا. إذا برنامج السلامة المرورية كان تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية المدنية، هو في بادرة الحق قبل ما يجي برنامج الوطني ومثل في مصلحة شؤون التلاميذ بمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، كان مقترح من السيد رئيس المصلحة السيد حبيب بوكوبا. انطلقنا احنا في البرنامج من شهر سبتمبر باستبيان قبلي، ومهم جدا ما تعرف الاستبيان مهم ديما في البرامج وفي المشاريع من نوع هذا، أنه نعمل باستبيان قبلي ثم بعد في انتهاء البرنامج ككل. إذا انطلق البرنامج في شهر سبتمبر ويتواصل على امتداد السنة الدراسية كاملة، تبعا لرزنامة عمل موحدة تضبط محاور العمل هذوما في البرنامج ككل، برنامج السلام المرئي، بمعنى أنه لكل شهر محور معين نعمل على تطبيقه والتأثير له نظريا وتطبيقيا أيضا في شراكة مع الشركاء معناها من حولنا المرصد الوطني السلام المرورية إقليم الجنوب اللي استدعيناهم وكانوا حاضرين معنا ولبوا الدعوة الحق وأعربوا زاد على أنهم مستعدين تكملوا معنا البرنامج على امتداد السنة الدراسية. أيضا المكتب الجهوي للجمعية والسلامة والأخلاق المرورية بمدني مثل السيد صابر الجريء،
0: هي مشهولة تحية صابر ما شاء الله ما شاء الله أكيد.
1: وعن مرصد زارونا أيضا السيد العميد وليد رقيق ورئيس إقليم الجنوب الوطني والسيد بوبكر بالرقيق، وعن مصلحة شرطة المرور بمدنين تابع إقليم الوطني للأمن بمدنين السيد مبروك الحوات
0: يعطيهم الصحة ونوجولهم تحية أكيد، خطر ديما أنا نقول كي تكون فما شراكة وناس كل معناها تحب توصل مساج به وتتعاون أكيد باش تكون فما نتيجة إيجابية. حبيت تعرف سعادة المعنية هذه فقط على مستوى المدرسة الإعدادية حي الزيتوني البرنامج هذا تعمل وإلا حتى في مدارس أخرى؟
1: لا، هو كان ببادرة في الأول مندوبية مدنين مندوبية الجهوية تربية مدنين ممثلة في رئيس مصلحة رئيس مصلحة في بوكوبا مصلحة شؤون التلاميذ، ثم جاءنا البرنامج الوطني فهمتي خلطت علينا البرنامج الوطني اللي جينا رواحنا مدمجين فيه برنامج طبعا أهدافه توعوية ومعرفية وتعليمية أيضا نبحث من خلال بعث وخلق نواة ناشئة تؤثر على السلوك المروري العام إيجابا، معنى التلامذة احنا أكيد باش يكون تأثيرهم حتى على أهلهم وعلى جيرانهم وعلى معناها حتى مستعملي الطريق.
0: وهي مهمة برشا هي مهمة برشا الأنشطة هذه خاصة ماهيش موجودة معناها ياريت معناها تولي مادة من المواد نهار آخر علاش ليه على خاطر اليوم هاك تشوفوا معناها في النتائج متاع الحوادث في بلادنا أرقام مفزعة وخطيرة برشا فإن شاء الله معناها الجيل الجاي يكون واعي وفاهم معناها معناها الطريق والسلوك معناها يكون جيد في الطريق وهذه في صالح الناس الكل بالطبيعة بهذه برنامج التظاهرة شنو صار فيها بالضبط التظاهرة هذه نشاط معناها نهار الخميس
1: نهار الخميس أمس كنا هو محور العمل اللي معنا باش نخدموا عليه في شهر أكتوبر هو العبور الآمن للطريق أيضا ممرات الراجلة تمثلت العمل في ورشة نظرية أسسها سي صابر وممثلي المرصد الوطني للسلامة المرورية إقليم الجنوب الشرقي ومعناها تفاعلوا فيها تلامذة بشكل مميز الحق يا ربي كانت معناها حصة ممتازة جدا بحول الله في خلال الشهر هذا إن شاء الله باش تكون لنا ورشة عمل تطبيقية معناها ميدانية باش نخرج قدام المؤسسة وإلا في وسط المؤسسة بحضور السيد صابر الجري وأيضا ممثل عن مصلحة المرور بمدنين إن شاء الله
0: به هذايا نشاط باش يكون كما قلنا شهري على مدار السنه الدراسيه الكل ان شاء الله اكيد نتبعوا معكم احنا كل مره نشاط تقوموا بها علاش ليه هكا في توعيه حتى للناس الكل وللاباء والتلامذة بصفه عامه به فما انشطه اخرى زاد بالتوازي هكا سعاد المعنيه على مستوى المدرسه الاعداديه حيزيتوني
1: اكيد اكيد جدا بون هو قبل من توغلوا في الانشطه ككل خلينا نفهموا طبيعه رواد المدرسة الإعدادية معناها المرحلة الإعدادية هما معناها عندهم خصوصيات نفسية وأيضا ذهنية وجسدية اللي تخلينا نركز معهم على الأنشطة هذه الأنشطة معناها الرياضية الثقافية الفنية التوعوية ليش؟ على خاطر التلميذ في الفترة هذه ينمو ذهنيا وجسديا معناها تتطور لديه معناها كل الحب المعرفة أكثر معاش معناها يقبل إلا بالتلقين وإلا فهمتني يحفظ فقط حتى المخيال متاعها ينمو ينجم يتخيل ينجم يشوف ينجم يتصور ينجم إذن هنا يفهم حاجات وممكن حتى يضيفها يرنو إلى الانطلاق والتعويل على الذات تنمو لديه فترة البروز والتميز يكتشف مقومات شخصيته وتظهر لنا معناها جلية أكثر ميولات متاعها والمواهب متاعها إذن لهنا تبرز أهمية الأنشطة هذه اللي باش تظهر فيها معناها الموهبة أو الحاجة اللي معناها نقوله ينجم يتميز فيها التلميذ
0: وتبعده حتى على برشا سلوكيات أخرى خايبة
1: لمسناه بالمعناها بالملموس احنا الحمد لله يا ربي في تطبيقنا معناها تدريس الحصة الواحدة كان لنا معناها أكثر متسع من الوقت للتلامذة باش ينخرطوا في النوادي اللي تقريبا وصلوا عام نول تقريبا عندنا 12 نادي لأن معناها في المستوى الرياضي عندنا نور نادي كرة اليد نادي كرة الطاولة نادي كرة القدم نادي كرة السلة الكرة الحديدية نادي الرماية اللي معناها ما شاء الله وصلنا فيها عملنا فيها روا ما شاء الله
0: نحكوا شوي عن نتائج
1: أيضا في باش نملي لك معناها مختلف النوادي اللي عندهم بعد يدخلوا في النتائج في الناحية الثقافية والفنية عندنا نادي المسرح نادي الموسيقى نادي الرسم اللي ساهم في تزيين وتأسيس معناها جداريات داخل المؤسسة أيضا نادي الروبوتيك نادي الألعاب الفكرية الأنشطة هذه معناها راوي يساهموا فيها الناس الكل ماهيش حكر على قطاع معين معناها هذه الأنشطة يساهموا في تأسيسها وفي تأطيرها وفي القيام بها الإخوة إداريين قيمين أساتذة عملاء الكلنا نساهموا في في في تأسيس النوادي هذه.
0: به برشا يعطيك الصحة. النوادي هذه كما قلت معناها خرجت مواهب ما شاء الله هكا ولا وكانوا متميزين وجابوا نتائج بها.
1: هي هي هي معناها عبر التاريخ عددية الحي الزيتوني أو الحي طريق بن خداش معناها خرج العديد من
0: كما شكون أعطينا أسماء معروفة.
1: مثلا لعب كرة اليد سيد رياض الصانع. عصام جمعة هداف المنتخب التاريخي أكيد زاد في الرياضات الفردية فهمتني تميز سي حسن العطوي اللي هو معناها مدرب وطني وبقيمة عالية فهمتي على مستوى العالم أيضا. بالنسبة للنتائج اللي حققناها على مستوى تقريبا 4 سنوات معناها
0: باهي برشا
1: هذايا في اليد على مدة 4 مواسم بلوغ نصف نهائي البطولة الوطنية للرياضة بمدرسة العددية معناها حققتها. الأهم من هذا هو مش لازم برك التتويج، الأهم وين وصلوا أولادنا. معناها برشا منهم هم في المنتخب الجهوي لكرة اليد، برشا منهم اليوم في الأصناف الشابة متاع نادي أولمبيك مدنين لكرة اليد. أمين التومي مثلا ابن الإعدادي ينشط حاليا في صفوف المنتخب الوطني للأصغر. في نادي الرماية مثلا حققنا ترشح، هو نادي الرماية الرياضية بمدنين اللي ينشط في توأمة مع المدرسة عن طريق المندوبية الجهوية للتربية بمدنين. محمد الهادي بن حامد ترشح للألعاب الأولمبية للناشئة داكار نوفمبر 2026 بتحطيم رقم قياسي وطني. فهمت. أيضا هالة بوغارس في نفس النادي قضية الأصغر السنة الفارتة هوات. جيدة الوافي زاد بطلة تونس على امتداد موسمين في الدنيوات. وضم كلهم معناها من كان نشاطهم منطلق من النوادي اللي موجودة في
0: المدرسة العددية حيزي تونس. فما نوادي أخرى كيما المسرح، فما تتويجات في إطار هذه حكينا شوي.
1: المسرح بقيادة الفنان الكبير الأستاذ الزميل كريم الخرشوفي،
0: أكيد نجول تحية كريم.
1: في المسرح ما عملنا تقريبا نتائج وطنية مهمة في تبرقة سنة 2024، في الكاف 2025 وصلنا عملنا أحسن عمل مسرحي مع جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة. والمفارقة لهنا مثال حتى تسمعني اللي خذوا معناها جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة كانوا مهددين بالانقطاع. أنا النشاط هذاك هو اللي حببهم في المدرسة،
0: كانوا باش يبطلوا القرايه
1: لعدة معناها
0: أسباب بشوية صعوبات كما شنو مثلا اجتماعية أكثر
1: اجتماعية ماذا بينا كان خلاها في السر لأنها ممكن هي كانت رب ضارة نافعة. الإنسان ينطلق ساعات حتى من المحنة باش يصنع حاجة تدوم ويتحسن.
0: ليه احنا بالعكس هو العبرة انه مثلا كما قلت هما انقطعوا، كانوا باش ينقطعوا عن الدراسة من بعد معناها بالمسرح مثلا ولا بنشاط معين حببهم في القراية ورجعوا. وعلاش ليه معناها
1: هو اللي شجع اخت نادي، هو اللي شجع التلميذ في الفترة هذه في فترة عمرية معناها بالتمدرس في فترة المرحلة الاعدادية راهو معناها يحب يلعب يحب ينطلق ديما زاد يهرب منك الحرسان والمعناها الدوام تاع الساعات الدرس إذا كان ما يتوفرش في المدرسة نشاطات كما هيك باش ينفر منها المدرسة حتى إذا كان راهو متميز حتى إذا كان متميز معناها معرفيا ولا علميا راهو باش
0: يكتشف في روحه حتى هو برشا مواهب ما يكونش يعرفها مثلا.
1: يعطيك الصحة. إذا هو مهم جدا أن نخلو صورة المدرسة ومناخ المدرسة محبوب. أيضا في الموسيقى عندنا نادي الموسيقى أيضا تألق معنا في الملتقى الإقليمي سنة الفارتة ملتقى الإقليمي الموسيقى بالوسط المدرسي اللي قامت في قبلي تحصلوا منتخب مدني اللي هو كان ممثل في عددية الحي الزيتوني المعهد النموذجي ومدرسة العزية المنجسلين أخذوا جائزة لجنة التحكيم وللأسف معناها أمور إدارية وبيداغوجية لأنه المسابقة مفتوحة لكل مؤسسة على حدة مفماش منتخب إلا أن خلى معناها لجنة التحكيم والمنظمين يتبنوا فكرة المنتخب في المنافسات ابتداء من السنة الدراسية الحالية. هذا معناها تثمينا للعمل الفني الموسيقي اللي معناها ما شاء الله إبداع تحت تأطير الفنان الكبير زياد المنيفي زميلنا.
0: أكيد يعطيك صحة عادل. هو فقط احنا نحاوصلوا إذا كان فما أنشطة كيف بالتوازي معناها مع الأنشطة هذوما باش تكون في الفترة الجاية وإلى له.
1: أكيد جدا أكيد جدا نحن رانا ارتقينا بالحياة المدرسية إلى معناها من مشروع حلم الى مشروع بناء معناها تو معاش نرجع تالي هان باش نعملوا هنا نو تو نفكروا في التميز. فهمت كيفاش نعملوا عمل متميز اكثر معناها يكون عمل زاد بيلوت حاجه معناها
0: متفوق ان شاء الله بالتوفيق لكم. يعطيك الصحه سي عادل على المداخله هذه, وتعرفنا معك على الانشطه الخاصه بالمدرسه الاعداديه حي الزيتون وتريك بن خديش. نوجه لهم تحيه من القائمين الكل على الاعداديه هذه, واحنا كما نقول ديما باش نبقوا في متابعه معكم للانشطه اللي باش تصير معناها, وعلى المحاور خاصه اللي تهم السلامه المروريه معناها في كل شهر. ان شاء الله بالتوفيق للتيم ده كل في القرايه نتاعهم وفي مختلف النوادي هذه اللي معناها نحوصوا كلامك سي عادل اللي راهو التلميذ اليوم لازمته متنفس ينخرط في النوادي هذوما خير معناها من اللي يضيع ممكن في سلوكيات اخرى خايبه واختراع ليه وعلى العائله نتاعو. شكرا لك مره اخرى تدخل سي عادل الحديد.
1: شكرا اخت ناديه, فقط اود ان اشكر من خلال مفتاحكم معنا من خلال البرنامج نتاعكم كل من ساعدنا على انجاز المشروع هذا, معناها سواء المندوبيه الجهويه للتربيه بمدنين في مختلف المصالح معنا الحياه المدرسيه الانشطه الثقافيه الجميع, وايضا الاولياء اللي ساعدونا برشا حتى في تاسيس
0: متفاهمين
1: فضاء المدرسه وتنظيفها وخلانا نحلم بحياه مدرسيه برؤيه اخرى اكثر وعي ونفع واحسن على جميع الاصعده التربويه والمعرفيه. ايضا مهم جدا هو ان نكتشف مواهب نصلها ونشجعها ونساعدها على انها تتميز وتتالق وطنيا وعالميا ان شاء الله.
0: علاش لا, يعطيك الصحه, هذا هو المطلوب. مشكور مره اخرى سي عادل الحديد قائم اول ومنسق نشاط السلامه المروريه.
1: عادل بن حامد, هو عادل بن حامد الحداد. عادل بن حامد
0: بن حامد الحديد, مرحبا يا سيدي, مرحبا بك.
1: شكرا لك نادي,
0: ومشكور مره اخرى وبالتوفيق لكم.
1: بارك الله فيك. شكرا على مروركم. شكرا.

ما زلت صغير غير الوقت مكبر. نعرف هيك مش حير فيكم شوية وجاي على الأغنية. أما من أحلى الأغاني اللي غنيهم الفنان نشيد الحاجي في صناديق حتى للسبعة غيد رجع لإذاعة طاوين. نواصل معكم حتى الثمانية بطبيعة في أصايل ديما. نرجو بعد موجز أخبار سبعة. خليكم معنا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز السابعة للأنباء. ينتظم غدا يوم وطني تحسيسي حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي بالمدرستين الإعداديتين حي النور وابن رشد بتطاوين. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع سفير كوريا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من يوم غد بمدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي في الجراحة والآلام في طب الأسنان. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية الأول من جانفي 2027 بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب. في العالم، بدأت القوات الحكومية اليمنية بدعم من التحالف بقيادة السعودية عملية عسكرية لاستعادة مضيق باب المندب من الحوثيين بالتزامن مع غارات جوية واشتباكات عنيفة وسط تضارب الأنباء بشأن نتائج هذه المعارك. في الختام، شكرا على المتابعة. تأتيكم رباب بعد الفاصل في آخر الأخبار الرياضية.
2: شكرا ميلود.

0: فاسبور.
1: أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية بلقاءات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تستأنف نشاطها نهاية هذا الأسبوع يوم الغد 17 أكتوبر. الترجي الرياضي التونسي يلتقي الأولمبي الباجي تحكيم لحسام بولعراس، وأسامة بن إسحاق سيكون هو حكم الفار. نادي بنزرت يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري، التحكيم لنضال الطيف وعمر شوشان سيكون حكم الفار. اتحاد بن قردان يستقبل النادي الإفريقي، التحكيم لباسم بالعيد وأمين فقير يكون حكم الفار. تقدم ساقية الدائر يستقبل النادي الرياضي صفاقس، التحكيم لوليد المنصري وأندري فيليب من البرتغال هو سيكون هو حكم الفار. يوم الأحد 11 أكتوبر شبيبة العمران مستقبل مرسى، التحكيم لمحرز المالكي أندري فيليب سيكون حكم الفار. النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي لحمام الأنف، التحكيم في هذا اللقاء لأحمد الذوادي، حكم الفار سيكون هيثم الترابلسي. نجم المتلوي الملعب التونسي تحكيم لفرج عبد الله وهيثم قيرات سيكون حكم الفار. وفي لقاء ترجي جرجيسة ملحم ممسوسة التحكيم لأمير العيادي ومحمد علي قروية سيكون حكم الفار. ديما مع لقاء نهاية الأسبوع الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مستقبل سليمان يلتقي الجمعية الرياضية بمقرين، تحكيم لحمزة الوسلاتي. خليل الهرمي يصفر مباراة النجم الرياضي الخلادي سيكاك الحديدة الساقسي. الملعب التونسي البعث الرياضي ببوحاجلة تحكيم لرضوان بالوعر. وسيم بوسيفي في لقاء مكارم مهدية هلال مساكن، مستقبل جابس يستقبل هلال الشابة وتحكيم لمالك ماشا. يوم الأحد نادي سبورتينغ بن عروس يلتقي الاتحاد الرياضي بتطاوين، التحكيم لرائد جويرو ووليد الهرلي في لقاء نادي محيط قرقنة الكوكب الرياضي بعقارب. نادي أولمبيك مدين يستقبل مستقبل الرياضي بالقصرين، التحكيم لوليد مصباحي. الأمل الرياضي ببوشام يلتقي الملعب الجابس، التحكيم لعبد الحميد بدر الدين. فرج بن رابح يصفر مباراة شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي بقصور الساف. بن عروس يلتقي جندوبة الرياضي، تحكيم ليوسف التوتي. ياسين هماني في لقاء أولمبيك الكاف القوف الرياضي بقفصة. وإسلام الزوالي صفر مباراة الجمعية الرياضية بريانا القلعة الرياضية. يحل خبير مكلف من الاتحاد الافريقي لكره القدم بصفاقس يوم الغد لمعاينه ملعب الطيب مهيري والوقوف على مدى استجابه الشروط والمعايير المطلوبه على التاهيل القاري. جمعيه جربه رفع عقوبه المنع من الانتداب باقي 28 ألف دينار. تدعو الهيئه المديره للجمعيه الرياضيه بجربه كافه احبابها وجماهيرها من داخل الجزيره وخارجها الى الوقوف والالتفاف ومسانده مجهودات الهيئه لتوفير المبلغ بصفه عاجله. خليفة حبال الاتحاد الرياضي بتطاوين بالعاصمة تعقد وكافة أعضاء الهيئة المديرة تعقد اجتماع باش يكون اللقاء ودي يوم الغد على الساعة الخامسة بمقهى المسرح البلدي بشارع بورقيبة لتطرح الوضع العام للجمعية وسبل تطوير وتنسيق جهود الأحباء والهيئة والحلول المطروحة في كيفية مساعدة الفريق في شتى المجالات المالية والرياضية. دعوة مفتوحة للجميع وفرصة لأبناء وجماهير الفريق للحضور ومؤازرة جهود إدارة الفريق في الارتقاء فعليا بمكانة الاتحاد الرياضي بتطاوين. مباراة ودية باش تجمع الشبيبة الرياضي بوذرف بالواحة الرياضية بقبلي يوم الأحد 11 أكتوبر انطلاقا من الساعة 3 مساء بالملعب البلدي بوذرف. هذه أخبار

0: الجنوب بسرعة كبيرة ياسر. صياح اسم كبير كبير كبير برش.
1: صياح بن خليفة مرب لأكثر من 3 عقود وأحد أبرز الأصوات التي صنعت ذاكرة الرياضة بإذاعة تطاوين.
2: عنده نبرة صوتية جميلة جدا تسمع في الإذاعة ويتفاعل مع المقابلة والفرص والأهداف، تحس وأنك عايش في الملعب حتى كان ماكش موجود في وسط الملعب.
1: شهادة حصرية عن مسيرة مرب ومسيرة معلق رياضي وذاكرة جيل من الرياضيين والإعلاميين. تتابعونها الأحد من 1 إلى 2 بعد الظهر على موجات إذاعة تطاوين.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
4: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصايل
1: نوصل معكم لله 17 دقيقة. إذا تطوين ما زلت مواصلة في مواكبة لبرنامج الدورة 11 لأيام كارتاج الموسيقية، أسبوع عملي بالموسيقى بالفن وبرشا اكتشافات وبرشا فقرات وأنشطة حاضرة بطبيعة في أيام كارتاج الموسيقية، وإحنا في متابعة بطبيعة الكل البرنامج الخاص بالدورة هذه غدوة الاختتام لأيام كارتاج الموسيقية. نرجع بأكثر تفاصيل كالعادة في متابعة مع مبعوثنا مجيد حديد في مواكبة معه بطبيعة لحظة بلحظة. مرحبا بك يا مجيد، أهلا وسهلا.
2: مساء نور نادية، تحية ليك وتحية طبعا لكل مستمعي إذاعة تطاوين مباشرة طبعا اليوم من مدينة الثقافة بتونس، مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية دورة 11 اليوم ما قبل الاختتام. اليوم إن شاء الله فما برشا عروض زوز عروض تونسية، ملكة إن شاء الله ابنة الفنانة التونسية أمينة فاخر باش تكون 8 متاع الليل. كان أيضا فما عرض تونسي، عرض أيضا إسباني جميل زاد هذا العرض، عروض مميزة. اليوم احنا باش نعيشوا مع الموسيقى، باش نشوفوا زاد المجموعة اللي باش يعزفونا اليوم، باش يسمعونا أكيد عزف، وزينب زاد باش تكون بحذانا زاد بسمعنا صوتها. زينب هكا ولا لا؟ شوف زاد العروض اللي حضروها هما. زينب مساء النور.
3: مساء الخير عسلامة،
2: شو أحوالك؟
3: الحمد لله لباس.
2: نتعرف عليك أكثر زينب.
3: زينب زعيبي، 23 سنة، فنانة شابة، انجينيور، فيتور انجينيور إن شاء الله، نتخرج العام جاي ونغني.
2: باهي، غنيت هاللي عملت اليوم مع سمارة هكا.
3: أي، غنيت ظلام الليل. كنت اكسبيرونس ياسر محلاها الحقيقة وياسر عجبتني.
2: باش نعملوا حاجة مع بعضنا، هي كيفاش يقولوا من وحي اللحظة هيك التنسيق. صديقي مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا.
2: تقريبا ولينا أوفياء لهنا لهالمعرض كي نشوفوا الآلات الموسيقية والكل، لكن لازم شوية عزف وشوية أمبيونس، شوية جو زاد خاص بهذه الأيام.
4: هو المشكل أنه المشكلة توا في أنه هاو تشوف الجماعة كانوا توا ملمومين وتفرطوا.
2: هم في لحظة
4: يتفرطوا. هاي ما تشوف هذه هي جوية جيمسية للمغرومين حتى اللي بقوا زيدا ما شاء الله ملمومين ببعضهم وقاعدين. ما
2: حضرت أنت كعروض شنو العرض اللي حضرت؟
4: يا راح فما ما حضرتش برشا عروض، فما اللي فهم جوغاي حضرت عليهم، اللي فهم جوغاي سافا سي انتريسون الحقيقة، حاجة مزيانة، حاجة كولتوريل، حاجة فيها امبخانت سبيسيال، وما حضرتش برشا عروض الحقيقة.
2: حكم شنو نجمو نعملو حاجة مع زينب عزفا وغناء؟ شنو تحب تغني لنا زينب؟
3: شي تحب
2: باش يعزفوا؟
4: هي زينوبة اسئلها ساعة، هي ساعة
3: انا تونسي نغني
2: تونسي. التنسيق على الموبايل. هاي سيدي خلينا نمشوا.
4: جميع ما مش قاعدين
2: شنو تحب الآلة الموسيقية، الآلة اللي رافقك بها الآلة ان هي
3: كيف تحب؟
2: فما العود، فما الناي، فما آلة أخرى الله أعلم شنو اسمها، فما الجيتار ما شاء الله كل أنواع الكل موجودة، العود هذية، فما المطور، فما القديم، أما العود الأصلي. هاي يلا نعملوا غنية
3: بيه؟
2: هاي السيد
4: تنقلوا حاجة كبيرة.
2: أي مسألش يلا السيد
4: أكيد سمعنا زينب وتنقلوا إحنا حاجة
2: كبيرة. أوكي يلا جماعة لموا المترين. هاي زينب نقربوا جا شوي. يلا زينب يلا على المباشر مباشرة.
3: تونسي

0: اليوم العروض تقريبا ما بين ملكة ما بين العرض أيضا التونسي ما بين أيضا العرض الإسباني كومبلي تقريبا ملكة هذا اللي سمعت
1: حسب ما سمعت أنا بدي سولد أوت الزوز العروض اللي اليوم موجودين سولد أوت التفكات وفما عرض واحد آخر ما نسيت شنو اسمه مي لي دو سولد أوت دونك اذا دل على حاجه يدل على نجاح الجي ام سي وتفاعل العبيد مع الموسيقى واللي فما عبيد مازال تحب الموسيقى وتحب تجي تسمع وتحب تجي تشارك وتحب تجي تغني وتحب تجي تعزف دونك هذه مؤشر به
0: ان شاء الله باذن الله ان شاء الله متابعه طيبه اليوم شكون زعما كل الفنانين هذو اي اي اي اهلا وسهلا بهم اصدقائي مساء النور مرحبا بكم في اذاعه تطاوين
2: تشرفوا مرحبا يا عايش
0: شو حضرتك عروض
2: الحقيقه اليوم اول نهار جيت فيه المهرجان دونك نزلت
0: شنو مبرمجه اليوم
2: لاباس ان شاء الله
0: لاباس باذن الله
2: ماذا بيا
0: عملت دوره في المعرض لهنا في الالات الموسيقيه
2: عملت دوره دقيقه توا دوبا وصلت ما خلطتش على لي ستون كل صحيح اما عملت جو على الاولاد وهما قاعدين يصفوا بكري شويه
0: يعطيك الصحة
2: عايشك
0: كجولة لهنا مساء النور
3: سلامة
0: أهلا وسهلا لباس
3: عايشك بيك لباس
0: شو حضرت كعروض
3: توا حضرت الجدل البارح قولترا
0: العرض الأول ولا الثاني جدل
3: العرض الثاني البارح قولترا وتوا قلت التفكات وشوية آخر ملكة إن شاء الله
0: ان شاء الله متابعه طيبه
3: عايشك
0: شكرا ناديه باش نعرج شويه على جدل لانه هو زاد كان ضيفنا ضيف اذاعه تطاوين محمود رديده فرقه جدل عملوا العرض الاول التذاكر نفذت في اقل من ساعه الكل تخيل انت في اقل من ساعه قررت اداره المهرجان انه قالوا غدوه لا بعد غدوه نزيدوا عرض ثاني لفرقه جدل عملوا زاد في نص ساعه كملوا التذاكر الكل الفرقة هذه رائعة مش أول مرة يجوا لتونس لكن هم إبداع كبير قاعدين يقدموا قاعدين يخدموا في خدمة زاد كبيرة خدمة مزيانة عندهم صيتهم وعندهم أيضا إنتاجاتهم واحترامهم أيضا للجمهور وفما حاجة بين ظفرين ممكن حتى كي الجمهور نسلوا فيه الجمهور صحيح غفير أما علاش جايين الجدل ما مش عارفين هذا تقريبا الأغلبية نسلوا عندك فكرة على جدل
4: ما عندوش حدا فكرة خد يكتشف
0: لا لا ما عنديش فكرة جاي لأن عارف أن العرض هذايا ناجح وعمل زادة كومبلي بالنسبة للتذاكر الكل إضافة إلى هذايا ديما نشجعوا العروض التونسية صدقوني زادة حتى زياد البارح زادة بروة زادة الفرقة هذية طيارة فرقة ممتازة جدا عملوا عرض في شارع الحبيب بورقيبة وعملوا زاد عرض لهنا في مدينة الثقافة زوج عروض كانوا ناجحين العرض السنغالي لصحد الفنان كان متغيب 10 سنين ورجع توا لتونس فالعروض مجملها ناجحه يا
4: ناتي عروض متنوعه وناجحه والدليل هذا الاقبال معناها من الجمهور كما قلت مجيد يعطيك الصحه غدوه الاختتام اكيد باش تكمل في مواكبه
0: للاختتام غدوه ان شاء الله الاختتام باش يكون طبعا نقل مباشر للاختتام وايضا تسجيلات اللي باش نوفوا بها اذاعه التطاوين الرابير فايبا كان معنا منذ قليل هو زاد اعطانا تصريح مطول زاد لاذاعه التطاوين كل الضيوف اللي جوا لهنا مرحبا بهم وان شاء الله زاد عطوا صوره جيده المره هذه زاد لتونس مدينه الثقافه بجماليتها وبها الطقس الممطر لهنا في تونس العاصمه فما دفء كبير فما موسيقى فما ناس مغرومه وناس زاد محترفين زاد جو لهنا للحضور هذه اليوم محطتنا
4: يعطيك صحه من جد
0: عايشة اما بالله خلي اخر كلمه اخويا مرحبا
5: صحه نسيت صحة بسم الله
0: شكرا يعني شنو باش تحضر اليوم
5: باذن الله فما فهمت ايفن مور باش نحضروا له ديجا راني كنت معناها فهمت مع الاولاد صحابي ديما الجو باذن الله موجود
0: انتم اللي تعملوا في الموسيقى مع بعضكم هذوما مجموعه بدون تنسيق يا ناديه
4: يكونوا
0: في لحظه في لحظه
5: كنا مع بعضنا وكرينا معناها فهمت مع بعضنا وكملنا مع بعضنا وكنا معناها دي ستار الحمد لله معناها
0: الحمد لله ان شاء الله سيدي موفق
5: شكرا
0: يا عايشك. شكرا. هذه المحطة اليوم الخاصة طبعا بأيام قرطاج الموسيقي دورة 11 مباشرة من مدينة الثقافة. شكرا نادية, شكرا لحسن وكامل الفريق وفيصل وكامل المستمع.
4: يعطيك الصحة. شكرا لك انت زيد مجيد, تحياتنا لك. هذه كانت تفاصيل قبل اختتام ايام قرطاج الموسيقية بيوم اسبوع كما تبعتوا معنا على موجة إذاعة تطاوين وفي مختلف المنصات. كانت فما اجواء حلوة برشا, جمهور حاضر بقوة من خلال ايام قرطاج الموسيقية او في اطار ايام قرطاج الموسيقية من نهار 3 متواصلة حتى الغدا 10 اكتوبر 2026.

كنتوا تسمعوا معنا في الفنان محمد عبدة في 8 غير ربع على إذاعة التوين أصيل حتى 8 مثل متواصلين معكم مستمعين. باش نذكركم مرة أخرى بطقسنا لليوم نهار كامل وحتى غدوة زادة في آخر تحليل المعهد الوطني للرصد الجوي يتميز فيه الوضع الجوي اليوم الجمعة 9 أكتوبر بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الشمال وتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم مناطق الوسط ومحليا الجنوب وتكون غزيرة بعد ظهر اليوم خاصة في وليد سلينا زغوين القيروان وسيدي بوزيد محليا باش يكون في جهة الساحل تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و 50 ملم توصل محليا ل 70 ملم ثم زادة باش تشمل ولايات جندوبة بيجا بنزرت وتونس الكبرى في الليل الليلة إن شاء الله مع عدا ساقط البرد وحبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. طقس غدوة زادة كيف كيف يتواصل نزول الأمطار باش تكون متفرقة ومؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية. في انتظار ديما نتابعوا تفاصيل جديدة تهم الطقس من الشمال حتى للجنوب إن شاء الله ربي يرحمنا زادة بالأمطار في مناطق الجنوب الشرقي. تابعونا ديما على إذاعة التطاوين تعرفوا معنا تفاصيل طقسنا ودرجات الحرارة اللي توصل الليلة أو اللي تتراوح الليلة عامة بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط وما بين 21 و26 درجة بالجنوب.

هكا نوصل معكم مثلا لنا الختام مشوارنا من عصاي للجوم الموعد كالعادة ديما من الخمسة تسمعونا حتى للثمانية متاع الليل كل يوم على إذاعة تطاوين. شكرا لكل مستمعي عصاي اللي تابعوا فينا ديما وفي لينا, شكرا لكم متابعتكم لينا انتم اليوم ما شاء الله ونسناكم نسلي في ثنية المروحة توال ديما نذكركم خاصة المدن اللي فيها أمطار توسير رواحكم لنبيس إن شاء الله توصلوا ديما ما تحاولوا ترد بالكم على رواحكم خاصة كما قلت الطرقات اللي موجودة فيها برك مياه وزادة كيف كيف الأودية إن شاء الله لبيس ناس الكل وإن شاء الله يا ربي ديما أمطار لطف والغيث النافع على بلادنا. حاب نشكركم مستمعينا الكل اللي كنتوا معنا من الخمسة حتى الموعد هذية في أصايل ديما. كان معكم أحسن محمدي في الجنوب التقني, فيصل شوشين في غرفة الهاتف, ونادي رفقتكم من أمام الميكروش. خليكم مع عيون القلب تسمعها في ختام مشوارنا معكم حتى الثمانية الموعد مع موجز الأخبار, وخليكم في متابعة بطبيعة لبقية برامج إذاعة تطاوين في سهرة الليلة. ليلتكم زينة الناس الكل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. اختتمت اليوم فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس من خلال تنظيم لقاء تفاعلي حول التشبيك والإدماج المالي، وذلك بمشاركة الباعثين الشبان وأصحاب أفكار المشاريع. أقرت اللجنة الجهوية للإعداد لموسم جني الزيتون وتحويله بولاية مدين افتتاح الموسم يوم 15 من أكتوبر الجاري وسط تقديرات بإنتاج حوالي 30,000 طن من الزيتون. ينتظم غدا يوم وطني تحسيسي حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي بصفة متزامنة في 49 مؤسسة تربوية بمختلف جهات الجمهورية، ويندرج هذا اليوم ضمن جهود الدولة الرامية إلى حماية الناشئة من آفات المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه. وينتظر أن يستفيد من هذا النشاط أكثر من 55,700 تلميذ. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي 2027، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم فوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، وذلك تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وتحدث ترامب عن نقاشات وصفها بالمثمرة مع طهران. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
2: مستمعين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى موعدنا الأسبوعي يسألونك. كالعادة نرحب في بداية الحصة بالشيخ عبد الحكيم عشر. شيخنا صباح الخير والسلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يومكم سعيد خرفات أنت وكل مستمعي ومستمعاتي ذا التطبيق.
2: كالعادة نبدأ بمدخلنا، باش نحكي اليوم عن موضوع الصحبة أو الرفقة الطيبة بشكل عام، وربما نخصوها شوية للشباب والأطفال وغيره.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان منا وكل مسلم يسعى لنيل رضا الله سبحانه وتعالى ولينال الفوز بالجنان وهي الدار الدائمة، وما هذه الحياة الدنيا اللي هي دار ممر وليس دار قرار. فكل إنسان إذا كان عرف أن هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعمل لها، ولهذا يجب أن يحتاط أن وصول إلى الجنة لا يكون سهلا، لابد من عرقيل زي اللي ماشي في طريق. لابد، ولعل الإنسان عليه أن يحذر من أعدائه، لأن الإنسان عند عديد الأعداء الذين يعيقونه دون الوصول إلى هذه المنزلة التي نصل لا نصلها إلا بالإيمان الصادق وبالعمل الصالح. وعلى رأس هؤلاء الأعداء إبليس لعنه الله، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في عديد الآيات من اتباع هذا الملعون والشيطان. ثم من أعداء الإنسان نفسه ذاتها، والله سبحانه وتعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوء. وهنا عندنا ثلاثة أنواع من الأنفس، عندنا نفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، ونفس لوامة. فلابد الإنسان يكون في النفس المطمئنة اللي تخليه إنسان مطمئن وتدفع به إلى العمل الصالح لينال جزاءه. وعندنا زاد هو النفس، هو النفس اللي النفس هاللي تتمنى وتشتهي وديما
2: ما عندهاش حدود.

0: هيك تشارش يحرق لك ثيابك. ولهذا احنا نحذر اخواني الحذر الشديد من الصحبة السيئة. لماذا لأخ عرفات والمستمعين؟ الصاحب ساحب. ايش معنى صاحبك؟ يسحبك.
1: نعم.
0: كان هو صالح بيسحبك كده، يعني الصلاح والحاجات الباهية. نعم. والأخلاق الفاضلة.
1: نعم.
0: والعمل الصالح. كانك انت بتصاحب صحبة سيئة بيسحبك كده مواطن السوء.
1: نعم.
0: ويكون هذا الصاحب خطيرا جدا على نسبة معينة من الأعمار، خاصة المراهقين أبنانا التلاميذ اللي ظلوا في الإعدادي والثانوي.
1: نعم.
0: سهل الإطاحة بهم وسهل إغوائهم، لأن
1: ويتأثروا ببعضهم أكثر من اللي
0: لأن نفسها ما زالت تفور وشهواتها كل في بدايتها.
1: نعم.
0: ولهذا هنا تجي دور زوز أطراف. أولا دور الولي.
1: نعم.
0: الولي يقولوا الولي الأب والأم، ومنها يجي دور المؤسسات التربوية يعني الجمعيات والمنظمات اللي تحاول يعني باش تحد من هالشيء، لأن أخطر ما شيء هي الصحبة السيئة.
1: صحيح.
0: وخاصة إذا كانت الظروف مهيئة، وخاصة عدو الإنسان أخ عرفاته هو هالهاتف الجوال. هالهاتف الجوال راهو إذا كان من تستعملوهش بإتقان وما يكونش الابن واعي.
1: نعم.
0: قبل ما نشري أنا لولدي هاتف جوال يلزمني نهيله، ندراها هاللي بنحطه له بين يديه هو جمرة متاع نار تحرقه ويعني وتعقه وتدخله في في في في يعني في طرق سيئة.
1: نعم.
0: ولا لا؟ وربي يهدينا الخير ان شاء الله.
1: هو انت اختمت بمسألة الهاتف، ثم بعض العلماء الآن والناس اللي تشوف ولو يطلق عليه هو الصاحب الصحوب، نقولوا احنا اقرب صاحب لشبابنا الان، معاش ولد جاره وولد عمه لا
0: هاتف بعد في جيبه تابع حوايج.
1: الهاتف هو اقرب صديق لشباب اليوم، فبالتالي محتواه هكا الهاتف هو اللي باش ياثر عليه، ربما ياثر عليه سلبا او كما ياثر عليه ايجابا. وبالتالي كيما نعقب على كلامك، كيما الاولياء تحاول أنها تشوف أولادها مع شكون تقعد مع شكون تمشي، ما فيها بس تعمل طلع أيضا على هواتفهم شنية تشوف. هو صعب شوية، مش صعب، لكن فما بعض الأولياء يقول لك يراها كبيرة تراهات ولدي تليفونك خلينا نشوف الهيستوريك ونشوف، ولكن بالكلام نجم راهو الإنسان إذا كان يواجه وما يحشمش من ابن الشاب ليس في الدين من حرج. احكوا مع أبنائكم وبناتكم، لم تحكي مع بنتها والبو يحكي مع ولده، والذي يحكي حتى مع بنتها ويفسر لها ويحاول يقنعها ويعطيها أراه يتفهم. أما هكا
0: الاستقالة التامة،
1: الاستقالة التامة لا بحكم حشمة وكيفاش وبابا وبيحكيش في مواضيع مع ولده المراهق ومع بنته، لا لا، هذيك هي الأول خطوة يلزم
0: تتعدوها، اللي باش يحصن به من كل
1: أكل الجدار اللي عاملة بينك وبين أبنائك كسرة هكا ساعة، كسرة كل شيء بالاحترام وتنجم تحكي في أي موضوع وتفيدهم فيها. ربي إن شاء الله
0: يصلح الحال، يصلح وإن شاء الله يصلح الأبناء والذرية وإن شاء الله هكو رأس مال الواحد.
1: نعم.
0: إذا كان ولده يعني لا قدر الله ينحرف، ولا وخاصة مجالات الانحراف عرفات وتواجدها على الساحة في كل بقعة،
1: في كل بقعة
0: منتشرة في كل مكان.
1: نعم. يقال الصحبة الصالحة شيخ هي أعظم نعم الدنيا بعد الإسلام.
0: شوف.
1: بعد نعمة أنه الإسلام تلقى يجيب لك ربي، يسخر لك ربي إنسان صاحب صالح يعني يعينك على طاعة الله.
0: صحيح.
1: وعلى ذكر الله وتذكر الآخر. مكالمة أولى. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم
2: صحيح.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور، مرحبا، تفضل أختي، شنو سؤالك؟
2: والله سلام، تحية لك ساعة الشيخ، حبيت بربي مش نسأل سؤال.
1: تفضل.
2: عندنا في الحومة مؤذن.
1: أي.
2: وأكثر أذان بذلك الحال هو صلاة الفجر اللي يبدأ به الإنسان.
1: أي.
2: صوته بصراحة معناتها يا ربي سامحني ما نفهم منها شيء، كان كلمة الله أكبر.
1: ما يعني ما ينطقش الـ كلمات الأذان جيدا، خلينا نقوله هيك
2: باش نوقفه ونقوله هيك، لكن صدقني ما نفهم منه شيء. هل أني مثلا نحب نمشي نعترض عليه، هل أني نقطع له في رزقه أول حاجة، وهل وين نمشي باش نبدل معناتها باش العبد يبدل؟

0: نحبوا نسمعوا اذان خاطر في زمان فتنا احنا توا ونحبوا صغارنا يتعلموا بالاذان مش نتعمل. الحقيقه ما تفهم منها حتى شيء مش باش نحدد البلاصه وين في تطاوين
1: نسالش
0: انا ماذا بيا ترشدني
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: شكرا لك اختي.
0: شكرا
1: شكرا لك صح شيخ. جاوبوا حتى بقيت
3: والله هو هو يعني ظاهره ما نقولوش منتشره ما ظاهره موجوده في عديد المساجد وربما حتى
1: فما شيخ فما اذان الفجر مو بكري فما المؤذن الرسمي
3: ما يجيش
1: ساعات ما يجيش
3: اكثر حال ما يجيش اللي يجي الاول
1: هنا يقولوا له بالله انت ما يفوت وقت الاذان
3: ما كتنوض بكري
1: اذن انت مسكين ساعات تلقاه راجل كبير ساعات تلقاه
3: لا
1: ما يجيش.
3: هنا الامور كل مرتبطه احنا عندنا في كل معتمدية ساعه قبل في كل ولايه عندنا اداره جهويه للشؤون الدينيه ثم في كل معتمدية عندنا وعظ متكلف بالمساجد وكل ويتصل بهم وكل جامع عندنا فيه أربعة إطارات إمام جمعة وإمام للصلوات الخمس ومؤذن وحافظ البيت ومنظف. فالأخت هذه أنا نقترع لها كتابة رسالة وما فيها باس تو وسائل الاتصال موجودة سجلي لها مقطع من الهذان هذا باش تظلي مدعمة وابعثي رسالة باسم المدير
1: الجهوي للإدارة
3: ولا تمشي للإدارة وفهمها وبيني لهم
1: لأن المؤذنين راهو يقروهم ويعلموهم كيفاش يذنوا صحيح يزم الأذان يكون صحيح
3: على الأقل كما قالت على الصبح يظل واحد غير يصوت هكا هو ما ثم حتى شيء وما يفهم حتى كلمة يعني الشهادة راي عند قيمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن إنسان ما ينتقاش كما ينبغي ما يشجعش المصلي على القيام لأداء الصلاة ومن حقك أنت باش تتصلي بالإدارة الجهوية ولا تتصلي بالوعظ في المعتمدية وتنجم تتنقلي لها حتى على أي مكان
1: إن شاء الله شكون مش من الأبواق ولا من مضخمات الصوت ساعات هي بيدها تولي أمورها تعبة كي تفسد الصوت ولكن موجودة هذه سمعناها حتى احنا سمعنا بعض الاذانات ساعات معناها
3: ثم حتى بعض الاذان غلط في النطق نتاعها وفي الاعراب نتاعها غلط
1: ماني قلت لك شيخ ثم مساجد يذنوا فيه اللي نقولوا احنا اللي يجي الاول
3: يعني ما الفاضل هو حين ان لا اخواني لازم نعطوا للشيء قيمته وانت في بيت الله وباش تنادي على المصلين اللي باش يجوا لبيت الله يوليش الواحد يحوم على الاجر لان يولي عليه اثم ما يجيش
1: هذا نعتبره من الطيب وان الله طيب لا يقبل الطيب صوت باهي يا خويا انت تجي بكري صحيح وما عندكش الامكانيه صوتك ماهوش هو وربما تغلط في مخارج الحروف قول للجماعه قول لا انا ما نذنش علاش تتكلف
3: في روحك في نفسك
1: قول لهم لا يا خويا ما تحملش المسؤوليه هذه صحيح ساعات نسمعوا في اذانات معناها نتاع كناس كبار والله حتى الصوت يبدا مسكين معناها السيف معناها راهو الاذان فيه قواعد والمؤذنين راهو اي مؤذن راهو عملوا له اختبارات معناها المصالح المعنيه وما مترسم مؤذن الا انه مفروض انه يعرف يؤذن جمال الصوت واحد والله فيه وعلي جميل عندك انت ربما خايب عند غيرك والى اخره ان شاء الله وصلت الملاحظه نتاع الاخت مكالمه اخرى الو السلام عليكم
4: الو السلام تحيه اخو عرفات
1: مرحبا بك مرحبا
4: جمعة مباركة
1: علينا وعليك ان شاء الله
4: محمد موسى من الجرداد
1: تفضل سي محمد
4: لا يا عندي زوج سؤالات على السفينة السؤال الأول في الفرق في الأشهر القمرية تو تلقى مثلا في تلقى السعودية تاريخ وتلقى تونس تاريخ معناها اللي ثم فرق في الليل البيض معناها كيف على أن طريق نمشوا عنه يا ترى على تونس ولا على السعودية هذا السؤال الأول السؤال الثاني أنا مقعد سيدي الشيخ ونحب نمشي نصلي جمعة والجمعة ما فيه مش مصادات يا ترى نجم نقف خارج السور بتاع الجامع ونصلي الإمام ونقوم الصلاة ولا لا؟
1: ما فيش شنو الجامع ما سمعناش؟
4: ما فيش مصعد بس تطلع فيه.
1: يعني دروج فيه إيه يعني دروج. أيوة.
4: ما فيش مصعد ونصلي على كروسة كتاب القرآن كتاب الموجودات منا ما فيش منا.
3: الجامع جاي في الطريق الأول هو.
4: لا ما فيش مصعد بس تطلع منا الكروسة.
1: ما مش عاملين ممر
3: بتاع مش عاملين هكا التالي هكا.
4: أيوة.
1: باهي.
3: شوف حد ان شاء الله يخدمه ونخلصوه راه اخ
4: لا هو انا كان يخدمه هنا خلص
3: فانا وجامع انت حتى سامحني
4: لك لا نجموش تشنو
3: لا ما نجموش لا شي حرمة جوامع وكل صار المغازات يعملوا لها تالي والهجات والطبيب وكل شيء
4: سيد الشيخ الدولة المناشون الدينية اللي تفرض لهم
3: لا ديما المواطنين هم اللي بادروا ومنها أيوة. اهل الخير والاحسان باش يتكلفوا شكارتين سيمانو
4: اذا كان هم غادي كان يرخصونا نجيبهم شكارتين سيمانو
1: ما فماش حرج كان تذكرنا اسم الجامع مثالش كان نعملوا له دعوه
4: الزوج هو 18 بالرجل
1: شاب بالراجل وين
3: بن قردان هذا
4: بن قردان
1: باهي واضح خونا باهي شكرا سي محمد حتى ونحكوا في الموضوع هذا السلام عليكم مكالمه اخرى
0: الو الو
1: السلام مرحبا
0: عايشك بربي نحب نسال سيدي الشيخ منين نخلص لافيرونس تاع الكهرباء رسمي ديما وعملت الكهرباء عملت اكسيدون يعني نجم نخلص لافيرونس ولا لا
1: تخلصي شنو
3: ماك عملتي الاجراءات نتاع باش يعوضوا لك
0: ايه انا ما نستعملش فيها لافيرونس خلاص واحد يقول لي حرام التعويض وواحد يقول لا مانيش عارف يعني حلال ولا حرام بس يعني
1: انت سيارتك تضررت
0: اي انضررت برشا
1: تضررت ومعناها انت معناها تقصدي تمشي تقدمي معناها مطلب متاع تعويض ولا لا
0: لا من عملت الاكسيدون عملت الكونستا وعملت كل شيء يعني تقدم المطلب للافيرونس باش تعوض لي
1: باه واضح اي
3: ان شاء الله
0: الفكره هيك
1: انا انت فلوس اللي باش تجيك معناها من الاسيرونس حلال ولا حرام
0: بالضبط هذا حقك
1: واضح اختي اي شكرا جزيلا جاوب الشيخ تفضل
3: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام بالنسبه للاشهر القمريه والاختلاف اختلاف المطالع موجود من العهد الاسلامي الاول احنا عندنا دوله وعندنا مفتي جمهوريه يعلن كل شهر
1: وعندنا رؤيه كل شهر
3: كل شهر يعلن على بدايه الشهر باش تكون خلاف من باب المستحيلات نظن باش يكون خلاف اكثر من نهار
1: اي
3: فماش بين الدول لنا ولهذا اخي احنا رانا عندنا دوله وعندنا وزاره وعندنا مفتي نتبع الدوله ما ما ما احوجني لاتباع دوله اخرى وهذا موجود من بدايه العهد الاسلامي الاول من عهد الصحابه الاولي ولهذا نتبعوا دولتنا
1: لا وحتى فلكيا انت وانت اخي رمضان مش فما يتشاف الهلال في بلايص
3: وما يتشافش الاخرى
1: هذه امور حسابيه دقيقه ساعات من دوله لدوله يبدا النهار غادي وهنا ما يبداش
3: بالنسبه للاخ اللي نجم يصلي خارج السور اللهم اذا كان يشوف في المصلين اذا كان ما يشوفش في المصلين ما يستطيعش باش يصلي لان ثم تفاوت ما تشبحش فيه وقتاش يركع وقتاش اذا كان انت الصفوف متواصله حتى في الصحن وتستطيع انك تنظر للمصلين في الصحن وتتبعهم ما فيها بس
1: حتى الصوت لا
3: لا لا لابد من مشهد المصلين
1: نعم.
3: لابد
1: يقف في الصفوف
3: لا يشوفهم يشاهدهم نعم. باش يولي الامر متصل ولهذا انت اسعى باش تتصل بهالمجموعة
1: نعملوا لهم دعوه من البرنامج للزوز مساجد هذه الموجوده في منطقه شارع براجل يعني ما مثلا ما تطلبش لا ميزانيه كبيره ولا
3: وخاصه يطلنا اصدقاء البرنامج عرفت عندنا من قردان عديد الاشخاص يكلموا فينا ديما ماذا بينا يتصلوا بينا ويشوفوا كيفاش
1: على تحرموا الفئه هذه من انها معناها تصلي سوى الجمعه سوى بقيه
3: الاوقات كيفاش واش يكفي قلت لك شكرتين سيمان وما ادري منا وديره وتلقى حتى ناس متطوعين
1: تتطوع
3: يا اخي كان مهناش نولوا ندخل ما نبغوش ندخلوا من جهات اخرى
1: جاهزين لهذا ولاكثر من هذا غار بركه الناس هذم القائمين على المساجد هذم يبادروا وما فيها حتى اشكال بالعكس خدمه للمصلي
3: واجر
1: للناس
3: وصدقه جاريه
1: نعم وهو كذلك
3: السؤال الاخت تحكي على التامين التامين في خلاف خرفت لان التامين اللي قاعدين نصايرين مثلا احنا عندنا في اكثر الدول هو تامين تجاري
1: ايوه
3: التامين اللي هو ربما بعض العلماء يمشوا فيه والتامين التجاري هذا كله العلماء كل بتين فيه هو لا يجوز لان فيه ضرر تو انا ندفع كل عبد 7-800 تامين ومنها نعاود العام الاخر كيف وانا ما خذيت ولا ملين عوض لي فيه ضرر احنا باعتبار يعني الا ما اضطررتم اليه هذا ضروره نعمل
1: وثيقة لابد لا باش
3: لا بد من
1: السيارة.
3: لا قدر الله الأخت عملت حادث. أنت وقتاش يكون الوضعية غير جائزة؟ وقت اللي أنت يعطوك أكثر من الإصلاحات اللي درتها على السيارة. وهو نادرا هذا وين يكون ديما قيمة التعويض.
1: نعم.
3: إذا كانها قد الخسارة اللي خسرتها أو
1: نعم.
3: أقل
1: نعم.
3: ما فيها بس. أما كان أكثر
1: نعم.
3: هنا هذوما رجعيهم ولا ما تهزيهمش ولا شوفي طريقة من الطرق اللي ما تنتفعيش بهم.
1: أيوة.
3: والله أعلم.
1: خطر اولا كما قلنا شيخ هي وثيقه لازمه
3: لازم.
1: باش الانسان يكون قانون السياره نتاعها قانونيه. وثانيا بما ان هي تعرضت للضرر
3: منها
1: ذرت
3: تصرف
1: تصرف منهم
3: اذا كان
1: عاده اقل
3: اقل.
1: اما زاد هكا التحيل هذاك زاد
3: التحيل
1: الانسان يتحيل في التامين والا ثم ناس تختلق حادث شيخ ثم ناس مش شنو مش تختلق حادث مثلا تفبرك وضعية
3: سيارته لازمها دهنة ولازمها أي شيء يحاول بقل ضررين يتعمد شيء ولا
1: حتى يتفهم والدعم وكذا نعملوا كونستا ما بينات ولا على بربريز ولا
3: الحيلة في ترك الحيلة أخواني خاصة في هذا من أكل أموال الناس بالباطل
1: نعم.
3: هذا من المال السحت من
1: نعم.
3: المال الحرام
1: نعم.
3: وثق
1: نعم.
3: إذا كان أنت تمنيت حادث وحبيت تعمله لازم يجيك وتخسر قد اللي بتصورهم مرتين وثلاث.
1: نعم
3: والله وعد.
1: كما قلت شيخ هو اختلف الفقهاء في حكم التأمين على السيارة بين التحريم والجواز حسب نوع التأمين والضرورة. الحكم يجوز عند جمهور المعاصرين والفتاوى السبب لأنه من باب الضرورة أو الحاجة الملحة اللي يفرضها النظام العام لتغطية الأضرار وحماية حقوق الغير على الطرقات. يقول لك أيضا لأنه قائم على ما يسمى بالتبرع والتعاون بين المشتركين لتقاسم الأضرار. هي شنية ما الناس كل تدفع في التأمين
3: وكياقة حتى في الأموات خلوات يعملين صندوق خاص من التأمين, باش يخلصوا دية الميت.
1: اليوم صارت الفلان غدوة ربما يجيك المنفع عليك أنت معناها فيه شوية تعاون بين وتقاسم الأضرار. به مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام عم الطاهر مرحبا.
2: يطول عماركم الطاهر بوجدادة.
1: مرحبا عم الطاهر.
2: سؤالي يا أخ عرفات أنت والشيخ الله يعاونكم على هذا البرنامج.
1: شكرا.
2: الله يعطيكم صحة الأبدان وطول العمر
1: أجمعين إن شاء الله
2: مستفيدين به ونتبعوا فيه ونشاركوا فيه.
1: بارك الله فيك. شكرا.
2: كل فايدة كل فايدة كل لنا ولبنانا وللمجتمع ومننا
1: إن شاء الله.
2: الله يطول أعماركم والسلام عليكم.
1: في الخير إن شاء الله. بارك الله فيك يا عم طار. شكرا جزيلا. شكرا. مكالمة موالية. ألو السلام عليكم.
5: ألو سلام.
1: عليكم السلام أختي تفضل.
5: بالله يا شيخ باش نسأل حبيت نسأل الشيخ معنا.
1: أي
5: إحنا خويا أربع أخوات وعندنا ثلاثة أخوات ابناء.
1: أيوة.
5: بعد ما مات باباي
1: الله يرحمه
5: تعيشوا ترحم خوتي عملوا طافن ده للهم هم بسميهم هم لو طاهيك وسنا باعوه اسك احنا ناخذوا معاهم معناها ولا هو بالقانون احنا ما ناخذوش خاطر لو طاقر لنا رايد باسم خوتكم مش باسم بابا اما في الدين معناها يقسموا معانا ولا
3: هي منين جتهم باسم خوتكم ما يوتات باباك في الاصل
5: لا لا هو كل الاراضي كما الفلاحية اللي يعطوا فيهم تو
3: امتاعوا كل الاراضي الاشتراكية
5: ايه كما هوك
1: حربية ولا شي يسموها فيها شيء حربية ولا شنية حربية ولا
3: حربية لا أراضي اشتراكية
1: لا ما فما حاجة اي باهي يا اختي اي شنو سؤالك انتي
5: هم اسك احنا ناخذ معهم كبيعوا معنا هم ناخذ معهم فلوس ولا احنا ما ناخذوش معهم
3: وهم هم شن هو تصرفهم
5: هم
1: باعوها الوطاقة الاشتراكية
3: انتم طلبتوا بحقهم والله هالأراضي الاشتراكية مهيش واضحة خلاص
1: لكن هو هم اخذوها على على
3: على,
1: على اي الاساس ما هي اساس جدود ما عندهم
3: وجاي
1: جدة جاي البابا وبعتلي البابا
3: باعتبارة ينتمي العرش فلاني والعرش فلاني مجموعة جدود ومنها واحد ياخذ على واحد من المفروض حتى يعني اقل اثم عليهم هم ربما واطمئنان يعطيكم بايكم منهم
1: خلنا نسمعوها للاخر بعد نجاوبه شنو هو سؤالك الاخر
5: لا هذا هو
1: آه هذا هو معناه الارض هذه ما عندكم الحق فيها ولا
5: باسمهم هم الاثنين خارج باسم خوتي الاولاد
1: الاربعه
3: لا
5: ما قالوا لهم ما ياخذوش
3: وهم اش قالوا اخوتك؟
5: هم قالوا لنا بحكم انها مسنوده بعد باباي وبسامينا احنا ما نعطوكمش.
3: ديروا لي اللي يرضيكم قولهم، اما رايي ماهيش واضحه ياسر سلم اختي، ماهيش واضحه. وحلي وربي يغفر للناس اللي تسند في الحاجات خرافات هكاك وتميز بين هذه بنت فلان وهذا ولد فلان، اش معناها ولد فلان ياخذ وبنت فلان ما تاخذش؟
1: إشكالية لا موجودة حتى توعدنا لنا حتى احنا في العرش، معناها مسندين، معناها الدولة أسندت والولاية طبعا واحد بعد ما طالب فما أراضي اشتراكية يمشي فردا بالفرد، هم شنو يمشي كل واحد يعمل مطلب عن طريق مجلس التصرف الأراضي الاشتراكية تتصرف فيها مجلس التصرف.
3: هم وقفوهم خارفة وجددوا لهم سنة باقي عام آخر،
1: عام آخر
3: يجددوا لهم،
1: وهي مجالس التصرف هذه إلا من رحم ربي بصراحة فيها كثير من الضيم والظلم.
3: ما يتمناش الواحد باش يكون مسؤول.
1: كان الذكور ديما والإناث مش عارف علاش، معناها ما
3: يكونش
1: توا المفروض أنه يا أخي البنت كما الولد راهي تنتمي العرش حتى هي توا هذه أرض عرش، معناها يا أخو الخو والأخت إسناد والله يمشي يعملوا مطالب زعما حتى نسيم مش عارف الناحية القانونية، والله إن شاء الله نسأل عليها ونفيدوا العباد. أما شوف هذه حاجة بالمنطق في أرض اشتراكية، يعني هي متاع
3: عرش معين
1: والعرش هذا فيه جدود ومجدود تعدت الآباء
3: وكل جد عنده أبناء وبنات علاش
1: المفروض ياخذ هذا ياخذ هذا. أنا مرة سمعت شيخ يحكي فما ترش مصطلح ولا نسيته، وأنا معناها أرض حربية ولا حاجة كما هيك، معناها مفكوكة في حرب ولا مش عارف، معناها موقفة على الذكور على أساس أنهم الذكور هي اللي تشارك في الحرب. فما مصطلح كان فما حد يعرفها بلي
3: هي في الأصل معنا. هي في الأصل
1: أما هذه لا بعيدة،
3: هي في الأصل أخ عرفات راهي أرض للدولة بأمر بي أعطاها للناس باش ينتفعوا بها منذ أكثر من 100 سنة.
1: أيوة.
3: وهالناس ما انتفعوش بها إلى الآن.
1: نعم.
3: خرج قرار عند عامين يا تنتفع يا نفك لك الأرض. ولو علاش الناس تو دخلت يعني الاسندات والحاجات
1: هذه. ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم.
6: ألف بخير.
1: صباح النور مرحبا.
6: جمعة مباركة عليك ولا الشيخ.
1: علينا وعليك إن شاء الله. تفضل.
6: ربي هنا سيدي الشيخ مثلا على الميراث. أنا عندي حواز الزيتون خلاها بابايا عطيها بالمغارسة قسمنا احنا والمغارسية مدة 20 عام ولا 30 عام وتو نحب ما خلصتش خواتي خذيتها كان أخويا اللي بعناه خذيتها كان أخويا نحب نخلص أخواتي يا أخي خلصهم على سوم ساعاتها ولا سوم تو
3: اش بتخلصهم على يعني تو تبغي تعطيهم بايهم
6: ايه تعطيهم بايهم يمكن سيد الشيخ انا كلمتك حتى المرة اللي فاتت وقلت لي يقول لهم اعطوك الرقم ما هزوش عليا. المهم باش نختصر لك ما نطولكش الحكايه الوطا هذه اللي عطاها سيدي بالمغاسه جنبها شوي درنا في احنا صفر زيتون على طول وقت اللي قسمنا احنا والمغاسيه شطر السطر مشي قد المغاسيه وشطرها اللي بعناه احنا اللي خدمناها هذا كان اخويا كيفاش باش نقسموا احنا يا اخي بنخلصوهم على سوم ساعتها وناخذ احنا حق السطر ولا بنخلصوهم على حسابته وكيفاش
3: انتم ولاه ما خلصتهم شكتاو منين
6: ساعتها ما بكل صدق خذنا منها 3 طول نخدموا بهم منك
1: اللي فات فات تو نحاولوا تو
3: حاول ارضيهم تو وحاول كيفاش يعني ترضي ربي سبحانه وتعالى هو الاول لانكم انتم
6: الواش نطلبه
3: اول حاجه يستغفر الواحد الرب اللي هو ظلمهم وما اعطاهمش حقهم
1: في وقت
3: في وقته ومنها اعملوا حاجه بين وقت اللي خذيتوا المغارسه وبين سومتو
6: المغارسه ما انا قلت لك اعطاها باباي بعد ما مات باباي بعناها
3: اي فهمتك
6: اي اشترى اللي بتاع المغارسه وانا هزم بتاع واحنا بعنا الشطر هكا ب 11 مليون عندي زيت وشرينا منها 3 طول زدنا عليه وشرينا منها 3 طول
3: احنا في الوضعيه هذه الدين القديم نسالوا عليه ونقيموه بالذهب تسأل عام قداش هذا عام 2000
6: عام ينقم في لا إله الله محمد رسول الله أحسب في 2008 ولا
3: 2010 اسأل على 2010 الجرام الذهب بقداش وتو الجرام الذهب بقداش وشوف هوك الفلوس عام 2010 قديش يجيبوا غرام، وشوف هالفلوس هوك قديش يجيبوا تنقرا، ورضوهم بالوضعيه هذه وهكا تكونوا
1: مش واعره راي العمليه. تو يظهر لك انت صعيب حساب وذب، لا لا سهله ياسر راي المساله.
6: والله سيدي الشيخ للامانه قدام ربي انا جمعه انا ضميري نحب نخلصهم. واحد يقول لي اضرب حساب تو وخذ حق السلطة الزيتون.
1: زيد عاود اتصل بعد البرنامج يا
3: بعد
1: حاج.
3: بعد البرنامج اتصل بي تو نزيد نفهم.
6: لا
1: لا ما هو ضغط بتاع مكالمات. زيد حاول، زيد حاول بعد البرنامج ان شاء الله.
6: لا والله انا ما ضبيت تحل لي المشكله هذه، ما نقولش منها النوم.
3: حق عندك الحق.
6: هم واحده تربي في اليتامى، واحده ما عندها حج، واحده زواليه.
3: هاك علاش اخ عرفات علاش احنا نحبوا الارث يتقسم مع بعد ما يموت البابا بعشرة 15 يوم، لان بعد مده طويله منين ربك سبحانه يبين الوضعيات وكما الايتام وبرشا حاجات الانسان يحرق قلبه يوبخ ضميره.
6: الشيخ كل فرق الدين كل مجلود ما عاد فاهم شيء.
1: ايوا رد بالك بعد عمر طويل تمشي بيه.
6: أنا نحب نعمل حل
3: باهي زي
6: سبحانه وتعالى.
3: اطلبنا بعد البرنامج
1: اطلبنا. هاو باش يسجل لنا الرقم بالله تو نعاودوا نتصلوا به الشيخ.
3: تو نتصل به.
1: الراجل هذا محروق ويوجع فيه قلبه ونحن نحبوا مش نمنعوه زي نمنعوه.
3: ان شاء الله.
1: اش حكيت قصه الجمعه اللي فات؟ ارخص له تو.
3: قال ارخص له تو
1: تخلص روحك تو ارخص لك.
3: ايه
1: والكلام هذا موجه للناس كل اللي تسمع فينا. اي واحد عنده دين واكل ميراث هز حقوق ناس ارخص لك ترجعهم تو. بعد ما تموت راهو الثمن يولي باهظ جدا وربما ما عندكش.
3: ما عندش. صحيح.
1: مكالمة اخرى. السلام عليكم.
7: السلام
1: ورحمة
7: الله وبركاته.
1: علينا وعليك ان شاء الله.
7: والله انا بالنسبة
1: لك كذا سؤالك. اي نسمعوا فيك تفضلي.
7: سؤال الأول، وقت اللي نصلي ساعات نبدأ نقرأ في سورة نغمض عيوني ما غير ما نشعر بروحي نبدأ نصلي في الصلاة. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
3: نجاوبك إن شاء الله.
1: السؤال الثاني،
7: وسؤال الثاني ساعات نتعب كيف ولا حاجة صلاة العشاء، خاصة صلاة العشاء ساعات نخليها فجر قبل الفجر بشوي نصليها ساعات لما
1: ساعات صليت الصبح بعد الشمس. باهي باهي نجاوبوك. سمعينا من الراديو. سمعينا من الراديو. مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
8: ألو سالم.
1: مرحبا.
8: ألو
1: نسمعوا فيك. مرحبا بيك. السلام عليكم.
8: السلام. مبروك تفتح المهرجان.
1: مرحبا سي مبروك. هاي شو سؤالك؟ هاي
8: سواء عندي ثلاث سؤالات. والله نشكركم على على على على الدروس هذه تاع هاي راه يسرت على الناس مليح. ياسر ياسر وكثر خيركم والله يجزيكم خير.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. هاي
8: تفضل. ويزيدوا واصلوا فيها اكثر
1: ان شاء الله.
8: والسؤال الثاني
3: الاول
8: واحد من الائمه ما عندهاش فيه مشكله محال، لكن قال الثوب اللي تنثر عليه الماء البن لوحه يا اخي نظام صالح بالزوايل وما عنديش غير سروال هكا. ولا الكلمة قالت وثيابك فطهر ما قالتش لوحة. والإمام مالك قال الماء طهر الرجاس.
1: واضح باه.
8: والسؤال الثالث
1: ايه
8: تقولوا ماذا نمشي 5-6 كيلومتر للجامع ويصلي على الكرسي، أرى الوقوف متاع الركوع عند خصوصية خاصة بخاصة ثم واحد انا بالنسبه ثم نقضي انا نقضي في اوقات قديمه انا ما نقدرش نكمل وقعد على الكرسي. والله ما نكمل الركعه الا ما ظل كراعي ترجف ونطيح يا اخي. اكو 600 كيلومتر نقدر نمشيهم ونمشي مرتاح. ولكن في الصلاه انا ما قدرش نوقف ما كان ما كان قال القيام بتاع الكرسي وإلا بنصلي في القضاء خلاص. اعطوني
1: جاوبوني. هاي سلمى مبروك نجاوبوك. هاي شكرا. صحيح. شكرا. 600 متر وربما يقصد
3: 6 كيلومتر. هو هكل يعني الجمع اذا كان اقل من 6 كيلومتر تولي واجبه على
1: نسخيل انه يقصد يمشي للجامع.
3: الجامع
1: 6 كيلومتر. تفضل شيخ.
3: بالنسبه لتغميض العينين انسان الساهي ومش بالعاني وغلباته بعض الحاجات ديما مرفوع عليه وقتاش يكره تغميض العينين إذا كان هو متعمد. وبعض وبعض العلماء جوزوه إذا كان أنت تكون أكثر خشوع، خاصة إذا كان تصلي أمام يعني مشاهد ربما تلهيك عن الصلاة. أما في الأصل هو مكروه تغميد تغميد العينين
1: حتى في السجود شيخة،
3: في لا في الكل في في الصلاة كاملة
1: ما يلزمش نغمض،
3: يعني إذا كان الإنسان ربما في السجود يحس
1: لحظة هيك يغمض ما غير ما يشعر ما غير،
3: أما من المفروض تغميد العينين مكروه. بالنسبة للتأخير صلاة العشاء الأخت، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، لوقتها وقتها معناها بداية وقتها، ماذا بينا تصلي العشاء لوقتها لضرورة ما هي وقت العشاء الاختياري يمتد حتى لثلث الليل، ما نصليش تو هي تو السبعة واربعة ولا قداش، ما نصليش ثمانية نرتاح شوية تسعة، أما باش نوخرها ديما نصلاها كان الصباح لا يجوز، لا يجوز، لأنك تدخل في الوقت الضروري، والوقت الضروري يكون ساعات ضرورة
1: ضرورة لسبب،
3: هو سماه وقت ضروري لسبب، أما باش تولي عادة. والأخت نتوقع هي من فرنسا، خاطر ديما تطلب فينا وديما تكلم فينا، وربما توخر العشاء
1: عشاء ساعات يوصل 11
3: لا تو رجعنا كنا غادي رجعت يعني إنما إنما ماذا بينا الضرورة تكون ساعات، أما باش توخرها تغلب روحها وتحذر روحها وتعاود تتوضى من جديد تو تنشط، وماذا بها تصلها في وقتها باش تنام مرتاحة أدت ما عليها. وشكون يضمن الواحد يصبح صحيح ولا بس؟
1: صح،
3: وربي يتقبل منا ومنها إن شاء الله. بالنسبة للثوب، لا مع احترامي للأخ، لا ننضحوه بشوي ماء ولا نسوق عليه شوية ونفركوه واللي طهر، كما العربي الذي بال في المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، جو الصحابة هجمين عليه شوية، الرسول رد مك قالهم خلوه، هزوا دلوا ماء وصبوه على على الحيط اللي مسات النجاسة ولا طهر، ما ثماش علاش باش نلوح الثوب نتاعي. بالنسبة للصلاة على الكرسي إخواني، راهو راك ما تنجم حتى واحد يقول لك صلي على الكرسي ولا صلي واقف إلا أنت نفسك، ديما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي المشكلة كل وين أخ عرفات؟ في السجود، باش الركائبة يثنيهم، الشخص اللي ما يستطيعش يثني الركائبة يقعد على الكرسي، ماذا بينا ما يقعدش على الكرسي من بداية الصلاة، لأن تكبيرة الأحرام وقراءة الفاتحة فرض يتطلب فيهم الوقوف، لا بد الإنسان
1: إلا للي ما يقدرش
3: اللي ما هو العلماء جوزوا اللي ما يقدرش يجلس خلاص عرفات مستمعين ومستمعات يصلي واقف الصلاة كل، واللي ما نجمش يصلي واقف يصلي الصلاة كل قاعد، لا يكلف الله إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، أنت نفسك يزمك أنت هو اللي تعرف روحك هل تستطيع أو لا تستطيع.
1: حتى وكان شيخ مثلا تبدأ الصلاة كناشط شوية تبدأ توقف بعد تالي ربما الركعة الثالثة والرابعة
3: حتى في التشهد الوسطي
1: أقعد صلي أما حاجة قد تعملها واقف وانت جلست
3: رايس
1: لا
3: بطل
1: ما تجيش
3: ما تجيش لا لا يجوز
1: لا يجوز
3: والله وعد.
1: واضح، ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم، عندي أسئلة أيضا على الصفحة. وعليكم السلام ورحمة الله.
9: السؤال الأول، وقت اللي نتوضأ يعني يجوز ننشف يعني فقية ويدي ووجهي وإلا لا
1: بعد الوضوء؟ بعد الوضوء
9: أي بعد الوضوء. السؤال الثاني، أنا عندي خويا جارنا يعني يسكن بحذائي، وإحنا زوج أخواتي يعني في محل بابا الله يرحمه.
1: أيوة الله يرحمه.
9: ومشينا له يعني مربها المدة اللي فاتت، ومشينا له باش نطلع عليه، طردتنا بنته.
3: انتم عندكم مشاكل من قبل؟
9: والله عادي مش حاجه يعني نقول لك اللي معناها معناها
3: ايوه وش معناها تطرد عماتها هذه؟ لازم ثم سبب.
9: مشاكل عاديه، ريت مشاكل عاديه اللي تنجم تصير بين اي
1: صغيره كبيره الطفله هذه،
9: مع انها هي متدينه ولابسه النقاب ولا حول ولا قوه الا بالله.
3: وش هي رد فعل باباها وامها واخوتها؟
9: امها عادي، امها عادي جدا قاعده بحذانا يعني وقت اللي طردتنا عادي جدا ما عملت حتى رد.
3: الله يهدينا ويهداها ويهدي جميع المسلمين.
1: تو نحكوا شويه
3: في الموضوع.
9: ودائما هم يعني حتى كي نقول لهم السلام ولا حاجة هيك ما يحبوش يردوا علينا, مع أنه يعني ما عندنا حتى مشاكل لا في الورث لا في حتى شيء هز, واللي خلاه باباي كل هز ما عندنا حتى يعني سؤالي يسب نفسه يا شيخ يعني
1: لابد فما لابد فما سبب, ما يجيش واحد أكاكة من راسها. أما هي
9: هم يعني والله مشاكل عادية والله يا شيخ والله ما تستاهل إن باش توصل يعني حتى لين باش توصل والله يعني.
3: سؤالك شنو هو أنت يعني مشيانا نقطعوه ولا ما تقطعوهش؟
9: يعني سؤالي مش نقطع ولا ما نقطعش, أنا ما نحبش نقطع, أنا مشياني له على خاطر ربي سبحانه وتعالى في المقام الأول, ما عندي حتى ما عندي حتى غاية أخرى إلا إني باش نرضي ربي.
3: سيلة الرحم سيلة الرحم باهي إن شاء الله نجاوبو.
9: السؤال يا لندران نجم نزيد نمشي يعني في الدار ولا لا؟
3: باهي نجاوبوك إن شاء الله.
1: شيخ تولد مرأة سيدة متأثرة
3: متأثرة أنا تو باين من صوتك.
1: احنا نصدق الناس, احنا طبعا هذه رواية جانب ديما ناخذه الجانب وديما نصدقه احنا العباد وربي هو اللي يعلم طبعا. اذا احنا اجابتنا ديما في الوضعية اللي تقترح علينا, ما ندخلوش في نوايا الناس اسكو هي معناها تدعي على غيرها ولا حاجة, لا
3: لان الاصل في المشكلة اعرف الاصل ما ثماش علاش باش ينطردوا جار واخوهم.
1: نعم
3: يعني من حقوق الجوار ثلاثة
1: زوز, هذه
3: وسيلة
1: زوز
3: وإسلام وقرابة
1: قرابة. نعم.
3: أيه من المفروض ما ثماش علاش لا ما زوري أخوك مرة أخرى, حاولي ما تمشيش في وقت ربما يعني
1: هي موجودة
3: هي موجودة ولا في وقت اللي هو ما تمشيش مثلا من 8 متاع الصباح هو مريض مازالوا رامي يغسلوا فيه ولا ينشفوا فيه ولا ربما راهو يستعمل في حفاضات, بدلي الوقت. واذا كان وصل الامر انهم يطردوك حتى وهله وذريته الاخرين ما ردت حتى فعل, حتى الانسان عنده كرامه وعنده قيمه, وشهدي اشهد علي ربي اني بشيت بنزوره وما خلونيش ولا استعملي الهاتف ولا, وشوفي ناس صلحاء يصلحوا هالوضعيه, مش ممكن باش تبقى تزيد تتفاقم وخاصه جيران.
1: خلي تحمل هذه البنت على كتفيها ما, ما ما ما تشاء اذا كان طبعا
3: باش باش يكون في علمها ان اذا كان هي تقطع ارحامها صلاتها وعباداتها كل هذه يعني كأنها لم تفعل شيء إذا كان قطعت الرحم متاعها ويعني ونالت من أهلها وقربها.
1: ما فما حتى سبب يخلي هالوضعية هذه تقع, حتى وكان ثم خلافات هو لا يحق لمسلم أن
3: يهجر أخاه وقتله,
1: حتى وكانكم متعاركين عركة كبيرة الزوز
3: وزيد في حالة مرض
1: ثلاث أيام خواطر وبعد ترجع يلزم الأمور إلى نصابها.
3: وخيرهما من بدأ صاحبه بالسلام,
1: والأفضل هو اللي بادر كما قلت.
3: صحيح.
1: فأختنا هذه والمظاهر هذه راهي المظاهر هذه راهي ساعات خداعة نقولوا إحنا, لا تقولي لا لابسة حجاب لا لابسة نقاب لا حد شيء, هذه كمسألة
3: بينها وبين رب
1: بينها بين ربي سبحانه وتعالى.
3: إنما الجناحان هما عبادات ومعاملات
1: وما
3: يطيروا كان مع بعض,
1: وهذا هو شيخ
3: يعني الفصل. بالنسبة لسؤالها بالنسبة لتنشيف الأعضاء جائز ما يسالش.
1: نعم.
3: صحيح هي ثم بعض الروايات والأحاديث الضعيفة كونها الذنوب تتقاطر من جميع الأعضاء عندما تخلي أعضاء الوضوء يعني يتقاطر وشوح وهدم. إنما مسألة جائز, وخاصة الرد بالي بالنسبة للناس اللي عندها مرض السكري, خاصة الأرجل ديما الطب ينبهوا باش اللي يتوضى ينشف بين الأصابع مليح باش ما
1: تتكثرش
3: باش ما تكونش الذبحات ولا بكتيريا تكون سبب في أمراض.
1: وهو كذلك سؤال من أختنا مروة شيخ بربي تقول حكاية أذان, فما أذان موجود في تطاوين تسمع فيه الناس كله ما ينجم حد يتكلم, ما فهمتش علاش إذا مش مفهوم جملة حتى كلمة وليه سنين مش عارفة يا رسول الله كيفاش الإدارة الجهوية بتطاوين شؤون الدينية كيفاش تسكت على حاجة كيما هيك
3: كم السؤال لو هي انت على الأخر.
1: أي هي معناها عقبت على الموضوع هذا تقول أنه فما معناها أذان مش مفهوم
3: نشاز
1: وإلا حاجة على كل حكينا احنا في الموضوع. مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
10: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: بخير جمعة مباركة.
1: علينا وعليك إن شاء الله.
10: ليك ولسيدي الشيخ.
1: تفضل.
10: عايشك بربي. أنا نحب أني مواطنة من جابس.
1: أي.
10: نحب نسأل على حكاية قالوا لي معناها ما تصليش في بيت النوم وما تحطيش فيها كتاب قرآن و... حبيت نسأل سيد الشيخ على السؤال هذايا معناها هل هو صحيح ولا لا؟
1: باهي واضح. شكرا جزيلا.
10: عايشك
1: من الراديو. عايشك شكرا جزيلا. قلنا توفيق شيخ جمعة مباركة يقول صلى بنا الإمام صلاة العصر إلا أنه نسي التشهد الأول رغم التسبيح له من الصف الأول لم يسمع وأكمل الصلاة دون أي تصليح، هل صلاتنا صحيحة وهل هي مقبولة أم لا؟
3: باهي
1: قلنا توفيق هذا. باهي تفضل.
3: بالنسبة للصلاة في بيت النوم بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرة في بيتها أفضل من صلاة من صلاتها في المسجد، وصلاتها في خدرها يعني في المكان اللي تنام فيه غادي أفضل لها من صلاتها في المنزل في فناء المنزل، ولا هي بيت النوم نجسة للدرجة هذه باش ما صليش فيها؟ لا لا، هذا قول غير صحيح. والله
1: واحد نظيفة مسيقة ومسيقة داهية ما فيها
3: عاد الإنسان بيرقد
1: يدخلها الهواء الشمس
3: بيسكن بيعدي 7-8 سوايع في مكان غير لايق وغير صحي وهذا لا هذا هذه غير صحيح. بالنسبة لل
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخ يصلي النافلة وقيام الليل في حجر أزواجه
3: صحيح.
1: وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تنام أحيانا أمامه في نفس الغرفة.
3: غرفة أكيد موجود،
1: وبالتالي هو جائز للرجال وللنساء.
3: وللنساء
1: مدام طبعا مكان طاهر ونظيف وخالي من النجاسات. نعم.
3: بالنسبة للإمام الذي نسي التشهد الأوسط ثم وضعية هذه ماذا بينا ننتبه شوي لها. فالتشهد الأوسط هو من السنن المؤكدة والذي نجبره بالسجود القبلي في حالة النسيان. فهم وقت اللي يعني سبحوا للإمام وفات فيه تقعد معاش يرجع
1: لي. هو ربما سمحهم لكن يعرف القاعدة أنا
3: ما يزناش يرجع
1: معاش فات فيه ناض معاش يرجع.
3: علاش يرجع؟ علاش معاش يرجع؟ لأن التشهد سنة والقيام للركعة الثالثة
1: فرض.
3: لا نرجع من الفرض إلى السنة.
1: ريت
3: كما ساعة لساعة عرفات مصلين يعاندوا يبغوه يولي وما يبغوش ينوضوا. لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هو ناض أنت نوض معاه.
1: نعم.
3: وقول له سبح له سبحان الله، وحتى للضرورة قول له راك نسيت التشهد الأوسط الذي يوجب سجود قبلي
1: باش بعد تالي هو
3: يتفكر. باهي كمل صلاته ومسجد السجود قبلي وسلم نزيد نذكروه، وحتى بعد تالي هو عليه سجود قبلي حتى لسجد السجود بعدي فهو يجبر بذلك. وإذا كان خرج من الصلاة وخرج من الصلاة وخرجت الكل الصلاة صحيحة إن شاء الله وما عليكم حتى شيء، أما هو من المفروض تفهموه بالتسبيح. وإذا كان ما فهمش هنا الحديث العمد يبطل الصلاة ما عدا في إصلاحها.
1: وهو كذا. إذا نريت الوضعية ثم مصلين ما يعرفوش بعض القواعد. ساعات الإمام ريته في الوضعية هذه ناض هو وقف استقام ما عادش
3: الأعضاء الأربعة غادروا
1: الركبتين واليدين غادروا راهو مرجعش، مش لأن اللي عندكم ما كمش عارفين الوضعية
3: لازم ما يرجعش
1: هك علاش
3: وهو
1: ما تشدوش الصحيح يا مصلين ساعات وتبدأ أنت ماكش فاهم وقعت روى
3: وساعات يعني تم عليه التشويش والضغط لين يقعد في الوضع هذه هو آثم والصلاة صحيحة.
1: نعم والصلاة صحيحة. كمل زوز أسئلة شيخ. السلام عليكم. خونا إياد يسأل هل يجوز أن الأبناء يجمعوا مال لإرسال الأم للعمرة مع العمرة مع العلم أنه ما زال في طور خالص القرض مع العلم أنه ما زلنا في طور خلاص قرض ولا حاجة كمهي.
3: ما يسألش إذا كان يجمعوا وإذا القرض خعرفات والديون إذا كانها منتظمة وماشي أمورها مريقلة وكل الشر وكل الشر ينزموا يجمعوا مال لأمهم وهذا من البر. نعم. خاصة وإن شاء الله ربي يثيبهم وربي يجازيهم.
1: أنا اللي من نضحها بين ظفرين هي حكاية قرض، ربما كان دين أنا مستدين مس أما قرض هذا نود قرض معناه ربوي ماذا
3: كلمة قرض هذه إن الله طيب ولا يقبل خاصة مشي بدور هلا تزور البقاع المقدسة.
1: نصيحة يا إخوان ابعدوا على القروض، ابعدوا على القروض الربوية، ابعدوا على القروض، ما تقوليش محتاج وما من ما وكان ما نعملش ما نعرسش وكان ما نبنيش دار وكان ما إلى آخره، ما هكا شيخ ولا ديما نحكي بعد إذنك راه راهو الأبعد أبعد من ترك شيئا لله عوضه خيرا، ما فماش ما فماش سبب هذه هو هذه هو أعذار متاع وقتنا توا ما نبنيش نبني
3: هو شرط من شروط الحج والعمرة.
1: نعم.
3: الاستطاعة.
1: نعم.
3: علاش أنا مانيش مستطيع ونحب السيف نعمل قرض؟
1: لا أنا نحكي بشكل عام شيخ، مش حتى مثل في الحج والعمرة إنسان معناه بشكل عام معناه في حياته ناس تستسهل في القروض معناه،
3: وبعد تالي تقعد تعاني في الوضعية.
1: أختنا أماني تسأل حكم الشرع في أنه الأولاد يعيشوا مع والديهم في حين أمهم حية ترزق، وهل زوجة الأب مجبورة شرعا على خدمتهم أم هو مجرد عمل تؤجر عليه؟
3: هو صحيح تؤجر عليه وماذا بينا هالحاجات هذه ما تخليش حساسية باش ما الأب ما يفقدش الأبناء متاع، هي عادة الحضانة تكون للأم، ما يمشي للحضانة الأب إلا عند ما تتزوج الأم.
1: نعم.
3: تزوج الأم.
1: تزوج الأم. شكرا لك شيخ، نختم بدعاء قصير.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أغثنا بغيثك النافع.
1: أمين.
3: اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم نسألك غيثا نافعا عاما شاملا لا خراب فيه ولا دمار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا والمسلمين كافة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
1: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد الحكيم، شكرا لك مستمعينا أعزاء، جمعة مباركة وإلى اللقاء.
11: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: موجز الأخبار.
1: التاسعة ليلا على موجات إذاعة تطوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة المجلس، واستعرض خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والتي تتضمن إنجاز محطة فوتوضوئية ببني هيرة بقدرة 50 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 20 ميجاوات في الساعة، وإنجاز محطة فوتوضوئية بولاية تطاوين بقدرة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 100 ميجاوات في الساعة. تم اليوم بقصر بلدية جربة ميدون إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين بلدية جربة ميدون و16 وحدة سياحية تتعلق بفرز النفايات العضوية من المصدر، وذلك في إطار الاستعداد لتشغيل وحدة المعالجة وتثمين تقليل النفايات العضوية المنجزة بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وبدعم فني ومالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل فرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية تستهدف حظر التعاملات المالية معها وقطع مواردها وتقويض قدرتها على العمل، فيما أعربت المحكمة والاتحاد الأوروبي عن رفضهما لهذه الإجراءات. وجاء القرار بعد ساعات من إعلان فوز القاضية السابقة في المحكمة الحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، في خطوة أثارت هجوما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء في الكيان الصهيوني المحتل بنيامين نتنياهو. أقر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بشن هجوم نفذه يوم أمس في قطاع غزة، وأسفر عن تصفية 30 من حركة الجهاد الإسلامي وحماس. في روسيا قالت السلطات أنها أنهت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عقب وفاة موظفة في معهد لمكافحة الطاعون في سيبيريا والشرق الأوسط، بعدما أكدت نتائج نحو 5000 فحص مخبري عدم وجود أي مسببات لأمراض خطيرة وفق توصيفها. انتهى الموجز، بعد قليل التقيكم الزميل خميس سلطان في البرنامج الأسبوعي. إلى حضن تونس، متابعة طيبة وإلى اللقاء.

0: يا بلادي
1: أرضك يا بلادي
0: أرضك يا بلادي مع خميس بوبتان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام ككل مساء يوم جمعة في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. ونسلكم صوت إذاعة تطاوين، مرحبا بكم في حصتنا الليلة اللي تتواصل كالعادة إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس، كما ذكرت في متابعة لآخر الأخبار، متابعة الكفاءات التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. تظاهرات عدة متعددة يقوم بها أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن من خلال بطبيعة الحال جملة الأنشطة اللي في الجمعيات، كذلك الأنشطة اللي تتم مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، كذلك اللقاءات الفكرية وغيرها اللي تنتظم في مختلف دول العالم ولا في تونس لما يعود أبناء تونس المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. إذن مرحبا بكم في حصتنا الليلة، مجموعة من الأنغام المنتقات المهدات لكل المستمعين الكرام كالعادة في حصتنا الليلة اللي نتمنى لكم فيها السلامة والأمان وين موجودين، خاصة على طرقاتنا في مغادرتكم أو مجيئكم إلى جهة الجنوب الشرقي. كذلك أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن أكيد يتواصلوا ويستمعوا لإذاعة التطاوين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الجديدة للتواصل البث الإذاعي والتلفزيوني أكيد. إذن مرحبا بكم في حصتنا الليلة، برشا لقاءات برشا ضيوف اللي باش يأثروا هذه الحصة التي يهندسها تقنيا هذا المساء رشيد بوزاخر، وهذه أولى أنغامنا هذا المساء.

إذن بالنغم هذا يبدينا مستمعينا الكرام حصتنا الليلة التي تتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس في أرضك يا بلادي. الليلة باش مجموعة من المواضيع التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة باش نتابع الأوضاع اللي صايرة الآن في العاصمة الفرنسية بلادي وعديد المدن الحقيقة الفرنسية وتداعياتها بطبيعة الحال على الجالية وعلى الهجرة والمهاجرين بشكل عام وبطبيعة الحال كذلك الجالية التونسية اللي موجودة هناك. سنتحدث كذلك عن الكفاءات التونسية المميزة في المجال الطبي وخاصة المؤسسات الصحية الاستشفائية الأوروبية وتحديدا الفرنسية. فيها الكثير من الأطباء, فيها الكثير من الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية المميزة المتألقة هناك. سنكشف وسنرحل في الحديث عن هذه الكفاءات وهذه السفراء في الحقيقة التوانسة في هذا المجال. نعرف مسألة أخرى مهمة الآن يقوم بها عديد التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن, إنما يكونوا في الحقيقة سفراء لبلادنا بتصرفاتهم بأنشطتهم بمساهمتهم سواء في بلدان الإقامة أو في عند عودتهم إلى أرض الوطن. اليوم بنأخذ عينات في الحقيقة خاصة في مدينة كتانة وأصلي هذه المدينة الموجودين في فرنسا. نعرف مدينة كتانة ستعيش على موعد قريب جدا إن شاء الله انتظام الدورة الجديدة لمهرجان الرومان بكتانة, وفي نجاح هذه التظاهرة مساهمة كبيرة من أبناء الجهة المقيمين خارج حدود أرض الوطن. كذلك سنتحدث عن نادي المطاوة اللي موجودين في مختلف دول العالم واللي في كل مرة في الحقيقة يقوموا مجهودات كبيرة للتعريف ببلادنا على كل المستويات وكذلك المساهمة في عديد التظاهرات وعديد الأنشطة وعديد المساهمات حتى على المستوى التنموي والاجتماعي والاقتصادي في جهة المطوية وفي بقية جهات الجمهورية وين موجودين أهالي مدينة المطوية, بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار اللي باش نقدمها بشكل برقي خاصة على مستوى تعزيز البعثات الدبلوماسية, حضور البعثات الدبلوماسية

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس ببطان.
3: إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة اللي تنطلق كما ذكرت منذ قليل في الحقيقة في متابعة لمجموعة من المواضيع التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة البداية ما نجموش نمر مرور الكرام على ما يحدث في فرنسا في عديد المدن الفرنسية من تحركات طلابية احتجاجية انطلقت من المدارس والمعاهد الثانوية ثم وصلت حتى إلى الجامعات الفرنسية وكذلك عديد الفعاليات الأخرى والهياكل والأجسام الأخرى اللي موجودة في فرنسا. أكيد فيه تداعيات على المستقبل فرنسا خاصة بتبت الحال مستقبل فرنسا حتى اللي همنا هو المستقبل الهجرة وملف الهجرة وموضوع الهجرة أكيد سيلقي بتداعياته للوضع الآني اللي موجود في فرنسا على مستقبل بتبت الحال هذا الملف وتناول هذا الملف من قبل الجهات الفرنسية. للحديث في الموضوع هذا في الحقيقة هو جزء كذلك مستحدث فيه آخرا الكفاءات التونسية المتألقة خارج حدود أرض الوطن بطبيعة الحال خاصة في المجال الطبي ونتحدث كذلك مع ضيفنا على هذا التعلق والتميز لهذه الكفاءات مؤخرا كما تم انتخاب مجموعة من الأطباء في مجلس عمادة الأطباء في باريس وعديد المواضيع الأخرى. الحديث هذا كل باش يكون مع ضيفنا ونسعد دائما بوجوده على موجات إذاعة التطاوين دكتور محمد غنام رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بأحد المستشفيات الباريسية و العضو الجمعياتي الناشط جدا على المستوى الدولي والإفريقي في المجال الطبي ورئيس الجمعيات الفرنسية لأطباء أمراض القلب والشرايين. دكتور محمد غنام مرحبا بك على موجات إذاعة التطاوين.
4: بارك الله فيك شيخ مايس على الاستضافة.
3: شكرا لك على قبول دعوتنا. اليوم تحدثوا مشكلة على الجانب الطبي والتميز والتألق الكفاءات التونسية اللي موجودة في مختلف دول العالم دكتور محمد غنام، لكن كما ذكرت الوضع اللي موجود الآن في فرنسا يفرض الحديث عنه وخاصة عن تداعيات وعلاقته بالملف الهجرة بشكل عام. دكتور محمد غنام وانت المتابع القريب لهذا الموضوع بصفتك معناتك الجمعياتية وكذلك السياسية كناشط سياسي أكيد، تفضل سي محمد.
4: شوف والله هو الطلاب والتلامذة طالبين حوايج سهلة برشا، فهمت؟ طالبين أول حاجة تعويض الأساتذة الغايبين في بعض الأحيان في الأقسام، يبقى أنا ما عندهمش معلم ما عندهمش أستاذ حتى 3 شهور وأربع شهور، أنا البرنامج ما نجموش يكملوه، لا. ويحبوا زادة مرافق أفضل خاطر ثم أقسام قديمة برشا حتى الحيوط مش تتيح عليهم كيف عنا في تونس، ولذا يحبوا مرافق أفضل شوية، وحتى رو حتى يحبوا حتى تحسين وضع وأجرة الأساتذة والمعلمين متاعهم، خاطر إذا كان المعلم والأستاذ فهمتوا لا الأجرة متاعه ضعيفة ما نجمش فهمتوا لا يعيش عيشة معناها عادية ونجم يقري عادي، وخاصة يحبوا ينحوا فهمتوا لا الباركورسيب هذا. الباركورسيب هذا جوا بدا عام 2017، هو كيفاش الباركورسيب؟ أنت بكري كنا وقت نأخذ البكالوريا، بالبكالوريا نمشي نسجله في الجامعة نختارها، وكانت عنا ثم تسجيل مسبق للمدارس العليا. اليوم في الباركورسيب هذا يزم التلاميذ الكل يعملوا تسجيل مسبق على منصة في انترنت، والتسجيل المسبق هذا يعملوه من جانفي حتى المارس في الجامعات اللي يختاروها، يختار جامعات ويسجل فيها. فالجامعات اللي يردوا له يقبلوها، اللي معناها الجامعات اللي قبلوا الطلب نتاع التلامذة، يلزموا التلميذ يأكد معناها اختياره في أفريل، أنا يعمل ترانسكريبسيون مارس، ويلزموا يكونفيرم الانسكريبسيون وموا دافريل، وبعد كيأخذ البكالوريا متاعه يمشي يسجل في الجامعة اللي طلبها واللي قبلته. شنو المشكلة؟ تم مشكلتي. أول حاجة المشكلة الأولى هو مش هو اللي اختار الجامعة، الجامعة مش تختاره، خاطر هو مش عم برشا مطالب ويستنى الجامعة المستقبله باش بعد يأكد هو في أفريل اللي هو قبل، وبعد يأخذ البارك يمشي يسجل. والحاجة الثانية هو ثم برشا اللي يأخذ البكالوريا وما تقبلهم حتى جامعة، معناه يأخذ بكالوريا وما يقراش في الجامعة، يمشي يدبر راسه يعمل يقرأ في مدرسة حرة واللي يعمل يحب، أما حتى جامعة ما تقبل، وهذايا ما كانش مقبول، ما كان أول حاجة مش مقبول، والحاجة الثانية هو ما كانش قبل، كانت الناس كل تسجل في الجامعة، توا ولو ثم من كنت تعمل، اخترت 5-6 جامعات وحتى واحد من قبلك مش تعمل، ما تنجم تعمل حتى شيء خاطر ما نجم تسجل. دونك هذايا الباركور سويب هذا يحبوا ينحوها التلامذة، وأنا في نظري عندهم الحق، عدم الحق، هم عدم الحق في كل شيء.
3: هو في النقطة هذه بالذات علاش نحكوا على الموضوع هذا يا دكتور محمد غنام، وبرشا من أبناء تونس المقيمين بالخارج خذوا البكالوريا، وهذا ما عندك بالمتابعة اللي خذوا البكالوريا، وإلى حد الآن كما ذكرت سيادتك معناتها أكيد لم يتم قبولهم إلى حد الآن، معناتك إلى حد الفترة هذه ما قبلوهمش، خاطر نعرف برشا من الأولياء وعندهم أبنائهم ناجحين للباك وما همش قابلينهم، هم
4: خاصة أنت وقت اللي تعمل مطلب في مدرسة معينة ولا جامعة ما تدريش شنو كيفاش يقبلو وعلاش ما يقبلوش، ينجم اسمك اسمك بركة ما يقبلوكش، فهمت؟ خاطرك ما عندك حتى اتصال بيهم، أنت اتصال متاعك بيهم هو الانترنت، تبعث لهم بانترنت وردوك بانترنت، إذنك حتى يمكن حتى في العدالة يمكن تكون مفقودة، فهمت؟
3: وبالتأكيد في هذا يا سي محمد معناتك فما مؤسسات جامعية أو مناطق جامعية معينة معناتك ما ينجمش الغالبية متاع خاصة أبناء المهاجرين إنهم يلتحقوا بيهم، معناتك معروفة
4: خاطر شوف هو تو كتبعث المطلب متاعك فيه الدوسي متاعك، أنت ماكش مش تطلب، فهمت ولا؟ خاطر تم دوسي وقت تطلب تبعث للجامعات، تبعث الباركورسيب، أنت تبعث الباركورسيب ستي منصة في انترنت، والمنصة في انترنت هي اللي تبعث للجامعات، معنى المنصة بين كنت وبين الجامعة، ما عندك حتى اتصال بالجامعة، فهمت؟ والدوسي تعمله أنت تعمله على الملاحظات متاعك والأعداد متاعك في المعهد، يقبلوك على الدوسي متاعك في المعهد، باه أنت وقت اللي تشوف الدوسيات تي نحنا معناه اللي في معناه في أماكن بعيدة واللي عندهم معناه برشة، فهمتوا؟ لا مشاكل مادية ولا مشاكل حاجة أخرى ولا حتى في الترانسبور للمدرسة، تلقى ما عندوش معناه معدل كبير برشة، هذاك يمكن مسكين مع اسمه مع المعدل مش باهي ما تقبله حتى الجامعة، يبقى عنده الباك وما عنده حتى بلاصة في الجامعة، فهمت؟ ولذا هذي مش ينحوها، ظهر لي يلزم ينحوها. تيوديو حتى في الطب، أنا في الطب، في الطب إيش عملوا؟ عملوا نحو مناظرة نحوها وعملوا امتحان، ولكن الامتحان هذا يلزم تجيب 16-17-18 باش تمشي للطب، معناه كأنك عندك مناظرة. والحاجة الثانية هو كونه ننقري في الجامعة ونشوف معناها المشاكل، حتى كيزيدوا في عهد في عدد اللي يقبلوهم في الطب في السنة الأولى، نحن ما عناش بقايا للتربص متاعهم، فهمت؟
3: صح.
4: هم ينجموا يجيبوا 20-30-40-50 ولكن نفس بيترقب لك 5، ما نجمش يكون أكثر، فهمتني؟
3: صح.
4: ولذا ثم برشا حوايج معناها أخذنا فيها معناها تأخر كبير، اللي يزمنا أعوام وعشر سنين باش نخطو باش نسدوا كل معناها الثغرة ذاك اللي عملناه.
3: هذم من بين الأسباب معناتك اللي خلت الوضعية الآن موجودة هيك في فرنسا في في في في المؤسسات التربوية سواء في الثانويات أو في الجامعة. سي محمد، شو ترى الأفق بعد الاحتجاجات هذه اللي ما زالت متواصلة على الأشد متاعها؟
4: شوف والله شوف، هو الوضع مؤزم برشا في فرنسا، مش وضع اقتصادي، وضع اجتماعي وفي الجامعات، ومنال ثم برشا مشاكل. هما في عوض الحكومة، في عوض تسمع الكلام ذا، فهمت؟ خطر ثم واحد قالك الكلام ذا إذا خرجوا من معاهد متاعهم، قالك دونتي فريز، معاه يخرج معاش يرجع. كانت تيب دونتي فريز وطلعت من دونتي فريز، معاش يرجع دونتي فريز. دونك هذا ما يرجعوا إلا ما الحكاية تتحل. الحكاية كيفاش تتحل؟ يلزم ثم نقاش بين الحكومة وبين معناها اللي مثلوا التلامذة. باركور سويب هذا يلزم نحوه، خاطر مش موضوعي اللي تأخذ بكالوريا وما تنجمش تمشي للجامعة. والحاجة الثانية ثم معناها مرافق ياسر بتأزمة، فهمت؟ ثم معناها مدارس قديمة برشا، الحيوت قديمة، كل شيء قديم فيها، انترنت ما يمشيش ديما، اتسيتغا. يلزم يصلحوها. هذه موجودة خاصة في معناها البقايا المهمشة، معناها تلقاها في ال 93 في ال 95، معناها في
3: وين موجود؟ وين موجودين النسبة الكبيرة من المهاجرين هكا ولا سي؟
4: وين يجون؟ هم اللي يخلصوا الفاتورة الكبيرة هي المهاجرين.
3: صح.
4: علاش؟ خاطر هم اللي عندهم، فهمت ولا، عندهم إمكانيات ضعيفة ويسكنوا بعيد وفهمت، هم اللي يخلصوا الفاتورة أكثر من الآخرين. ولكن الموضوع يهم الفرنساويين الكل. علاش؟ خاطر أول حاجة التلامذة توا معناها مدعمينهم الطلاب، مدعمينهم الأهل، مدعمينهم بعض معناها الأحزاب السياسية، معناها أخذت نزل كبير، فهمت؟
3: منحة كبيرة،
4: منحة كبيرة، فلا.
3: وهذايا بطبيعة الحال وحتى في الحديث هذايا اللي كنت أذكر فيه سيادتك، معناتك ديما موضوع الهجرة والمهاجرين وملف الهجرة محطوط في في في في في صلب هالاحتجاجات وهالمطالب هذايا. سيادي محمد،
4: هي خطر. شوف راو يقول لك en français، يقول لك quand le gros maigrit le maigre meurt، فهمت؟
3: صحيح.
4: اللي السمين إذا كان السمين يضعف، ضعيف يموت.
3: صح.
4: هكاك نحن خطر المهاجرين مكانا، معناها أغلب الأحيان معناها في حالة ضعيفة ماديا وإمكانيا وكل شيء. دونك هم اللي شكون هو اللي تقتل؟ تشوف أنت، شوف اختل تمشي المدارس العليا ولا تمشي للطب، معناها والمدارس العليا ما تلقاش برشا من المهاجرين، فهمت؟ من أولاد المهاجرين، مش مع خطر مش مذكيين، مش مع خطر مش مخدامة، خطر الإمكانيات متاعهم أقل. وانت إذا كان ما عندكش إمكانيات برشا، معناها حتى كي توصل بتعب كبير. صح. ويوصل 3 ولا 4 على 50، فهمت؟
3: صح.
4: لذا ديما المهاجر خطر عنده معناها في وضع هش ماديا واجتماعيا وامكانيا، هيك هو مسكينين اللي يخلص الفاتوره الاول.
3: واضح. هو حتى في الاحتجاجات هذه دكتور محمد غنام، حتى معناتك اعضاء المجالس البلديه او رؤساء مجالس بلديه وعمد بين الفرين اللي موجودين، معناتك كانوا هم حتى ما في الخطوط الاولى في الصفوف الاولى مع التلامذه، مع وهم من معناتك من أصول مهاجرة، معناتك من أصول خارجية، ما مش فرنسيين 100%. معناتك تحس إن فما وعي إن يكون عليه انعكاس على ملف الهجرة، لأن هذوما أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلدية هم كلهم منحدرين من أصول مهاجرة، معناتك ما مش فرنسيين.
4: أي هذاك أشوف هذاك في ضواحي البلدان، معناها في ضواحي المدن الكبيرة، أما تمشي البروفانس ما تلقيش تلقى من كل فرنكو فرنسي. أما تقتل تمشي للضواحي متاع المدن الكبيرة بالحق، خطر تلقى فيها في الضواحي هذيك تلقى برشة مهاجرين. دونك وقتل يمشوا برشة ولوا معناها عندهم الجنسية، وقتل يمشي يصوت الواحد ينجم يعاونه، معناها هو بيدو من أصل مهاجر، فهمت؟ وكنت تمشي معناها للبقعة، ما جيتي مشيت الدوفيل ومشيت تروفيل تحس كي الدور ما تلقى حتى عربي، فماش الدوفيل ما ثمش عربي، لقيت واحد فماش. تمشي تروفيل معناها هاك لي فيل دو بروفانس وغنيين شوي ما تلقاش عرب، تلقى العرب والمهاجرين وكل تلقاهم في ضواحي المدن الكبيرة وحالتهم تعبة شوي. نبدو توا معناها ثم برشا معناها رؤساء تسمع فيها
3: معك سي محمد معك.
4: اي ثم راعي رؤساء بلديات توا من اصل معناها اباء واجداد المهاجرين، لان توا برشا معناها مهاجرين ولوا عندهم معناها اول حاجه ولوا واعين اللي هم ضعاف، ويلزم يمشي صوت الواحد ينجم يعاونه، ومن نجم يعاونه كان اللي يحس كيف ما هو يحس، فهمت؟ معناه هو بيدو من أسمه
3: صح. باهي على ذكر الدوفيل في الجزء الثاني مستحثوا الآن دكتور محمد غنام، يعطيك الصحة على كل المعلومات لأنه مهم برشا، خاطر من انتبهوش إلى احتجاجات كاحتجاجات وردة فعلها والواقع وهي الأسباب الحقيقية والعميقة لاندلاع الاحتجاجات التلمذية والطلابية في فرنسا كما يتابعها بطبيعة الحال ويتابع فيها ضيفنا الدكتور محمد غنام. على ذكر دوفيل، هي تخلينا دوفيل المدينة الجميلة ما عندك في منطقة النورمانديه الفرنسية، تخلي تورينا قداش الكفاءات التونسية متميزة متألقة، وكما سيادتك كنت منذ أيام قليلة هناك في مدينة دوفيل، وكنت من أبرز الكفاءات اللي موجودة في الملتقى ذي الطب اللي صار في مدينة دوفيل، كما ذكرت اللي الناس ميجوهاش برشا من المهاجرين من الأجانب وخاصة من الكفاءات. سي محمد
4: شوف والله سي خميس، شوف هو المؤتمر، هو مؤتمر الجمعية الفرنسية لأمراض القلب، أنا مؤتمر كبير باهي، وهما معناها الحقيقة عملوا معي المليح، أعطوني افتتاح نتاع المؤتمر. أنا مش نفتح بطارق مع شكون مش نفتحه مع رئيس البلدية نتاعهم هما غاديك في اسمه، جيت نشوف ما نعرفوش اسمه فيليب أوجيه، هو في البرنامج مكتوب الافتتاح محمد غنام و
3: فيليب أوجيه.
4: يا أخي جيت نشوف لقيه الراجل معناها من قريب للأمين المتطرف، فهمت؟ اليمين المتطرف
3: صح.
4: عاد قلت المفهم ومرتي قلت لك كيفاش باش تحلوا هذا الشيش، قلت ولا تمشي مخر كمسين مشكل محاضر المحاضر متاعي وكو ما تقدت نونون يزبد. يا أخي ما جيش هو ما جيش، يمكن
3: هو حتى
4: يمكن هو كشاف محمد غنام ما جيش أنا سبقني، فهمت؟
3: اللي تخبر فيه انت، لكن انت
4: ظهر لي الخبر خطر، هو قال قبل بنهار ونهارين كتب لنا قال عندي دفينة ولا شنو نهار ذاك عنده دفينة. يا أخي الحقيقة هو حتى كان خذاه معناها اخذها ذاك معنى مجيش، يا أخي أنا عاوني في الحقيقة، فهمتني؟
3: هي كانت رب صدفة خير من ألف ميعاد،
4: هي رب صدفة.
3: هو حتى الكرسي متاعه بقي شغيرة في الافتتاح،
4: أي لا حليته مع
3: لا الكرسي كانت ما كانت متواجدين مع ذاك مجموعة في الافتتاح، هو الكرسي متاعه فارغ معناتك
4: مجيش.
3: صح
4: مجيش وما ننساش، هو ما الحقيقة هو ما مش طبيب، دونك ما زاب با مونكي ما خلاش بلاصه
3: نفسيا
4: وطبيا
3: صح
4: دونك سيتي بود هو هذا يا المؤتمر مؤتمر معناها عالمي كل عام كل عام في بلاد كل عام في مدينة في فرنسا وصنا في دوفيل ودوفيل معروفة فهمت معناها بلاد نتاع ناس غنيين وقت الدور في الدوفيل ما يعجبك لا لا لا تلقى لا لا, لا عربي ولا ولا ولا أكحل ولا ثم شيء تلقاهم كل معناها كل مغنيين وكل شيء والموضوع هذا الموضوع نتاع موضوع من المواضيع هو تأهيل معناها أمراض القلب والوقاية وطب القلب والرياضة يا أخي في الحقيقة معناها المؤتمر هذا حقق معناها نجاح باهر ثم عروض عالية وثم حضور متاع جماهير معناها كبيرة واستضفنا في المؤتمر هذا بطلة عالمية
3: صح في السباحة
4: الجديد فهمت
3: السباحة السباحة على الثلوج ما على الجليد
4: على الثلوج السباحة هما تار بيسين متاعهم يحفروها في
3: الجبل
4: يحفروها في معناها يلزم تكون أقل من 5 دوغري فهمت يلزم ما يكون أقل من 5 دوغري واسمع ما ويلبسوا ما يلبسوش معناها توني خاصة لا كيف اللي يعوم فهمت معناها في مايو دو بان كيف اللي يعوم يا أخي حقيت قلت نتحدث معاها وكيفاش دخلت وكيفاش حبت الرياضة هذه وكيفاش معناها ولت بطلة عالمية خذت زهري 10 مرات بطلة عالمية وتعرف أنت في اسمه في دوفيل كل عام عندهم مهرجان السينما الأمريكي دونك نحن خلطنا بعد شوية المهرجان هذية والمهرجان هذية يجيوا فيه معنا أكبر ممثلين في الهوليوود كل عام يجوا وبعد الجمعة بعد مشيت للجزائر مشيت عملت محاضرة في الجزائر ورجعت وبعد مشيت الوهران عملت زود محاضرتين وبعد رجعت مشيت للتروفيل معنا ضربت 15 يوم بجرة بعضها فهمت
3: صح
4: فات من دوفيل رحت كنار لحد فيت ثم تعب شوية خطر تعرف مع العمر طيارة وفليجة وكواغط وغراق وكل شيء يا أخي تعب شوية فهمت
3: صح ولكن
4: أما ثم
3: متعة
4: ثم نشوة
3: ثم متعة خاصة كما متعة في التظاهرات هذه الكبيرة برشا كما ذكرت سيادتك الملتقيات هذه الطبية اللي تكون معناتك موش أي كان بإمكانه معناتك يكون موجود فيها وخاصة إنه يفتتحها معناتك مؤتمر طبي
4: في الجزائر عمر في تونس عمرهم ما عطوني افتتاح متاع مؤتمر في تونس بلادي وفي الجزائر في وهران ناس تحت وفي الجزائر ناس تحت
3: وفي دوفيل
4: نبعثك البروغرام
3: وفي دوفيل
4: نبعثك ولا تلبد معناها في بلاد بلاد ما تفتحوش أما في الجزائر في فرنسا تفتح أنا نسيرش بور تو دير كي لي جون معناها ثم احترام
3: صح هذا هو وهذا هو اللي حبينا لانه هو التالق والتميز نتاع سيادتك سي محمد معناتك منذ سنوات عديده تقريبا اكثر من 40 سنه وانت تشتغل في هذا المجال ولكن هو بصراحه علاش يعني تحرصت حتى في الاستضافه هذه تقريبا 3 مرات احنا نحضروا فيها باش تكون معنا سي محمد لان نعرف معناتك ثم قيمه هالمؤتمرات هذه الدوليه المهمه جدا واللي تكون فيها انت مانيش نقول المسؤول على الافتتاح ولكن انت اللي تفتتح هذه التظاهرات هذايا شرف تونس وشرف الكل الكفاءات التونسية في المجال الطبي سي محمد منعش كان تحب نخلوك كلمة الختام أخي محمد شنو تنجم تقول فضل
4: والله يشوف كلمة الاختتام هو ديما هي بيدها كيف ما قلت أنت في أول معناها البرنامج متاعك اللي ثم توانسة برشا متألقين في العالم وفي برشا ميادين ونتحدث عليهم كيف ما كنت تتحدث توا المشكلة كبيرة. علاش على بلادنا متخلفة؟ علاش بلادنا ناقصة في كل شيء؟ خاطر ما وفرناش المحيط باش نخلو الكفاءة متاعنا تبقى في تونس. والكفاءات هي اللي تبرز البلاد، وهي اللي تنقذ البلاد، وهي اللي تقدم البلاد. ولذا مرة أخرى يلزمنا نعمل كل ما في وسعنا باش الكفاءات متاعنا نخلوها في بلادنا باش تفيد بلادنا. وخاصة أنا قريت في فرنسا، عندي 50 سنة في فرنسا، ما قريتش تونس. أنا أخويا ثم آلاف اللي قريتهم تونس، واليوم الثمرة متاعهم يخذها الخارج، فرنسا، ألمانيا، أنجلترا. وهذا معناه إذا كان ما نفقوش فيسع فيسع والركب يتعدى ومعاش ناس نركبوا فيها، خطر مخرين برشا، تقول لي إنه مشكلة كبيرة. توا هي مشكلة كبيرة، هي مشكلة كبيرة. أنت تشوف الطب توا تشبيك طب كل هنا. أنتخ بارونتاز، ولدي أمس تسمى شيف سيرفيس، ولدي عنده في السيرفيس متاعه شكو 10 توانسة يخدموا في ليزورجونس معاه، هو شيف سيرفيس ليزورجونس. يا خويا عملونا حل ووجدوا لنا حاجة اللي تخلي الكفاءة متاعنا في تونس تبقى في تونس، وحتى الكفاءات اللي برا تجيبوهم. راو ثم مشكلة كبيرة. راو طب لي كل محيط جاء محيط معناها ناجع، وثم محيط اللي يجبد الناس. قداش عندك من هنا واحد لغتخيت وعمره 60 سنة؟ شنو 60 سنة؟ مازال صغير، ينجم يضرب 20 سنة أخرى. هو روتريتي، ما تعطيش فلوس، يخدم بلاش، يعيش بالتريت متاعو ويمشي يخدم في بلاده. علاش ما يروحش لبلاده؟ علاش يبقى يدور هنا ويمشي يعمل ليزاسوسيانس؟ يا ودي انا عندي كونسلتاسيون 4-5 أيام في خمسة معناها 4 سوايع في النهار، من نهار الاثنين والاربعة والخميس والجمعة. نهار الاثنين في العشية، والاربعة في الصباح، والخميس في الصباح، وجمع في الصباح. تعرف قداش نخذ؟ خاطر سويدون زي ناس مسجلون 5 أورو باغ كونسلتاسيون. تعرف معناها 5 أورو، ويعطوني فيهم بالسيف خاطر سويدون اسوسيسيون. علاش ما نمشيش في بلادي هذه؟ علاش ما نمشيش في تونس؟ خاطر المحيط مزمر، خاطر ما نمشيش فيها. فهمت المشكل؟ ها تو نعمل في الاسوسيسيون هنا 5 أورو. شنو 5 أورو؟ تحب تشري 5 أورو؟
3: 5 أورو ما تجيبش حتى ساندويتش، مان
4: ما تجيبش حتى ساندويتش. ونخدم بها نص ميتون، ميتون. وكيف هنا ثم ألاف، نعرف في الزناد، نعرف نبزع، نعرف بالهم، نعرف الشايبي، نعرف برش، ينجم يخدموا بلاد.
3: صح، يعطيك صحة سي محمد. أكيد هذا من القلب إلى القلب الحديث هذايا. ان شاء الله بتوع الحال مره اخرى نتوسع فيه اكثر، وهالافكار هذه تنجم تعاون برشا بلادنا كما ذكرت. يعطيك صحه سي محمد غنام، رئيس الجمعيه الفرنسيه لامراض القلب والشرايين والكفاءه التونسيه لمرض القلب، متميزه لمنورتنا في كل مره في المجال الطبي اكيد، ولكن نتحدث كذلك على شان العام، شان السياسي، شان الاجتماعي في فرنسا وعلاقته بملف المهاجرين والهجره. شكرا لك سي محمد، نلتقي على الخير.
4: وسلم على تونس وخاصة تطوير.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي في حصتنا هذه في جزئها الأول في متابعة في الحقيقة لكل المواضيع التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن والكفاءات بطبيعة الحال اللي مكان في حصتنا وكذلك كل التظاهرات اللي تتم في بلادنا واللي يكونوا فيها مساهمين أبناء الجهة في هذه التظاهرات كما ذكرت في تقديم حصتنا الليلة مدينة كتانة تعيش الأيام القليلة القادمة على وقع تظاهرة مهمة مميزة بطبيعة الحال تتكاثف فيها كل الجهود في لأبناء كتانة في الداخل والخارج من أجل إنجاحها وإعطاء صورة تستحقها بكل التفاصيل منطقة كتانة المميزة بطبيعة الحال في ولاية جابس. نتحدث على المهرجان الوطني للرومان في هذه المدينة المميزة بإنتاج هذه المادة بالجودة كما نعرفها العالية جدا. نتحدث على هذا من خلال في الحقيقة نتحدث على التظاهرة وعلى المهرجان ولكن زادا نتحدث على مساهمة أبنائها المقيمين خارج حدود أرض الوطن في هذه التظاهرة. هذا كلاش معنا أخونا وصديقنا سيد رضا الزموري مدير المهرجان. سيدي دام مرحبا بك
1: ومرحبا بمستمعين إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك سيدي دام على قبول دعوتنا. ذكرنا المهرجان ما ينجح ما يكون فيه النجاح والتميز إلا بأبناء التفاف أبناء كتانة الكل في الداخل والخارج هيك ولا سيدي دام؟
1: أكيد أكيد البلاد تنجح كذب ما لها وهني نحب نوجه تحية كبيرة أكيد لأبنائنا في كتانة وخاصة أبنائنا خارج أرض الوطن اللي في كل مرة وين اتصلنا بهم
0: لقيتو
1: جيناهم موجودين ولبوا نداء الواجب بصراحة وكانوا بصراحة من الناس المساهمين في إنجاح هذه التظاهرة وديمومة خاصة التظاهرة هذه.
0: واضح منهم أكيد هم برشا أبناء كتانة منهم خونا الصديق سي مجدي السالمي. سي مجدي مرحبا بيك.
2: شكرا على الاستضافة ويعيش خويا بارك الله فيك.
0: شكرا على قبول دعوتنا. سي مجدي الحوار مفتوح مع سيدي داد نجم تسلم عليه والحديث كما ذكرت مفتوح بيناتنا جميعا. سي مجدي مرحبا بيك. انت واحد من ابناء تونس المقيمين في فرنسا واحد من الكفاءات زادة التونسية اللي موجودة في في في باريس وخد تشتغل في مجال مهم برشا مهم مجال التدقيق المالي هيك ولا سي مجدي؟
2: بالضبط مدقق مالي لدى وزارة المالية الفرنسية.
0: وعلى حياتك الصحة بارك الله فيك. أكيد من هذه الكفاءات اللي نعتز بها ونفرح برشا أن تكونوا معنا على موجات إذاعة تطاوين. سي مجدي أكيد في الاستضافة هذه باش نتحدثوا على محبتكم الكتانة ومحبتكم الجابس وتونس بشكل عام من خلال حتى تساهموا حتى أنتم بعاد لكن ساهموا في نجاح التظاهرة هذه. سي مجدي
2: بالطبيعة في كل المناسبات موجودين أبناء تونس بالخارج مالغري اللي موجودين بالخارج لكن بعدنا على بلادنا يخلينا نحس بقيمتها أكثر ونحاولوا رغم هذا البعد اللي احنا نساهموا في مساعدتها وتنميتها ونلبوا الواجب كل مرة البلاد تستحقنا في المستوى المحلي كتانا مستوى الولاية أو تونس بصفة عامة.
0: واضح أكيد رايحة الرومان ورايحة كتانة وصلت الباريس فلسي مجدي.
2: حقيقة مازلنا نستنى وبقدر تابلي تستنى بعد المهرجان خطر على اتصال دائم بالوالد اللي هو زاد في متقاعد فلاح وممتون مازال ما وصلنيش باي في الرومان ما بقدر تابلي باش نروح الفترة الجاية نروح نهار 14 قدرت ربي باش نحضر على الاختتام مهرجان الرومان وفي الوقت ذاته ندوق الرومان ونفرحوا مع أهلينا وأصحابنا وأحبابنا وأهلينا في كتانة
0: ان شاء الله. يا مرحبا بك اكيد سي مجدي اكيد في اضافه كبيره حضوركم كابناء تونس المقيمين بالخارج في انشاء التظاهره هذه هيك ولا سيدي في البرمجه في كل في الدعم المادي الدعم المعنوي كل تستحقوه سيدي دا لخدمه المنطقه بتاعكم.
1: اكيد كما تعرف مهرجان رمون بكتانة في الدوره 31 هذا يستحق برشا دعم سواء على المستوى المادي ولا المستوى اللوجستي ولا حتى ساعات نقول أني بالكلمة الطيبة باش نحكي شوي على التظاهرة هذه سي خميس اللي هي تظاهرة ثقافية فلاحية وسياحية بطبيعة أنها تفديم التعريف منطقة كتانة وبراز اللي تزخر به المنطقة هذه من منتوجات فلاحية وعلى رأسها بطبيعة الرمان باعتبار المنتوج المحلي معناتها المميز للمنطقة هذه. كما في الزمن إن شاء الله المهرجات المهرجان هذا هي مجموعة من الأنشطة المتنوعة كما العادة بينها عروض وبيع الرمان المنتج المستهلك وتنظيم معارض صناعية وتقليدية وبالأساس باش تكون متواجدة منتوجات الرمان معناتها في المعرض هذايا بصفة كبيرة ولي سوبرودويز نتاع الرمان وكما فما مسابقات حول أجود منتوجات الرمان وعروض ثقافية وفنية وورشات تحسيسية حول تثمين منتوج الفلاحي وكيفية تحويله مع تنشيط الشباب وتنشيط الأطفال إن شاء الله باش تكون دورة صناعية بالنسبة للدورة هذه.
0: واضح هو التظاهر هذه كما ذكرنا سي مجدي دوركم كبير برشا انتم مش حتى على المستوى المساعدة والدعم المادي والمعنوي لهذه التظاهر لكن زاد التعريف بها على أوسع نطاق سي مجدي.
2: نعم بالطبيعة بصفتي ابن المنطقة هذه وبكتان المهرجان هذه هو ذاكرة البلاد بالنسبة لي زاد ذكريات الطفولة هو الفرصة اللي تجمع الناس الكل كبار وصغار من متساكني المنطقة من ولايه جابس وحتى من خارجها ومن موقعي هذا بالعمل نتاعي في العباد اللي نعرفها في الخارج نعرف بالمنطقه اللي جايباها وبقيمه الثمره هذه اللي هي الرمان ونتحدث زاد على مهرجان كتانة رمان اللي نعرف قيمته زاد كي نبعدوا عليه اليوم في الاسواق العالميه وهنا في اوروبا وقت نشوفوا كيلو رمان بستة وسبعة اورو رمان بجوده اقل برشا من جوده رمان كتانة نعرف رومان يجي من تركيا من يجي من إيران مش نفس البنا أسوام جد مرتفعة معناها بارابور اللي نعرفه في تونس وزاد رومان اللي بعد كنقرأ لي شوي نعرفه الخصوصيات متاعه والمنافع الصحية سانتي أكسيدون بار إكسيلونس وثمرة زاد الديريفي متاعها مستعمل برشا في الكوسميتيك ومستعمل زاد في الأدوية اللي هي حقيقة اليوم المهرجان ينجم زاد يعرف الرمان كفاءة شنية الفوائد نتاعه وكيفاش نجم نستعملوها في كتانة وإن شاء الله المهرجان زاد يمكن العباد تجي من برا اللي هي تتعرف على ثمرة هذه وعلاش لا تجيب أفكار ومشاريع باش تحول معناها ثمرة الرمان خطرا على عبر من الوقت اللي نعرف الرمان يتباع في كتانة كثمرة من غير تثمينة دونك علاش لا غدوة وترافير المهرجان هذايا معناها يجوا المستثمرين ويقوم بتثمين الثمرة هذه اللي تكون العائدات نتاعها منافع كبيرة على البلاد من فاسون ديريكت يعني ديريكت.
0: يعطيك الصحة هذايا واضح وهذا هو الهدف والمغزى يظهر لي سيدي ذا في من تنظيمكم التظاهرة هذه قلت صحيح تظاهرة ثقافية لكن راهي اقتصادية تنموية بالأساس وبالأفكار هذه لما كما أفكار سي مجدي أكيد نجم تحققوا برشا أهداف في المجال هذايا سيدي ذا.
1: أكيد من خلال الندوات الفلاحية اللي قاعدين نعملوا فيها سواء في الدورة السابقة ولا في الدورة هذه باش نجيبوا مختصين اللي باش يحكوا في خلق فرص التسويق وترويج المنتوجات المحلية بطبيعة لجانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة اللي مهم جدا الشيء هذا وخاصة كما قلت لك اللي نسعوا له هو ترسيخ مهرجان الرمان كموعد سنوي يساهم في تعريف بطبيعة كتانة وموروثها الفلاحي والثقافي وكما حكي مجدي توا نجيبوا الناس مختصة إن شاء الله اللي بيشتحكي على فوائد الرمان وكيفية تحويل وتثمين المنتوج هذايا اللي مالوريزمون كما قال مجدي منش نمشي لأوروبا نمشي لتونس ونشوف بقية الثمار الأخرى كما العنب ونجاص الأسوام اللي يتباعوا بها واللي يتباع بها الرمان بصراحة
0: فما هذه افكار معذره على المقاطعه سيدي ذا هذه افكار اكيد باش نتحدث فيها بتفاصيلها اكثر ان شاء الله في مناسبات قادمه لان الوقت ماشي يسمح تماما لان نشرت انباء الليل بعد قليل. حبيت نشكرك شكر خاص سيدي رضا الزموري مدير مهرجان كتانة خونا صديقنا مجدي السالمي هذه استضافه اولى اكيد سنلتقي ونتحدث على برشا تفاصيل سي مجدي يعطيك الصحه بارك الله فيك سي مجدي.
2: شكرا على دعوتكم وان شاء الله بالتوفيق لسي رضا والهيئه المشرفه على مهرجان كتانة وان شاء الله من نجاح الى نجاح بالنسبه للمهرجان ولكل التظاهرات اللي تتم في بلادي العزيزة.
1: كل شكر لك مجدي والخيان الكل اللي موجودين خارج أرض الوطن، وإن شاء الله عودة ميمونة، وإن شاء الله تبقوا ديما في قلوبنا راكم على طول
0: إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لك سيدة، وموعدنا قريبا إن شاء الله في كتانة مع كل أبنائها في الداخل والخارج نتحدث على كل هذه التظاهرات. شكرا لك سي مجدي وسي رضا. الآن باش نفتح المجال للصديقة بثينة الخراز لتقديم نشرة أنباء الليل، تفضل بثينة بعد لحظات.
3: أرضك يا بلادي،
4: أرضك

0: كعيوني.
1: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
2: أرضك يا بلادي.
1: تونس رجال ونساء وعشرة بان.
2: أرضك يا بلادي.
3: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

0: العاشرة الأخبار.
1: العاشرة ليلا على موجات إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس وزاري يتابع تنفيذ مشاريع الطاقة والحد من العجز الطاقي بالبلاد، ويقر إنجاز عدد من المشاريع منها محطتان فوتوضوئيتان بكل من بنمهيرة وتطوين. يوم وطني تحسيسي حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي ينتظم غدا ب 49 مؤسسة بمختلف جهات البلاد بمشاركة عدد من الوزارات. سيارات وعربات كهربائية لفائدة بلدية جربة في إطار اعتماد التنقل الكهربائي. والولايات المتحدة تفرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية بعد ساعات من فوز القاضية بها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. أهلا بكم من جديد. مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري خلال هذا المجلس خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة، والتي تركز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل إدارة الطلب بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. وتتضمن هذه الخطة المتكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد عدة إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة القدرة الكهربائية المتاحة. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب، والتي تتمثل خاصة في المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التروبينات بما يساهم في توفير فترة إضافية أو في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة. تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن ب 600 ميجاوات في الساعة. اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات. اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات. استعادة كامل القدرة الانتاجية لمحطتي كشباطة ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات. ادماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صيف 2027، إلى جانب ادماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص. توسعة محطة الرياح بسيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميجاوات. إنجاز محطة فوتوضوئية ببنهيرة بولاية تطاوين بقدرة 50 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 10 ميجاوات في الساعة. إنجاز محطة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 100 ميجاوات في الساعة. التحكم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة، وذلك بالتقليص في الطلب ب 300 ميجاوات. وشددت رئيسة الحكومة خلال هذا المجلس على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة، والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكل الأنظمة المتاحة، وهي الإنتاج الذاتي والرخص واللزمات. كما أكدت ضرورة تطوير الشبكة وتركيز العدادات الذكية والترفيع في طاقة خزن الكهرباء. تنظم غدا وزارة التربية يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات بعدد من المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية. وسينتظم هذا اليوم الذي يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه. سينتظم بصفة متزامنة في 49 مؤسسة تربوية بمختلف جهات الجمهورية ليستفيد منها أكثر من 50,700 تلميذ. وتشارك وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال في فعاليات هذا اليوم. في تطاوين تحتضر غدا المدرستان العدديتان حي نور وابن رشد بمدينة تطاوين فعاليات هذا اليوم التحسيسي الذي يقدم له مدير إعدادية حي نور بتطاوين أنور اللانية.
0: غدا بحول الله هناك برنامج يوم تحسيسي مشترك بتنظيم وزارة التربية تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة. يحتوي هذا البرنامج على تحسيس من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، كل السلوكيات التي تهدد مسار التلميذ التربوي والعلمي كالمخدرات والاستعمال المفرط للهاتف الجوال وحالات العنف التي انتشرت بكثرة خاصة في الوسط المدرسي. هناك مداخلات ومشاركات من وزارات مختلفة. المداخلة الأولى وزارة الصحة، موضوعها الحملة التحسيسية، طبيب مختص حول الأضرار العضوية والعقلية للمخدرات. مداخلة ثانية وزارة الداخلية، مداخلة إطار أمني حول القوانين الرادعة لترويج واستهلاك المخدرات في الوسط المدرسي. وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا هناك مداخلة أخصائي نفساني حول نفس الموضوع، وكذلك وزارة الشباب والرياضة حول معناتها رسومات وجداريات شعارات سلوكيات المحفوظة والمخاطر ومدى خطورتها على سلامة التلميذ. هناك أيضا ربط على الساعة العاشرة بمعهد من تونس العاصمة مباشرة في قاعة الإعلامية من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادي عشرة، موضوع الحملة كذلك حول استهلاك المخدرات وتنامي العنف بالوسط المدرسي. وكذلك وزارة التكنولوجيا والاتصالات مداخلة حول الاستعمال المفرط لهاتف الجوال ووسائل التكنولوجيا الحديثة ومدى تأثيرها السلبي على الناشئة خاصة في سن المراهقة.
1: وفي ولاية مدين ستحتضن المدرستان

0: وهي مشاركة والاستثمار بولايتك باسم خلال تنظيم لقاء تفاعلي حول التشبيك والإدماج المالي بمشاركة الباعثين الشبان وأصحاب أفكار المشاريع والمؤسسات المالية المالحة. عن أهمية هذه اللقاءات التفاعلية تتحدث إنصاف رئيسة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي التابع لبرنامج الأمم المتحدة إنصاف الشريف.
1: فتح بنقاش وفتح فضاء للمناقشة والتعرف على ما هي الآليات الموجودة، ما هي الحقوق، ما هي الآليات التي تناسب كل مشروع بحد ذاته. هناك حضور كبير من المؤسسات المالية وكذلك أصحاب وصاحبات المشاريع، وتندرج هذه التظاهرة في عمل تقوم به برنامج الأمم المتحدة المائي للتمكين الاقتصادي وكذلك المالي للنساء والشباب الذين يعتبرونهم الفئة الهشة خاصة في ولاية الجنوب. كما نقوم بمبادرات لدعم المشاريع القائمة وخاصة في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وكنا البارح عملنا تعريف لهذه الاقتصاد وكذلك شنو الآليات والفرص الاستثمار وفتح مشاريع وتوسيع كذلك مشاريع في هذه المجالات. ويعتبر هذا خطوة أولى إن شاء الله، ونشكونا معنا دورة قافلة مش نمشيو لولايات الجنوب الكل وكذلك قروان.
0: إلى جربة الآن تسلمت بلديات جربة جيم وجربة حمد السوق وجربة ميدون 3 سيارات كهربائية، سيارة لكل بلدية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس وتجسيدا لاستراتيجية الانتقال الطاقي وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للتحكمية في الطاقة. وأشارت الوكالة إلى أن تسليم جرى أمس واليوم لفائدة عدد من البلديات النموذجية بجزيرة جربة وبلدية بلدية صفاقس التي انتفعت بدورها بسيارتين. وستتعزز بلدية جزيرة جربة ب6 عربات نفية كهربائية بمعدل عربتين لكل بلدية. ويتضمن البرنامج أيضا الذي يهدف إلى ضمان نجاح الانتقال إلى التنقل الكهربائي تركيز نقاط شحن سريعة في جميع البلديات النموذجية مجهزة بمنظومات طاقة كهروضوئية تعتمد الطاقة الشمسية بنسبة 100%. نبقى في جربة، أيضا تم اليوم بقصر بلدية جربة ميدون إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين بلدية جربة ميدون و16 وحدة سياحية تتعلق بفرز النفايات العضوية من المصدر. ويأتي الاتفاق في إطار الاستعداد لتشغيل وحدة لمعالجة لتشغيل وحدة المعالجة وتثمين الطاقي للنفايات العضوية المنجزة بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبدعم فني ومالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. دوليا الآن، استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم طفل بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في وسط وشمال قطاع غزة. في الأثناء قرر جيش الاحتلال بتصفية 3 من حركة الجهاد الإسلامي وحماس في هجوم نفذه يوم أمس في قطاع غزة. أفاد مصدر إقليمي بأن السعودية تستبعد أي تهدئة مع جماعة الحوثي في اليمن قبل استعادة الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض المناطق التي خسرتها لصالحهم خلال الأسابيع الماضية. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال كلمته في قمة رابطة الدول المستقلة المنعقدة في تركمانستان على أن نجاح أي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة مرهون بتغيير واشنطن لسلوكها القائم على الضغط والتهديد، مؤكدا أن المفاوضات لا تستقيم في ظل الإكراه. في الأثناء استبعد الرئيس الأمريكي شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر القادم، متحدثا عن نقاشات وصفها بالمثمرة مع طهران. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم فرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية تستهدف حظر التعاملات المالية معها وقطع مواردها وتقويض قدراتها على العمل، فيما أعربت المحكمة والاتحاد الأوروبي عن رفضهما لهذه الإجراءات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في بيان إن واشنطن اتخذت هذه الخطوة بعدما أخفقت المحكمة والدول الأطراف فيها في معالجة المخاوف الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة القضائي على مواطنيها أو أفراد قوتها المسلحة وقادتها السياسيين. وجاء القرار بعد ساعات من إعلان فوز القاضية السابقة في المحكمة الحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام في خطوة أثارت هجوما من ترامب ورئيس الوزراء في الكيان الصهيوني. ويذكر أن نافي بيلاي الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تولت رئاسة المفوضية السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

0: وتعرف بانتقاداتها الحادة، والذي على الكيان الصهيوني الذي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في قطاع غزة. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة. يعود إليكم زميل خميس مبتان بعد قليل.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الانفجار الكوني الكبير يعتبر النظرية العلمية الأكثر قبولا لتفسير نشأة الكون، وتشير هذه النظرية إلى أن الكون بدأ من نقطة صغيرة جدا ذات كثافة وحرارة لا نهائية، ثم انفجرت هذه النقطة قبل حوالي 13 مليار سنة، محدثة توسعا هائلا لا يزال مستمرا حتى اليوم. قبل هذا الانفجار لم يكن هناك شيء على الإطلاق، لا زمان ولا مكان، ومع حدوث الانفجار ولد الزمان والمكان، وبدأ الكون في التمدد بسرعة هائلة حسب ما تقول هذه النظرية البشرية. في اللحظات الأولى كان الكون عبارة عن بلازما كثيفة من الجسيمات الأولية، وبعد مرور مئات الآلاف من السنين بدأت الذرات تتشكل، ومع مرور الوقت تشكلت النجوم والمجرات. تدعم العديد من الأدلة العلمية هذه النظرية، من أبرزها إشعاع الخلفية الكونية، وهو ضوء خافت يمكن رصده في جميع أنحاء الكون، ويعتبر بقايا حرارية من اللحظات الأولى للانفجار، كما أن اكتشاف تمدد الكون عبر مراقبة ابتعاد المجرات عن بعضها البعض يؤكد أن الكون نشأ من نقطة واحدة وبدأ بالتوسع. أهمية نظرية الانفجار الكبير لا تقتصر فقط على تفسير أصل الكون، بل تفتح أيضا المجال لفهم تطوره وبنية المجرات وتوزيع المادة والطاقة، كما أنها تثير العديد من الأسئلة حول المستقبل. هل سيستمر الكون في التوسع إلى ما لا نهاية؟ أم سيتباطأ وينهار من جديد؟ وتبقى نظرية الانفجار الكوني الكبير حجر الأساس في علم الكونيات الحديثة، وتستمر في إثارة فضول العلماء والباحثين لفهم أسرار بداية كل شيء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي في الجزء الثاني اللي يتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا في مجموعة من المواضيع الأخرى. يتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن كما كنا في البداية نتحدث على مجموعة من الكفاءات وكذلك مجموعة من اللقاءات والأحداث المنتظرة في جهتنا ومساهمة أبناء الجهة في تنظيمها وفي إثراءها وفي التعريف بها أكثر. نتحدث اليوم على مهرجان الكتانة، مهرجان الرومان بمدينة كتانة في دورة 31 اللي يستمد بطبيعة الحال النجاح متاعه والإشعاع متاعه من أبناء الجهة المقيمين خارج حدود أرض الوطن. مش نواصل في السياق هذا بعد قليل مع مجموعة من ضيوف نتحدث كذلك على مساهمة أبناء الجهة في كل مرة في كل أي تظاهرة أو أي فعل تنموي ثقافي اجتماعي يكونوا هم حاضرين. كثير من الأخبار كذلك بشكل برقي سنمررها تم خاصة الحضور الدبلوماسي والقنصلي في مختلف دول العالم وكذلك مجموعة من الأنشطة التي تنتظم هنا وهناك في عدد من دول العالم.

0: إذن بالنغم هذا رجعنا في الجزء الثاني من حصتنا الليلة عندنا مجموعة أخرى من الألغام الجميلة إن شاء الله. مهدئة لكل مستمعينا الكرام في هذه الحصة التي تتواصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس ويهندسها كالعادة منذ بداية حصتنا الليلة رشيد بوزاخر. ونواصل في استضافة مجموعة من التوانسة المتميزين المتألقين في عديد المجالات والقطاعات. اليوم مش تحدثوا على في الحقيقة على مجموعة من أبناء المطوية اللي موجودين في مختلف دول العالم كما ذكرنا في بداية حصتنا, واللي هم متميزين ومتألقين ويوروا في صورة جميلة برشا على المطوية وعلى تونس وعلى جابس وعلى تونس بالطبيعة والكل. وفي كل مرة يستغلوا أي تظاهرة تصير في بلادنا يكونوا حاضرين, وخاصة صديقتنا وأختنا السيدة جمر سالم وهي اللي تشرف على هالمجموعة هذه أو المجموعة المطوى أو نادي المطوى عبر العالم. سيدة جمر مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا, الله يبارك لك يا سي خميس, بارك الله فيك على هذه الضيافة على ليزوند تتاوين, أعيشك ربي يبارك لك.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا للمطاوة, ونحكي على المطاوة والمطوية, بلاد العلم والمعرفة والأدب والثقافة وبلاد الخير وبلاد كل شيء اللي يمشي المطوية يلقى فيها كل الخير, وليهم موجودين في كل مكان خاصة بطبيعة في المطوية في تونس العاصمة في دول العالم الكل, وانت تمشي تلقى ولد المطوية موجود ومتميز ويخدم ومتألق في المجال اللي موجود فيه, هيك ولا سيدة قمر؟
1: اي هذيك هي, يعطيك الصحه. احنا فريمون فرحانين برشا على خاطر المطوى يقولوا يكثر منهم الناس. احنا كوميونيتي معناتها موجوده كما قلت في المطويه بيان سور, عندنا في تونس زاد عندنا الكفاله تونس في تونس معروفه برشا. نتعاونوا احنا اللي زينيتها من ليون, في ليون عندنا مجموعه حتى هي الاسوسياسيون دي ميتويان, عندي الكوليكتيف مطوى في انحاء العالم, فيه العالم كامل معناتها, فما في جابون, فما في فرنسا, فما في أمريكا, في كل مكان الجروب هذي متاع التعاون. نعاونوا بعضنا برشا, نوقفوا بعضنا برشا, ومش دبل مطاوع حتى اللي دايرين بينا أيضا احنا نبدو ديما معاهم إن شاء الله, وإن شاء الله ربي يا ربي إن شاء الله اللي يعمل خير وراه هذاك الحق قدام ربي راهو أول حاجة.
0: هي أنتم موجودين في مدينة ليون كالجمعية ولا التحالف هذا صحيح أو التجمع هذا متاع المطاوة عبر العالم, كيف جاتكم فكرة أنكم تعملوا الجمعية واللمة هذه لما المطوية سيدة قمر؟
1: هي لما الان انا حليت الجروب 2018, عندي خويا محمد طاهر سالم الله يرحمه كان يعاون برشا هنا في المطويه, وكي مرض حبيت عندي دواء باش نبعثه له, وانا قلت كيفاش تو احنا المطوى عندنا برشا قريب 600 ولا 700 عائله في اليوم, ما نلقاش واحد شكون مروح, هاي خليني نحل جروب. حليت 1 2 4 6 تو اكثر من 7000 بلوس انكور. قلنا خلي لينا نجمعوا اول حاجه باش اول حاجه كان فما دوايات ناقصين ولا حاجه احنا نبعثوهم نحطوهم في الجروب. والله سي خميس قلت لك في نص ساعه ماكسيموم ساعه ساعتين نلقوا شكون اللي باش يشري, نلقوا شكون اللي مروح, نلقوا معناتها هذه الكليكة على البلاصه. وعندنا ايجالمون زي بكري كنا في دخول المكتب ايضا تاع الادوات هذه, نقول لهم انا حق راهو حق اوبليجي معناتها لازمكم اللي هكا يعاون شوية, نعمل دي كانيوت اللم فيهم اللي لموا, وبعتي لي نبعثوهم هنا نتخدموا مع أيضا الحوانت حتى الوحدات اللي بغيغية زادة, نشروا من هنا الأدوات ونفرقوهم هنا على أهالينا دونك اللي ناقصين شوية, وإن شاء الله الله يحوج واحد على الآخر إن شاء الله يا ربي. عنا قفة رمضان وعنا عيد الكبير ايضا, وهذايا لازم نتاع التعاون معناتها نعاونوا بعضنا برشا في اي مكان. وفي تونس عندنا حتى هي المطوع عندك حاجه اخرى, عندك الكفاله ما شاء الله اللي يستحق حاجه يبدو ديما موجودين, عندنا نبعثوا ايضا الفوتوي غولون, نبعثوا حسيلو ماتيريال ميديكال اللي عندنا اللي يستحقوا هنا, دونك فريمون نوقفوا لبعضنا وان ميم طون قلت لهم حتى غاديك في فرنسا قلت لهم حاجه برك روحني هذه عملناها احنا المتوى راهو صفاقس يعملوها راهو جمنا جو سي كو جمنا عملوها حتى هو قلت لها صاحبتي فتحيه قلت لها اسمعيني حتى انت حلو وبشوي بشوي تتعاونوا وان شاء الله تعملوا جمعيه وتبعثوا حتى انتم اللي كتب ان شاء الله يا ربي
0: به انت قلتي حاجه مهمه زيد قمر ان هذه هو حق لكن هو واجب في الحقيقة أنتم تحسوه واجب وكارد جميل للبلاد هذية بعدك كل مطوي ولا كل تونسي بشكل عام نحكي بعدك يرد الجميل لبلاده ويعاون باللي يقدر في أي مجال من المجالات كأنه واجب ورد الجميل معدك ما بين ذفرين ماهيش مزية كي تونسي يعاون لبلاده
1: لا مش مزية مش مزية بالكل بالكل صح. على خطر هذا حق أول حاجة أول حاجة وقت اللي احنا مشينا لفرنسا رغم اللي مشوا الأولين العائلات اللي مشوا لفرنسا رغم العائلات اللي كانوا فقراء مش اللي كانوا لابسنا عليهم اللي كانوا لابسنا عليهم قاعدوا هنا في تونس أما اللي ناقصين وفقراء هم اللي مشوا سافروا للخارج باش يلقوا حاجة أنا أفنير ميور يقولوا القورة باش هكاكا يلموا وحنا احنا صغار زي احنا صغار باغ اكزومبل بابا يقول لنا اسمعوني لازم تتكلموا بالعربي ما نحبكمش تتنقموا عليا بالسوري معناتها تتعلموا العربي صح. ولازم لازم هذايا على خاطر
0: هيك لقيت انت نتيجه تو
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله علاش على خاطر
0: هي نتيجه معناتك اللي يشد صحيح الوالد معناتك انك تتعلم اللغه العربيه وتحكي بالعربيه هيك لقيتها تو معناتك
1: بيسيور بيسيور نلقاها نلقى حتى ضرريه علمتهم العربيه عندما 4 سنين دخلتهم المكتب باش يتعلموا السبت ولا حد بون بوتيت صعيبه يقولوا الويكند اما هي باش يتعلموا العربيه على خاطر ما ينسوش منين خرجنا ومنين جينا ومنين عرفنا توهم حتى دخول المكتب ضرريه ماذا بيهم يعملوا بارتيسيباسيون حتى هم يعطوا 5 يورو 10 يورو 10 يورو ما فيها بس يحلوا الفليسات اللي عندهم وحتى هم يلزمهم يتعاونوا معانا على خاطر كل فرنك في قيمته وكل فرنك فيه البركه ولازمنا احنا راهو نقول لهم حتى كان باش نعطوا هكا لهنا نقول لهم حق راهو حقكم هذايا ما تقولوش معناتها منا ولا من عندكم ولا راهو ربي اللي بعثه والحق هذايا حقكم انتم كان تحبوا تدعوا بالخير ماذا بينا ندعوا بالخير للي اعطاه واللي يساهم واللي اعطاه واللي حط اما هذايا حق الفقراء على اللي عندهم فليسات
0: هذايا مهم برشا وانتم اخترتوا في حاجات سيدة قمر حاجات اللي هي أساسية ومهمة برشا سواء التعليم أو في المناسبات الدينية وخاصة في العودة المدرسية ما عندك ما تخلوش حتى حد ما ينجمش يرجع ما ينجمش ما يرجعش للمدرسة
1: ما ينجموش أنا قريت عامين هنا في المطوية وقت اللي مبكري برك تعرف وقت اللي أنا تو ما زلت أنا تو في المطوية ومشيت هزينا الغامات حتى الرامات راهو حتى المكاتب لازمهم راهم الليسي والمكاتب لازمهم حتى هم أعانات زادة أخرين أون بليس دو تلامذة راهو كي بعتلي حنا أنا وقت اللي عمري 6 سنين دخلت المكتب وقتها حبيت كراسة حبيت كتاب وروح للدار نقولها يمين ترى ماذا بينا هيك وهيك وهم اللهين في النول والحلفي وكليك حاسيله صعيب الوقت هكا وقيت لي تقول لي استني بنيتي نكمل الحسيرة وإن شاء الله بقدر تربي نشري لك الكراسة اللي نقصتك خطر هيك عشتها لي كي عشتها نعرف شنو اللي يبدأ واحد محتاج اللي ناقصة حاجة تو لازمنا هذيك اللي عشتها انا لازم نعليها ونعاود نقولها للعباد الكليكة انتم اللي هكا ينجم يعطي اللي هكا ينجم يعاون اللي هكا ينجم تسوى عائلته ولا قريب ولا حتى بعيد شويه ما يسالش هذاك حق راهو حق قدام ربي الكل بشر باش ما الله لا يحتج واحد على واحد
0: صح والحاجات هذيك اللي كانت في الصغر هي اللي كانت راسخه في قعدت راسخة معناتك مش تنحى من المخيلة متاعك من التفكير متاعك سيدة قمر هذاك علاش انك حتى كي دخلتوا في العمل هذي الجمعياتي والعمل الخيري صحة العبارة كنت انت ممنة بالشيء هذي معناتك لخطر وراه ديما فرق ما بين واحد يكون ممن بحاجة وواحد يعمل فيها كاك معناتك
1: لازم على خاطر أول حاجة عشتها وثاني حاجة معناتها كي ربي عطانا الحمد لله يا ربي نجم ونعاونه هكاش نقول لهم تعرف حتى شفت حتى رئيس فرنسا او ماكرون كليكا والجماعه حد خطر عندي ديبلاسمون برشا قلت لهم على تونس قلت لهم حكيت لهم على تونس حكيت لهم على المطويه حكيت لهم على منين خرجت حكيت لهم على كيفاش معناتها العبد اللي ماذا بيه يتشجع هذايا وفما واحد يجيك ويشجعك ويقول لك راني جو كرو اون توا معناتها انت راو هاو هذه الكراسة ونمن بيك وهذه راهو اسمعني راو هذه انت بقدرة ربي توا تتعلى تزيد تتعلى تقرأ وتزيد هذاك التشجيع هذاك الكليك احنا الحمد لله يا ربي فما برشا صغيرات اللي ما عندهمش اللي توا ولوا طب وتوا ولوا خطر نشوفوا فيهم حتى زيدا ماذا بينا احنا نزيد نطلعوا تونس ولازمها نزيد ونزيد ونزيد ان شاء الله بقدرة ربي
0: ان شاء الله. هو اللي علاش قلت يعني بالبدايه ما عندك المطويه ما عندك نحكي بشكل عام حتى تونس الكل ما عندك الكل لكن المطويه ديما هي بلاد الخير بصراحه وبلاد العلم وبلاد المعرفه وبلاد الادب ما عندك الكلام اللي تقول فيه انت مش مش مش غريب على مش مش مش غريب على المطاوة
1: مش غريب مش غريب خاطر نقول المطويه بلاد الخير بلاد القمح والشعير هي راهي من اي حاجه معناتها ما عندناش شكون اللي ناقص ما عندناش الشفاء حتى كنا نشوفوه بعيوننا معناتها الواحد الجار هذايا نفرقوا حنا تعلمنا هذايا حتى في فرنسا فرنسا عندي جيراني قورة معناتها المراه كبيره وحدها رمضان عيد نهزولهم نفرقوا لهم نقول لهم منين هذا جاي الكليكه منين شبيكم تعطوه كاكم تستنوا حتى شيء نقولوا لهم هذاك هذاك اول حاجه ايماننا وهذاك اللي ديننا اول حاجه وثانيا قلت له هذاك تعلمنا به ونعلموا حتى صغارنا ان شاء الله الكل وهذه المطويه احنا من الصغرى هكاك احنا بلاد هذه نعرفوا بعضنا وحتى يقول لك مشينا من مشيره المره اللي فاتت فما واحده حكت لي قالت لي مشت كوت دازور حسيله مشت للبحر فما واحد مطعم قالها انت منين انا من تونس اي الحمد لله نفرحوا ببعضنا برشا وبعد لي قالها منين من المطويه تحني ما حتى انا مطوي هيا هذا كله بليش
0: مرحبا بك يعطيك الصحة الحاجات هذه بسيطة ولكن راهي عندها برشا معاني وبرشا مغزى كبير برشا أكيد للتوانسة في بعضهم وخاصة لما يكونوا زادة من نفس المدينة. اليوم في الحديث معك سيدة قمر معناتها قلت لي راني موجودة في الميدا هيك مشيت للميدا اليوم
1: أي أي مشيت أمس مشينا للميدا لأنك يبعثوا لي معناتها بالميساج يقولوا لي راهو هيك وهيك فما عائلات وفما مشينا لها مشينا وشفنا عائلة ناقصة برشا ولازمنا احنا نعاونوها حطيت ميساج معناتها في الجروب كان نقول لك توا حصلت أكثر من 2 ملايين في نهار قلت لهم احنا المطاورة وفما ما حبيتش نصور وجهها بيان سور خاطر من لازم العبد
0: ما نقولناش اسمها زادة
1: اي لا نقول له اسم لا قبل وين حتى كيفاش ناقصين نقولوا ان شاء الله بقدره ربي نعاونوها نخلصوا لها دينها ونعملوا لها مشروع صغير حتى نتاع دجاج نتاع حاجه نتاعها باش نجم تعيش به باش ما تحولش على حد اخر على مره اخرى ولا كيفاش العبد لازمنا في وذرف ولا في المطويه ولا في البدان هكا اللي ابعد شويه لازمنا نعاونه شوي شوي شوي نعملوا مساج في الجروب وما شاء الله ناس الخير مصلي على النبي اللي عطاه اللي شرى عدت على ضرريها في عند السبيطار فعند الطبيب من غدوه وفما شكون باش يشري الدواء وفما شكون باش يهز الماكله وفما شكون باش يخلص الدين نتاع الحانوت وفما شكون اللي باش يعمل المشروع نتاعها وراهو ما شاء الله راهو تعرف تقول لك يزحزح الحم وتقول سبحان الله الحمد لله يا ربي نعمتك الحمد لله
0: الحمد لله. وهذه الحكايه بدات بسيطه كما ذكرت انت نرجع لل هذايا الجروب او التحالف او الكولكتيف هذايا نتاع المطاوة كان في البداية ما عندك باش نشوفوا المطاوة وين هم اللي موجودين في باريس ولا في ليون ولا في فرنسا يا اخي ولا حكاية اخرى هيك ولا سيدة كبر
1: اي حبينا باش نجمعوا هيك ما نحسبهاش باش توصل هيك دي ميلي معناتها إسبانيا أمريكا وين تمشوا حتى فما اللي جايين باش يقروا. جت واحدة باش تقرأ من إيطاليا باش تمشي عند عائلة, العائلة عملت أكسيدون لقينا لها عائلة مطوية قعدت عندهم. معناتها عنا فريمون هذه التعامل لازم لازم لازم تونس كاملة معناتها توصل هكا إن شاء الله بقدرة ربي لازمهم كان في جابس وصفاقس ومهدية وبلاد الكل ونستعنا بالأصحاب في كل مكان دول الآن
0: إن شاء الله. به سيدة قمر هذية اللي تعملوا فيه هذية مهم برشا أكيد يهم كما ذكرتي أنت المطاوة ولا أي تونسي معناتك يكون في حاجة تقفوا معه هذية ما فيش حتى نقاش. ولكن اللي الملاحظ أن النشاط متاعكم هذية سيدة قمر فيه اندماج برشا مع الجمعيات الفرنسية أو الناس أو الجزائرية أو المغربية. معناتك عندكم علاقات هذه مهمة برشا باش تكونوا أنتم مندمجين. زادة مهم برشا أن واحد يشتغل في الحاجات هذه يكون هو عند اندماج باهي في البلد اللي موجود فيه.
1: أي لازم لازم زيتا وحنايا السمي ماراتون وهذا متاع جيب السيدة وقت اللي سي محمود خالدي وقت اللي جاني قال لي راهو عبير متعطيك بيس راهو حبت باش نعملوا الماراتون وهذي نعاونوهم في أول مرة باش تصير هذي الماراتون تاع لي زونديكابي اللي جو معانا احنا 16 واحد اللي جينا من فرنسا فريمون هما من غادي ديجا من غادي هما فرحانين ومكبرين بينا وعملنا فريمون مشروع قبل ما نجو حتى القنصر زيدا وحتى العبيد عملوا لنا كوراج باهي معناتها باش نعاونوا سي محمود خالدي اللي عنده 86 ميداي هو جاب من جابس باش جينا معاه جينا وعملنا هو الحلم نتاعه خاطر ما يشوفش بالقدين ما عندهاش عند نتاع النظر سبحان الله هذا الحلم نتاعه هاو عملنا ولا رياليزي الحمد لله يا ربي مع اصحابنا القره والغاديكا في فرنسا ديما حتى كي نعملوا هكا حاجات راسمبلومون ولا حاجه ديما نادو تزيري نادو مغاربه نادو فرنسيس نادو هما فما برشا توا عالمين عارفين باللي توانسه مثقفين ويفرحوا وعندهم كلمه الحيل الحلوه وخاصه جماعه الجنوب ما شاء الله يقولون ديما انتم تفرحوا بينا برشا حاسيلو
0: واضح كيما فرحتوا بهم في جابس معناتها كانت في واحات جابس كانت معناتك تظاهره كبيره برشا ووريتوا صوره اخرى لجابس اكيد ومازال باش يشوفوا برشا صور اخرى على جابس الجابس السمحه جابس اللي فيها برشا حاجات باهيه واللي انتم باش تكونوا سفراء للجهه نتاعكم هيك ولا سيده
1: اي خطر جابس هم فرحوا فما اكثرهم الكل ما جوش راه ما يعرفوش تونس اول حاجه ما يعرفوش جابس وما يعرفوش حتى تونس راهم قديش فرحوا قالوا لي تو انا وقت اللي قعدت حتى الاخر قعدت واحده معايا هذه ما تشوفش بالقدي عندها الكان بلونش وواحده هذه مراه هذه كبيره عندها درابو فرنسا وعندها من راهو فرحانين قالت لي قديش عنا يشجعوا فينا في الثنيه كاش يفرحوا بينا فما مرأة عندها كالكانون زيدة تعمل فيها يلا كوراج آلي مادام آلي مادام هيك فرحانة معناتها قلت لي ما نتصورش لكن الفرحة هذه كان شوفوها متاع جماعة جابس راهو هم قاعدين متفاجئين قلوا كيفاش قديش فرحوا بينا وقديش عملونا قيمة
0: هم سيدة قمر معناتك الحاجات هذه ما نشي نقول العاطفية الحميمية الاجتماعية فقدينها هم ماهيش بالدرجه اللي موجوده في بلادنا هيك ولا هما هذا اللي يظهر لي اللي حسوه اكثر في مشاركتهم في الماراثون والايامات اللي عدوهم في جابس
1: اي هما ما يحسبوش هذا الكل كان ما يحسبوش ما يستخيلوش معناتها باللي يصير هذا الكل والفرحه وخاصه احنا جبنا زاده حتى السيسي فوت هذه كوره في وسطها كي تعمل حس وكاكا باش حتى اللي ما يشوفوش معناتها ينجموا يلعب الكوره هذيك جتهم حاجه معناتها غريبه يقول لك اول مره نشوفوها هنا في تونس وهم كل الفرحه اللي يشوفوها هنا وكل الاستقبال اللي والماكله اللي كلوها يقول لك هذه مش نورمال. معناتها كيفاش الناس احنا عاملين بينا هيك وحنا في فرنسا ما نفرحوش بيهم العرب؟ نقول لك فما برشا حتى ولوا يبكوا راهم. يقول لك كيفاش انتم عاملين هيك بينا وحنا ما نعملوش بيكم هكاكا؟ نقولوا جد ضد زي المسلمين ولا حاجه. تعرف النظره جتهم حاجه اخرى معناتها. وقال لك ان شاء الله بقدره ربي نرجعوا لتونس وفرحوا بتونس. وقال لك نرجعوا بعائلتنا لتونس بعائلاتنا فرحانين فريمون فرحانين. حتى التو يبعثوا بالمساجات المساجات هم فرحانين.
0: واضح. وحتى الحضور نتاعك سيدة قمر بصراحة معك حبيت وهذا اللي حبيت أخليه للآخر كل هو كان حضورك بالذات كنادي المطاوة أو المجموعة المطاوة كان بصراحة لافت وحضور مميز في التظاهرة هذه واعطيتوها نفس آخر وقيمة أخرى. إن شاء الله يا ربي باهي. ان شاء الله ديما متميزين ومتالقين. سيده قمر انت قلت لي في البدايه قلت لي شنو هو الاسئله وقلت لك راه عندنا حتى اسئله هيك ولا سيده قمر
1: كاكا هذيك هي قلت شنو نحضر ولا شنو نعمل جيت سبونتاني
0: باهي. اكيد سيده قمر النشاط مازال متواصل وانتم تو 700 عائله قلت لي مطويه موجودين في في في
1: في اليوم
0: اكو في اليوم كاو
1: ما شاء الله في دبل يوم من غير باريس. عندنا جمعيه في باريس ايضا زاد حتى هو وتحيه كبيره للمطاوة في انحاء العالم في كل مكان. وربي كثر منكم وربي يحفظ تونس ويحمي تونس. وحنا يعني فريمون نقول لهم ديما فخوره تونس فخوره بتونس بالجنوب بجابس بالمطويه بالتوانسه في كل مكان في كل مكان ان شاء الله. وتحيه تونس
0: ان شاء الله. به المطويه انت بكري قلت لي كلمه مهمه برشا سيده قمر قلت لي الحصيره والوالده معناتك تقول لك نكمل الحصيره ونشري لك شنو تحب. الحصيره والحاجات اللي تابع الالياف النباتيه في الثمار بشكل عام تحنوا له برشا كمتاوى خارج حدود أرض الوطن لأن زاد السمار مهدد بصراحة كصنع معاش برشا حرفيات يخدموا فيها. تخمموا أنكم تعاونوا خاصة كل فتيات أو الصحابة وصاحبات الأسر أنهم يلهوا أكثر ويشدوا أكثر في هالصنعة هذه حتى ما تندثرش. سيدة قمر
1: احنا ماذا بينا على خاطر غادي في الخارج حتى مش دب ليون ولا فرنسا ولا حتى في البلدان الاخرين اللي مشيت لهم. معناتها اللبسه التقليديه والا حتى الحصير والقفاف هذاك توا رجعوا لهم حتى في فرنسا رجعوا لهم راهم فما يعملوا فيهم. لازم هذاك توا يتزاد هو عمال ينقص هنا. احنا توا باش نشرو قفه معناتها لازم نعملو بالكوموند ولا حاجه مش زي قبل نشروها وكاكا نلقوا في 9 نقصت برشا. لازم توا يعاودوا نرجعوا لهم وهذه نتاع بلادنا راهو نتاع بلادنا نبدو ديما فرحانين بيها. لازم تزيد يتعلى حتصيروا
0: وهذا كان بالحرفيات والحرفيين يزم يحافظوا عليهم معناتك كي تعاونوهم كي توقفوا معاهم كي تساهموا معناتك اكيد فما ناس اخرى تنجم يلزمها تعاونهم زاد. ولكن حتى انتم معناتكم دوركم كبير هذاك
1: بيان سور لازمنا احنا خاطر هذايا كليك احنا كي نخرجوه زي فما كي تبدا حفله تونسيه زي المره اللي فاتت فما حفله نتاع الاسوسياسيون ومع القنصر ومع الجماعه تحيه ليهم ايضا نبدو عاد نخرجوا الحريم نخرجوا حتى البانيه اللي عندنا هذيا والحساير اللي عندنا كليك نبدو نخرجوا فيهم معناتها المهراس والملازم واللباس وكل شيء. وهم توا خطر توا علاش هذاك في قيمة كبيرة راهو هذاك جدودنا ويزم نزيد نحيوه أكثر زيدا يزم يتحيى أكثر
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سيدة قمر سالم كنت متعة مميزة في الحوار هذا معنا تحدثت من القلب على المطوية والمطاوة ودوركم أنتم كأهالي المطوية بطبيعة الحال في تعريف ببلادنا وتكونوا السفراء الحقيقيين لها من خلال المجموعة هذه اللي موجودة واللي وراتكم قداش من مطوي موجود في العالم وقداش من مطوي من الكفاءات ينجم يفيد ويعاون أهل المطوية. يعطيك صحة سيدة قمر، كان عندك تحب تقول حاجة في الأخر تفضل.
1: يا عيشك يا عيشك، ربي يبارك لك. احنا لازم نكمل ونزيد ونتعاون، ومعناتها ايضا عنا المستوصف وعنا الاعانة وعنا المكاتب وعنا البروغرام اخر وعنا حصيل وعنا برشا حاجات لازمنا نقعدوهم، لازمنا نوقفوا كسسوا المطوية ونوقفوا البلادنا كاملة، وكل واحد في الوطن ولا خارج الوطن لازم ما ينساش منين خرج وما ينساش منين باش يرجع بعد. راهو اكاش نقولوا له، ما احنا نقول له ما سمعنا توت كان تولدتوا في الخارج ولا تولدتوا هنا في البلاد، معناتها ما تحبوا تقولوا اخر حياتنا بعتلي نرجعوا ندفنونا في المطويه معناتها ولا في تونس ولا حاجه. ما ننسوش هذا الكليكة وما ننسوش بلادنا، ولازم نعلو بلادنا وما نخلوش الواحد يحتاج على الاخر هكا، علاش خاصه في اي مكان.
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه بالكلام هذا، ما عادش نجم نعلقوا اكثر من هذايا. يعطيك الصحه، شكرا من القلب سيده قمر سالم، المؤسسه لنادي المطاوة او مجموعه المطاوة في عبر العالم. نحب نشكرك شكر خاص على قبول دعوتنا، ان شاء الله في مناسبات قادمه اكيد سنلتقي ونتحدث على كل التظاهرات والتدخلات اللي تعملوا فيها بطبيعه الحال من اجل المطاوة في كل دول العالم. يعطيك الصحه ونلتقي على الخير سيده قمر.
1: الله يرضى عليك، الله يحفظكم، ربي يجازيكم كل خير يا سي خميس.
0: شكرا لك وإلى اللقاء. إذن تقريبا بعض الأخبار اللي باش ننهيو بها حصتنا الليلة بعد قليل. في الحقيقة كما ذكرت حابين نتحدث على تعزيز الحضور الدبلوماسي والقنصلي التونسي خارج حدود أرض الوطن، إن شاء الله في نية للاتجاه لإحداث قنصلية في مدينة ليل الفرنسية، اللي هذه المدينة وشمال فرنسا بشكل عام في عدد كبير من توانسة المقيمين بالخارج، وخاصة في مدينة ليل وشمال الفرنسي تقريبا أكثر من 60,000 تونسي موجودين في هذه المناطق بطبيعة الحال. في فما إدارة هي موجودة الآن كنوات للقنصلية، ولكن أهالي ومتسكنين وتوانسة المقيمين هناك يطالبون بإحداث قنصلية في مدينة ليلة الفرنسية، وإن شاء الله بطبيعة الحال الجهات الرسمية تستجيب لهذا الطلب. فما وعود رسمية بطبيعة الحال ومش رسمية، وعود حقيقية إن شاء الله لإحداث هذه القنصلية. تحدث على جملة التظاهرات خاصة اللي تنتظم هذه الأيام في إفريقيا، تحدث على في كينشاسا في العاصمة الكونغولية اللي فيها تظاهرة مهمة اللي حول القطاع المقاولات، واللي فيها برشا مؤسسات تونسية مشاركة هناك. ونعرف أن الكونغو أو الكوت ديفوار وغيرها من المناطق والبلدان غرب إفريقيا تستقطب الكثير من الشركات التونسية والكفاءات التونسية اللي موجودين هناك، ويقدموا في الإضافة الكبيرة أكيد الأسبوع القادم سنهتم بالتواجد التونسي وتواجد الجالية التونسية في هذه البلدان، سواء في الكونغو الديمقراطية أو في كذلك في الكوت ديفوار خاصة. وبرشا كفاءات موجودين وبرشا مؤسسات تونسية تنشط هناك، وكما ذكرت عدد كبيرة من الجالية التونسية في هذه البلدان الإفريقية ستكون محور لقانا الأسبوع القادم. إذن تقريبا بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي. شكرا جزيلا على المتابعة والاهتمام منذ بداية حصتنا، واللي يلتحقوا بنا على امتداد هذه الحصة. شكرا جزيلا رشيد بوزخر على هندسة اللقاء تقنيا هذا المساء. هذا النغم جزء من هذا النغم، نترككم حتى حتى موجز لأهم الأنباء، موجز 11 ليلا للأخبار. شكرا لكم ونلتقي على الخير، إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز ليهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة التطوين. أهلا بكم من جديد. استعرض المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم حول قطاع الطاقة خطط العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والتي تتضمن إنجاز محطة فوتوضوئية بمعتمدية ابن مهيرة بولاية التطوين بقدرة 50 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 20 ميجاوات في الساعة، وإنجاز محطة فوتوضوئية بولاية التطوين بقدرة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 100 ميجاوات في الساعة. تحتضن غدا المدرسة الإعدادية حي النور وابن رشد بتطاوين والمدرسة الإعدادية الرجاء والمنجزين بمدنين وابن خلدون بجا وابن شرف بجابس بمارث بولاية جابس فعاليات اليوم الوطني التأسيسي حول التوقي من المخدرات الذي تنظمه وزارة التربية بالتعاون مع عدد من الوزارات. تسلمت بلدية جرب أجيم وحمة السوق وميدون 3 سيارات كهربائية، سيارة لكل بلدية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وستتعزز بلديات جرب 3 ب6 عربات نفية كهربائية مع تركيز نقاط شحن سريعة في جميع هذه البلديات مجهزة بمنظومات طاقة كهروضوئية تعتمد الطاقة الشمسية بنسبة 100%. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اتصال اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية على الفور، على أن تتبعها حوالي 500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر. وقال ترامب إن هذه الخطوة ستساعد في الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. مثلت متابعة خطط العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري ضيق انعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة. المجلس استعرض عددا من مشاريع الطاقة على المدى القريب، منها مشروع محطة للطاقة الفوتوضوئية بكل من بنمهيرة وأخرى بتطوين. ينعقد اليوم بالعاصمة المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرون للمهنة ليتواصل على امتداد يومين، وينتظر أن يفرز المؤتمر مكتبا تنفيذيا جديدا. ينتظم اليوم يوم وطني تحسيسي حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي بصفة متزامنة في 49 مؤسسة تربوية بمختلف جهات الجمهورية. تسلمت بلدية جربة عجيم وجربة حمد السوق وجربة ميدون 3 سيارات كهربائية، سيارة لكل بلدية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف عناصر جماعة الحوثي وقدراتها العسكرية، وأشار إلى تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية تستهدف حظر التعاملات المالية معها وقطع مواردها وتقويض قدراتها على العمل. وجاء القرار بعد ساعات من إعلان فوز القاضية السابقة في المحكمة الحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، وذلك في خطوة أثارت هجوما من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال. انتهى الموجز، بأمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. ديار تكرونة.
1: في نهار جميل كيف اليوم ومن مدينة نفيضة اللي تبعد مش أكثر من 5 كيلومتر على القرية، خذيت طريقي لتكرونة، إحدى درر تراثنا المادي بجهة الساحل التونسي. وفي مدخل القرية توقفت بيا تاكسي الجماعي على يمين الطريق الرئيسي بين نفيضة وتكرونة، واللي كمل بك ثنية لسلسلة جبال زغوان. القرية ترجع للعصر الحجري الثالث، سميت باسم تكرونة من زمان بعيد وحافظت لليوم على اسمها الأمازيغي هذا، وما فماش ترجمة للعربية للتسمية في أي من الروايات اللي تناولت أصل الكلمة تكرونة، اسمها وأصلها وفصلها، مع السيد محمد علي الخرشفي، دكتور في التاريخ والآثار والتراث.

0: بالإشراف العلمي على ولاية سوسة بالمعهد الوطني للتراث.
1: احنا الشيء اللي نجم نأكدوه اللي التسمية بتاعها هي تسمية بربرية، أي أنها تسمية سابقة للفترة الإسلامية وسابقة ربما حتى الفترة الرومانية. تسمية بتاعها قديمة وقديمة جدا، وعدم تغير في التسمية هو راه حاجة متعارف عليها لدى القرى البربرية في البلاد التونسية، وعنا في الجنوب التونسي العديد من الأمثلة لمحافظة نفس الاسم، لأنه ما تعرف التراديسيون تاع البربر هي المحافظة على الأصل والعادات والتسميات.
0: قرية تكرونة توطن فيها المتساكنين لولانين لجداد والأحفاد من زمان قديم، وهما اللي تطلق عليهم كلمة الأمازيغ وتعني الرجل الحر، وزاد هما اللي تطلق عليهم كلمة البربر، وبالتالي هما أصحاب الأرض هذه وهما سكانها الأصليين. القرية هي جبل ارتفاعه يقدر ب 300 متر، تحصنوا فيه السكان البربر لظهور وعلو وباش يستدلوا به حتى يحميوا رواحهم.
1: اختيار عادي وكلاسيكي. في تكرونة نجم تقريبا تلاحظ جبال زغوان من الغرب والبحر من الشرق، يعني عندك فيزيون توتال للجميع الأماكن التي ممكن تكون منها الخطر. والأهم اللي يعني السكان متاع تكرونة كانوا فلاحين، يعني كانوا يختاروا الحاجة الصعيبة يسكنوا فيها والحاجة المنبسطة كانوا يستغلوها للفلاحة.
0: اختيارهم القمة الجبل موقع للبناء والتعمير، هذا جعل معمارهم الجبلي فريد ومميز، يروي تاريخ الناس اللي سبقونا وطريقة تعميرهم، ويحكي قصص الإرث اللي خلووه لنا من بيوت وديار في حومة البلد اللي هي الفوق بالكل في قمة الجبل. حومة البلد تبعد مسافة 15-20 دقيقة تقريبا من الحي الثالث حي الحومة، وعلى بعد 160 متر من الحي الثاني حي الشهودي. وعلى خاطر الموقع حسين ما لازمش يكون فيه برشا مداخل، كانت لوعي سيرا وماشيا على الأقدام عن طريق مسلك سياحي يتمثل في دروج يوصل عددها ل 150 درجة. تعدينا من قوس وغادي شافت العين ديار قديمة وتقليدية، الديار مهجورة وما زالت صامدة وكلها معاني وذكريات،
2: وهي منازل متراصفة متراصة، المنزل لاصق للمنزل. إيش معناها؟ معناها لاصق لبعضهم المنازل الكل، ما هيش من البساطة وبساطة البال ألا عملوها منازل متراصة كيك، المنزل لاصق للمنزل لاصق للمنزل.
0: السيدة رشا بن عبد الجليل مهندسة معمارية أستاذة مساعدة في تاريخ الفن العمارة المحلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، تزيد توضح لنا علاش الديار الموجودة في الحي القديم حي البلد اللي احنا فيه لاصق لبعضها أصغر من الديار الموجودة في الحومة الحي الثالث.
2: على خاطر احنا في قمة الجبل، دونك حتى المساحة اللي باش نبنيو فيها باش تكون أصغر من المساحة الموجودة في حي الحومة اللي هو الحي الثالث، تطور الثالث للقرية القديم.
0: هزتنا دورتنا في حومة البلد للديار هذومة اللي تحتها الجامعة والزاوية لولي سيدي عبد القادر، في أزقتها طابع معماري خاص
1: كما زنقي عن احنا، يعني كل حد يعني كل مجموعة 5-6 ديار عندهم الزقاق اللي يؤدي ليه.
0: توقفت في زقاق منهم نتأمل في الحيطان اللي قدامي وقلت زعم شنو تنجم تخبرنا؟
2: الواجهات الخارجية هي واجهات خالية من كل الفتحات، تسمى واجهات مصمتة كلها لاصقة بعضها وتخلو من النوافذ، وكي تخلو من النوافذ معناها تقولش علينا عنا حصن ولا عنا سور يحمي هالديار هذوما من الأعداء، ويولي الجدار بتاع المنزل هو الحصن لك القرية هذيك لك الحومة هذيك.
0: وهالجدران متاع ديار تكرونة زعما شنو مخبية وراها من داخل
2: الديار هذوما؟ ندخلو لهم باب واحد جنرال مام، باب واحد تلقى باب في قوس، ندخلوا لوسط الدار جنرال مام باش نلقاوه بالتربة، معناها على خاطر هي قرية فلاحية، نمط العيش بتاعها مرتكز على الفلاحة وعلى الحرف، تحيط به بعض الغرف، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من ثلاثة جهات، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من جهتين. انت والعائلة اش تستحق؟ تستحق غرفتين، تستحق ثلاثة غرف، تستحق أربع غرف، نلقاوهم موجودين في الدار، مش الدار كل كيف كيف، ولكن تقريبا نلقاو فيهم نفس المكونات،
0: وكل بيت عندها ما يميزها.
2: حتى في وسط البيت بتاع النوم تطلع ما بين الجزء وجزء بتاع البيوت بتاع النوم تلقى بيناتهم الدروج، علاش؟ على خاطر

0: فيها المولى، سقي في النجم ونحطوا فيها الحيوانات اللي تعاون الإنسان اللي يسكن في الدار، معناه الإنسان المحلي اللي يسكن في الدار هذيك باش يستغل، معناه يحط الحيوان بتاعه ويحط له مكلته، يتنجم تصلح حاجة المولى التخزين إلى آخره، كما فيهاش الدار بتخزين إلى آخره، معناه عندها وظائف متعددة.
1: تحدى الرجل الحر الأمازيغي التونسي في تكرونة الحياة القاسية في أعلى جبل، واستفاد من الموارد المحيطة به. وهذه حكاية التحديات اللي ما تنجم ترويها كان حجارة الديار الصامدة لليوم.
0: من الخصائص بتاع العمارة المحلية هذه هي أن تستعمل المواد الموجودة في المنطقة هذه. كش معنى المواد الموجودة؟ معنى احنا في الجبل باش نبنيو بالحجر هكا، ولا الحجر زادة هذيك فم الحجارة الكلسية ولا الجيرية يمكن حرقها باش نكونوا الجير، باش نكونوا الكلس، معنى كل شيء موجود غادي على بلاصته. وهذا ما يميز العمارة في تكرونة، ونبنيه بالموجود، ما نبنيوش مثلا في تكرونة نجيبوا الحجر من مطر ولا من مطمطة، نبنيه بالموجود.
1: وحكاية الماشنية
0: يشربوه من الآبار الموجودة اللوطة، ما كانتش مشكلة، كانوا الناس أنشط منه، يحبوا يتحركوا ويطلعوا بالحيوانات بتاعهم بالدابلة عندها، ويطلعوا ويجيبوا المال للتطيب وللبناء وكل شيء.
1: وسكان تكرون اللولانيين السيد عندهم سقوفة ديارهم مقبة،
0: جنرال ما هو القبو اللي سقفوا به، سواء القبو هذاك الطولي وإلا القبو المتقاطع، معناها زوز أقبية متقاطع. دونك علاش هذي على خاطر اللي يتوفروا في المنطقة هذيك جذوع طويلة للتسقيف للسقف المسطح. في تكرونة لا معناش نخل، معناش جذوع طويلة برشا، دونك نسقفوا بالفوت، والفوت هذيك القبو توزع القوى اللي تجي مسطح مسطح المقبب بالتساوي على الجدار. نجم البيت عرضها 2.5 متر ولا هكاكة، وطولها نجم يوصل 8 متر و7 متر و10 متر إلى آخره، معناش الجذوع اللي تنجم تسقفناها هذك.
1: الإرث التونسي المحلي في تكرونة وقت يصنعوه الأجداد والآباء بأشكاله المختلفة عنده جمال وخصوصيته وزاد تميزه وعنده امتداد حتى الوقتنا هذا. وكما التكرونة تاريخ كبير في العمران والتعمير، فإنه زادة عندها تاريخ كبير في الأشخاص والشخصيات أثروا في تاريخ البلاد، حتى أنه واحد من أولادها وأعلامها الكاتب الطاهر جيجا تغنى بها وكتب فيها الكلمات هذه. تكرونة هي الجبل، هي الريف، هي الجامعة والزاوية والمقبرة والصخور المتناثرة بين المنازل. يعرف أهل القرية بالشدة والصلابة مع الأنفة وعزة النفس والشموخ. تكرونة هي المنبر.
2: كنتم مع ديار تكرونة، إعداد وإنجاز زهرة بن كاملة.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي ثقافة يا دي ما تخركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة،
5: اليوم نعمل فيكم مقتله.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: سيري بوينك؟ هاني وراحك هذاك. هاني اغسل والراجل رجع.
1: ليلي ليلي خلي نردوا الفاس هني. ها لو كان شدنا يعمل فيه صوتها مش غريب. هي انتظرنا صالح. هي صوتها مش غريب علي.
0: من احلى الدوار معروف تلقيه كان في الحفله وجي للعين يبغي يعمل غطسه. هذه دبارك يا سلطانه تهزلي فيها. حيتش مجايبنا للعين في المغرب وفي بلاد الناس.
1: سلطانه تموت على الخطر ترمي روحها في كل موجه. اما هالحفله تبقى تاريخ واللي فيها عرايس والناس ناس اللي يصفق واللي يعيط واللي قريب ياكلنا معيون. حظ ما كناش نحلم به. دباير عم الشاهد يرحم والدي.
0: تعرف يا سلطانه في الاولاني خفت. انا شجعني عمار. عمار ما يشبه كان قدان ويبيع لنا بيته.
1: اي نحب نعرف حكايتك مع عمار. يا بنتي لا هو لنا ولا حدي ليه. وين ماشي؟
0: كيف جينا خارجين قال لي صحيتي وحشين. تعرف شعطاني
1: شعطاو.
0: هيا
1: خاتم. هيا ذهب. خاتم ذهب. يا هذا يكون غالي. اسمع كان ذهب بالحق وريه لخالتي شرهان.
0: ردي بالك تجبدي على خاتم. اني حشمت خفت نقول في بين الناس وليت عقدت عليه كفي. وحتى عمار ما بغاش يحشمني رماه في كفي وتعدى.
1: الولد هذا عند المال. ردي بالك على روحك. اسمع اذا راد ربي الخاتم هذا احرسي بيه على ولد عمك مسعود. لا دورتي وجه ماكش فرحانه. الناس قالت البنت الولد عمها ولا قبري غمها.

0: دوما كلفنا عليهم. البركة في بنياتنا زينب الله يسترها. في ساعة حصدت أربع ويبات، كل عيلة صح لها ويبة تخص شوي. خيرات خيرات والحمد لله.
1: حتى أختي سلطانة زادة ما قصرتش. قولوا الحق عاد.
2: أي لو مش سلطانة ولا زينب الروحة ما دي شي. سلطانة قوتها وربطت الحلل، بارك الله عليها، تقول عليها ماكينة. بنياتنا ربي يسولهم بالعين. والله فوقت من لو كانت خفت عليهم. فكرتوني، هاتولي هاتولي شعيب خوة خلي نطير عليهم العين والنفس والتاعها. شوفوا الكانون.
3: ايه ايه نسيت الطبال والزكار والقصاب.
0: الكلكم جبتوا رواحكم وربي ستركم. على هذا القمحات قسمناهم على عيال الأربعة. هو قمح راوي أصفر كيف الذهب، عطاه مرة التراب أسود والمطر ذكار. يا ناس أهل هالبر يستاهلوا، قلوبهم باهية في الحفلة بتخلطين نساء ورجال. الضحك والفدلكة، ولا واحد حزر على مرته ولا على بنته. ربي يعرف لشكون يعطي خيره. المرأة في هالبر كيفها كيف الراجل، الراجل كيف يعطي الثيقة في المرأة، عمرها ما تتغير معاه. وإذا شك فيها تخون.
4: باش تعرفوا يا رجالنا ايش نعانوا منكم. حتى الضحك نزرقوا فيه.
0: صحيح.
4: هاكا تح اقرانا هالجواب، عيونك صحاح والقمره زايه.
1: شعلوا النار والفناء، القرايه على ضوء القمره صعيبه.
2: عملتي طيبه طارق. خلينا نشموا ريحه البلاد. هاي الطهر ولدي عاد ابدا وتبدا نش تهجي.
1: زيدوا في النار، ارموا الحطب، ارموا الحطب. إلى من اسمه سليم وقلبه رحيم وشأنه عند الله وعند الناس عظيم. إلى أخينا علي الكسراوي دام حفظه ومن معه السلام. من محبكم عبد العاطي الكسراوي. إن شاء الله تكونوا ومن معكم بصحة وعافية. وبعد يا أخي نعلمك على بقية الزويلات على مراد الله فيهم. مات اللي مات وبعنا الفضل، هذا حكم ربي. وزاد الجراد جمع البر، الجيرات الكل مشمشهم.
2: يا لطيف هادي ولادي. يزي اللي ثم سمعناه، قلنا باش نشموا ريحه البلاد هزت على قلوبنا غم.
0: اسكت يا مراه، خلي الطاهر يكمل. كمل يا طاهر كمل.
1: البناويت الكل مرضوا بالحمى، لكن سلموا لكن سلموا. وان شاء الله ترجعوا على خير، والدوله بدت تتعاون فينا بالمسكينه. على طريق الشيخ أعطونا شوية فارينة، ومن غير ما نطول عليك سلام على الضاوية وعلى زينب، والسلام على القارئ والمستمع.
4: يرحم من جرى ورى.
2: حتى اللي كتب مصواب وفير يرحم والدي.
1: ويا ولد أمي استحفظ مليح، وارجعوا بكري مع خشوم الخريف، جيبونا الزريعة، وربي يرحمنا. والسلام من كاتب الحروف مسعود الكسراوي.
2: هذا ولد خوك الكسراوي، يعطيه الصحة. ملا كلام مصوع.
5: اختم القرآن مرتين، كان باش يقرا في جامع الزيتون، لكن الله غالب ازمم حرماته.
2: اي ده مسكين عوقاته، كيف نض عليه المقروء
5: في حقه يشد مد بجملة.
4: قلت لهم لكن عبد العاطي وخوه قالوا خدمة المد ما هيش خدمة. حتى مسعود قال المد بمع طول الوقت يولي عقله زي عقول الذرية اللي قري فيه.
2: عقله خفيه.
6: يا سي الشاهد، يا سي الشاهد.
3: يا هي واحد ينادي أسس وخلصه.
1: يناديلك يا بابا، يناديلك.
7: نادي فيها؟
1: اي
0: هذي جاي نتي هذي.
7: رب سمعنا الخير.
2: شر الخير.
0: هذي جايك، هذي جايك.
1: شيخ.
0: أهلا اهلا اهلا اهلا سرابي. يا مرحبا يا مرحبا.
7: سامحونا سامحونا جيتكم في هالليله.
0: لا لا هكلام هذا، انت لك خونا وحبيبنا، تعال في كل وقت. هاي هاي زوز اشرب التاي، هانا ما زلنا سهرين.
7: لا لا يا زارب، اما جيت نوصل لكم الوصايا، كلموني عليكم ثلاثه فلاح من غدوه، كان وافقتوا تصبحوا خدام.
0: يبشرك بالخير، الله يدوم حياتك، عاونت الله يعاونك.
7: اما يا سي الشاهد، الزوم يختلف من واحد لواحد، ماك تعرف العام هذا الخدامه ياسر والزرع ماهوش عام على البلدان الكل. على هذا الفلاح قالوا على كل 15 بند الحصاد ياخذ بند.
0: بالله يا خي وسع بالك وزيد فاهمني.
7: سيدي بلغتكم انت، على كل 15 حله ولا ربده ياخذ الحصاد ربده.
0: على كل حال ما جيناش من برنا كان على خاطر الخدمه، والفلاحين اللي قلت عليهم زعم بهين.
7: لا لا بهين، واحد منهم الشيخ بكار. الشيخ بكار هذا من غير شكر صاحب كلمه، قلبه كبير وفلاحته كبيره. لكن يا سي شاهد، انا جبت ليك خبر اخر نحبك تفهمني مليح وتعمل فيه رايك.
0: ان شاء الله خير.
7: الجدرميه اللي جوني امس في الحانوت قبل ما تبدا الحفله يلوجوا على جماعه، قالوا خطايا دهموا على زغوان وتعدوا على مولا الهنشير، خلوه بين حياة وموت وزادوا فكوا ليه مقرونه.
8: مطول عمره يا من نسهر ما ماتش.
3: من الاخبار جبته لنا يا عم الشاهد والراضي وجاوبهم؟
0: والله والله وروسكم جمله ما عرفتش الرد، جاني على غفله بعد الفرحه. تقول من صب علي جرمين، حتى هو يمكن فاقدية وزاد تأكد من العملة.
9: اسمع يا ربي،
0: كان جبد على الحادث مرة أخرى طول على كيفاش نجاوب.
9: يا رب والرافي فاق بينا. ها يا رب تستر يا رب. اي وش قال علينا الجدر ما يشاء؟
0: حسب ما فهمت الرافي شك فينا، إذا ما يكونش عرفنا لكن ما حبش يبين. الرافي شد في الفرص، قال تخلصوا منها على قريب.
3: صحيح يا جماعة، فرس بروح تقرب الشبط، لكن زعم مولا هنشير مقمر كان الفرس.
0: الراضي شد في الفرس، قال تخلصوا منها على قريب.
3: من الطاف ربي جدرمية قصدوا الراضي، ما لش يكون حالنا كان نجدوا قدور.
9: يا لطيف يا رب،
1: معناتها الحل في بيعان الفرس، وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
9: ايش رايك يا عم الكسراوي؟
10: ايش رايك
1: الفرس يا سلطانه؟ والحديث للجماعه ما هيش للبيع. فرسنا عندها تاريخ، هي من ذريه الفرس اللي كان باباي يصغب عليها من نوايل في الشرق حتى للتوارق في الصحراء. كل شيء يكلموني عليه الا هذا.
0: الراضي نصحنا نصحنا، احنا عاملين عملتنا، وانت يا كسراوي اتبي لكنا الكل على فرس هاز لبايد عظامها باينات.
3: عم الشاهد عنده وجه رأي يا جماعة، بالهديه بالهديه نوصل الحل، كل شيء باين يا كسراوي.
1: الهضرة هذه ما عاشش بدولي عليها، المرة الجاية تقولوا لي زادة سلم في بنتك يمكن حتى هي قمرها.
9: يا حليلي يا عم الكسراوي،
1: كلمي يا سلطانة بلك ياخذ رأيك.
9: لكن يا عم يرضيك نمشوا زي ما يقولوا، لا نايحة لا دفينة، شايف الحبوسات واللي موت يموت، ايش هي هي الفرس تعيش وتكسب ما خير منها، بيح وفي بلادنا كيف نرجع ايش لي غيرها.
3: وتشري بحقها حصان من هالبر، وحصنتهم فاخره وسمحه وبعد علينا الشبهه، حصان ازرق كيف نقول. هيا هيا يا رجل، هيا يكون منك العقل. هيا

0: سرحانة سرحانة نوزي نوزي
1: تعش نربد نربد مازال بكري تشبيه حتى الفجر مازال ما بانش
0: بكري علاش نوزي ما عادش بكري نوزي يا رسول الله نوزي
1: مازال بكري
0: نوضوا نوضوا اغسلوا وجوهكم وتوضوا حذروا المناجل والتاي والماكلة الراحة عندها وقت
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: صباح الخير
0: صباح الخير عشتي يا سلطانة عشتي زايد معك يا ريت عندي بنية كيف يكون لها التكلة
3: زي هالساعة يا عمي زي هالساعة ربي طول في عمرك هيا وينكم يا طاهر يا هادي عم الشيخ يا أخي خالتي شرهانة وين
0: خالتي شرهانة في الحلم السابع
3: يا داد الضاوية تقوموا هيا عاد الخدمة ما قالت الناس
4: اليوم نجربك يا طاهر حصدان الزرع ما هوش بالكلام وحسب ظني ما عندك كان اللساء
5: اليوم تشوفي رجال اش تعمل اشرهانة اشرهانة امرت الشهر
6: توينك منتي تهي نوضي عاد
1: احليل يا طاهر ولدي خدت وشاهد باباك ما تعرفوش النوم ما زال ليل يا رسول الله ده فجر ما بينك
0: ليل ليل من هيا هاتي مديني مديني اوف اوف اوف هيا نوضي
1: اشاهد مازال بكري خليني نرتاح شوي
0: يا بنتي نرتاح وين نرتاح ونرتاح في بلادنا مش في بلاد الناس نوضي

0: شوف مقاتل
1: باهي باهي اسمعوني مليح. عمكم الكسراوي يقعد على الساس يرتاح ويذهب الزويل، لكن في كل ليلة نعطوه كراه من البياض.
2: اللي تعمل مبروك يا عم الشاهد، راك شيخنا.
1: هزوا البهيمات والشباك والغرايب، قسموا رواحكم زوز طوش، واللي تحصدوه جيبوه على البهايم وعلى ظهوركم.
3: أنا وزينب ودادة الضاوية ومعانا الصادق والهادي والطه.
1: يعد معايا رابح ميلول، زيدونا الزوز.
0: امشي معاهم الصادق، امشي معاهم الصادق، امشي.

0: عم الكسراوي مكسح راس ولا حب يفهم باش يوردنا على خاطر فرس محنونة.
1: باباي هذه عوايدة ديما مخالف، كان قلت له من لول الفرس ما تلحاش راهو خالف.
0: يا اخي مش عارف علاش كاتب، والله راجل زي هذا الله يصبرك عليه يا دادا ضاوية.
2: مرضني كان يقول لي بري على روحك نفش، قلت له خذ امرأة اخرى خالت عاني معاي.
1: امي حارت فيه الليل على طول يتعاق، قال ولو نرحل ما نبيعش الفرس.
0: يرحل تعيشوا رواحكم في بلاد الناس، هذا متوك الله يصبرها دادا الضاوية. اش تعاني راجل كيف معاذا بلاش بيخي، طوعوني ندبر لكم حل.
1: من توبة عملي هالحل يا سلطان وإحنا موافقين عليه.
0: اسمعوا الفرس إذا ما حبش يبيعها الليلة نقضوا عليها.
2: يا ريت حتى مين عاملك يا سلطان، اللي بيتعشى بيك تغدى بيك.
1: ها هو قدر واقف الزرع زعم كبران علينا.
3: ها يا سيدي الزرع هاي عارف يوصلي، قال كل حصاد يبعضر الصبور ولا يطلب معاش يختم معنا. الأمانة والصدق والإخلاص مال والقاف كبران عليكم، وصالح كبران على جماعتكم.
1: اتهدت فينا يا عم قدور من أول نهار على بابك يا كريم.
3: مش هي اللي ما يساعدهاش يمشي على روح، أولها وفقة وعقامها سلامة. هذا أش وصص بكار،
0: هذا مطلع شوك تعصبه كلمية.
1: يا عم قدور هات بنتك نجمة تحصد معانا، خلي القلوب تصفح.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، منير العرقي، نور الدين العياري، لحبيب الفرشيشي، وسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: مساءة الجمال، مساءة النور لكم مستمعينا متابعينا عبر موجة إذاعة التطاوين. مساءة الورد لكل الساهرين، لكل الناس اللي تسمع فينا في هذا الوقت في كل مكان وين ما كنتوا. يا رب تكونوا جميعا في أفضل الأحوال. في الجارة لابد من الشعر، كتبت الشاعرة التونسية كريمة الحسيني، قالت: وأنا أجلس في شرفتي، وأنا أجلس في شرفتي المطلة على الجزيرة، أضع شالا على ركبتي، أحدق بصمت في هدوء البحر. كطاعنة في السن أنهكتها الذكريات، أنتظرك تزيح خيوط العنكبوت التي تلفني وترحل مني. حررني منك لأغادر الشرفة وأستمتع بما تبقى من العمر. حررني منك شالي وتحلق بي بعيدا، خفيفة بلا وجع، كريشة بيضاء كشق النور وتشاكس الغيمات. حررني من قيودك التي تقف حاجزا بيني